0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

تسبقني من عز النوم تسريني بتروح لبعيد تسبقني.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى لا.

ترد الروح لو كنت اسمي الماسة وبالحي مرت نسمي تبعت لك

0: 的啊，哎，再一遍。
1: بدون أن مثل شريط الكاسيت أول شيء
0: يعملها. يا بس هي مش نورمالة.
1: في فرق لأنه الكاسيت أبطأ.

0: ناخدها مرة أحسن.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه منيح لأنه
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتعمل.
1: لا خلص أنا مش كلها لأنه في شي بعمل
0: معاه.

0: بمسجي
1: يلا كله موجود لحد هون ها يلا
0: فينا
2: ميو 3.3 107.8 FM

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي.

لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الأحد 13 من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين. صباح الخير لكل المستمعين ويعني للذاهبين للعمل القادمين. صباح صعب هذا اليوم
0: للأسف.
1: إلى العناوين: العثور على 3 قتلى في مركبة مشتعلة بالقرب من باقة الغربية بعد نهاية أسبوع دامية شملت قتيلا في الطيبة و4 جرحى في بلدات مختلفة.
0: هب في مجد الكروم رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس بالتزامن مع دعوات سموتريتش وبنغفير قبيل الانتخابات.
1: والقائمتان المشتركة والموحدة توقعان اتفاقا لفائض الأصوات ونزع الخلافات في الحملة الانتخابية وسط ترحيب في الأوساط السياسية العربية. إذن دقيقة واحدة بعد السابعة، راديو الناس سامي 3.307.8 FM. وشيرين، طبعا مع هذا الخبر العاجل الذي يأتينا فجر هذا اليوم حول العثور على 3 جثث في مركبة محترقة في باقة الغربية، لتفاصيل أكثر مع مراسل.
0: قبل ذلك نستمع إلى ما قاله باراميديك نجمة داود الحمراء عن هذه الحادثة، بالفعل هذه الجريمة.
2: شجانوا لمقام رأينا رخب شغلة بيش، לאחר פעולות הכיבוי הבחנו בתוך הרכב בשלושה גברים ללא סמני חיים, מחוסרי ההכרה, ללא דופק וללא נשימה, ולא נשאר לנו אלא לקבוע את מותם במקום.
0: طيب، هذا طبعا من نجمة داود الحمراء في يعني معلومات أولية، والآن لتفاصيل أوفى ينضم إلينا الزميل ضياء حاج يحيى. أهلا بك ضياء.
3: أهلا بك شيرين وفراس وكل المستمعين.
0: ما الذي نعرفه حتى الآن؟ جريمة؟ تفاصيل التحقيق الأولية؟
3: نعم، جريمة بشعة شيرين. طبعا الشرطة حتى هذه اللحظات تحقق في جريمة قتل، فيما لم تؤكد يعني بشكل واضح طبعا بسبب حالة الجثث التي عثر عليها داخل المركبة. يعني الشرطة بحسب التفاصيل المتوفرة تلقت بلاغا من قوات الإطفاء التي تلقت بلاغا في البداية عن حريق في مركبة، وحين وصلت قوات الإطفاء تفاجأت أن في المقعد الخلفي تتواجد 3 جثث متفحمة، وحين قامت بإطفاء بإخماد النيران في المركبة طبعا من ثم قامت بالتواصل مع الشرطة التي وصلت إلى المكان، و حتى هذه اللحظات يعني تتواجد قوات كبيرة من الشرطة في مسرح الجريمة. نتحدث عن منطقة ما بين قرية جت وباقة الغربية، وهي منطقة يعني نائية بحسب المصادر أيضا في الشرطة شيرين وفراس، فإن المركبة على ما يبدو مسروقة أيضا، لذلك لم يتم تحديد هوية الجثث حتى هذه اللحظات ولا حتى طرف خيط للجثث، لأن أولا المركبة لا يوجد لها أي أوراق ومستندات قانونية، وأيضا بسبب وضع الجثث التي أرسلت إلى معهد الطبي أبو كبير، ومن هناك سوف يتم تشريح الجثث واستخلاص الحمض النووي. بطبيعة الحال هذا يعني هذا الإجراء يأخذ وقتا طويلا بسبب أو يعني يتعلق بحالة الجثث، ومن ثم سوف يتم تطابق هذا الحمض النووي. طبعا الشرطة تقوم أيضا بفحص الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم مفقودين، ولكن حتى هذه اللحظات يعني لا يوجد أي طرف خيط. الاشتباه طبعا، وهنا نتحدث فقط على الاشتباه حتى هذه اللحظات، أن الثلاثة الذين تواجدوا في المركبة قتلوا قبل إدرام النيران وأحضروا إلى المنطقة، وهناك أدرمت النيران في داخل المركبة. أيضا لم يعرف إذا بالفعل جريمة القتل وقعت في المنطقة أو في منطقة المثلث الشمالي أو حتى الجنوبي،

0: أو أن المركبة أو الجريمة وقعت في مكان آخر، لأننا نتحدث يعني عن منطقة قريبة جدا من شارع ستي والشوارع الرئيسية في منطقة باقة الغربية وجدة.
1: صحيح، ليست الجريمة الأولى بهذه الطريقة على الأقل أو بهذه الصور الأولية ضياء للأسف في مجتمعنا العربي، وهي ترفع عدد القتلى إلى 176 قتيل.
0: نعم للأسف الشديد، يعني هذا النمط كنا قد تحدثنا عنه سابقا، القتل ومن ثم الإحراق وإضرام النيران سواء في المركبات التي تواجد فيها الجثث أو حتى في الجثث، وهذا يعني يعتبر من التصعيد الذي تشهده الجريمة وأنماط الجريمة أيضا في الفترة الأخيرة في الثلاث سنين الأخيرة على وجه الخصوص. وبالفعل يعني نرى ونلاحظ أن هذا النمط يعود ويكرر نفسه في كل مرة، وهذا يدل يعني عن تصاعد خطير. يعني هنا لا نتحدث فقط عن جريمة قتل، إنما عن جريمة قتل مع نمط إجرامي مقرر من ثم حرق ومحاولة إخفاء الأدلة. ويعني هذا كنا قد رصدنا العديد من الحالات في الثلاث سنين الأخيرة التي تعود على نفس هذا النمط.
1: ضياء، أمس أيضا يعني عدد من الجرائم من بينها جريمة في أم الفحم وعلى أثرها مصابان، أظن أحدهما جروح خطيرة.
0: نعم بالفعل، وأيضا في كفر كنا كان هنالك إصابة بإطلاق رصاص، ثلاثة إصابات يوم أمس بإطلاق رصاص، وأيضا ليلة الخميس أو مساء الخميس كان جريمة قتل في مدينة الطيبة. نلاحظ يعني بعد الهدوء الذي شهدته البلاد يعني في الشهرين الأخيرين على وجه الخصوص، تعود يعني نسب الجريمة وترتفع أدراجها. صحيح أنها لم يعني أقل مما كانت عليه قبل ثلاثة شهور، ولكن نلاحظ يعني هذا الارتفاع في الأسابيع الأخيرة في الأسبوعين الأخيرين على وجه الخصوص، ونتحدث يعني عن تقريبا مع هذه مع ثلاثة جرائم إذا بالفعل هنا قد تم الإقرار عن جريمة قتل ثلاثية، تسعة جرائم خلال أقل من أسبوعين في خلال ثلاثة أسابيع، وهذا يعني يعتبر ارتفاعا ملحوظا على الرغم من الهدوء الذي شهدناه قبل شهرين عن ثلاثة جرائم خلال شهر واحد. ولكن هنا يعني نلاحظ أن ليس فقط جرائم القتل، حتى عمليات إطلاق الرصاص ومحاولات القتل ترتفع، وإلقاء القنابل على الأماكن وحالات الابتزاز أيضا بدأت تعود أدراجها.
2: نعم، يعني بالفعل سنتابع هذا الموضوع خلال نشرتنا الإخبارية ونشرات المقبلة عندما تتضح تفاصيل أخرى. ضياء حاج يحيى مراسلنا في منطقة المركز والساحل، شكرا لك ضياء.
1: شكرا جزيلا.
2: ونتأمل يعني أن تكون خاتمة أحزاننا هذا اليوم، ثلاثة شبان على في مركبة محروقة قرب باقة الغربية، تبدو الحادثة جنائية، لكن حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد تأكيد على هوية الضحايا ولا حتى على الخلفية، ولكن هذه الترجيحات. لسمع أيضا إلى ما قاله الباراميديك في هذا الشأن.
3: شجانو لمقام رأينا راكب شولة بيش، לאחר פעולות הכיבוי הבחנו בתוך הרכב בשלושה גברים ללא סמני חיים, מחוסרי ההכרה, ללא דופק וללא נשימה, ולא נשאר לנו אלא לקבוע את מותם במקום.
2: إذن هذه هي. طيب شيرين، إحنا كنعرج قليلا على نشراتنا الإخبارية، عندما تتضح تفاصيل أخرى يعني أيضا يعني نوافيكم بالتفاصيل المطلوبة. إذن في أسياق، أصيبت شابة تبلغ نحو 18 عاما بجروح خطيرة وغير مستقر إثر تعرضها لإطلاق نار قرب مدينة رهط، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى مشفى سروكا. في وقت سابق أيضا من مساء اليوم أصيب مساء أمس شاب يبلغ 40 عاما بجروح خطيرة وآخر يبلغ 30 عاما بجراح طفيفة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة أم الفحم، نقلا على إثرها إلى مشفى عمك في العفولة. الشرطة طبعا قالت إنها تحقق في الجريمتين المنفصلتين دون الإعلان عن معتقلين أو تفاصيل إضافية.
1: وقعت القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة اتفاق فائض أصوات إلى جانب تعهد بخوض حملة انتخابية نزيهة ونظيفة، وذلك برعاية لجنة الوفاق الوطني. ومن المقرر أن يوقع الاتفاق الرسمي في 27 من الشهر الجاري بين

0: لعائلة لديها نقول وزنها في الجهاز القضائي والحقوقي في إسرائيل. طبعا يعني سنوافيكم بتفاصيل أكثر. طبعا من المجتمع اليهودي, يعني والدته تعمل في الجهاز القضائي حتى هذه اللحظة, يعني التفاصيل سنوافيكم فيها في حال تبينها بشكل أو سمح بنشرها بشكل كامل.
1: أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة فقوعة شرق جنين خلال مواجهة اندلعت بعد تصدي الأهالي لمستوطنين. وأظهر تسجيل مصور الجندية وهو يطلق النار نحو الفلسطيني الواقف أمامه. وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار بعد تجمع فلسطينيين حول مستوطن كان يرعى الأغنام في المنطقة, موضحا أن ملابسات إطلاق النار لا تزال قيد الفحص.
0: اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة باستهداف مدنيين وبنى تحتية ومصادر الغذاء والدواء في البلاد في إيران, طبعا داعيا واشنطن إلى مواجهة القوات العسكرية بدلا من الأضرار باحتياجات السكان. وقال بزشكيان في منشور عبر منصة إكس أن الضغوط الأمريكية لن تخدع الشعب الإيراني, مؤكدا أن بلاده لن تستسلم. طبعا كل هذا يأتي في ظل عدم الاستقرار في منطقة هرمز, المنطقة الأم لهذه الصراعات كلها التي تحولت. طبعا كان هنالك إطلاق مقذوف باتجاه يعني عبارة أو سفينة مرت من مضيق هرمز, وبالتالي تزامن مع مصادر قالت ذكرت الموقع أكسيوس بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق 5 صواريخ باتجاه السفن. طبعا كانت نهاية أسبوع مشحونة بكل ما يتعلق في استهداف الأردن وما إلى ذلك.
1: نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مواجهة الحوثيين قد تتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة وتحويل جزء من الأصول الاستخباراتية الأمريكية بسبب الحاجة إلى تحديد مواقعهم بدقة, مشيرين إلى أن مواقع الحوثيين تغيرت مقارنة بالعام الماضي. في المقابل قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن واشنطن لا تشعر بالقلق من استنزاف الموارد, مؤكدا أن الجيش الأمريكي يملك ما يكفي من الذخائر والمؤن والمخزونات لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
0: طبعا تصاعد التوتر في المنطقة انتقل من هرمز أو على الأقل استنسخ من هرمز إلى مضيق باب المندب, وحلفاء إيران بحسب ما يعرف بالتعريف الإعلامي الحوثيون يسيطروا على بلدة القريبة من مضيق باب المندب حتى هذه اللحظة. يعني هذا يعني بأنهم يستطيعون السيطرة على مضيق باب المندب شيرين, وهذا يغلق عمليا يغلق المسارين مضيق هرمز الدخول والخروج أيضا إلى البحر الأحمر. كل هذه الأمور يعني تؤثر بشكل كبير على المنتجات في العالم. السعودية بالأمس يعني تصاعدت حدة الصراع بينها وبين الحوثيين في اليمن. بحسب أكسيوس طلب محمد بن سلمان المساعدة من الرئيس الأمريكي وطلبه بقصف الحوثيين في اليمن. الرئيس الأمريكي بحسب أكسيوس رفض هذا الطلب وقال بأنه لم يقل لمحمد بن سلمان, ولكن بحسب مصادر في البنتاغون وأيضا في البيت الأبيض فإن ترامب يبحث عن مخرج لهذه الحرب وليس
1: أزمة
0: بالضرورة
1: جديدة أو متصاعدة بالفعل. طيب نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أو هذا الخبر قرأناه, قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثية العميد يحيى سريع إن الجماعة استهدفت قاعدة شرورة جنوبي السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة, وإن الطيران السعودي شن 129 غارة على اليمن خلال 48 ساعة. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي رفض استخدام أراضي بلاده للاعتداء على دول الجوار, وذلك بعد ضبط منصة قيل إنها استخدمت لاستهداف خط النفط السعودي الذي ينقل النفط من شرقي المملكة إلى موانئ البحر الأحمر متجاوزا مضيق هرمز.
0: طيب إذن يعني في هذا الخبر السياسي الوثائقي سمي ما شئت, فاز الفيلم الوثائقي الإسرائيلي أضرار جانبية للمخرجين يوفال أبراهام ورحيل شور مساء أمس بجائزة لجنة التحكيم في الدورة 83 في مهرجان البندقية فينيسيا في إيطاليا. ويعرض الفيلم شهادات لجنود ومجندات إسرائيليين خدموا في الوحدة 8200 شموني متايم كما تعرف, تحدثوا فيها عن عمليات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة. وقال المخرجان إن الشهادات تشير إلى سياسة ممنهجة من القتل والدمار شملت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية وتحديد الأهداف. شيرين, هذا الفيلم يعني بالأمس عرض 25 دقيقة من التصفيق في العالم, هذا رقم قياسي في تاريخ المهرجانات. سبقوا فيلم هند رجب كان 24 دقيقة.

0: صحيح
1: 24 دقيقة. الفيلمين يتحدثان عما حدث في قطاع غزة,
0: غزة صحيح.
1: الأول تحدث عن الطفلة, فبطبيعة الحال نحن نتحدث عن هند رجب, كان يعني هو إنتاج تونسي فرنسي وما إلى ذلك, المخرجة التونسية. المختلف بهذا الفيلم بأنه المخرجان إسرائيليان, يعتمد بالأساس على جنود إسرائيليين في 8200 ويتحدثون بشكل, أنا طبعا مطلع على التفاصيل, نتحدث عن شهادات, غالبية هذه الشهادات هي أو كلها مجهولة عمليا من يعني الناس اللي خدموا طلبوا أنه ما يبينوا, وشهادات مروعة. طبعا الجيش الإسرائيلي كذبها كلها وقال أنه يعني الجيش الإسرائيلي عمل وفق القانون وفق وما إلى ذلك, ولكن يتحدثون عن هامش إذا تم استهداف شخصية قديش مسموح في الهامش. هناك من يقول بأنه وصل الهامش ل 500 مدني ممكن يروح من أجل اغتيال شخصية واحدة في حماس, وهذا بحسب إحدى الشهادات. هناك أيضا تحدثوا عن الكثير من القضايا المختلفة بكل ما يتعلق في الحياة اليومية, كيفية اتخاذ القرارات, كيف تم السيطرة على الهواتف وسمع الناس بشكل كشفوا أمام يعني الأجهزة,
0: لأنه هذه وحدة أصلا استخباراتية اللي يعني تستمع وتنصت مكالمات الناس.
1: نعم.
0: ولكل
1: إسرائيل استعدت لمناوشات بسبب هذا الفيلم, وهنالك طبعا حملة على المخرجين الإسرائيليين في إسرائيل وخارج إسرائيل, ولكن بطبيعة الحال يعني فاز الفيلم بأحد الجوائز وهي جائزة التحكيم.
0: يلا روح على الرياضة عندك فاضي.
1: طيب على الرياضة, سجل اللاعب المبروك أول إشي لعنان خلالي هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج بقميص كريستال بالاس, ولكن للأسف كريستال بالاس خسر 3-2 في المباراة التي كانت يعني معه بالآن إبسوش تاون, ولكن نتحدث عن أداء لعنان خلالي رائع منذ بداية هذا الموسم, منذ بداية يعني لعبه, هو يلعب في خط الوسط بشكل يعني واضح انه هنالك زي مصرياته حلال زي ما بقوله, فهو يثبت نفسه
0: البرشو.
1: ولكن طبيعه الحال كريستال بالاس كفريق لم يؤدي مهامه كما يجب حتى هذه اللحظه, سننتظر نرى بعده الدوري في اوله. في ابرز نتائج الدوريات الاوروبيه, ارسنال على سندرلاند بهدفين مقابل لا شيء, ارسنال البطل بطل الدوري الانجليزي السابق يستمر في الانتصارات في البريمير ليج اليوم, اضافه الى تعادل ليفربول مع فولهام. ليفربول تفتتح هذا الموسم يعني نوعا ما بطريقة متوسطة, وتشيلسي يعني أيضا فازت على هال سيتي, وطبعا يعني ريال مدريد لمحبي ريال مدريد بعد الخسارة التي كانت الأسبوع الماضي يسترجع عافيته 4-1 يفوز هذه المرة.
0: طيب إلى هنا نكون قد وصلنا إلى هذه الجولة الإخبارية. طبعا الخبر الأبرز هو هذه الجريمة على ما يبدو التي قتل على أثرها 3 أشخاص بعد العثور على 3 جثث متفحمة في مركبة وقد احترقت بالقرب من باقة الغربية بين مدينة باقة وقرية جت. زميلنا ضياء حاج يحيى أفاد بأن هوية القتلى ليست معروفة بعد, نقلوا إلى معهد الطب الشرعي أبو كبير للتعرف على هوياتهم. طريقة القتل, هل أحرقوا بعد القتل أم يعني أشعلت المركبة وهم أحياء, من هم, وتفاصيل كل ما يجري, وهذا يستغرق وقتا خاصة أنه ذكر أنه المركبة يعني مسروقة على ما يبدو. طيب نخرج إلى فاصل وبعده نعود في لن تكون هناك قراءة للصحف. اليوم هو عيد السنة العبرية, رأس السنة العبرية, ولكن سيكون هناك يعني تحليلات في كل الأخبار المتداولة, وبعدها نبدأ الملفات. ابقوا معنا. Yeah.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون

0: العريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707. فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: العثور على 3 قتلى في مركبة مشتعلة بالقرب من باقة الغربية بعد نهاية أسبوع دامية شملت قتيلا في الطيب وأربعة جرحى في بلدات مختلفة.
1: وهبة في مجلس كروم رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس بالتزامن مع دعوات سموتريش وبينغفير قبيل الانتخابات.
0: والقائمتان المشتركة والموحدة توقعان اتفاقا لفائض الأصوات ونزع الخلافات في الحملة الانتخابية وسط ترحيب في الأوساط السياسية العربية.
1: 25 دقيقة بعد الساعة 7 راديو الناس 103.3 107.8 FM. إذن يعني كان من المفترض طبعا يعني في هذه الحلقة في هذه الساعة نحن نستعرض الصحف الإسرائيلية, ولكن هذه اليوم بسبب الأعياد اليهودية وتحديدا رأس السنة العبرية فلم تصدر الصحف العبرية صبيحة هذا اليوم. إذن نعرج قليلا شيرين على يعني المواضيع الأساسية في المواقع العبرية صبيحة هذا اليوم, هي بطبيعة الحال يعني كلها متعلقة أيضا في الانتخابات وما يحدث أيضا في صحيفة دعوت أحرونوت, أيضا قضية الشبان الثلاثة تحتل أيضا من العناوين الرئيسية.

0: ثلاثة شبان الذين عثر على جثثهم داخل مركبة محروقة. هذا الحديث أيضا في صحيفة في واينت, الموقع موقع يدوت أحرنوت. وطبعا الموضوع الأساسي في واينت هو عمليا سيطر شهادات من سيطرة الحوثيين على هذا المقر أو العقار الاستراتيجي القريب من باب المندب. نتحدث عن بحسب واينت أن أكثر من 45 ألف قد نزحوا من تلك المنطقة في اليمن
1: خشية التصعيد. طبعا موقع إنت أيضا الحوثيون يسيطرون على نقاط أساسية والسعودية تبحث عن حلول. ثلاثة قتلى في مركبة بالقرب من باقة الغربية واستنفار وتأهب بحالة تأهب في الجيش بعد تدمير أنفاق مرتفعات علي الطاهر. وطبعا الحريق الذي اندلع أمس في يركا في بيج فاشن, وطبعا على أثاره طبعا أخلي هذا الموقع في يركا أمس.
0: الزميل ودي عودي صباح الخير.
2: لا صباحكم الخير شيرين وفراس وكل المستمعين. شنة توفا.
0: شنة توفا. إذن سنة موفقة للمحتفلين أيضا برأس السنة العبرية. ماذا في الجعبة يا وديع؟
2: اليوم يصادف أو تصادف الذكرى السنوية لتوقيع اتفاق أوسلو, وهي محطة مفصلية في طريق وفي مسيرة هذا الصراع الدامي. ربما نتحدث القليل عنها لنذكر بما حصل بعض الأمور وربما نشير لبعض ما لم ينشر من قبل. هذا الاتفاق أعلن في حينه في مثل هذا اليوم عام 93, طبعا تم توقيعه في العاصمة الأمريكية واشنطن, وكانت المداولات السرية قد جرت في مدينة أوسلو في العاصمة النرويجية بين وفدين فلسطينيين وفد إسرائيلي وفد فلسطيني, وعرف في ذاك في تلك الفترة وحتى اليوم باتفاق إعلان المبادئ حول ترتيب الحكم الذاتي الانتقالي. كان مفروض أن يكون 5 سنوات ليبدأ بالانتقال إلى دولة فلسطينية كيانية فلسطينية رسمية. كان العالم قد اعترف بمعظم دول بالإضافة للأمم المتحدة بفلسطين في تلك يعني الفترة أو قبل تلك الفترة, استنادا طبعا لقرار التقسيم الأمم 181. وكانت الأيام قد كشفت أن منظمة التحرير بقيادة الراحل ياسر عرفات أبو عمار لم تجري المشاورات الكافية والتعمق في هذا النص اللي عرف باتفاق أوسلو, فولد الاتفاق مشوه. بمعنى أن هذا الاتفاق اعترف بإسرائيل كدولة يهودية وإلى آخره, لكن في المقابل إسرائيل لم تعترف بفلسطين, إنما اعترفت فقط بمنظمة التحرير. وحتى كان هذا الاعتراف بمنظمة التحرير بمثابة عسير المخاض وليس بالأمر السهل. تحدثت مرة أنا لأحمد الطيبي قبل شهور, التقيته في الكنيسة وجزء من شهادته التاريخية كيف عين مستشار وكل ملابسات هذا الموضوع, وهل كان مطلع على اتفاق أوسلو قبل أن يكون قد أعلن للناس وللعلن. فقال من جملة ما قاله, طبعا هو نفى أنه كان على علم رغم أنه عين عشية ذلك وكان قد شارك في مداولات سرية في هذا الموضوع. بكل الأحوال تم تعيينه مستشار لأبو عمار وسافر معه من تونس إلى واشنطن لتوقيع الاتفاق. قبل توقيع الاتفاق رسميا وانطلاق التكوس, يقول أحمد الطيبي في شهادته, استدعاني حكم بلعاوي عندي الساعة 5 الصبح, صحاني من النوم قال لي أبو عمار عاوزك. الطيبي يقول أنه استغرب من التوقيت, ذهب إلى أبو عمار وكان يزال في غرفته في الفندق بالبجامة, فأطلعني على مسودة الاتفاق المعروض على التوقيع, وقد كتبوا في أسفل النص بالإنجليزية والعربية الفريق الفلسطيني شحطة الأردني المفاوض وليس منظمة التحرير. أبو عمار بلكنته المصرية قال له شوف يا أخوي أحمد, ما فيش منظمة التحرير في النص. طيب ما هو كان اعتراف ايه ده؟ هذا أبو عمار ينقل عنه أحمد الطيبي, روح شوف شيمون بيرس. فعلا الطيبي هاتف حيم رمون في هذه الفترة وزير الصحة في حكومة رابين عفوا, وكانت تربطهما علاقة طيبة. من جهة حيم رامون كان للطيب روح اتصل بالسفير الإسرائيلي في واشنطن البروفيسور إيتمار رابينوفيتش المحاضر في الأصل من جامعة تل أبيب. رابين طبعا رفض, القصة طويلة بين الصد والرد. وأبو عمار كالعادة عمل دراما كبيرة, اتصل بالشوفير الطيارة بسائق الطيارة الرباني الطائرة الخاصة قال له حرك الماتورات وتعود الشنتات أنا مروح. فوصل الخبر من خلال الطبيب الوفد الإسرائيلي أنه بعمر بده يكسر القواعد كلها، فاضطر رابين إلى قبول توقيع من

0: منظمة التحرير على النص، نص اتفاق أوسلو، ولكن بقي بدون الاعتراف بدولة فلسطين. لاحقا لوموه لأبو عمار، قالوا له أنت شو اعتراف بمنظمة التحرير؟ أنت معترف بإسرائيل كدولة، دولة يهودية ديمقراطية وإلى آخره، المفروض يكون الاعتراف متبادل دولة مقابل دولة. طبعا هذا مثل بسيط، شهادة الطيبي تعكسه، شهادة يعني دليل بسيط على خلل استبطنت شهادة أحمد الطيبي. لم يدرس الفلسطينيون هذا الاتفاق من قبل بشكل متروي ودون استعجال، وسادت أفراح أجواء الفرح الكبير في تلك الفترة في البلاد والمنطقة، وكان أبو عمار قد هنأ اليهود في مثل هذا اليوم رأس السنة العبرية بشنتوفا في ذاك العام.
1: صحيح.
0: وبعد السنوات
2: تحولت إلى فيديو مشهور جدا يعني.
0: صحيح. على خلفية تجاهل الفلسطينيين في إسرائيل في هذا النص في الاتفاق، ولدت لجنة الدفاع عن المهجرين في إسرائيل. انطلقت مسيرة العودة الأولى شيرين وفراس في الغابسية، بتذكر ذكرتي ما بتخوني في 95. وكذلك الأمر تم تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي بعد ميثاق المساواة كرد على هذا التجاهل وعلى تلك الأجواء وتلك الانتقادات ومآلات أوسلو وردود الفعل عليها. طبعا بعد سنة اغتيل رابين في نوفمبر 95، وكانت عمليات حماس أيضا شاركت في عملية انهيار أوسلو بعد اغتيال رابين. وفي كامب ديفيد حاول يهود باراك وياسر عرفات إنقاذ الموقف في المؤتمر الشهير، ولكن انهارت المفاوضات وعاد يهود باراك إلى البلاد، وقال في ذاك التصريح الغبي أنه لا يوجد شريك فلسطيني، وكان هذا بداية إعلان لحرب جديدة سميت بالانتفاضة الثانية. أنا أتذكر في حين قرأت يعني كواليس ما حصل في الجانب الإسرائيلي في واشنطن، دانيا توم اللي كان سكرتير عسكري لباراك وكان لاحقا
2: أيضا
0: رئيس الموساد، أصدر كتاب في 2009 اسمه شطاف سود شريك سر، وبقول أنه هود باراك ما كانش بيعرف يدير دكانة بطاطا، مش مفاوضات، بحكي بهاي الحدة في الكتاب. تجاهل كل التحذيرات المسبقة من المستشارين الإسرائيليين والمؤسسة الأمنية بعدم نضوج الظروف الإقليمية ولا الفلسطينية لعقد الكمية، طلبوا منه شوي خلينا نتمهل نعد الظروف نعد التوافقات في فجوات بدنا نعالجها، ما ردش. واللي بكل اللي زاد الطين بلة أنه كان يتعامل مع الفلسطينيين ومع أبو عمار بكثير من الأفكار المسبقة الخاطئة أو بكثير من الاستعلائية والتعالي. يذكر يتوم في هذا الكتاب مثلا على تعامل براك الساخر، كان كل دان يتوم انت طيب تقرب منه للزلمه يسرح رات، امزح معاه، ادعاء على الفطور، ما عمل هذا العلاقه الانسانيه بينك وبينه. في كثير من الصفقات الكبرى في العالم تتم من خلال كسر الجليد بينك وبين شريكك. فكان براك يرد متهكما، والحديث طبعا من كتاب دانيا توم، يعني في حال أكلنا البريك اسمع سوا هل سيختلف الوضع عند إذن. فبقول أنه براك كان في عنده كثير من الاستعلاية وكثير من عدم الخبرة والتجربة في الشؤون الدبلوماسية،
1: ضعيف في الجانب العلاقات والجانب الإنساني براك عمليا،
2: وعفرت على راسه بالآخر. يعني طلع انظر إلى وضعه اليوم ليهود براك، لو كان يعني الآن هو بتعرف يزحف من أجل تغيير نتنياهو، من أجل تغيير الوضع مع الفلسطينيين بشكل كبير.
0: نعم صحيح، أنت يعني تسمع وتصغي ما يقوله أهود براك وبهذه الانتقادات وحديثه، حتى يعني مش يعلون كذلك الأمر أهود أولمرت يكاد المرء لا يصدق ما يسمع. طبعا بنهاية المطاف روح وسقطت حكومته واعتلى شارون الحكم، اقتحم الأقصى وقامت القيامة واندلعت الانتفاضة الثانية. معلومة أخيرة اللي كانت في هذه الفترة، كان الكل مستشعر انه في زلزال على الطريق. انا بتذكر في مثل هذه الايام تماما بالكمال والتمام كان وزير القضاء في السلطه الفلسطينيه فريح ابو مدين اجى من غزه، استضافوه اهل كفر كان المجلس المحلي برئاسه واصل طه هذيك الفتره في ايلول في مثل هذه الايام تماما في العام 2000، وقال بالحرف الواحد انه اذا لم يتم تعديل المسار فنحن ذاهبون الى انفجار عظيم. هكذا قال في كفر، كان في محاضره انا كنت فيها تحدث عن مخاطر اندلاع انتفاضة، وصدق للأسف الشديد. نعم. قامت القيامة ونحن لازلنا في هذا النزيف، نتحدث عن غزة، نتحدث عن الضفة، والصراع الكبير مفتوح يوما بعد يوم للأسف
1: مستمر.
0: نعود للمربع الأول
2: بالفعل. يعني يعني اليوم عند الساعة 12 بعد موجز الأخبار سنعرض وثائق أوسلو في هذا في هذا الموضوع.
0: كان أجلنا الموضوع فراس
2: طبعا من برنامج كنت هناك للزميلة شيرين يونس.
0: الله يسعدك شيرين يونس،
1: يسعد صباحك، تسلم. نلتقي إن شاء الله بكرة، بكون في صحف أكثر بدنا نحكي كمان عن الأمور اللي هيك
2: السياسية الأمور.

0: infatti.
1: Cum nu l-adoră, de vet cum în chemele ani.
0: Înti, oh, și clacă de eu.
1: بس انا فاهم
2: انه بدكم تروحوا على موضوع ثاني يعني حاليا فاصل مزبوط وبعدها موضوع بتحب وديع ممكن جمله هيك اخيره اتفاق فائض الاصوات وقع وان كان يعني طبعا بانتظار التصديق على القوائم ولكن خلص ممكن الان الحديث انه الامور مرتبه بالشارع العربي
1: نعم هذا صحيح وهذا مهم وكما كان متوقع في كثير من الأمور كما كنا نتحدث الآن عن الإنسان بيستشعر مش بضرر يكون محلل ولا عنده 20 عين الشارع 20 وفراس أنا من طب نهاية الأسبوع بحالة بصدوية الحال بحتك الواحد مع الناس بسمع أكثر ما بحكي بسمع كثير ناس أنا من كل الفئات من كل الشرائح من كل الأماكن في حالة ارتياح كبير لتوقيع هذا الاتفاق اتفاق يعني شرف وتوقيع اتفاق فائض أصوات الناس تستشعر بأذنها وبعيونها وبشكل مباشر وبكل حواسها أن هذه الحكومة خطيرة جدا بكل الصعود وبكل المستويات وأنه ينبغي للعرب أن يكون لهم صوت وقول صحيح. وموقف في هذا الموضوع من أجل حقوقهم مكانتهم هيبتهم مستقبلهم مستقبل أولادهم أولادهم وأحفادهم ولذلك الناس في حالة حماس أنا أعتقد أنه ما ينتظر الأحزاب العربية الآن هو الاتفاق الفعلي تطبيق هذا الاتفاق أن يكون هناك نقاش سياسي وليس يعني كذبت وفشرت حتى الآن لم نشهد أنا أقول ذلك وإيد على قلبي وأنا شاهد وبعرف شو بحكي لم ينطلق حتى الآن إلا اللهم نظر نقاش سياسي حول الطريقين المختلفين طريق الموحد وطريق المشترك هذا نحن بحاجة إلى حاجتنا للأكسجين يكون فيه نقاش لأنه لا أحد يملك الحقيقة ولا أحد يستطيع أن يقول هذه هي الطريق درب السعادة ستوصلنا إلى أمانينا ولذلك نحن بحاجة للنقاش وشو الأثمان اللي بندفعها مقابل الاستراتيجي التكتيكي مقابل الاستراتيجي الآني مقابل المستقبلي المطروح الآن مقابل التاريخي الهوية مقابل الحقوق كثير من النقاشات والمقادير والتكتيكات والأساليب هناك نقاش ننتظر أن يكون الأمر الثاني الأمور التي أنا بتصور بدها حاجة لا يكفي للناس أن تكون نوايا طيب هناك حاجة أيضا لتنظيم يعني هذا الكلام إذا بسمعوه اليوم النواب العرب وقادة الأحزاب والمسؤولين وقادة الحملة يروحوا يناموا على كليل الغار غلط في حاجة لتنظيم الناس الناس بدون كمان يجيبها صحيح. وما تركن هذا يركن عفلان أنه في أجواء إيجابية لذلك العمل بعده ينتظر الأحزاب في هذا الموضوع
2: فيش وقت الوقت ينفد يعني العمل ينتظر بس مش عارف لوين
0: انشغلات بموضوعات خارج عن هذا السياق أساسا أدت إلى مثل للأسف. هذا الوضع على مدار شهرين ماضيين طيب. التقاط وضعت في مكان آخر كنا في مكان أفضل
1: أخيرا بدي أسألك سؤال بدون جواب بصوت عالي بتلاقوله بعدين لما بطلع يعني عدد من النواب العرب أنا بحكي طبعا بدون انتقاد لأن أنا مش صحفي إنما أتساءل يعني كان أحمد الطيبي قبل يومين ثلاثة قد فعلها ولكن آخرون أيضا حتى سلمى أبو شحادة حينما يوجهون حديث أو خطاب باللغة العبرية نحن ذاهبون إلى إسقاط نتنياهو كما كان متوقع الكامبين تبع نتنياهو الحملة تبع نتنياهو التقطته ووظفته في الشارع اليهودي لتهويش اليهود على العرب إنه العرب هن اللي بدهم يغيروا والعرب طابور خامس وهم بدهم يسقطوا نتنياهو حتى تزيد وطنيته وشعبيته بعيون الإسرائيليين هل هذا صحيح أن يتحدث النواب العرب والمسؤولين العرب بهذه اللغة باللغة العبرية حتى توظف أم أن بكل الأحوال ستكون الحملة للليكود فيها كثير من التهويش على العرب نخلي هذا السؤال مفتوح
2: صحيح مفتوح ولكن بالفعل أنه مفترض يكون كمان إيجابي بالمجتمع العربي لهذا الموضوع يسعد صباحك زميلنا وديع عواودي شكرا جزيلا شكرا طيب نخرج إلى فاصل بعده سنكون في مجد الكروم وهذه البؤرة الاستيطانية على أراضي المواطنين هناك وكل التحرك لمنع إنشائها وبعدها طبعا ملفات الساعة الثانية ابقوا معنا

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع.

0: وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8. يعني كان في انشغالات نهاية الأسبوع في ظاهرة غريبة، يعني غريبة كانت يعني كنا نراها في القرى والمدن العربية بشكل محدود شيرين، ولكن في مجلس روم انفجرت يعني بشكل كبير، خصوصا بالتزامن مع تصريحات صادرة من هذه الحكومة الإسرائيلية تسعى ليس فقط للاستيطان في الضفة الغربية إنما أيضا داخل الخط الأخضر، يعني يعتبرون
2: داخل البلدات العربية يعتبرون بشكل واضح
1: طبعا
2: بعد الانتخابات هذا هو المشروع.
1: إذن هب المئات من أبناء مجلس روم دفاعا عن أراضي البلدة في تحرك جماهيري واسع جاء احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس الواقع ضمن نفوذ البلدة، وكان المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجلس روم قد أعلن رفضهما القاطع لإقامة البؤرة، محذرين من أن تتحول الخطوة من وجود مؤقت إلى أمر واقع ودائم بما يهدد أراضي السكان ويمس بحقهم بالوصول إليها. رامي حيدر أحد أصحاب الأراضي في مجلس روم، يعطيك العافية رامي، صباح الخير.
3: صباح الخير فراس، صباح الخير شيرين، الكل جميل مستمعين.
1: لمن لم يتابع رامي نهاية الأسبوع حكينا القصة من طقطق لسلام عليكم، ما الذي حدث؟ كيف اكتشفتوا الموضوع وشو اللي صار؟
3: بديت من حلو من قبل نهاية الأسبوع تقريبا من يوم الأربعاء، بلشت يعني أصحاب أراضي اللي هم أراضي في منطقة الروس احنا بنسميها في منطقة الشبه الجنوبي بلغوا عن وجود مستوطنين. في البداية يعني ما كان حد فاهم شو الموضوع، بس بتحرك لأصحاب الأراضي ولأعضاء مجلس اللي راح يفحصوا شو الموضوع هناك اكتشفوا إن الجماعة بيعملوا بعيقوا لبؤرة استيطانية. بعدها وصلت المعلومات من كيبوتسات الموجودة قريب اللي هن تورتو جيلون اللي هن كمان معترضين على وجودهن، كمان إنه موجود عم بكون موجود يهود متدينين.

0: ممكن عم بعمل غرز تطنيه هناك. يوم الجمعة خلينا نقول وصلنا المحل
1: من الأربعاء للجمعة عمليا لو وصلتوا, ولا كان في تحرك هيك قبلها؟
0: كان في تحرك من أربعاء الجمعة اللي كنا ندور, بس ما كانوا كمان ما كانوا موجودين يعني بشكل واضح. ظهر نحطوا كل يعني خلينا نقول الفيديو بالبورة يوم الخميس. وصلنا لهناك كان موجود خيم, حاطين خيمتين مدين كوابل, وفي بير مي هناك اللي هو بير محفور ما هن فحروا كان قبلن بكثير, بس هن ركبوا بضحة كهربائية, وهذا اللي كان موجود يعني لحد امبارح هاي الشغلات الموجودة. بعد يعني بعد الفحص اللي تبين انه هن مخذين الموافقة من الكرن كيامة على يعني مخذين الموافقة من الكرن كيامة لمرعى إنه يستخدم هاي الأرض للرعي, بس ما كان فيه ولا أي نوع حيوانات.
1: ما هيك بتبلش.
2: طبعاً هيك كلها هيك بلش.
1: بقرة رعوية.
0: هذا الشغلة. يعني يوم الجمعة كان في 10, يوم السبت بالنهار طلعنا كان في تقريباً كمان 10-11 واحد. بعد الظهر لما رجعنا كانوا وصلوا حوالي 40-50 فجأة يعني. فالظاهر إنهم متشرين بالمنطقة يعني, واضح إنه في تنسيق واضح بيناتهم. مجلس مسقاف اللي هو خلينا نقول او بيقول انه هن معهن الوفاءات, طبعا بحديث معهن فرجوا انه معهن موافقه للرعي, كان فرجوا الموافقه على التلفون, بس طبعا ما في ولا اي شيء للرعي هناك موجود. بس هيك بتبدا بالاخر البقره يعني كلها تفهمين كيف الاشي بتبدا. امبارح المساء توجهوا حوالي 450-500 شاب اللي تواجدوا هناك, طبعا بس ما يعني كنا محافظين على انه ما يكون في احتكاك, ما يكون في اي نوع لحد ما يعني لحد ولا اي نوع من المشاحنات, لحد ما اجى البوليس سكر البوابه اللي بتوصل على الاراضي اللي هي بوابه كيبوتسي هناك, بوابه جيلون, ومنع الباقيين يوصلوا. يعني كان في ناس اكثر لازم توصل. ويعني
1: رغم نحكي عن أراضي بملكية خاصة, يعني لما بنقول أنت عندك أرض هناك, هاي الأرض أنت مثلا فيها زيتون بتروح عليها أو ممكن شو بالضبط؟
0: هي بالضبط هن الأرض اللي هن مخلينها هي أرض الكركية, طبعا هن بالأرض اللي سلبوها بموجب قانون أموال الغائبين أو أملاك الغائبين. بس الأراضي اللي حواليها كلها أراضي خاصة لمجد الكروم, كلها أراضي زيتون, والناس إسا يعني هذا جزء من إنه تشوف الموضوع إنه الناس إسا كلها عم تطلع على الأراضي ترتب أمورها, لأنه الشهر الجاي فينا موسم زيتون يعني
1: طبعا.
0: الشهر الجاي عندك كل يعني تقريبا 6-7 عائلات اللي خلينا نقول اللي هن لهم أراضي ملاصقة للأرض اللي هن فيها. وهي بنحكي على عائلات مش على عائلات تبعت شخص, يعني انت بتحكي على ممكن تكون الأرض كم دونهم لا كم أخو يعني. فإسا هون
1: في خوف من احتكاك طبعا.
0: مش بس من احتكاك يعني مفهوم الخوف, ما احنا بنشوف ان هن كمان كل توحشهم بتضفي, ما فيش حدا بيضمن انه بكره هذا الزيتون بكره يضل واقف, ممكن يقلعوه ممكن يحرقوه ممكن يعملوا فيه اي شيء يعني. يعني واحد مستوطنين خلال حديث مع حدا من السكان بقول له انه احنا جينا هاي الارض باين للابد, هاي الارض لنا.
1: صح, كان في فيديو
0: بقول له شو انا هاي الارض لكم, بقول له هاي الارض لنا للدولي, بس قال له انت لو انت ظلين هون, بقول له احنا ظلين للابد, قال له يا بالحرف, قال له احنا هون لنا.
1: نحكي عن يعني المعروفين يعني بشبيبة التلال, اي نوع من المستوطنين
0: هن؟ بتخيل شبيبة التلال اقلات المستوطنين الدينين, نفس المناظر نفس التصرف نفس كل اشي اللي بنشوفه لكل ارهاب اللي بعملوا بالضفي. واضح انه نقلوا لهون يعني, كان قبل فترة سموتريتش في كرميل وعد بتهويل الجليل ضمن خطة الحسم تبعه, وظاهر هنا تعيشها يعني الجماعة بجوا ينفذوا
2: يعني يعني هن موجودين لو انت شو صار بمعهن هات الاسبوع, روحوا بخيو شو وضعهن؟
0: لا باين الجماعة مدين كهرباء وبصر هناك يعني من البلد, تقدر تشوف هنا الضيعة راس الجبل موجود. يعني التحرك لازم يصير اليوم, هيك اليوم في اجتماع اللجنة الشعبية المجلس المحلي بده يفحص كل الخطوات القانونية, وراح يكون في نضال شعبي كل الوقت يعني, كان اتفاق كل يوميا راح يكون يتواجد ناس هناك اللي يضمنوا ما يعتدوش ولا على الأراضي ولا على جزر الزيتون ولا يقرب عليهم يعني لحد ما نقدر نقيم هاي البورة.
2: ويعني والوضع الآن يعني إنه هن موجودين فيش أغنام يعني مادين كهرباء مادين ماي, لوين
0: مادين كهرباء مادين ماي للبير, حاطين مضخة كهربائية على البير, عاملين الخيمتين فضيات فيش غير فراش يعني شفناهم بعينينا, فيش فيه إشي غير شوية فراش
2: يعني. لو أنت الحكي إني يعني عمليا يعني في هذا التصريح اللي معطي مؤقت ولا إنه دائم وأنت بدهم بيجوا برعوا؟
0: صراحة ما بعرف إذا في له تاريخ ولا مؤقت ولا لازم يجددوا ولا كيف, ما يعني هاي واحدة من الشغلات لازم تنفع.

0: لازم نوعيه. بس المشكله كانت الاساسيه انه اليوم في عيد داوود, فاليوم فيش معمل نفحص, ف بكره في محامين اللي تولوا موضوع, يعني محامين اللي مختصين بكل موضوع الاراضي متولوا الموضوع اللي يفحص مع اللجنه اللوائيه ومع يعني لجنه التخطيط اللوائيه ومع المنهال ومع كل
1: الاجسام. لابد. طيب نتابع طبعا معكم رامي حيدر طبعا من أصحاب الأراضي في مجد الكروم. شكرا جزيلا لك. شكرا رامي.
0: شكرا لك.
1: هكذا تبدأ عمليا فراس البؤر الاستيطانية الرعوية, أراضي تسمى أراضي دولة. طبعا في الضفة الغربية مختلف, أحيانا يتم السيطرة على أراضي بملكية خاصة وبعد ذلك تسويتها لأراضي دولة, وهي الذريعة الأساسية وهي المخطط عند نعم. سموتريتش وأوريت ستروك وبيحكوا عنه بالحملة الانتخابية بشكل واضح. ما رأيناه أو نراه في مجد الكروم قد يتسع لأراضي الكيرن كيامت وكأنه في مناطق أخرى.
2: لا المشكلة أنه يعني يعرفون حساسية الموضوع شو طبعًا اللي طبعًا. يعني المحكمة والفي عند المصادقة أيضا
1: مجلس مزقاف,
2: مجلس مزقاف مجلس اللي هدول بتعرفي كلهن مع اتحاد أبناء سخنين باللعب, فاهم أنت يعني إشي اللي يعني شو التصريح هذا اللي معطينه يعني شو ليش مزقاف تعطيه؟
1: وهذا دور السلطات المحلية بالتواصل مع هاي المجالس.
2: اليوم سنبحث هذا الموضوع أيضا, ولكن لم نستطع الحصول على رد يعني من مزقاف بسبب رأس السنة العيد, ولكن بطبيعة الحال هذا موضوع يستأهل بشكل كبير المتابعة إن لم يكن عنوان المرحلة.
1: نعم.
2: هنالك رجعت عشوائي أبحاث أكاديمية في 98 شيرين, وكان هنالك نوعا ما من يقرأ ومن يتابع شو اللي عم بيصير. هنالك من تحدث على أنه المرحلة المقبلة بعد 2020 بعد 15-20 سنة من 98-99 ستكون قضية التنظيم والبناء قضية العنف والجريمة, وهذا يعني وهذا ما تنبأ به كثير من الأكاديمية.
1: 98 يعني بعد أحداث الروحة كمان ما هي كانت طبعًا مفصلية بموضوع طبعًا الأراضي
2: بهذا الصدد. طيب نخرج الآن إلى فاصل نلقاكم على رأس الساعة, فاصل غنائي ونعود بتفاصيل أوفى عن الجرائم وأيضا ما يحدث سياسيا في البلاد.

0: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.

0: دهان أكفانير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكفانير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: العثور على 3 قتلى في مركبة مشتعلة بالقرب

0: من باقة الغربية بعد نهاية أسبوع دامية شملت قتيلا في الطيب وأربعة جرحى في بلدات مختلفة.
1: هبة في مجد كروم رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس بالتزامن مع دعوات سموتريش وبنغفير قبيل الانتخابات.
0: والقائمتان المشتركة والموحدة توقعان اتفاقا لفائض الأصوات ونزع الخلافات في الحملة الانتخابية وسط ترحيب في الأوساط السياسية العربية.
1: إذن دقيقة واحدة بعد الساعة الثامنة، راديو الناس 103.3 107.8 FM. وقبل أن ندخل في ملفاتنا لهذه الساعة ننتقل إلى المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء السيد كايد ظاهر حول الحريق الذي اندلع بالأمس في بيج يركا. يعطيك العافية كايد، صباح الخير، ما الذي حدث بالأمس؟
2: صباح الخير فراس لكل المستمعين والأشيرين كمان. الحديث يدور ليس عن حريق في بيج نفسه وإنما في منطقة بيك. نحن نتحدث عن مجمع كبير جدا للإطارات غير مستعملة تقريبا، وبالتالي شب حريق يوم أمس. أكثر من 17 طاقم عمل خلال هذه الساعات حتى ساعة الصباح قبل قليل. يمكن القول بأنه تم السيطرة على الحريق بشكل تقريبا شبه نهائي، ولكن أنا أقول حريق كبير ليس بالقليل. الدخان الكثيف الذي انتشر في المنطقة وحتى منطقة أبو سنان وكل هذه المنطقة لا شك بأنه حديث سام وليس بالهين.
0: يعني الكوشوك كله المحترق هذا من الإطارات كثير خطير. ساعات بتقول يعني اتطلب، وشو الأضرار كمان؟
2: احنا نتحدث شيرين عن يوم أمس مساء، يوم أمس الحريق بدأ واستمر خلال طيلة ساعات الطويلة حتى ساعات الفجر تقريبا. ولا شك بأن عمل 17 طاقم من الإطفاء والإنقاذ دل على شيء أن الحريق كبير وليس بالهين. المهم بالنسبة لنا كان هو السيطرة على الحريق، ولكن في نفس الوقت تم إغلاق وأيضا إخلاء بيج نفسه، أيضا بيج فيشن المجمع، إلى جانب كل ما يحتوي أو تحتوي المنطقة على المقاهي المطاعم وكل هذه المنطقة التجارية المحيطة، تم إغلاقها بشكل نهائي وإخلاء كل من تواجد في المكان. نحن نتحدث عن حريق كبير، والأكثر من ذلك والأصعب حتى هذه اللحظة أيضا في تلك المنطقة هنالك مدارس وهنالك أيضا مؤسسات أخرى. كل هذا تم إخلاءه حتى هذه اللحظة. لا أدري إذا كان المدارس افتتحت أو لا، ما بعرف بهذا الأمور، ولكن الدخان الكثيف السام حتى اللي فهمته أنا أيضا من المجلس المحلي أنه طاقم وزاري أو طاقم من وزارة البيئة كان في المكان. ومرة أخرى الحديث عن يعني الكوتشوك نفسه، وهو الكوتشوك هو مواد سامة يعني، والدخان الذي ينبعث من هذا المكان ليس بالهين.
1: شو السبب كايد، عرفته ولا في تحقيق بالموضوع؟
2: وقعت هذا السؤال. نحن نقوم بالتحقيق، لدينا أطراف خيوط بهذا الموضوع، ولكن كل العمل أيضا مع التراكتورات وكل هذه الأمور التي وصلت أيضا من المجلس المحلي ومن ساهم في إخماد هذا الحريق لا شك قد يعيق، ولكن مرة أخرى لدينا خيوط أطراف. الآن وصلني أو تحدثت مع قائد المحطة وقال إنه طاقم تحقيق يتواجد في المكان. أنا أعتقد أن التحقيق يجري في جميع الاتجاهات، بما في ذلك أيضا طبعا الموضوع أنه الحريق كان متعمد.
0: طبعا ننتظر لنرى نتائج التحقيق. نشكرك جزيل الشكر أستاذ كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء. شكرا، صباح الخير.
1: طيب إذا يعني هذا، سنعود طبعا حول ما يحدث أيضا في أكثر من متابعة اليوم للنشرة، ما يحدث في يركا وأيضا ما يحدث في مجد الكروم.
0: نعم.
1: أصيب فتى يبلغ 14 عاما بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بلدة كفر كنا بالأمس، وشهد المجتمع العربي نهاية أسبوع دامية مع إصابة 4 أشخاص في جرائم إطلاق نار ودهس في كفر كنا وجلجولي أم الفحم والناصرة. وفي الطيبة قتل رائد حاج يحيى في الخمسينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار مساء الخميس، لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 173.
0: هذا الصباح 176 بمقتل 3 أشخاص
1: عندما
0: في المركبة المحترقة.
1: نتأكد من هوية الشبان. المحامي وليد خطيب والد الفتى الذي أصيب بإطلاق نار في كفر كنا، صباح الخير.
3: صباح النور.

0: أولا طمنا على صحة ابنك، شو اللي صار معه بداية، صحته وأين يتواجد، وعن الإصابة.
1: الحمد لله رب العالمين، ابني نجا بأعجوبة من الإصابات اللي تعرض لها أمس بإطلاق النار. يعني كمالي لحديثك بنفس روحي كلام، الرقم 176 ابني كان ممكن يكون رقم 177، ولكن بفضل ربنا يعني رصاص القتل كان بعيد أجزاء من بوصة عن مقتل.
2: الحمد لله على سلامة. طب شو اللي صار أستاذ وليد، شو بالضبط اللي صار مع ابنك؟
1: المعلومات اللي بدينا لحد بعدها غير كافية، ولكن يعني بحديث أولي طبعا ابني تعرض لرصاص طائش أثناء تبادل إطلاق نار بين مجرمين. ابني كان موجود في حظيرة خيل، طبعا طلب مني انه يروح يشتري دواء عشان معالجة خيل تبعنا اللي موجود في بنسيون خيل يعني. والظاهر انه هناك في المنطقة كان في تبادل اطلاق نار بين مجرمين، وبسبب ذلك ابني تعرض لإصابة.
0: يعني وضعه كيف، شو بيحكوا الأطباء عنه إسا، يعني كيف وضعه بالنسبة للتعافي، حكيته معه بيحكي شو هيك، حطنا أكثر في الصورة، بدنا نطمئن يعني أكثر على الموضوع، لأنه هذا كابوس لكل أهل أستاذ.
1: نعم، وش أنا بشكركم كثير على الاهتمام، وبحب أستغل هاي المنصة إني أخاطب فيها كل أهلي وأقاربي ومعارفي اللي كلياتهم يعني قلقانين على يوسف. أنا بطمنهم إنه الحمد لله إصابته سليمة ومستقرة جدا. إصاباته هي رصاصة مع مدخل ومخرج من رجله ومدخل ومخرج في الكتف من الخلف. الحمد لله الإصابات كلياتها بسيطة، كسور اللي هي إن شاء الله راح يتعافى منها، وما فيش من أي خطر على حياته الحمد لله.
2: نتمنى. عمره 14 سنة، يعني بصف تاسع عاشر.
1: يوسف صف تاسع.
2: صف تاسع. كيف نفسيته يعني هيك الإصابة هاي في بداية العام الدراسي كمان؟
1: طالع بصراحة يعني يوسف متضايق كثير كثير وتعبان. أول شيء هو متألم جدا من الإصابة، والألم أكثر يعني من الحدث اللي صار معاه اللي غير متوقع بالمرة.
0: طبعا رعب هذا مش إشي هوين.
1: لا طبعا يعني ممكن الولد اليوم يعني يتعرض لمخاطر بأشياء اللي هي بسيطة جدا. يعني واحد يكون رايح على المسجد يتعرض لخطر، يروح على المدرسة يتعرض لخطر، يروح على حظيرة خيل يكون معرض لخطر. في كل مكان للأسف الشديد اليوم احنا صرنا معرضين لأخطار، وعندنا قلق دائم على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أبناء مجتمعنا.
0: يعني بالفعل نتمنى السلامة لابنك بالفعل يعني، وليوسف ولا، وطبعا انتو يعني بعرف قديش صعب اليوم الأب والأم يمرقوا هيك إشي، هذا كابوس لكل أب وأم. نتمنى له الصحة، ونتمنى أنه يكون عن جد يعني نهاية هذه الأحداث اللي لن تنتهي على ما يبدو بسبب هذا الفشل في في في في معالجتها. المحامي وليد خطيب والد الفتى الذي أصيب بإطلاق نار في كفر كنا، شكرا لك.
2: شكرا إنك شكرا حكيت جزيلا.
1: شكرا
2: لكم.
1: طبعا
2: الفتى يعني يوسف خطيب، وهو الفتى الثاني في نهاية الأسبوع اللي أيضا يصاب بهذه الجرائم. في سياق الجرائم كان من المفترض أن أتحدث إلى سيد مطاوع حاج يحيى قريب المرحوم رائد حاج يحيى من الطيبي، حتى الآن لا يوجد رد، ولكن سنستمع إلى ما قاله لنا يوم الجمعة في سياق هذه الجريمة.
3: فقدنا، كان طول حياته إنسان خدوم متبرع، معروف عنه في عدة مجالات، في الرياضة، في المساجد، الله يرحمه. نأسف على اللي صار، بنتأمل إنه الشرطة تكون في واجبها، مش كثير متأملين يعني، أما إن شاء الله. الحالة صعبة جدا على الأهل، على الأقارب، يعني وقعت عليهم كالصاعقة بشكل مفاجئ، يعني مش إشي متوقع إنه كان يصير. بنتأمل إنه يعني يكون في معتقلين. في الفترة الأخيرة في ارتفاع في إطلاق الرصاص، في الإصابات، حوادث القتل، يعني الإشي بازدياد، بالرغم من إنه الشرطة بتحكي إنه في الطيب مكثفة وجود حرس الحدود بشكل دائم، ولكن الظاهر إنه هذا الإشي بحفز بدل ما إنه يكون رادع. بتأمل إنهم يعملوا يعيدوا حساباتهم الإشي. يعني الطيب كانت فترة طويلة جدا، يعني أنا بحكم شغلي بكون في كثير عدة بلاد.

0: الفاضي يعني.
1: لا والله الفاضي كل هذا الحكي اللي عم بيصير يا شريف.
2: للأسف يعني مفترض تصير كثير شغلات فراس, وفي ظل كل إنه من كل فترة منقول هديت بعدين بتعود بتولع, فيش تحليل منطقي للي قاعد
1: لا طلع يفكرنا يعني إنه والله قالوا الشباك بدخل وبعرفش إيش وفي منظومة والحكومة قبل الانتخابات كلها تحق حبر على ورق بالآخر. بالآخر يعني أنت بحاجة إلى خطة حكومية واضحة أن تقوم الحكومة بمحاربة الموضوع. على مدار 4 سنين حاولنا كل ال إن كان عن طريق التظاهرات وإن كان عن طريق الاحتجاجات, ومش بحاجة للمظاهرات بالآخر لما في عندك أكثر من 200 قتيل بالسنة. شو المظاهرة تعمل بالآخر يعني؟ أنا لا أقول بأنه الاحتجاج لا يفيد, طبعا يفيد ودائما يفيد ومطلوب,
2: لأنه رسالة,
1: ولكن بدك تغير المنظومة. وتغيير المنظومة في فرصة بشهر 10 يعني الناس عندما تخرج إلى التصويت, هذا أيضا أن تصوت احتجاجيا على هذا الموضوع. ما الذي يحدث من أجل تغيير هذه المنظومة كلها؟ لأنه نحن نعرف أن هنالك وزير لا يكترث, واضح انه لا يكترث الاهتمام اكثر انه يعني بيجي وزير بقول لك بدنا نعمل مستوطنه في مجلس هذا, مستوطن في البلدات العربيه, وكانه مشاكل البلدات العربيه الان انه فيش فيها مستوطنات. فتخيلي مدى الخطوره التي ننزلق اليها, ومع الانتخابات بتزيد وبعد الانتخابات راح تزيد. وفي عند الناس اللي عم تسمعنا الان خلينا نقول من الأوراق القليلة إمكانية للتغيير عن طريق التصويت,
2: هذا إلى جانب التشديد على دورنا في تربية أبنائنا. طبعًا هذا طبعًا أساس يعني طبعًا.
1: بس يعني فعبين ما تربي ولد ويبطل يعني, أنت بدك
2: في بدك تربي صح يعني
1: 400,000 قطعة سلاح. أنا يعني طبعًا التربية سكن تربية نتائجها ستتبين فيما بعد. صحيح. وأنا لا أعتقد بأنه بهيك أوضاع وبهيك وضع وبهيك جريمة
2: سريع. صحيح
1: بالفعل. طيب
2: يلا فاصل
1: ونواصل.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
3: نظارتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها قليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: سبع عشرة دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وقعت القائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة على اتفاق فائض أصوات وتعهد بحملة انتخابية نزيهة، وذلك بحضور ممثلين عن القائمتين وأعضاء من لجنة الوفاق الوطني. ونص الاتفاق على ضرورة تحقيق الأهداف المشتركة برفع نسبة التصويت والمشاركة الانتخابية وإسقاط الحكومة اليمينية. السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أستاذ أمجد شبيطة، صباح الخير أستاذ أمجد.
4: أهلا، صباح الخير لكم وللمستمعين.
3: أستاذ أمجد، طبعا هذه بداية جيدة بعد كل الحديث من كل الأطراف أنه سنوقع الآن رسميا تقريبا هذا الاتفاق. أعطينا شوية هيك الظروف اللي وقعت فيها هذا الاتفاق، لأنه كان الحديث أنه خلال الأيام المقبلة.
4: صحيح، يعني مثل ما يعرف الجمهور للأسف بالمرات السابقة لما كان في يعني منافسة بين القوائم على الأقل بالسنوات الأخيرة ما كان في فائض أصوات، وهذا يعني أدى إلى إهدار يعني على الأقل مقعد واحد بين القائمتين، والتوقيع على هذا الفائض كان نتيجة للتواصل المباشر بين قادة القائمتين، ولكن أيضا يعني تتويجا لجهود لجنة الوفاق. التوقيع كان في بيت الأستاذ محمد علي طه الكاتب رئيس اللجنة، وبحضور بروفيسور مصطفى كبها، وأيضا يوسف تطور نائب الأمين العام للتجمع. وأما التوقيع نفسه فقد قام به وكلاء القائمتين، وهما أنا عن القائمة المشتركة والمحامي يحيى دهمشي عن القائمة الموحدة.
5: نعم، يعني وكيف كانت الأجواء أمجد في هذا الاجتماع؟
4: صراحة في هذا الاجتماع وفي غير من الاجتماعات يعني الأجواء هي أجواء إيجابية، يعني هنالك إجماع بيننا جميعا على إنه في حاجة يعني أولا يعني إحنا كبشر على كتلة جيدة، ولكن أيضا في قناعة عندنا إنه هنالك حاجة فعلا لتلطيف الأجواء وإدارة حملة مسؤولة، لأن هذا أيضا ما يخدم مصلحة مجتمعنا من ناحية الحصانة الاجتماعية، ولكن هذا ما يقرب الناس من المحادثة السياسية. نحن لا نريد أجواء تنفر الناس، فكانت أجواء إيجابية جدا بالاجتماع.
3: طب أستاذ أمجد، عمليا أيضا هذا يشمل قضية ميثاق الشرف، حملة نزيهة، منافسة نزيهة، ترجمته على الأرض كيف ستكون؟
4: يعني أنا أعتقد إنه إحنا لسنا بحاجة إلى كلام كثير في هذا السياق، مشان هيك يعني البيان كان يعني بيان مقتضب، يعني تضمن ثلاثة بنود قصيرة. الأول هو فائض الأصوات، الثاني هو فعلا يعني أن نتعهد كلنا بانتخابات نزيهة، بمعنى بالأساس بحملات الانتخابية أن نمتنع عن التجريح، أن نمتنع عن يعني التشهير، الخوض الحملة الانتخابية في نقاش سياسي بين القائمتين، في نقاش سياسي كيف نؤثر في هذه العلبة السياسية، كيف نستثمر وحدة شعبنا. هذه أسئلة يعني في خلاف بنقاط أو بالأجوبة بين المشترك وبين القائمة الموحدة، تعالوا نجاوب عليها، نجاوب عليها بطريقة تقلع الناس، بعيد عن التشهير، بعيد عن التجريح. لذا يعني كان هنالك منت واضح، وهذه يعني مناسبة الآن من راديو الناس، أو أنا أريد أن أبدأ بجمهور القائمة المشتركة، بجمهور الجبهة تحديدا كوني سكرتير الجبهة.

0: انه تعالوا ناخذ الانتخابات باجواء ايجابيه، نناقش بالسياسه، نكون نموذجا لمجتمعنا كله، لكي تكون الحمله كلها حمله تصون وتعزز حصانتنا المجتمعي وسلم الاهلي ولا تمس بهما.
1: الان بدي هيك استغل وجودك معنا امجد واسالك، متى ستبدا عن جد القائمه المشتركه حملتها؟ هنالك يعني تساؤلات في الشارع، حتى شعار انتخابي لا يوجد، حتى طاقم مش معروف من هو الذي سيعمل، حتى يعني لا نرى انه في مهرجان على الاقل، واحنا على بعد يعني شهر ونيف، يعني احنا هذا موعد في انتخابات ربما الاكثر مصيريه في السنوات
2: الاخيره. سباق مع الزمن.
0: صحيح، انا اعتقد ان المهرجان الكبير الاول سيكون في 22 الشهر، هنالك أيضا حراك على مستوى الفروع والبلدات، ولكن أيضا قريبا جدا ستكون حملة كبيرة في لافتات الشوارع الضخمة. نحن نتحدث عن أيام قليلة وسيكون كل شيء يعني في متناول اليد.
2: فيك تكشف لنا هيك شو الشعار الأساسي للمشترك الآن؟
0: صراحة لا يوجد شعار معتمد، ولكن أنا أستطيع أقول أن هنالك يعني قيمتين ثنتين يعني أساسيتين سترافقانا. الأولى حقيقة أنه القائمة المشتركة هي تجسيد لرغبة الشارع العربي بالوحدة السياسية، والثاني هو التأكيد على أنه من يريد شبكة أمان ومن يريد أن يكون يعني ضالع بال يعني الحلبة السياسية الواسعة في إسرائيل عليه أولا أن يوفر شبكة أمان لمجتمعنا العربي والشارع.
2: كان واضح هذا الشعار أنه سيكون على ما يبدو، لأنه من تصريحات أعضاء والقائمة المشتركة في تشديد على قصة أنه نحن شبكة الأمان لشعبنا. بالترجمة يجب أن يفهم المواطن ما الذي يعنيه ذلك بعد الانتخابات.
0: صحيح، احنا بنقول وقلناه كل وقت انه القائمة المشتركة اولا تريد ان تكون لاعب مؤثر، لاعب يعني سواء كان على مستوى مجتمعنا اولا كونها الـ يعني القوة السياسية التي استجابت للرغبة الاساسية بالوحدة ويعني رفض كل يعني ما قد يشغلنا، ولكن ايضا بانه كيف نؤثر على الحلبة الاسرائيلية كل من ناحية انه احنا كلنا ونقول انه لربما احنا لا نرى انفسنا جزء من حكومة قادمة تمارس الاحتلال والعنصرية وغيره، ولكن نريد ان نؤثر بشكل كبير، نريد ان نؤثر بشكل كبير، وهنالك نماذج مثلا الكتلة الحاسمة في السابق نريد ان نطور هذه النماذج، ولكن هذه امور نحن صريحين مع ابناء شعبنا انه ونقول انه هي امور اللي يعني قد تنضج بالاساس بعد الانتخابات، لانه اليوم انت ما بتقدر تشتري سمك بالبحر، انت ما بتقدر تجي تقول انا اريد ان اكون جزء من حكومة الأمور بعدها يعني ملامحها غير واضحة.
2: أستاذ أمجد، يدرس سيناريو مثلا بما أنه الاستطلاعات بعضها يقول ويشير إلى التساوي بين المعسكرين، أنه يدرس سيناريو مثلا انضمام الموحدة، هذا طبعا شأن يخصها، لحكومة تكون ضيقة، ودعم من المشتركة لحكومة يقودها طبعا شخص غير نتنياهو من المعسكر الآخر، وصولا لانتخابات اللي نتنياهو فيها مش رئيس الحكومة وإنما ربما أيزن. في أشياء مطروحة هيك بتدرسوا هاي السيناريوهات؟
0: يعني احنا بندرس كل السيناريوهات، بندرسها بشكل موضوعي، ما بندرسها من باب انه اذا كانت الموحدة هناك فنحن في مكان اخر، احنا ايضا ندرس الامكانيات وايضا يعني قادرون ومستعدون. وكان هنالك يعني خلال الحوار على تأسيس القائمة المشتركة الربعية كان هناك حوار ايضا حول هذه السيناريوهات، بما فيها السيناريو الذي قد نكون نحن فيه
2: توصية كمان.
0: طبعا لا بس قصة أقول يعني ندرس السيناريو الذي قد تكون فيها الموحدة جزء من الحكومة وقد نكون نحن داعمين لهذه الحكومة من الخارج. فيعني السيناريوهات كلها مطروحة من ناحيتنا ونتعامل معها بموضوعية.
1: طب يعني سؤال أخير الآن، يعني بكل ما يتعلق في موضوع العمل الجماهيري، في هنالك يعني عم بتحسوا بالنسبة لنسبة التصويت في عمل هناك، شو شعوركم بالشارع يعني بكل ما يتعلق في هذا الموضوع، لأنه هذا سيكون مفصل هاي الانتخابات؟
0: شعورنا صراحة لأن جمهورنا سابقنا، يعني أنا بدي أكون صريح، الجمهور في المجتمع العربي يريد هذه الانتخابات أن يؤثر. إحنا بنسمع هذا الكلام بكل موقع وموقع، وبغض النظر حتى أحيانا بتقولون إحنا عندنا حساب معكم، إحنا زعلانين عليكم، مع هيك يريدون أن يصوتوا، هذه يعني مؤشرات على نضج كبير نعتز بها لدى مجتمعنا.
1: نشكرك جزيل الشكر إذن على هذه المداخلة، الأستاذ أمجد شبيط السكرتير العام لجبهة الديمقراطية.

0: السلام والمساواة. شكرا لك على هذه المداخلة, يعطيك ألف عافية.
1: شكرا, شكرا لكم يا حبيبتكم العافية.
0: وينضم إلينا الآن المحامي يحيى دهامشي, الأمين العام للقائمة العربية الموحدة. أستاذ يحيى صباح الخير.
2: صباح الورد. هلا أستاذ فراس, رئيس المكتب السياسي.
0: رئيس المكتب السياسي رئيس.
2: انتخبنا أخونا داود عفان.
3: صحيح, صحيح. وكيل القائمة الموحدة ورئيس المكتب السياسي. صحيح.
2: أهلا بك.
3: أهلا بك.
2: أهلا أخت شيرين.
3: أهلا بك, صباح الخير. أستاذ يحيى, وقعتم هذا الاتفاق من ناحيتكم, يعني تعليقكم عليه, وأنه ما الذي يعنيه عمليا في سياق العلاقة بين القائمتين؟
2: يعني أتأمل أنه هذا عبارة عن فتح صفحة جديدة. يعني بصراحة مجتمعنا العربي مر في الأشهر الأخيرة بحملات و يعني منشورات التحريض التشويه اللي لم تتوقف حتى اليوم, للأسف لم تتوقف. ولكن كيف بحكيها أنا دائما, الناس مش على كبسات, ما تقدر تشغل كل الناس أو أي بوست أو أي منشور تروح تمسك صاحبه أو تعرف مين صاحبه وتلغيه. ولكن على الأقل على مستوى قيادات الأحزاب, على مستوى يعني جمهور الأحزاب, كوادر الأحزاب, هذه أمور اللي يجب ضبطها. يعني إن لا تخرج هاي الأمور السلبية على الأقل من قيادات, من كوادر, من نشطاء.
3: تم الحديث بشكل واضح في يعني بهاي, فيش حدا بيقدر يضمن طبعا, مش كل حدا واقف فوق راس الثاني مشان يكتب وشو يكتب في, بس في حديث معمق بهاي القضية.
2: إذا بتحكي تسألين على مستوى الموحدة, طبعا هناك حديث وهناك مطالبات وهناك توعية في كل هذه الأمور, إنه في أمور لا يجب أن لا نخوض فيها, يجب أن لا ندخل فيها, يجب أن لا نشوه الخصم, وأن لا نحمل كلام لم يحمله من خطابات أو من أمور. طبعا هذه أمور اللي نحن على مستوى القائمة العربية الموحدة, أنا بحكي لك من منطلق مسؤولية إنه هذا نقوم فيه.
0: يعني كيف هيك لمستوا الأجواء في كل ما يتعلق, هل تعتقدون بأنه يعني ستكون نوعا ما هذه المعركة مغايرة لما شاهدناه في السابق؟ لأنه في السابق كان هنالك تبادل اتهامات وكان هنالك, يعني هل في وعي لحجم الانتخابات هذه المرة بأنها مختلفة, في إدراك عند الكوادر وعند القيادة؟
2: بس أستاذ فراس أنا بختلف معك, إنه الانتخابات السابقة كمان كنا إحنا في نفس الشيء, وإحنا دعينا لفائض أصوات كمان في الانتخابات السابقة. وكمان إذا بترجع لكل حملتنا الانتخابية في الانتخابات السابقة كانت مع تشجيع التصويت, وكنا نطلب نخاطب الجماهير إنه اطلعوا صوته في قوائم عربية, اطلعوا صوته للقوائم العربية, وهذا ما نعمل عليه أيضا في الحملة الحالية. ولكن إحنا نجحنا في الآخر إنه أيضا في الحملة الحالية تكون عبارة عن قائمتين مش على ثلاث قوائم. وخلينا نقول لا يوجد هناك سبب إنه تكون هناك حملة
0: تشويه
2: أو تشويه للخصم. كل قائمة تعرض برنامجها السياسي وتطلب من المجتمع العربي إنه يطلع ويصوت, لأنه في بصراحة بعد اللي شفناه من هذه الحكومة الناس عندها رغبة إنها تطلع تصوت, في قابلية للجماهير عندنا إنه بالعرب بشكل عام على مستوى الدولة كلها إنه يطلع ويصوتوا, فما في حاجة, هذا على مستوى الحملة السياسية. ولذلك ما في حاجة يكون حملات تشويه وتحريض, لأنه هذا بالتالي له رد سلبي, هذا يحبط عملية التصويت.
3: أستاذ يحيى, بالضبط في هاي النقطة بتقول في واضح شاعرين إنه الشارع يعني بحاجة وبدهم الناس تطلع تصوت, الناس بدها تطلع تصوت, في مفترض يكون إشي مشترك بين القائمتين لتشجيع التصويت للخروج إلى الصناديق بغض النظر لمن تصوت من القائمتين, هناك حاجة, في عندكم خطة لهذا الإشي؟
2: بصراحة خطة رسمية يعني اللي اشتغلنا عليها ما في, ولكن أنا حسب رأيي مجرد إنه وقعنا الاتفاق هذا والتفاهم مع لجنة الوفاق, مجرد إنه توقع بلشت تشوف أثار إيجابية على المجتمع, الناس تنفست, الناس تريحت, إنه شافت بالفعل في وكلاء الأحزاب مع بعض وقعوا على ميثاق شرف. يعني مجرد إنه صارت هاي الخطوة بلشت طوالي تشوفي رد إيجابي. الآن ما بقي أمامنا في الحملة وفي الأيام اللي بقيت إنه أن نلتزم بهذا التفاهم, والناس من حالها, يعني حتى مجرد العمل من خلال حملة نزيهة انه نخرج الناس

0: إلى التصويت فقط ولنشجعها.
1: صحيح صحيح.
2: طيب سننتظر ونرى.
1: نتمنى لك سؤال عن موضوع الشطب طبعًا. كمان طبعًا. الاستعدادات لمسألة شطب القوائم خاصة بن غفير وقدم طلب لشطب القائمة العربية الموحدة.
0: نعم اللي شفناه صراحة أنه الطلب الوحيد اللي تقدم هو طلب بن غفير وطلب لشطب القائمة الموحدة. طبعا الطلب نحن نعمل عليه ونجلس نصيغ الإجابة عليه اللي رح تكون إحنا مفروض نقدمها لحد 18 الشهر وخلال الأسبوع القادم راح يكون متوقع تكون جلسة في لجنة الانتخابات. الطلب يعني هو عبارة عن تكرار لنفس المواد اللي تم الاعتماد عليها في معركة الشطب السابقة في 2022 اللي قدمتها جمعيتين يهوديتين بحرين بحيين بسموه فورم بحرين بحيين وأيضا جمعية أخرى صراحة لا أذكرها. ولكن هو عبارة عن اعتماد نفس المواد ولكن بن غفير يدعي الآن أنه بما أنه صار 7 أكتوبر فبعد 7 أكتوبر يجب النظر على كل هذه المواد اليوم بصيغة أخرى وببعد آخر وهذا اليوم يتطلب أنه نشطب القائمة الموحدة. هذا لب إذا كنت بدي أصيغلك إياها في جملة واحدة هذا لب حجة بن غفير يعني اليوم إحنا بعد 7 أكتوبر فالمواد هاي السابقة اللي جبناها زمان
1: سارية المفعول
0: سارية المفعول اليوم وتأخذ معنى آخر.
2: سيد يحيى مين الطاقم القانوني تبعكو في يعني من سيمثل الموحدة؟ مين المحامي؟ مين الطاقم الدفاع عنها؟
0: هناك طاقم محامين اللي يعمل مع الموحدة منذ شهور على هذا الموضوع وهناك أيضا تم التوجه لعدالة إن شاء الله. حكيت تحدثت مع الأستاذ حسن جبرين الأستاذ حسن جبرين رح يكون في الصورة وإن شاء الله أنه عدالة كمان يكونوا موجودين في لجنة الانتخابات نفسها.
2: شكرا لك نشكرك. عندنا كمان عدالة خبرة في هذا الموضوع قضية الشطب
1: دائما بتابع
2: منذ 2003 المحامي حيد هامشي رئيس المكتب السياسي ووكيل القائمة العربية الموحدة. شكرا لك على هذه المداخلة. أتمنى لك
0: النجاح. أهلا فيكم.
2: طيب إذا ينضم إلينا الآن يعني نواصل هذه الموضوعات وفي نطلع فاصل في
1: لا في يعني من تفاصيل اتفاق فائض الأصوات يعني بين الأحزاب إلى ما يعنيه هذا الاتفاق صحيح. على أرض الواقع وكيف يؤثر ومن المستفيد منه وكل هذه الأمور وفق القانون.
2: دكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية وباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية صباح الخير.
3: أهلا صباح الخير.
2: دكتور هيك بدنا ناخذك بقبعة محاضر في المدنيات الآن تشرح لنا ماذا يعني فائض الأصوات
1: محاضر في
2: يعني
1: نظام الحكم الآن
2: طبعا ما الذي تعنيه قضية فائض الأصوات؟ شو بتفيد؟ شو بتفيدش؟ ليش مهمة؟ كل قضية بدر عوفر وما إلى ذلك هيك إذا تشرح لنا إياها لأنه الناس تحكي عن فائض الأصوات وأقل يعرفون بالضبط أهمية هذا الموضوع.
3: نعم في خلينا نبدأ بقضية بدر عوفر. لحد سنة 73 كان في قانون تقسيم فائض الأصوات اللي هو عمليا بسموه طريقة هير اللي هي بسيطة جدا اللي عنده فائض كبير يحصل على المقعد القادم. يعني لما نحن منوزع المقاعد في عدة عمليات منقوم فيها. يعني أولا الأصوات الصالحة يعني الأصوات اللي فيهاش عطل معين
1: احتساب الأصوات الصالحة.
3: نعم
1: صحيح
3: نعم هاي النقطة الأولى الصالحة أول الأولى بعدين كل الأصوات اللي هي أقل من نسبة الحسم بتم شطبة وهي بتصير الأصوات الصالحة الثانية منها طبعا من بتم حساب قديك كل عضو أو كل مقعد قديك يستحق من الأصوات. طريقة هي طبعا هنا بيتم تقسيم حوالي 113 حب 114 مقعد وبيبقى يعني بقايا فحسب هير اللي عنده البقايا أو الفائض الكبير يحصل على المقعد القادم. في 73 يوحنان بدر من الليكود وأبرام عوفر من حزب العمل كان اسمه المعراخ بتلك الفترة قرروا نحن منغير القانون بشكل يخدم الأحزاب الكبيرة وعلى هذا الأساس أخذوا معادلة ديهونت اللي هي بتقول منقسم عدد الأصوات لكل حزب على رقم على عدد المقاعد اللي قسمت حتى الآن زائد واحد وبطريقة تسلسلية عمليا منقسم كل المقاعد. طبعا هاي الطريقة تسمى حتى الآن بدر عوفر هاي الطريقة مفضلة للأحزاب الكبيرة.
2: نعم. كمان مرة شرح لنا إياها يعني أنا دكتور
1: بس صعبة في رأسي
2: يعني بس هيك إنه يعني كيف التقسيم
1: كل كل إذا فهمنا صح دكتور سليم كل الأصوات اللي حصلت عليها القائمة تقسيم عدد المقاعد الصحيحة اللي حصلت عليها زائد واحد بيطلع إشي اسمه المقياس عمليا
3: نعم. اللي هو يعني هذا المقياس بيتغير طول الوقت لأنه في الأول صح. بعده ما تقسمش ولا مقعد فعدد أصوات تقسيم واحد بيطلع نفس عدد الأصوات بعدين تقسيم اثنين بعدين تقسيم ثلاثة فهي الطريقة في نهاية المطاف هي تخدم الأحزاب الكبيرة يعني طبعا اليوم طبعا الكمبيوتر بيعمل كل هاي الشغلات فيش لزوم نعملها يدوي بشكل يدوي ولكن اللي بهمنا من هذا النقاش هي أنها تخدم الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة يعني مثلا بتذكر في الانتخابات للكنيسة 17 كان في القائمة الموحدة عدد من فاض الأصوات اللي هو أكبر من عدد فاض الأصوات لحزب العمل وتقريبا حصل حزب العمل على المقعد 20 فكان هذا المطاف لم يحصل عليه بسبب عدد محدود من الأصوات يعني واضح بأنه هاي الطريقة مفضلة للأحزاب الكبيرة وهون بنرجع للسؤال
1: لم بغيروهاش عمليا إذا يعني طالما تخدم الأحزاب الكبيرة في شوي خلل بالإشكالية
3: نعم يعني شو السبب لتقوم الأحزاب الكبيرة الآن بالتغيير ضد مصلحتها يعني السياسة ليست مبنية على الأفضل هي مبنية على القوة في نهاية فليه نحن بنقوم بعملية اتفاق فائض أصوات من ثلاث أسباب باعتقادي السبب الأول هو للمحافظة على الأصوات بالمناسبة طبعا اتفاق حفاظ أصوات حسب البند 81 يقول أنه لازم تمر القائمتين نسبة الحسب يعني لا يمكن أن نستعمل قضية حفاظ أصوات إذا واحد من القائمتين لم تجتاز نسبة الحسب
1: يعني إذا واحد لم تجتاز الثاني اجتازت ما فيها تعمل كأنه يحسب لها مقعد
3: لا.
1: إضافي
3: لا لا لا
1: خلص كله
2: هذا بيحترق
3: طبعا اتفاق لازم يكون ممضي بلجنة الانتخابات طبعا. المركزية وكل هاي الأمور طبعا الشكلية السبب الثاني لهذا الاتفاق هو بدر عوفر بالضبط يعني لما نحن منكبر عدد الأصوات اللي بتحصل عليها لأنه القائمتين في هاي الحالة يعدوا قائمة واحدة من ناحية فرز الأصوات ولهذا يعني هذا أفضل من ناحية معادلة ديهونت
2: أها ويعني لما يوقع بين وماذا تعني فعليا توقيع الموحدة مع المشتركة انه يعني اذا اللي بيجيب فائض اكثر هو بياخذ الفائض تبع الثاني
3: بالضبط يعني بقلب القائمتين او الجانبين طبعا واضح انه من ياتي بعدد اكبر من الاصوات هو راح يحصل على المقعد ولكن في النهايه من ناحيتنا نحن نتحدث عن وين وين يعني يعني الأصوات ممكن أن تأتي بمقعد إضافي بدل ما أن تذهب هباء يعني هذا هي النقطة
1: ومش بالضرورة دكتور سليم إنها توصل يعني مع هذا الاتفاق مش بالضرورة إنه تحصل واحدة من القوائم على مقعد إضافي لأنه في اتفاقات أخرى في كل الحلبة الحزبية وممكن يكون فيها هناك الرقم أعلى
3: تماما يعني ممكن كمان ما نحصلش على شيء ولكن على الأقل الإمكانية
2: موجودة
3: هاي النقطة الثانية النقطة الثالثة هي سيكولوجية وهي أنه ما يكونش في كانيباليزم يعني في نهاية المطاف لما بتتفق الثلاثية مع القائمة الموحدة على اتفاق فائض أصوات فرغبتها في محاربة القائمة الموحدة مثلا أو العكس بتكون أقل بكثير لأنه في نهاية المطاف الأصوات ستأتي إلى نفس المكان فهذا بيخفف من ناحية سيكولوجية من قضية الكانيباليزم
2: بالفعل
3: ويحسن الأجواء الانتخابية بين الأحزاب ولذلك باعتقادي هذا نحن شفنا مثلا تقريبا كل الأحزاب المعارضة لنتنياهو قامت باتفاقيات والآن تم التوقيع كمان بين الموحدة والثلاثية فهذا طبعا من ناحية المصوت العربي هذا ممتاز لأنه يقول للمصوت العربي أنه نحن نحترم صوتك يعني نحافظ عليه في نهاية المنتخب
2: أشكرك جزيل الشكر على هذا النقاش أو هذا الشرح المستفيض دكتور سليم بريك بالفعل الأستاذ العلوم السياسية وباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية شكرا لك
3: شكرا
2: يعني شيرين إذا أخذوا مثلا الموحدة 5.5 أعضاء أو أقل
1: 5 وكسور عمليا كسور
2: إذا جمعنا الكسور بين الموحدة وبين اللي بأخذ اللي عنده عدد أكبر من الفائض
1: لا تجمع الموحدة والمشتركة مع بعض يعني عدد الأصوات كلها تقسيم عدد المقاعد في الطرفين مثلا مع بعض 12 اللي هو زائد واحد، وبتصير عندك المقياس. المقياس هذا بيكون يتنافس مع المقياس بكل الفوائد الثانية بين الهاي، واللي عنده أكبر إشي بوخذ بين القائمتين. ممكن أصلا ما تأخذش المشتركة أو الموحدة، بس إذا بيطلع لهاي القائمة لهذا الاتفاق مقعد بين القائمتين، بنعمل مقياس لكل قائمة

0: واللي عندها المقياس الأكبر هي اللي بتأخذ المقعد. خلص صعب مش مشكلة.
1: المستمعين اللي فهم يبعث لنا على 0 راح نجيب بك أمثلة أكثر بهذا الموضوع. بس بالآخر بالآخر الاتفاق منيح.
0: صح.
1: الاتفاق ممكن يجيب مقعد لهون أو لهون. وحكى دكتور سليم شغل كثير مهمة, بيقول إنه قضية التناحر عمليا, إنه إذا بدنا نأخذ 10,000 صوت هون 5,000 صوت ما في توقيع فائض أصوات, هذا الحرب بتخف لأنه في نهاية المطاف
0: تعرف هيك زي ما يعني ثواني في شفت ناس كمان ضد الاتفاق بتقول لك أنا ليش بدي أصوت لإكس ويطلع بالأخير المقعد لواي بسبب هذا الاتفاق, واستغربت على فكرة من هذا التوجه.
1: في ناس هيك بدي تحكي مو إذا لم تستفد منه القائمة المشتركة أو الموحدة
0: سيذهب إلى
1: الأحزاب الكبرى. شو بدك تروح لبينك فير يعني ولا تروح لليكود كمان؟ هذا هو الخيار الوحيد
0: بالضبط.
1: في حال الحديث يجري عن اتفاقية تقنية بكل المعايير لا غير مرتبطة بالأيديولوجيات ولا
0: بالضبط.
1: غيرها. هذه من أجل هو حكى على الكانيباليزم, عن الافتراس, عن أنه ما يكونش في حدا اللي يقدر يأخذ خلص أنا أكلت بمطعم اللي ضل أخذته بعلبي مروحه لجماعتي بما هيك بالضبط يعني
0: صحيح.
1: فيش حاجة حدا يأخذ ثاني. طيب نخرج الآن إلى فاصل ونواصل.

0: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل، المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: إذن عدنا راديونا السامي 3.307.8 FM. الآن إلى الصراع في الخليج وفي إيران، حيث أعلنت السعودية إغلاق خط أنابيب النفط الرابط بين شرق المملكة والبحر الأحمر بعد تعرضه لهجمات بمسيرات انطلقت من العراق وألحقت أضرارا واسعة، فيما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالوقوف وراء الهجوم. ويعد الخط مسارا استراتيجيا لتصدير النفط السعودي بعيدا عن مضيق هرمز، ما قد يفاقم المخاوف بشأن إمدادات النفط في ظل التوترات الإقليمية. دكتور سالم اليامي، الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، يسعد صباحك دكتور. دكتور سالم،
2: صباحكم صباح السيدات والسيد أستاذ المساهدين.
1: يعني بداية، يعني نتحدث عن استهداف لخط أنابيب النفط الرابط بين شرق المملكة والبحر الأحمر، هذا التطور خطير بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ضعنا في صورة الوضع.
2: يعني كما أعلنت وكما جاءت البيانات الرسمية، بيانين رسميين من وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وبيان من مقام وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، فصلت ما حدث بأنه عدوان على أعيان ومنشآت نفطية في المملكة العربية السعودية في موقعين على طول هذا الخط، أحد المواقع في مدينة الرياض أو قريب مدينة الرياض والآخر في المدينة المنورة. هذا الاعتداء نفذ بواسطة مسيرات، هذه المسيرات قادمة من الأراضي أو انطلقت من الأراضي العراقية، وكان هناك أضرارا على مستوى بشرية بمعنى إصابات وأيضا أضرار فنية، يعني هذا الخطأ في هذه المنشأة على أثرها توقف الإنتاج أو توقف العمل في هذه المناطق احترازيا، بمعنى لكي لا تتفاقم الأمور أو يكون هناك أضرار أكبر، هذا رقم واحد. الشيء الثاني، وهو
1: دكتور سالم، على ما يبدو سنحاول اتصال مرة أخرى بدكتور سالم اليامي حول هذا الاستهداف لخط الأنابيب شرقي المملكة مرة أخرى. طيب، إذن يعني الاتصال رديء يعني في الآن في المملكة العربية السعودية. سنحاول مواصلة هذا الملف، طبعا يعني بنحاول الاتصال ولكن غير مجدي. إذن السعودية إغلاق خط أنابيب النفط الرابط بين شرق المملكة والبحر الأحمر، وهذا أيضا المسار البديل عمليا لمضيق هرمز. القضية تتفاقم، كانت أكسيوس قد تحدثت بالأمس على أن محمد بن سلمان الرئيس يعني ولي العهد السعودي والحاكم عمليا الفعلي للسعودية قد تحدث مع الرئيس ترامب بشكل واضح بأنه يريد أن تقوم الولايات المتحدة أيضا باستهداف الحوثيين، نظرا لأن الحوثيين هم من يقومون بشكل كبير باستهداف أيضا المملكة العربية السعودية، لكنه قوبل بالرفض في هذه الآونة. ما بدأه الأمريكيون والإسرائيليون في 28/2، نتحدث عن يعني عن حرب لم تنتهي بعد تقريبا 7 أشهر منها وهي تتفاقم بشكل كبير. فقدنا الاتصال مع دكتور سالم اليامي، والآن ينضم إلينا الآن المستشار بمجال النفط والطاقة ورجل الأعمال طارق عواد. يعطيك العافية أستاذ طارق.
3: الله الخير. بدي رقص الأفاعي.
1: يعني اشرح لنا ما الذي يحدث يعني عمليا في الخليج، شو اللي عم بيصير اليوم؟ لأنه هنالك قالوا أنه في مسار بديل عن هرمز، والآن يعني تم استهداف الخط اللي بوصل لهناك، والحوثيين يعني يسيطرون على منطقة قريبة على باب المندب. فماذا تعني كل هذه التطورات؟
3: شوف، هنا بنيجي على الاستراتيجيات. الحرب الإيرانية الأمريكية صار في عندها هدف تاني، هي إضعاف أوبك، منظمة تصدير النفط بالعالم كلياته، وبالتالي لما محمد بن سلمان طلب المساعدة من ترامب مرتين بنفس اليوم أساس أنه يمنع الحوثيين من السيطرة على باب المندب، ولكن بعد بيوم طلعوا سيارات مسيرة ضربوا خط شرق غرب اللي هو الوحيد حاليا بصدر من السعودية لطوله 1400 كيلومتر بثمان مناطق مختلفة، يعني اللي هو هذا خط مكشوف مش مدفون تحت الأرض غير بشوية طرب مرق من تحتها، وبالتالي منشوف أنه في

0: لتحييد السعودية من اتخاذ القرار. طبعا في هنا أثمان أو ردة فعل على قصة اتفاقية بين باكستان وبين تركيا. هم يشوف استراتيجيات كبيرة، الدول الكبيرة بتفوت حتى خلال الحرب تغير استراتيجيات الدول هاي، مش بالسذاجة اللي احنا فاكرينها بشكل عام.
1: يعني شو يعني خلينا هيك يعني شو الوضع إذا نأخذ مضيق هرمز وباب المندب وهذا الاستهداف، يعني ربطنا الأحداث مع بعض طارق.
0: شوف البورصة لاحظ انت كل الضربات القوية بتصير يوم في الخميس على جمعة لما تكون بورصة النفط بدها تسكر أو قبل التسكير. برميل النفط سكر ب $104 يوم الجمعة الساعة 12،
1: هذا مبلغ كبير نسبيا لمكانه فيه،
0: كبير جدا. ولكن بالمقابل إذا بتشوف انت كل الأمور متجهة، حكينا مع مرة برنامجك الكريم لب 23/9 لقاء جي تي بينك مع رئيس ترامب بأمريكا نفسها، وبالتالي أمريكا اليوم ربحانة بأربع محاور مركزية، المصدر الأولى للنفط، المصدر الأولى للغاز الطبيعي المسال، هي المصدر الأولى للديزل، وكمان في عندها هي ورقة ضغط على الصين نفسها. اللي صار أكثر أنه عمليا النفط اليوم بين الخليج عم بيفقد أهميته، وصار مصدر غير موثوق به، بطل يتكل عليه العالم، وصارت الأسواق تسعر أنه هاي موضوع سنين مش أشهر. انت مش شايف في ديناميكيه صلح، ما بتشوفش انه في ديناميكيه لانه احنا نتصالح بهذا الموضوع. وبالتالي اذا بتلاحظ انت كمان حكيناها ببرنامجك قبل اسبوعين، الصين قالت لكل سفنها ما تفوتوش على باب المندب ولا بتفوتوا على مضيق هرمز. يعني الصين كانت عارفه انه في تطورات معينه راح تكون هيك، هيك الدول الكبيره بتتصرف من ناحيه استراتيجيه وكل واحد بيدور على المصالح تبعته. لا شك انه اليوم وضع مش مريح للسعوديه ولا منظمه اوبك المصادر النفط اللي احنا
1: عشان عمالين نطلع على السعودية الخاسر الأكبر من كل هذا التطورات الإقليمية.
0: مش بس الخاسر الأكبر، هي كانت فاكرة عندها علاقة مميزة مع الأمريكان، والأمريكان بالضبط زي سيناريو سوريا دكتور فراس، بالضبط كيف انتركت سوريا، انتركت اليمن، انتركت لحالها. يعني كل 3000 واحد بسوريا أخذوا سوريا كلياتها. طبعا هون في ايدي خفيفه، شو قلت لك رقص الثعابين هون بالموضوع الحقيقه، انه كل واحد عم يعمل حسابات ربح والخساره على الوضع اللي هو فوضى معين، ولكن في نظام بالفوضى. الفوضى دائما تفرج على سعر النفط، لما سعر النفط 104، حتى لو 104 السعودية ما عم تقدر اليوم لليوم الخامس على التوالي انه تقدر تصدر النفط تبعه. هذا هو زي تقول العيون السعوديه كانت جزء من التخاطب انه احنا بريت المعادله هرمز، ولكن وصلوا لهناك. طبعا الدرونات اجت من العراق نفسها، وفي عدة سيناريوهات، طبعا منها سيناريوهات مؤامرة، منها مؤامرات إيرانية، جزء من لخة واحدة كبيرة. ولكن بالأساس النفط واضح أنه حيظله مدة طويلة بنطاق سعر $100 لأشهر طويلة جدا.
1: شو الفرق بين هرمز والمندب من ناحية تجارية؟
0: المندب عندك يا سيدي العزيز أنه بمرق مش بس النفط والهذا، هذا مندب هو مدخل لمدخل، يعني هو لقناة السويس بالأخص. في كمان في المينا العملاقة بعين السخنة مصر، بالأسبوع كان الرئيس الصيني يعمل إشي استراتيجي هناك أن تكون الصناعات التحولية، يعني تصل البضاعة بنص الطاقة طلعتها هناك، يكون التركيب من ناحية كيماوية ومن ناحية ميكانيكية هناك تطلع على أوروبا. وبالتالي بتشوف قناة السويس رح تأخذ ضربة قوية جدا، رح يلفوا اللفة السفن الكبيرة عن طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا، ورح تكون الإمدادات تزيد حوالي 14 ل 21 يوم. كل المنطقة هاي تبعت باب المندب أو أفريقيا صارت دائرة الصراع. ليش؟ لأن هناك في جيبوتي، في أريتريا، على فكرة اللي هرب من اليمن هن مرتزقة سعوديين تابعين لإريتريا، نت بالسفير راح على بلدهم خلال 6 كيلومتر كان بلده، مش الأهل البلد نفسهم أو السعوديين نفسهم هناك، اللي هي مرتزقة بتحركوا من بلد لبلد. في شركات كبيرة زي بلاك ووتر، زي فاغنر، يعني بلاك ووتر دراع لأمريكا، فاغنر دراع لروسيا، هن مقاولين للدول نفسها.
1: نعم.
0: وبيجي واحد نحن نعمل إسقاطات محلية عنا، بقول لك احنا بدناش نروح نصوت مثلا، لكن في لعب كبير بتنكتب قدامنا، ولازم احنا ناخذ في عنا العبر ان احنا جزء من منظومه كبيره كل واحد بيعمل المفروض عليه.
1: طيب سننتظر ونرى. اشكرك جزيل الشكر طارق عواد، رجل اعمال ومستشار مجال النفط والطاقه، شكرا لك على هذه المداخله، يعطيك الف عافيه. طيب أعزائي المستمعين والمستمعات، بهذا نأتي إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار. الياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، ماجي علوطي في الإنتاج، محمد مجادلي، طاهر يونس، ومصطفى الزعبي في التحرير، أنا فراس خطيب، رافقتني الزميلة شيرين يونس على مدار الساعتين الماضيتين. نتمنى لكم نهارا مشرقا إن شاء الله، على الرغم من الجو والرغم من الأخبار السيئة.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوب الزنقرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
6: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
8: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
9: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
10: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
11: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
12: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
13: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
0: تستمعون إلى راديو الناس.
14: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: تصاعد في استهداف الفتية دون سن 18 بجرائم إطلاق النار، مقتل 9 فتية عرب منذ مطلع العام جراء آفة الجريمة والعنف. ومعطيات رسمية تشير إلى أن منظومة المواصلات العامة في البلاد تعاني

0: أقصى يقدر بنحو 6,000 سائق حافلة. وانتقال نحو 450 ألف أسرة من شركة الكهرباء إلى مزودي الكهرباء الخاصين منذ يوليو 2024. وافتتاح مهرجان سحر الخشبة بنسخته الثالثة، مسابقة للمونولوج المسرحي وفرصة للمواهب الشابة. المستمعات والمستمعون الأكارم، السلام عليكم، صباح الخير لكم في هذا اليوم الأحد 13 من أيلول سبتمبر 2026. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. نحن معكم في هذا البرنامج حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم. مجموعة من الملفات والمواضيع سنخوض فيها، البداية كما العادة مع موجز لأهم الأنباء مع الزميلة رجاء كناري. رجاء صباح الخير.
1: صباح الخير يا محمد. صباح الخير. عثر ليلة الماضية على جثث 3 أشخاص داخل مركبة محترقة في منطقة مفتوحة قرب مدينة باقة الغربية، وقالت الشرطة إن هويات الضحايا لم تعرف بعد، وأنها بأشرت التحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. وأفادت مؤسسة نجمة داود الحمراء بأن المسعفين عثروا على الجثث عقب إخماد الحريق.
2: شجعنا لمقام رأينا راكب شغلة بيش לאחר פעולות הכיבוי הבחנו בתוך הרכב בשלושה גברים ללא סמני חיים, מחוסרי ההכרה, ללא דופק וללא נשימה, ולא נשאר לנו אלא לקבוע את מותם במקום.
1: أصيبت شابة تبلغ نحو 18 عاما بجروح خطيرة وغير مستقرة إثر تعرضها لإطلاق نار قرب مدينة رهط في النقب، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع. وفي وقت سابق من مساء أمس أصيب شاب يبلغ 40 عاما بجراح خطيرة وآخر يبلغ 30 عاما بجراح طفيفة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة أم الفحم، نقل على إثرها إلى مستشفى هعيمك في العفولي. وقالت الشرطة إنها تحقق في الجريمتين المنفصلتين دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ صباح اليوم أن طواقمها تمكنت من السيطرة إلى حد كبير على الحريق الذي اندلع بالأمس في مجمع للإطارات ببلدة يركة، وكانت النيران قد اقتربت من مباني سكنية، فيما أخلي مركز تجاري وعدد من المحال التجارية بسبب الدخان الكثيف دون تسجيل إصابات. وأضافت السلطة أن تحقيقا يجري لتحديد أسباب اندلاع الحريق حتى هذه المرحلة. في حديث لراديو الناس روى كاي الظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ تفاصيل ما جرى.
3: تحدث عن مجمع كبير جدا للإطارات الغير مستعملة تقريبا، وبالتالي شب حريق أكثر من 17 طاقم عمل خلال هذه الساعات حتى ساعة الصباح قبل قليل. يمكن القول بأنه تمت السيطرة على الحريق بشكل تقريبا شبه نهائي، ولكن أنا أقول حريق كبير ليس بالقليل. الدخان الكثيف الذي انتشر في المنطقة وحتى منطقة أبو سنان وكل هذه المنطقة لا شك بأنه حديث سام وليس طبعاً. في نفس الوقت تم إغلاق وأيضا إخلاء بيج فيشين المجمع إلى جانب كل ما تحتوي المنطقة على المقاهي المطاعم وكل هذه المنطقة التجارية المحيطة، تم إغلاقها بشكل نهائي وإخلاء كل من تواجد في المكان. أيضا في تلك المنطقة هنالك مدارس وهنالك أيضا مؤسسات أخرى، كل هذا تم إخلاءه حتى هذه اللحظة. نحن نقوم بالتحقيق، لدينا أطراف خيوط بهذا الموضوع. أنا أعتقد أن التحقيق يجري في جميع الاتجاهات بما في ذلك أيضا طبعا الموضوع أنه الحريق كان متعمد.
1: هب المئات من أبناء مجد الكروم بالأمس دفاعا عن أراضي البلدة، وذلك احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الرؤوس الواقعة ضمن منطقة نفوذ البلدة. وكان المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم قد أعلنا رفضهما القاطع لإقامة البؤرة، محذرين من أن تتحول الخطوة من وجود مؤقت إلى أمر واقع ودائم. في حديثه لراديو الناس قال رامي حيدر أحد أصحاب الأراضي في مجد الكروم إن إقامة البؤرة الاستيطانية يذكر يفكر بحركة الاستيطان في الضفة الغربية ويهدد أراضي السكان.

0: يمس بحقهم.
1: ظاهر انهم مكسرين بالمنطقه يعني، واضح انه في تنسيق واضح بيناتهم. مجلس مزقاف بيقول انه هن ماهن الوفاءات، طبعا بحديث ماهن فرجوا انه ماهن موافقه للراعي، كان فرجوا الموافقه على التلفون، بس طبعا ما في ولا اي شيء للراعي هناك موجود. بس هيك بتبدا بالاخر البؤره يعني، بتهن الارض اللي هن ماخذينها هي ارض الكركيه، بس طبعا هن بالارض اللي سلبوها بموجب قانون املاك الغائبين، بس الاراضي اللي حواليها كلها اراضي خاصه لمجلس الكروم، كلها اراضي زيتون، والناس لسه يعني هذا جزء من انه الموضوع انه الناس لسه كلها عم تطلع الأراضي ترتب أمورها، لأنه الشهر الجاي في عنا موسم زيتون يعني طبعًا. تقريبا 6-7 عائلات اللي خلينا نقول اللي هن لهم أراضي ملاصقة للأرض اللي هن فيها، فبنخوف ما احنا بنشوف إنه هن كمان كل توحشهم بالضفة، ما فيش حدا بيضمن إنه بكره هذا الزيتون بكره يضل واقف، ممكن يقلعوه، ممكن يحرقوه، ممكن يعملوا فيه أي شيء يعني.
0: وقعت القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة اتفاق فائض أصوات إلى جانب تعهد بخوض حملة انتخابية نزيهة ونظيفة، على أن يتم التوقيع الرسمي في 27 من الشهر الجاري بعد المصادقة على القوائم رسميا من قبل لجنة الانتخابات المركزية. في حديثه للراديو الناس قال رئيس المكتب السياسي للقائمة الموحدة المحامي يحيى دهامشي إن جهودا تبذل من أجل معركة انتخابية نظيفة وراقية.
2: يعني أتأمل أنه هذا عبارة عن فتح صفحة جديدة، يعني بصراحة مجتمعنا العربي مر في الأشهر الأخيرة بحملات ويعني منشورات تحريض تشويه اللي لم تتوقف، ولكن على الأقل على مستوى قيادات الأحزاب، على مستوى يعني جمهور الأحزاب، كوادر الأحزاب، هذه أمور اللي يجب ضبطها، يعني لا تخرج هاي الأمور السلبية على الأقل من قيادات، من كوادر، من نشطاء على مستوى الموحدة. طبعا هناك حديث وهناك مطالبات وهناك توعية في كل هذه الأمور، إنه في أمور لا يجب أن لا نخوض فيها، يجب أن لا ندخل فيها، يجب أن لا نشوه الخصم، وأن لا نحمل كلام لم يحمله من خطابات أو من أمور. طبعا هذه أمور اللي نحن على مستوى القائمة العربية الموحدة، أنا بحكي لك من منطلق مسؤولي إنه هذا نقوم فيه.
0: إلى ذلك قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شباطة أن الأحزاب ستركز على رفع نسبة التصويت دون إهمال الخلافات السياسية.
3: أجواء إيجابية، في قناعة عندنا أنه هناك حاجة فعلا لتلطيف الأجواء وإدارة حملة مسؤولة، لأن هذا أيضا ما يخدم مصلحة مجتمعنا من ناحية الحصانة الاجتماعية، ولكن هذا ما يقرب الناس من المحادثة السياسية. نحن لا نريد أجواء تنفر الناس، فكانت أجواء إيجابية جدا بالاجتماع. البيان كان يعني بيان مقتضب، تضمن ثلاثة بنود قصيرة، الأول هو فائض الأصوات، الثاني هو فعلا يعني أن نتعهد كلنا بانتخابات نزيهة، بمعنى بالأساس بحملات الانتخابية أن نمتنع عن التجريح، أن نمتنع عن يعني التشهير، الخوض الحملة الانتخابية. في نقاش سياسي بين القائمتين، في نقاش سياسي كيف نؤثر في هذه العلبة السياسية، كيف نستثمر وحدة شعبنا. هذه أسئلة يعني في خلاف بالأجوبة بين المشترك وبين القائمة الموحدة، تعالوا نجاوب عليها، نجاوب عليها بطريقة تقلع الناس، بعيد عن التشهير، بعيد عن التجريح.
0: أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة فقوعة شرق جنين خلال مواجهات اندلعت بعد تصدي الأهالي لمستوطنين، وأظهر تسجيل مصور الجندي يطلق النار نحو الفلسطيني الواقف أمامه. وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار بعد تجمع فلسطينيين حول مستوطن كان يرعى الأغنام في المنطقة، موضحا أن ملابسات إطلاق النار ما زالت قيد التحقيق. اتهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الولايات المتحدة باستهداف مدنيين وبنى تحتية ومصادر الغذاء والدواء في بلاده، داعيا واشنطن إلى مواجهة القوات العسكرية بدلا من الإضرار باحتياجات السكان. وقال بازشكيان في منشور عبر منصة إكس إن الضغوط الأمريكية لن تخضع الشعب الإيراني، مؤكدا أن بلاده لن تستسلم. وتأتي تصريحاته وسط استمرار المواجهة العسكرية والحصار الأمريكي وتفاقم الضغوط الاقتصادية والإنسانية على إيران. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم بإصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن طبيعة المقذوف والجهة المسؤولة عن إطلاقه لم تحدد بعد. وأضافت أن حالة الطاقم وحجم الأضرار لا يزالان قيد التحقيق. وبالتزامن نقل موقع أكسيوس عن مصادر لم يسمها أن الحرس الثوري الإيراني أطلق 5 صواريخ باتجاه سفن في المضيق دون تأكيد مستقل. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن مواجهة الحوثيين قد تتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة وتحويل جزء من الأصول الاستخباراتية الأمريكية، مشيرين إلى أن مواقع الحوثيين تغيرت

وأفادت السلطات بوفاة أحد الركاب، فيما تتواصل الجهود لإنقاذ بقية الموجودين على متن السفينة. فاز الفيلم الوثائقي الإسرائيلي أضرار جانبية للمخرجين يوفال أفراهام ورحيل شور مساء أمس بجائزة لجنة التحكيم في الدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي. ويعرض الفيلم شهادات لجنود وجنديات خدموا في الوحدة 8200 تحدثوا فيها عن عمليات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة. وقال المخرجان إن الشهادات تشير إلى سياسة ممنهجة من القتل والدمار، شملت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية وتحديد الأهداف. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا، وعند المساء تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو لطيفا. ختام النشرة، ملان عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العز محمد. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: شكرا للزميلة رجاء كناعني، نلتقي وإياها على رأس كل ساعة في هذه الفترة الصباحية للمواجز الإخبارية المحدثة. بطبيعة الحال نخرج في البداية إلى فاصل إعلاني أول ونعود لمتابعة ملفاتنا، نكون مع الجريمة والعنف ومن ثم دعوة قضائية بإهمال طبي ضد صندوق المرضى إكلاليت وتعقيب إكلاليت على ذلك وأبرز ما جاء في هذه الدعوة القضائية، وبعيد ذلك في منظومة المواصلات العامة في البلاد التي تعاني نقصا بالآلاف في سائقي الحافلات. نكون مع هذه الملفات وغيرها بعد الفاصل.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: سبع عشرة دقيقة بعد التاسعة عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار إلى ملفنا الأول في هذا البرنامج. الأيام الماضية شهدت تصاعدا في استهداف الفتية دون سن 18 بجرائم إطلاق النار. فتيان أصيبا في جريمتين منفصلتين في كفر كنا في جلجولي، وذلك فيما قتل 9 فتية عرب منذ مطلع العام جراء الجريمة والعنف، وفقا لمعطيات نشرها مركز ويلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي. نكون في البداية مع معطيات عامة وحول تحديثات متعلقة بهذا السياق. ينضم إلي الزميل مبدا فرحات مراسل راديو الناس في منطقة الشمال. مبدا صباح الخير.
2: صباح الخير محمد لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني محمد نهاية أسبوع دامية في المجتمع العربي، نتحدث عن جرائم قتل وأيضا إصابات ليس فقط نهاية الأسبوع وأيضا بداية الأسبوع محمد. يعني ما كان هذا صباح هذا اليوم العثور على جثث 3 أشخاص داخل مركبة محترقة قرب باقة الغربية، حيث تم العثور صباح اليوم على جثث 3 رجال داخل مركبة اشتعلت فيها النيران في منطقة مفتوحة قرب باقة الغربية. وجدت الشرطة وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخلفية جنائية ولم تعرف هويات الضحايا حتى الآن، كما لم يعلن عن اعتقال أي مشتبهين. يعني نتحدث عن بداية الأسبوع بجرائم القتل محمد، ومثال مع نهاية الأسبوع أيضا في مدينة الطيب مقتل رجل الأعمال رائد حاج يحيى في الخمسينيات من العمر بعد تعرضه لإطلاق النار في المدينة وإصابته بإصابات بالغة الخطورة، وتم إعلان الوفاة على الفور. وأيضا يعني حصيلة المصابين في المجتمع العربي، نتحدث عن 9 مصابين من خلال جرائم إطلاق النار والطعن، ومكان في كفر كنا نتحدث عن إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح بين المتوسطة والخطيرة بعد تعرضه لإطلاق النار، وبحسب المعلومات يعني رصاصة طائشة أصيبت الفتى و تم نقله إلى المستشفى وهو الآن يعني بحالة مستقرة. وأيضا في جلجولي نتحدث عن إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح بين المتوسطة والخطيرة أيضا بعد تعرضه لإطلاق النار. وفي النقب محمد إصابة شاب في العشرينيات بجروح متوسطة بإطلاق النار. وليلة أمس في النقب أيضا إصابة شابة تبلغ من العمر 18 عاما بجروح خطيرة بعد تعرضها لإطلاق النار. وأيضا مكان في قرية بلين طعن شاب وإصابته بإصابات متوسطة. وكذلك في مدينة حيفا نتحدث عن طعن شاب وإصابته أيضا بإصابات بين المتوسطة والخطيرة. وفي مدينة أم الفحم إصابة شخصين بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق النار، لتكون حصيلة المصابين في نهاية هذا الأسبوع في نهاية الأسبوع الماضي من المجتمع العربي نتحدث عن 9 مصابين و4 جرائم قتل مع ما كان صباح هذا اليوم في بالقرب من باقة جات.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر زميل مبدا فرحات على كل هذه المعطيات، شكرا جزيلا لك. إذن كما استمعنا إلى هذا التقرير، هذه الإفادة من الزميل مبدا فرحات، وتصاعد خلال الأيام الماضية في استهداف الفتية دون سن 18 بجرائم إطلاق النار، ما كان في كفر كنا في جلجولي في أم الفحم، فضلا عن المعطى الذي يبرز بأن 9 فتية عرب قتلوا منذ مطلع العام جراء الجريمة والعنف، وفقا لهذا المعطى الذي نشره مركز إيلاف لتعزيز الأمن في المجتمع العربي. فما دلالة هذه الحوادث هذه الجرائم؟ نقول صباح الخير للأستاذة نادية وردي. صباح الخير لك.
3: صباح الخير للجميع.
1: أهلا بك مستشارة تربوية معالجة نفسية. نبدأ مع الدلالات، يعني إصابة فتيين في كفر كنا وجلجولي كما ذكرنا، وعدد آخر من إصابات الفتية، ماذا يعني تربويا نفسيا أن يصل إطلاق النار إلى أبناء دون 18، وخصوصا أنه ثمة تغيرات تطرأ على حياة الفتى على حياة عائلته بعد إصابة كهذه؟

0: حتى إذا نجا وتعافى جسديا؟
1: أولا صباح الخير، مؤسف جدا طبعا الأخبار اللي بنسمعها كل يوم، وخاصة حمل السلاح أو توفر السلاح كل ماله بنزل في الجيل أو بكون متوفر ومتاح لطلاب مدارس المفروض يحملوا كلام ودفتر، فإحنا ملاكيهم اليوم بحملوا للأسف الشديد أسلحة. طبعا إذا ما نحكي قبل ما تتم الجرائم هاي أو قبل ما يتم حمل السلاح، المفروض أنه كمدارس وكأهل يكون في عنا كثير رؤية عميقة واضحة للأمور اللي بتدور حوالين الولد، سواء كان ابن سواء كان طالب مدرسة عنا موجود داخل الصفوف. فيش ولد بيحمل سلاح هيك مرة واحد، المفروض أنه يعني ننتبه للدلائل أو الرموز اللي بتكون ما قبل من خلال حديثه، من خلال الكلمات اللي بيستخدمها، من خلال حركاته، الأشياء اللي بيكون متعلق فيها سواء برامج تلفزيونية سواء شخصيات بارزة اللي هم بالنسبة لهم بقلدوهم أو بشوفوهم أو بسمعونهم بالأخبار، العصابات المافيا زي ما هم بسموهم. في كثير طلاب اللي بهذا الجيل بالذات اللي هم كيلهم متحضرين، يعني انه بحبوا هاي الشخصيات، بحبوا يقلدوها، بحبوا يعملوا زي مثلها مشان يكونوا بمحل شهرة.
0: يعني هذه العلامات المبكرة التي تتحدثين عنها أستاذة نادية، ما بين لربما أموال مجهولة المصدر، تهديدات، حتى انسحاب اجتماعي مرات بيكون عدواني. سؤالي لك، كيف نفحص هذه الأمور؟ لكل من يستمع إلينا الآن نصيحة ذهبية بدي منك، كيف نفحص هذه الأمور دون تحويل المراهق وكأنه إلى متهم أو دفعه لإخفاء مشكلته، وإنما المكاشفة والصراحة أمام الأهل والأصدقاء والمقربين؟
1: حلو أستاذ محمد، بالأول قبل ما يكون في أموال بين متوفرة بين مصاري يعني بين إيدين الولد اللي احنا بنعرف إنها مجهولة أو بنعرفش المصدر اللي إلها من وين أجا، في كثير علامات اللي احنا بنشاهدها على تغيير سلوك الطالب قبل ما يوصل لمراحل متقدمة، انه صرنا نشوف عليه مثلا بلايز بأسعار باهظة الثمن اللي بكاش ممكن يعني يحصل عليها قبل، مثلا اشياء اللي هو بقطنيها غالية جدا، تلفونات غالية جدا، هاي اشياء بنوصلها لبعدين، بس ما قبل احنا بنلاحظ عليهم من خلال انه في عند الولد بيكون ميول لهذا العالم، من خلال مثلا إدارة الحديث، من خلال حل المشكلات، من خلال مشكلة بسيطة جدا جدا ممكن بنظرة بينه وبين طالب أو كلمة أو أي إشارة تتحول لشجار كبير داخل المدرسة أو برا المدرسة أو بالبيت، وانت بتيجي بتبحث مثلا انه هذا الولد بيعرفش يحل المشكلة اللي بتواجهه، وأكثر إشي صعب عليه إنه يتوجه لشخصية كبيرة ممكن يطلب منها مساعدة، لأنه بشعر إنه هون ببين إنه ضعيف، طالب ضعيف أو ولد ضعيف، إنه بيطلب مساعدة من مستشارة أو معلمة، معناها إنه بيقدرش لحاله. فهي في إشارات اللي هي يعني بتكون بارزة، بتكون كثير واضحة للكل، بس إحنا مرات يعني منشوفها عادية منمشيها. كمدرسة أنا بحكي اليوم في مدارس كثير اللي بتتعامل مع الطلاب بالأشياء اللي هي هذا طبيعي وهذا ممكن يصير وهذا طبيعي. إذا إحنا اليوم كمدارس على كل صغيرة قبل كبيرة منوقف منفحص شو سببها، بتوقع نقدر نقلص، مش نمنع بجوز ما نقدرش نمنع، نقدر نقلص بنسبة كبيرة جدا جدا من إنه نوصل لنحمل الولد يحمل سلاح أو يحمل إشي يطعن فيه.
0: تحدثتي عن وجود مستشارة أو يعني ما إلى ذلك داخل المدرسة بما أنه نتحدث عن فتي، وهم بدي أسألك عن كل ما يتعلق بمحور الإفصاح الآمن إذا صح التعبير. يعني اليوم إذا أجى فتاة أخبر مستشارته بأنه مهدد أو بيعرف مكان سلاح، كيف يحمى فعليا هذا الفتى، هذا الطفل؟ أين تنتهي السرية المهنية وتبدأ واجبات الحماية والإبلاغ، خصوصا لما هذا الطفل بخاف من الانتقام وهو عارف أنه يعني حديث من هذا القبيل وإفشاء سر بين هلالين من هذا القبيل قد يجعل عرضة للانتقام؟
1: هاي المشكلة هي وين؟ المشكلة إنه الطلاب بهذا الجيل سواء صار إشي قدامهم أو أي إشي بتيجي تسأل الطالب فيه، يعني تيجي تسأله أول جواب بيجاوبك إياه إنه أنا بديش أحكي مشان ما يقولوش عني إني أنا جاسوس مثلا. هاي النقطة الأولى للأولاد تقريبا.

0: كليتهم بخافوا منها. أما إذا صاروا بده يجي ولد يبلغ المستشارة اللي إله أو مربي الصف أو المديرة حتى. في كثير جهات اللي قبل ما يجي الطالب عندنا مثلا إحنا كمستشارات هو بيعرف إنه هو جاي على محل آمن، محل اللي أنت حتى لو بدك تقول فيه في محل معين أنا علي حفاظ ديفوح لمحلات اللي بتحميك مش بتأذيك أو بتحطك في حلقة تهديدات.
1: واجب الإبلاغ والتبليغ نعم.
0: بس هم يعني هم بيعرفوا هذه النقطة. المشكلة إنهم بوصلوش يقولوا إلا إذا إحنا بدينا يعني نحكي معاهم أو بدنا نعرف منهم معلومة. وهي هي للأسف اللي الأهل وصلوا أولادهم لإلها إنه شفت إشي أنت بعنكاش خليك على جنب، أنت بخصكش طالما إنه الإشي مش واصلك أنت بعنكش فيه، فأنت بلاش إذا بتحكي بصيروا كل أولاد عن أولاد صفك عنك كذا وبصيروا كل أولاد صفك عنك كذا. فالولد بصير يبعد بدون ما يشعر وبتلاكيه بمرحلة معينة هو نفسه وصل لهذه الدائرة.
1: أسألك الآن بقبعة المعالجة النفسية، يعني تكرار أخبار القتل والإصابات وما إلى ذلك لربما يجعل بعض الفتية أكثر خوفا، ولكن بالمقابل قد يدفع آخرين إلى التبلد، إلى التعامل مع السلاح ومع الإصابات ومع إطلاق النار باعتباره أمر عادي. كيف نميز يعني هذا التكيف الظاهري خلينا نسميه مع الواقع من فقدان الإحساس بالخطر سيدة؟
0: من خلال حديثنا مع الطلاب احنا منميز وجهات النظر، منميز ردود الفعل. في طلاب اللي ايش فيها مثلا يعني حتى الأجوبة اللي تسمع ايش فيها عادي، هاي تبلد يعني انه بتعامل مع الاشي وكأنه موجود وكأنه من ضمن اليوم يوم اللي قلنا. في طلاب اللي بقول لك مثلا انا لو يصير عندنا كذا انا اول واحد بيكون بمحل دائما هجوم، يعني هم بيعطوك الاساليب اللي ممكن يتعاملوا معها. احنا من كثير بنعمل داخل الصفوف نعطي احداث وبدنا فيها كيف بتتصرف مثلا لو بحال صار عندك كذا كذا، بنعطي سيمولاسيون وبده الطالب بده يتعامل بده يحكي كيف بده يحل هالمشكله. من ردود الفعل من الاجابات اللي بعطيها الطلاب انت بتقدر تحدد بالضبط مين الطلاب اللي ممكن عن جد يكونوا بدائره خطر، مين الطلاب اللي هم ابعاد عن دائره الخطر
1: خلال جلسات المحاكاه هذه اللي بتقوموا فيها. أيوة. واستجابه أيوة. المدرسه بعد حادث من هذا القبيل، يعني عادة يعني للأسف أقول إنه بعض المدارس تكتفي بتخصيص حصة للتوعية، إلى أي مدى هناك حاجة للمدرسة إلى متابعة فردية أستاذة نادية مع كل شخص وشخص أو حتى مصاب لربما زملائه أخوته، مين اللي بيضمن استمرار العلاج والمرافقة بعد انتهاء الاهتمام الإعلامي خلينا نسميه؟
0: اولا المعالجة اذا تكون صح، كل ما توصل للمعالجة الفردية اذا تكون معالجة سياسة مدرسة كيف تتعامل مع كل اشي داخل المدرسة. بمعنى لما كل يوم المدرسة بيكون فيها الاهتمام للتفاصيل الصغيرة اثناء دخول الطلاب للصف للمدرسة، تأسفي اثناء دخول الطلاب للمدرسة، يعني في طلاب الصبح بيكونوا جايين مثلا انت مثلا لابسين الكابوتشون اللي بحطوه بغطوا روسهم مع كفافات مع كذا، في سبب فيش داعي. هاي اول علامة انت تقدر تشوفها من برا المدرسة قبل ما الولد يفوت. هاي واحد. اثنين، في مرات انت يعني مرات انت بتضطر انك تفتش الطالب بمعنى انه ايش هو حامل معاه داخل مكلمته داخل شنطته، ممكن تفتش تلاقي أشياء صغيرة جدا جدا جدا جدا اللي هي بالنسبة لك بجوز حطها مشان مثلا البسكليت اللي له مثلا مشان أشياء بسيطة، وإنت تيجي توقف على هذا الإشي الصغير الأداة الصغيرة اللي هو حاملها وتعمل منها عن جد بحث إنه ليش وتستدعي أهل وتجيب أهل. هو لمرت جاي بعرف إنه أنا هاي داخل المدرسة مش كل إشي بقدر أحمله أجيب.
1: صحيح.
0: أنا بحكي عن أشياء صغيرة، بينما إذا أنا بدي أقعد أتنازلك وهي صغيرة بسيدة بحتاجها وهي البنات بتحتاج هيك، مرات دخان مع كداحة، مرات بعرفش ايش بيكون معاهم. هاي التفاصيل احنا بنشوفها عادية صغيرة جدا، ايش ملهاش لزوم، يعني ملهاش لزوم اعمل عليها قضية كبيرة، لا إلا لزوم تعمل علاقة كبيرة تستدعي أهل في حال معين تستدعي بلدية،
1: لأنه احتمال هذه تكون خطوة رادعة بالنسبة لهذا الفتاة. أنه
0: مرات المكياج مثلا الأولاد بيشوفوا المدرسة أنها قاعدة بتهتم أنه البنت ما تفوتش على المدرسة مكياج.
1: نعم.
0: إذا المدرسة منعت مكياج مثلا بدهاش تمنع أني أنا أفوت كذا، بصير يأخذ خط رجعة ويفكر مرتين
1: مهم جدا
0: قبل ما يحمل أي إشي ويفوته مع

0: كان عندي شوية ادخياء على حسب التقرير الطبي. فقالوا بدنا نسوي له انديليزيا شيء يتحسن احسن لمدة اسبوع. ونتوكل على الله. طول نسوي له انديليزيا سووا له بالضبط خلصوا كميات الانديليزيا 100%. ضل اخر بكبوك يعني الاوتروفاتي يعني اللي نقد ادخياء بسموه.
1: نعم.
0: انا سمحني شوية مرات بقطع بالعبري يعني.
1: تفضل.
0: اجت الخوتي وحطت له التروفاء وين كيف انا ما كنتش اما على حسب التقرير تبعها وحسب ما فادت لي اني حطته في اللاين وحسب كلام ابن اخوي اللي كان نايم عنده ان لعبت في اللاين وهو دفعها لما حطت التروفاء هو دفعها عن حاله بعد ثواني بدأت بركيس الولد
1: بدأت حالته تدهور وبدأ يعني يفقد لربما جزء من الوعي
0: فقد الوعي صار بفقد الوعي هسه اللهم صل على سيدنا محمد اتصل في ابن أخوي قال الموضوع 1-2-3 طلعت من هون الله أعلم من رهط لأن الولد على الساعة 7:35 أنا حكيت معه قال أبا أيبا أنا كل شيء معيك مليح لا تيجي اللي تجيب لي المقلوبة من عند أختي مقلوب الدجاج لا تيجي غير تجيب لي إياه وتتوكل على الله تأخرت يوم أنا تأخرت خلاص أنا وديت بيك بعد 40 دقيقة 45 دقيقة أحكم معي ابن أخوي قال الواحد 2-3 صار طلع الزلمة مجنون من هون من راحت الله أعلم أقل من ساعة كنت غاد أجيت هم الساعة بيتبلو فيه وبيسحبوا منه مي كان من خشم ومن أفه مي والله والله والله أكثر من مصورة اشتيا خيوط اللي بيسحب المي من خشمه ومن أفه ومكاين مش بلحقات
1: طب يعني شو عرفتوا بعدها من الملف الطبي كيف يعني هل تلقيتوا تفسير واضح في تلك اللحظة أتحدث ما بحكي بعد الوفاة لما وصلت حضرتك من رهط للمستشفى شو كانت التفسيرات لهذا التدهور
0: قد ما حاولت وقد ما عطيت إني نقعد مع المنهلين ونقعد مع الدكاترة أنا ما عندي ضد الدكاترة أي تنونة سوى من ساروكا لحديتي برونسون الدكاترة كانوا مؤود مؤودي قد ما حاولت أطلب منهم وعاول وحشكيت يعني من عند تبون مرات أكثر من 10 مرات طلب ودب أدواء تمسول صار أعطوني المتسلمات بقول له الثنتين خربون اشتين متسلمات بتوع يوم خربون ودي أعرف شو اللي صار
1: طلبتوا تسجيلات توثيق الكاميرات وقالوا لك تعطلت الكاميرات في نفس اليوم
0: ما تعطلت الثنتين مش واحدة يعني فيه
1: ثنتين يعني اللي بفهمه في هذيك اللحظة ما أخذتوا تفسير أنتوا كعائلة طب بعد الوفاة يعني كمان مرة الله يرحمه
0: في نص الوقت تقريبا قبل يتوفى بأسبوع أجبونا قعدونا مع البروسفر والخيوط وكل الكارت تثبت تبعت المحلكة
1: نعم
0: قعدونا بتبع المهد البروسفر بيقول لي تسمع لا ما شكرا يفشل لخزية تقلقا أو لا يسح كابا لين لو سح كابا لين نخناس أبير لو نخناس أبير اللي ميدع بنتاي
1: يعني البروفيسور أو الطبيب الكبير المختص حكى لك أنه يعني هذا اللي صار وما كان في بالإيد حيلي أنه يتغير طيب
0: نعم
1: وغير هذه الجمل الفضفاضة سيد حسان يعني هاي جملة طبيعية يعني منقولها دائما منقول أنه هذا اللي صار ولكن تفسير لكم كعائلة تفهموا اللي صار ما كان تقديم تفسير خلال هاي الجلسة اللي جمعتك في الأطباء
0: ما في أي تفسير على العزة الأخريطة الحوت الأخرائيت غاب بتقول
1: الممرضة المسؤولي نعم
0: بتقول احنا ما عرفنا شو اما بعثنا هسه كل الأخيوات يتعلم من جديد شو معنى لاين شو معنى لاين احنا مش قصة لاين ولا مش قصة لاين احنا بدناش يصير لناس تانيين من عضو رايح يعني ما تحطوا أخيوات ما بيعرفين شو معنى لاين ومحلكة زي هاي او واحد مستريوت او يعني تحطوا زي ما قلت وتلعبوا في الناس إحمال طبي يعني من فوق الحد كان
1: قديش مدة كانت لأنيس في التدهور وصولا إلى وفاته
0: شهر زمان
1: شهر وهو غايب عن الوعي
0: نعم غايب عن الوعي وفقد المخ وفقد كل شيء
1: طيب

0: بعد الوفاة يعني مرة أخرى طبعا الله يرحمه، شو اللي تقدم لكم عند إعلان الوفاة؟ في كان يعني مشكلة مرتبطة بالقسطرة انذكرت من الأول، ولا هاي المعلومة بعدها ظهرت؟
1: ما أفدوني إلا لما حطينا محامي وأشكر المحامي هذا على كل ما عمل، دخل معاه بروسفورية ودخل معاه دكاترة مسؤول ودخل ودخل ودخل لحد ما أطلع عند النتوج الصافي.
0: بتعرف يعني لربما هذه الحالة بتصير مع كثير من العائلات، ولكن لما نيجي نسمع من طبيب أو من بروفيسور إنه والله هذا اللي صار وخطأ أو مش خطأ يعني صار اللي صار وهذا تطور طبيعي للحالة، خلص وكأنه بنترك الموضوع. ولكن أنتوا كعائلة شو المعلومة أو لربما المستند أو الإشارة اللي ظهرت اللي خلتكم تشكوا إنه الوفاة مش كانت تطور طبيعي لحالته للمرحوم أنيس؟
1: ما كان في شيء، بقول لك أنا في نفس الليل يعني المغرب أنا وصاحبي اللي من أبو طيف اللي مشيت أنا والولد وابن أخوي وطلب ابن أخوي الصبح هو روح يجيب له نس كعادته الصبح كطبيعة الصبح، وما كان في الولد إشي، وأنا حكيت مع 37 يعني كل يوم بروح عليه يوم أحسن من الثاني، كان يوم أحسن من الثاني. المغرب تمشيت أنا وياه وصاحبي اللي من أبو طيف من فوق 3 كيلو متر بطل يتعب الحمد لله أو يأخذ نفس أو يوقف زي كل مرة بطل الحمد لله. يعني شو من وين أجت المية هاي؟ يعني من فوق 10 إلى 15 لتر مية بتوعظة وأنا واقف بس يعني.
0: طيب الآن أنتم يعني ماشيين في هذا المسار القضائي، شو المتوقع سيد حسان؟
1: كل شيء عند المحامي والمحامي هو اللي
0: يتبع. طيب يعني نحن تواصلنا مع كلاليت للحصول على تعقيبهم بجملة واحدة بإيجاز، في كلاليت يقولون المستشفى تلقى لائحة الدعوة وسيرد عليها ضمن الإجراءات القضائية فقط، هكذا اكتفوا بالقول. ونحن سنتابع معكم سيد حسان الجريناوي والد المرحوم أنيس الله يرحمه، بدي أشكرك جزيل الشكر وتعازينا مرة أخرى ويا رب يظهر الحق، هذا ما نقوله، شكرا جزيلا.
1: أنا لا سمح الله يكون في كمان وراي الناس اللي يرسلوا فيهم زي هيك.
0: صحيح
1: يعني. صحيح. في نفس الأخوة تاي في واحدة من العربيات اللي كان غاد وحتى دفكن معي اليوم تليفون المرأة هاي اللي كمان طردت عند بنتها، يعني سمت إشي مع بنتها
0: قلت الشوك عندي في المحلكة. طيب بدي أشكرك سيد حسان، شكرا جزيلا لك، سنتابع معكم، شكرا.
1: لا شكرا على واجب،
0: يعطيك العافية. فاصل ونعود.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم 1 في فلسطين، 908 عالميا و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة، طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14.90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17.90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9.90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9.90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14.90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر.

0: فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707. فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: حمد أبو العزم حميد.
1: ثمان واربعون دقيقة بعد التاسعة عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. تعاني منظومة المواصلات العامة في البلاد نقصا يقدر بنحو 6000 سائق حافلة، ما يحد من قدرة الشركات على توسيع الخدمات وتحسين انتظام الخطوط رغم الارتفاع المتواصل في أعداد الركاب والاستثمارات في الحافلات والقطارات. وتغادر نسبة كبيرة من السائقين أعمالهم بعد فترة قصيرة، وذلك في ظل مطالبات نقابات السائقين برفع الأجور بتقليص أيام وساعات العمل. أقول صباح الخير سيد رامي زعبي.
2: صباح الخير أخوي محمد إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك. سائق حافلة وعضو في لجنة العمال في شركة سوبر باس، سيد رامي كيف شايف هاي الأرقام؟ نقص 6000 سائق حافلة، مش عدد بسيط.
2: نعم طبعا، احنا دائما قلنا انه لكل نقص ولكل شيء من هالزي في سبب. يعني احنا في قوة العمال، يعني من خلال عملنا في لجان العمال، قلنا دائما انه سائق الحافلة هو ليس مجرد شخص يمسك المقود وينقل الركاب من مكان إلى آخر. السائق مسؤول عن عشرات الأرواح في كل رحلة، يعمل تحت ضغط كبير ولساعات طويلة، ولذلك يجب أن يحصل على الاحترام والأمان والأجر الذي يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. اليوم إحنا نتحدث عن نقص كبير يعني في سائقي الحافلات، يعني المعطيات تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف سائق في من وزارة المواصلات. لكن السؤال الحقيقي اللي إحنا يجب إنه نسأله، وليش هذا النقص موجود؟ بتوقع يعني
1: في تفسير لهذا الموضوع، خصوصا إنه يعني إحنا دائما نسمع وكأنه في كثير ناس بروحوا على تدريب وعلى تعليم سياقة لحافل وما إلى ذلك، ولكن بالمقابل النقص ما زال موجود.
2: مزبوط. يعني أنا إذا بدك تسألني، في إسرائيل اليوم موجود حسب المعطيات الأخيرة في اللجنة اللي كانت في الكنيست اللي كنا متواجدين فيها في شهر 6 في هذا العام، يعني قبل 3 أشهر، بإسرائيل هناك عشرات الألاف، يعني التقدير كان 60,000 حامل لرخصة باص، بينما عدد الذين يعملون اليوم في المواصلات العامة هم 22,000 سائق حافلة.
1: هذا دليل أنه السائق الجديد بيصطدم وكأنه بواقع مغاير لشو توقع. هل المشكلة في الأجر ولا في الحاجة إلى ساعات إضافية طويلة للوصول إلى راتب مقبول؟ أنا عارف طبيعة التعامل والضغط خصوصا باللي منشوفه من حوادث عنصرية وما إلى ذلك، شو وين المشكلة بالضبط سيد رامي؟
2: يعني السائق اليوم، احنا انا كشوفير وكل السائقين في المواصلات العامه كل يوم بيسالوا نفس السؤال، يعني ليش انا استمر اشتغل في مهنه اللي اتعرض فيها للشتائم والتهديدات واحيانا للاحتداء الجسدي،
1: صحيح،
2: واتحمل فيها مسؤوليه كبيره جدا،
1: صحيح،
2: يعني بينما انا بامكاني الانتقال لاي مهنه اخرى فيها ضغط ومسؤوليه اقل واكسب تقريبا نفس المعاش. يعني احنا كرجال العمال يعني يكون هاي التهديدات اللي هي زادت وتفاقمت بالسنين الأخيرة يعني في درجات عالية جدا. إحنا يعني كان في إنا عدة نضالات في زيادة الأجور، في في في يعني زيادة الأمور اللي ممكن السائق يتقبلها، إن يكون الإشي يعني إني أطلع أشتغل شوفير باص وإيش مليح اليوم،
1: على الأقل إنه يكون بكرامي، يعني الواحد يشتغل في كرامي.
2: نعم نعم. يعني هو الاعتداء على السائق، ومش فقط اعتداء على إنسان يعمل لكسب رزقه. يعني عندما أنت تعتدي على سائق ويقرر هذا السائق في اليوم التالي ترك المهنة، المتضرر أيضا هو المواطن اللي بيقف بالمحطة وبينتظر الحافلة،
1: صحيح،
2: التي ممكن ما تصل،
1: صحيح، وكأنه يعني بصير في خطأ، بجر خطأ وبجر نتائج أخرى. هسا بالمقابل يعني في هنا نقطة لربما تغيب عن البعض، عندما يكون هناك نقص للسائقين هذا بيأثر بشكل واضح وسلبي بفترات الراحة، بفترات القدرة على التركيز. السؤال، هل يستطيع السائق اللي تمام بده يكمل لأنه ما في عنده لربما عمل آخر وما إلى ذلك، هل يستطيع رفض وردية إضافية والتوقف عند التعب دون خشية من عقوبة أو خسارة الدخل؟ ما هي إشكالية لما في نقص هالقد، فمعناها نفس الناس الموجودين مجبورين يقوموا في كل المهام اللي بيقوم فيها كمان 6 أو 7 أو 8 آلاف عامل سائق ناقص. عفوا،
2: مو احنا برضو كمان كسائقين موجودين نعمل في العمل هذا، لما بيكون في نقص كامل الخطوط هاي يتوجه علينا، لانه الشركات لما ما بتطلع الخطوط هذه الخطوط لما ما تخرج بالخدمة هي راح تاخذ غرامات مالية، فهي فبيكون الاشي سائقين زي ما تفضلت الموجودين في العمل
1: العبء بيرجع عليكم.
2: تمام، ان كان في ساعات العمل الطويله 12 ساعه، ان كان في تقسيم يوم العمل لست ساعات مثلا وتروح تتريح 3-4 ساعات وتروح ترجع تعمل كمان 6 ساعات، هاي الامور ادت الى نقص شديد. يعني السائق بيقول انا ليش انا اشتغل، ليش انا اظني في هذا المجال، بينما هناك ملان مجالات اللي ممكن انا اشتغل فيها واكسب نفس الاجر تقريبا، بينما انا بالي هادي، انا ما بتعرض لا شتائم، ما بنضرب، ما بروح امن وبرجع امن. لذلك لا يمكن احنا نطالب بمواصلات عامه افضل بخطوط اكثر وبتردد اعلى للحافلات وفي الوقت نفسه لا نوفر للشخص الذي يقود الحافله الامن الامان والاحترام والاجر الذي يستحقه. يعني قبل ان نجي نسال اين نجد كمان 5000 سائق اضافي، يعني نروح نجيب من الهند نروح نجيب مش عارف من وين، كان زي ما طرحوا في الكنيست، اولا علينا ان نسال ليش عشرات الاف الاشخاص الذين يحملون هذه الرخصه اختاروا انه ما يعملوا.
1: وفي يعني في موجي من العزوف، يعني ناس كانوا موظفين في كسائقين وطلعوا من هذه المهنة كما يبدو. طب يعني حضرتك في موقع مسؤول في لجنة العمال في شركة سوبر باس، وبشكل عام بيكون عليكم مسؤولية زيادة. السؤال، شو اللي طالبت فيه لجنة العمال؟ شو اللي استجابت له الشركة أو الشركات بشكل عام؟ لإيش بتستجيب؟ لإيش ما بتستجيب؟ وين بتبدأ المسؤولية وزارة المواصلات في أنا عارف شروط التمويل، الرقابة، المناقصات، بدل الاكتفاء بتمويل تدريب سائقين اصلا يا بفوتوج على المهني بالمره يا بتركوها بعد فتره؟
2: احنا كان عندنا عده مطالب، اولا من الحكومات اللي تناقلت في الفتره الاخيره، اولا كان تعريف السائق في دوله اسرائيل على انه عامل جمهور او بلد سيبور. الى حد هاي اللحظه قديش وزراء ومواصلات تغيروا وكم حكومات تغيرت يرفضون اولا على تعريف سائق الحافله. احنا قلنا لهم بشكل صريح جدا، اذا انتم تعترفوا بالسائق عامل جمهور عبيد السبور له أولا حماية من الدولة، إذا كان في إنسان يعتدى عليه أن يكون التعامل هذا مش كمواطن صار في اعتداء من مواطن لمواطن، إنما من مواطن على عامل جمهور. هنا إحنا بننزل هاي الحالات الاعتداءات، وطبعا هذا الأمر بيؤدي إلى يعني احترام متبادل ما بين السائق واللي بيقع في الباص ومستخدم المواصلات العامة. فبما بتشوف احنا في حالات بيجيب كمان سائقين لمجال المواصلات. اللي طلبناه من الشركات المشغله امور عديده، يعني صعب اتطرق لها في مقابله ذات دقائق عديده، ولكن انا بقول لك الشركات المشغله كانت دائما همها الاساسي، وهذا شيء معروف، هو الدخل المادي، انه الخطوط تطلع. انا اذا ما طلعت الخط يعني بيكون في عندي غرامات ماليه
1: بالاخر، يا شركه ربحيه وهذا ما تسعى اليه، ولكن يجب عدم اهمال بقيه الجوانب. سيد رامي زعبي، انا بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركه، على هذه المكاشفه، سنتابع معكم في هذا السياق المهم. يعطيكم الف عافيه، وهذه يعني مهمه ومسؤوليه انسانيه بالدرجه الاولى، يعطيكم العافيه ويبعد عنكم كل شر وهذه الاعتداءات المتواصله بحقكم. سائق حافله وعضو في لجنه العمال في شركه سوبر باس سيد رامي زعبي، شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وصلنا بهذا إلى ختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار، فاصل قصير ونلتقي زميل رجاء كناني في موجز الأهم الأنباء على رأس الساعة، ومن ثم نعود لمتابعة ساعتنا الثانية.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: نداء أخير للمسافرين: عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
5: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. عثر ليلة الماضية على جثث 3 أشخاص داخل مركبة محترقة في منطقة مفتوحة قرب مدينة باقة الغربية، وقالت الشرطة أن هويات الضحايا لم تعرف بعد وأنها باشرت التحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. وأفادت مؤسسة نجمة داود الحمراء بأن المسعفين عثروا على الجثث عقب إخماد الحريق.
1: כשהגענו למקום ראינו רכב שעולה באש, לאחר פעולות הכיבוי הבחנו בתוך הרכב בשלושה גברים ללא סמני חיים, מחוסרי ההכרה, ללא דופק וללא נשימה, ולא נשאר לנו אלא לקבוע את מותם במקום.
0: أصيبت شابة تبلغ نحو 18 عاما بجروح خطيرة وغير مستقرة إثر تعرضها لإطلاق نار قرب مدينة رهط في النقب، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى سيروكا في بئر السبع. في وقت سابق من مساء أمس أصيب شاب يبلغ 40 عاما بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة أم الفحم، نقل على إثرها إلى مستشفى هعيمك في العفولي لتلقي العلاج. هب المئات من أبناء مجد الكروم بالأمس دفاعا عن أراضي البلدة، وذلك احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الرؤوس الواقعة ضمن منطقة نفوذ البلدة. وكان المجلس المحلي واللجنة الشعبية قد أعلنا رفضهما القاطع لإقامة البؤرة، محذرين من أن تتحول الخطوة من وجود مؤقت إلى أمر واقع ودائم. في حديثه

0: يونس قال رامي حيدر أحد أصحاب الأراضي في مجد كروم إن إقامة البؤرة يذكر بحركة الاستيطان في الضفة الغربية ويهدد أراضي السكان.
1: إن الأرض اللي هن مخلينها هي أرض الكركية طبعاً، هن بالأرض اللي سلبوها بموجب قانون ملاك الغائبين، بس الأراضي اللي حواليها كلها أراضي خاصة، مجد الكروم كلها أراضي زيتون، والناس إسه يعني هذا جزء من الموضوع إنه الناس إسه كلها عم تطلع الأراضي ترتب أمورها لأن الشهر الجاي فينا موسم زيتون، يعني تقريباً 6-7 عائلات اللي خلينا نقول اللي هن لهم أراضي ملاصقة للأرض اللي هن فيها، فبنخوف ما إحنا بنشوف إن هن كمان كل توحشهم بتضفي، ما فيش حدا بيضمن إنه بكرة هذا الزيتون بكرة يضل واقف، ممكن يقلعوه، ممكن يحرقوه، ممكن يعملوا فيه أي إشي يعني.
0: وقعت القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة اتفاق فائض أصوات إلى جانب تعهد بخوض حملة انتخابية نزيهة ونظيفة على أن يتم التوقيع الرسمي في 27 من الشهر الجاري بعد المصادقة على القوائم رسميا من قبل لجنة الانتخابات المركزية. في حديثه لراديو الناس قال رئيس المكتب السياسي للقائمة الموحدة المحامي يحيى دهامشي إن جهودا تبذل من أجل معركة انتخابية نظيفة وراقية.
2: يعني أتأمل أنه هذا عبارة عن فتح صفحة جديدة، يعني بصراحة مجتمعنا العربي مر في الأشهر الأخيرة بحملات ويعني منشورات تحريض تشويه اللي لم تتوقف، ولكن على الأقل على مستوى قيادات الأحزاب، على مستوى يعني جمهور الأحزاب، كوادر الأحزاب، هذه أمور اللي يجب ضبطها، يعني لا تخرج هاي الأمور السلبية على الأقل من قيادات، من كوادر، من نشطاء.
0: إلى ذلك قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة أن الأحزاب ستركز على رفع نسبة التصويت دون إهمال الخلافات السياسية.
3: كان يعني بيان مقتضب تضمن ثلاثة بنود قصيرة، الأول هو فائض الأصوات، الثاني هو فعلا يعني أن نتعهد كلنا بانتخابات نزيهة، بمعنى بالأساس بحملات الانتخابية، أن نمتنع عن التجريح، أن نمتنع عن يعني التشهير، نخوض الحملة الانتخابية في نقاش سياسي بين القائمتين، في نقاش سياسي كيف نؤثر في هذه العلبة السياسية، كيف نستثمر وحدة شعبنا. هذه أسئلة يعني في خلاف بالأجوبة بين المشترك وبين القائمة الموحدة، تعالوا نجاوب عليها، نجاوب عليها بطريقة تقلع الناس بعيد عن التشهير، بعيد عن التجريح.
0: أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة فقوع شرق جنين خلال مواجهات اندلعت بعد تصدي الأهالي لمستوطنين، وأظهر تسجيل مصور الجندي يطلق النار نحو الفلسطيني الواقف أمامه. وقال الجيش أن جنوده أطلقوا النار بعد تجمع فلسطينيين حول مستوطن كان يرعى الأغنام في المنطقة، موضحا أن ملابسات إطلاق النار ما زالت قيد التحقيق. اتهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الولايات المتحدة باستهداف مدنيين وبنى تحتية ومصادر الغذاء والدواء في بلاده، داعيا واشنطن إلى مواجهة القوات العسكرية بدلا من الإضرار باحتياجات السكان. وقال بازشكيان في منشور على منصة إكس أن الضغوط الأمريكية لن تخضع الشعب الإيراني، مؤكدا أن بلاده لن تستسلم. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا بوجه عام. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العز محميد. كونوا بخير، إلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: عن بلدي احكي لي.
6: احلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير ومحب لاهله.
7: صباح الخير، احلى صباح من دالة الكرمل
8: بلدي.
9: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
10: يا بلدي.
11: صباح الخير من مدينة البشارة.
12: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
13: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: 7 دقائق بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار في ساعته الثانية. هذا تذكير بالعناوين: تصاعد في استهداف الفتية دون سن 18 بجرائم إطلاق النار ومقتل 9 فتية عرب منذ مطلع العام جراء الجريمة والعنف. معطيات رسمية تشير إلى أن منظومة المواصلات العامة في البلاد تعاني نقصا يقدر بنحو 6000 سائق حافلة. وهذان العنوانان كنا قد تابعناهما في ساعتنا الأولى. في ساعتنا الثانية نتابع افتتاح مهرجان سحر الخشبة بنسخته الثالثة، مسابقة للمونولوج المسرحي وفرصة للمواهب الصاعدة، وانتقال نحو 450 ألف أسرة من شركة الكهرباء إلى مزودي الكهرباء الخاصين منذ يوليو 2024 وحتى اليوم. من هذا العنوان ننتقل إلى ساعتنا الثانية. انطلقنا، سلطة الكهرباء أعلنت أن نحو 450 ألف أسرة انتقلت من شركة الكهرباء إلى مزودي الكهرباء الخاصين منذ يوليو 2024 في ظل اتساع المنافسة في سوق الكهرباء والعروض التي تتيح للمستهلكين الحصول على تخفيضات متفاوتة على الفاتورة. أستاذ ساهر بركي، صباح الخير.
2: صباح الخير أخي محمد، لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك، الاقتصادي ومستشار الضرائب. معطيات لافتة، يعني بنحكي على نحو 500,000 أسرة تقريبا انتقلت من شركة الكهرباء إلى مزودي الكهرباء الخاصين، ما الذي تعكس هذه الخطوة برأيك؟
2: صحيح أخي محمد، خصوصا بالفترة الأخيرة ممكن أن نقول انتقلت أو هربت حوالي 500,000 أسرة في البلاد، وأنهت تعاقدها طبعا مع شركة الكهرباء للبحث عن تخفيضات. بالأساس للبحث عن تخفيضات تتراوح من 5% حتى ممكن أن تصل إلى 21%، وتعاقدها مع إحدى الشركات الكبرى كمان عشان المستمعين يعرفوا الشركات اللي ممكن تزود الكهرباء، مثل شركة سيلكوم، بارتنر، بيزك، هوت، سوبر فارم، أمسرا غاز، باز غاز، وإلكترا. هذول الشركات اللي ممكن تزود بالإضافة إلى شركة الكهرباء، وهناك ممكن إنه نجد التخفيضات الكبيرة اللي ممكن تساعد إيراب العائلة في هذه الفترة وبهذه بالذات طبعا التي تستشري فيها موجة غلاء بشكل كبير، ومنها طبعا موجة غلاء الكهرباء. وهذه الشركات أخي محمد تقوم بتقديم الخدمات المتعلقة بتزويد الكهرباء للمواطنين متعاقدين مع هذه الشركات. الفكرة طبعا هذه الخطوة هي تقديم تخفيضات للمواطنين خاصة في ساعات محددة خلال اليوم، وتحتاج لأصحاب يعني أو تتاح حتى نقول لأصحاب العدادات الذكية، يعني ممكن أن يحصل على تخفيضات أكثر. طبعا أيضا للتنويه أخي محمد أنه أي شركات تقوم طبعا بتقديم الخدمات المختلفة كالخصومات والتخفيضات وإصدار الفواتير. أما كمان نقطة مهمة، شبكة الكهرباء والبنية التحتية تبقى تحت مسؤولية شركة الكهرباء، وهي بدورها من تقوم بتقديم الخدمات.
1: يعني أي أعطال أو شيء من هذا القبيل تعالج شركة الكهرباء بشكل مباشر. طيب يعني أستاذ ساهر، في معطيات متوفرة على عن البلدات العربية؟
2: يعني أكثر المعطيات الأخيرة تشير إلى المدن الكبرى المتواجدة طبعا في الوسط اليهودي. نشوف أنه بشكل عام أي خطوة أو أي إصلاح جديد نشوف أنه يبدأ بالمدن اليهودية وبعد ذلك ينتقل إلى المدن العربية، هكذا تعودنا وهذا ما يحصل. هناك نسبة معينة يعني غير واضحة، ولكن هي نسبة أقل بكثير من النسبة الموجودة في المدن اليهودية. وحتى في المدن اليهودية نشوف أن المدن الكبيرة هي التي تتصدر قضية الانتقال لهذه الشركات ليحصل على هذه التخفيضات طبعا.
1: طب يعني إذا هيك جينا حكينا شوي بلغة الأرقام عشان نرتب الأوراق لمن يستمع إلينا، إذا حكينا عن التوفير الحقيقي، إذا لنفرض في فاتورة عائلية 1000 شيكل مثلا وأعلن عن تخفيض بنسبة معينة، كيف بنحسب اللي راح توفره العيلة فعلا؟ على أي بنود يطبق التخفيض؟ شو الرسوم اللي لربما تبقى من دون تغيير؟

0: ولكن هذا متعلق بعندك عداد ذكي وليس تقليدي، وإذا استعملت الكهرباء حسب أي ساعات، إذا في ساعات الذروة أو لا. طبعا بسنة 2018 أخي محمد، نقطة جدا مهمة، يعني تم بعد عمل طبعا مشترك بين وزارة المالية ووزارة الطاقة، تم الاتفاق بأن يكون هذا يدخل هذا الإصلاح، وتم طبعا إقرار هذا الإصلاح لمنع طبعا وكسر المونوبول والاحتكار في الدولة لشركة الكهرباء. وأكثر الأعضاء البارزين الذين ساهموا لإقرار هذا الإصلاح هو وزير المالية آنذاك موشي كحلون. وطبعا نحن نذكر أن موشي كحلون أدخل أيضا قضية الإصلاحات بكل ما يتعلق بشركات الهواتف النقالة طبعا، وخفض الأسعار طبعا المكالمات نسب كبيرة جدا. وهنا طبعا لابد من كلمة طيبة بحق الوزير كحلون الذي ساعد بخفض الأسعار وكسر الاحتكار المونوبول عمليا لصوت نهاية المطاف بمصلحة المواطنين في نهاية المطاف. يعني هناك أيضا أهداف أخي محمد يعني من هذه الإصلاحات طبعا، كما ذكرت أنه الهدف الأساسي هو عمليا كسر المونوبول، كسر الاحتكار الذي فرضته طبعا شركة الكهرباء منذ قيام الدولة حتى عام 2024. هذا العام هو البدء الفعلي بهذا الإصلاح لكل المواطنين. يعني بال 2018 أقر هذا القانون، يعني كان فقط لأصحاب العدادات الذكية، لذلك رأينا أن المدن الرياضية لا تتصدرت هذه القائمة من الانتقال، لأنه في المدن العربية هذا العدادات الذكية قسم كبير منها بعد ما دخل في قسم اللي دخل فيها. ولكن المواطنين طبعا اللي من سنة 2014 حتى المواطنين اللي بيملكوا العدادات التقليدية أصبحوا يستطيعون أن ينتقلوا لهذه الشركات. طبعا هذا جعل المنافسة في الأسواق أكبر، وهذه الخطوة طبعا بهذه الخطوة تم كسر المونوبول الاحتكار كما ذكرنا الذي فرضه شركة الكهرباء خلال الأعوام الماضية.
1: طيب هات نأخذ كنموذج لربما لمن يود أن يعرف أكثر على كل موضوع فحص العرض والعقد، يعني شو البنود اللي يجب بقراءتها قبل التوقيع؟ بكلمات أخرى لربما مدة التخفيض، شروط الدفع، ارتباط العرض بخدمات أخرى، كيف منميز؟ وهذا يعني سؤال لربما يسأل ويطرح سيد ساهر، كيف منميز عرض اقتصادي حقيقي جدي في توفير حقيقي من عنوان تسويقي جذاب؟ أنت بتعرف كيف الشركات بتشتغل اليوم.
0: اليوم كل عقد يعني يجب الانتباه له، كل عقد مش فقط هذا العقد مع شركات كهرباء، أنا برأيي يجب الانتباه لأن هناك طبعا الكلمات الصغيرة والحروف الصغيرة بين البنود اللي ممكن إنها تغير كل معنى العنوان اللي ذكرته. فمن هون المفروض إنه نمسك هذا العقد قبل ما نتهور ونوصل أو يعني نوقع على هذا العقد، المفروض إنه نراجع بشكل كبير جدا، ممكن ما يكون أيضا تخفيض في نهاية المطاف. ولكن مزودين الكهرباء يعني هذه الشركات هي لا تزود الكهرباء، هذه تشتري الكهرباء عمليا. والشركات أيضا كيف تربح؟ يعني هذه الشركات تقوم بشراء الكهرباء كمان مهم للمستمعين، وتشتريها بشكل يعني زي ما بيحكوها زي تاجر بيشتري أمر بالجملة، طبعا بيشتروها بمبالغ أقل، وهن بيبيعوها أيضا للمواطنين المستقيم مع ربح منخفض طبعا نسبيا. يعني هذه الشركات مستفيدة مرتين. شو يعني مرتين؟ أولا تربح من بيع الكهرباء ولو بنسبة بسيطة، ثانيا هذه الشركات تقوم بعرض منتجاتها وخدماتها الأخرى على المستهلكين. وممكن أن يعني تتوجه أو تنجح بجد قسم من المستهلكين ما يزيد أرباحها أيضا من خلال خدمات الأخرى. هذا معنى إنه العقد مهم جدا. ممكن إنه اللي بيحن الكهرباء الشركات الكبرى اللي بتبيع الكهرباء مثل شركة الكهرباء الكبرى، ممكن في مرحلة معينة تقول إنه ما في كهرباء كفاية، فبيخففوا هذا الكهرباء من الأسواق، كل منتج يخف الأسواق يرتفع سعره.
1: صحيح.
0: وهم أيضا هم يريدون أن يبيعون بربح وليس بخسارة، فهم رايحين أيضا يرفع الأسعار ولو بقليل. طيب. لذلك في حالات معينة ممكن أنه ما نوفر، ولكن بشكل عام هناك توفير على الأقل 5% ممكن يوصل إلى 21% طبعا.
1: أستاذ ساهر بركة الاقتصادي ومستشار الضرائب، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
0: أخي محمد ولجميع المستمعين
1: شكرا. شكرا لك. نبقى في ذات السياق، ينضم إلي أستاذ أشرف يحيى. صباح الخير سيد أشرف.
2: حياتي لكم ومستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، خبير في مجال

0: الطاقة والكهرباء، تحدثنا إلى الأستاذ ساهر بركي في الشأن الاقتصادي والتوفيري، وأسألك عن التغيير التقني سيد أشرف. عندما نغير المزود الآن، هل يعني بتغير مصدر الكهرباء، الأسلاك، أنا عارف جودة التيار، ولا يتغير فقط التعاقد والفوترة من فاتورة طبعا؟ ومين بيكون مسؤول عن الانقطاع وإصلاح الأعطال؟ سيد ساهر قبل شوي ذكر أنه شركة الكهرباء هي اللي بتظلها مسؤولة، ليس كذلك؟
1: طبعا الأستاذ ساهر كلام مزبوط، أنه شركة الكهرباء هي الكفيل والضامن لتوصيل الكهرباء للبيوت، وتعمل على صيانة الشبكة في البلدات العربية أو عامة على عدادات الكهرباء بجميع البيوت بجميع المؤسسات بجميع ورشات العمل. هذا الحيز يكون تابع أو فكري لشركة الكهرباء في إسرائيل.
0: وشو اللي بتغير عمليا؟
1: اللي بتغير هي عمليات المحاسبة،
0: التعاقد والفوترة، يعني زي ذكرنا
1: أي نعم الفواتير. أي نعم.
0: طيب يعني حكينا على موضوع العداد الذكي الجديد والعداد العادي، في يعني اليوم وكأنه إتاحة للجميع في الدخول أو في تغيير هذا المسار، لأنه في البداية كان فقط صاحب العداد الذكي اللي بيقدر يستفيد من هذه المسارات.
1: اليوم المسارات هي عدة في شركة الكهرباء، في هناك نظام هو التعوز حسب التعوز أو النظام البيتي، هناك يعني نظامين المحصورات اللي هو ساعات حسب ساعات الاستهلاك الكهرباء، ساعات الظهر وساعات الشركة الكهرباء يكون فيها قليل والمتوسط والمتدني. وهيك المستهلك بيقدر يختار حسب نمط حياته. العملية هي بتصير كالآتي، يعني كيف السعر بيوطى، إذا هذا الشيء مهم جدا المستهلكين يفهموا. هي عمليا هاي الشركات الكبرى بتشتري من شركات الاستثمارية بالطاقة الشمسية اللي عندها مزارع خلايا شمسية مئات الدولومات في مناطق الجنوب خاصة. هاي الشركات مثل بيزك، مثل بارتنر، مثل كولان وإلى ذلك اللي بتبيع الكهرباء، هاي تشتري من هاي المزارع الخلايا الشمسية حصة كهرباء لنفرض 100 ميجا أو 200 ميجا بسعر مخفض، بيكون سعره تقريبا يتراوح بين 20 إلى 25 أجورة. وعمليا هي اللي تعملوا هاي الشركات بتستأجر شركة من شركة الكهرباء الخطوط الشبكة تبعتها لنقل الكهرباء من مكان إلى آخر، يعني من منطقة بئر السبع لمنطقة رأس النكورة أو الهضبة مرورا بكل البلدات في الطريق.
0: وهنا بنعرف سيد أشرف أنه كانوا في عروض من قبل هاي الشركات، البعض يعرض مثلا تخفيض ثابت، البعض الآخر يعرض تخفيض في ساعات النهار أو الليل، ساعات الذروي وما إلى ذلك. السؤال كيف عائلي اليوم، يعني في حدا بده يجي يستشيرك في هذا السياق ويقول لك أنا كيف بدي أعرف كعائلي إذا كان الأنسب بالنسبة إلي تخفيض ثابت ولا عرض مثلا لساعات النهار أو الليل؟
1: هو حسب تواجده في البيت. هو بيقرر، يعني إذا عنده تواجده في البيت مثلا في ساعات معينة الاستهلاك بيكون موجود، المكيفات بتكون تشتغل، هو عمليا 70% من فاتورة البيت الاستهلاك البيتي هي مكيفات البيت التكييف، هو هي أكبر. والمفضل للمستمعين الكرام أنه لما الشخص يشغل المكيف يحطه على درجة مش واطي، مثلا بالصيف ما يتحطوش على 16، حرام يحطه على 16. في ناس فالدرجة المعدل للدرجة اللي تكون 22-23، هاي الدرجة اللي ممكن هي كمان بتظلها صحية، هاي الدرجات، أما أوطى من هيك بتبطل تصير صحية.
0: طيب يعني شو اللي بيصير إذا توقف المزود عن العمل أو أراد المستهلك مثلا العودة إلى شركة الكهرباء؟
1: بسيطة جدا، إذا المزود وقف عن العمل وضر المنتسب المستهلك إنه يتوجه ويرجع لشركة الكهرباء أو يمكن لشركة ثانية، زي ما بتكل بين تلفون لتليفون، من شركة تليفونات لشركة تليفونات، الإشي يعني مش الإشي بسيط.
0: طيب والجهة اللي بتعالج النزاع على الفاتورة كيف بيحافظ المستهلك على متابعة استهلاكه، بدل افتراض يعني إنه تغيير المزود لحاله بحل مشكلة الكلفة؟
1: اليوم الفكرة انه خط الكهرباء هو كمان صار خط انترنت، يعني بصير القراءة

0: العداد هيك الرؤية القريبة أو أن صارت الإشي عند الأغلب، وعشان هيك صارت العدادات ذكية إنه بتصير القراءة من بعيد، يعني من خلال شركة من خلال خطوط الكهرباء ممكن يقرأ شركة الكهرباء تقرأ العداد، وهي تنطي الإشارة لشركة البيع اللي هي الشركات الخاصة هاي إنه قديش أصرفت كهرباء عمليا،
1: فهيك بدقة أكثر وكأنه
0: بدقة أكثر طبعا. فهيك المستهلك انا حبيت ارجع واكد او اشرب اكمل الفكره انه كيف الشركات المثل بتربح الكهرباء وبتنطي السعر ارخص من شركه الكهرباء. فبعد اذا حكينا انه الحقل الكهربائي هو بينتج تقريبا حوالي سعر الكيلو وات فيه تباع للشركات هي حوالي 25 اجوره، تمام؟ احنا بنشتري في البيت تقريبا ب 54 اكثر من النص. شركة الكهرباء تأخذ من على نقل الكهرباء 0.03 على الكيلو الوات تقريبا أو 0.04، يعني في ظلوا يعني إشي بسيط يعني عمليا. فأصبحت الكيلو الوات تكلف هذه الشركات التوزيع حوالي 25 أجورة فاصلة 25 أجورة وثلاث أعشار. وبيبيعوها ب 54 أجورة، فبصير الربح عندهم ضرب اثنين تقريبا. فعشان هيك بيسمحوا لحالهم ينطوا في سباق على أن أنا بنطي 20% 15% من قيمة الفاتورة أقل. فهيك بتصير العروض والطلب.
1: طيب على يعني الكل ربحان والمستهلك مستفيد نوعا ما.
0: اي نعم، بس الرحلة الأفضل على للمستهلك شو هو؟
1: كله
0: انه يركب خلايا شمسية على بيته ويكون المنتج.
1: جميل. طيب يعني هذا موضوع كبير بحد ذاته، لربما نتحدث في هذا الموضوع إليك في فرصة أخرى. موضوع الخلايا الشمسية مهم للأمانة، أثرت مادة للتفكير. سيد أشرف يحيى، خبير في مجال الطاقة والكهرباء، بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: حياك لكم،
1: يعطيك العافية، نارك سعيد. إلى اللقاء. فاصل ونعود.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
9: فرحتكو كملت فرحتكو. سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول. غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: ثمان وعشرون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار في ساعته الثانية. كنا في ملفنا الأول في سياق الساعة الثانية مع هذا المعطى. أكثر من 450 ألف أسرة في البلاد انتقلت من شركة الكهرباء إلى مزودي الكهرباء الخاصين منذ شهر يوليو 2024 وحتى هذا اليوم. تحدثنا في هذا السياق وإلى ماهية هذا الانتقال، من المستفيد، ويعني كل ما يتعلق بهذا الحقل وما يلحق لربما بالأعطال والمسؤول عن تلك الأعطال والتوفير المادي الذي يلحق بالمستهلك وبالتالي يستفيد منه بشكل واضح. إلى ملفنا التالي، أعلنت الشرطة في الأمس العثور على جثمان شاب في 22 من عمره من سكان مدينة حيفا، كان قد فقد في منطقة شاطئ السودنتم في المدينة، وذلك بعد عمليات بحث واسعة متواصلة استمرت 3 أيام. أستاذ رامي خطيب، مرحبا بك.
10: أهلا وسهلا أخي العزيز.
1: أهلا بك، وحضرتك منقذ سباحة. يعني في البداية دعنا نتحدث عن ما كان في حيفا، يعني جهود كبيرة كانت من أجل العثور على الشاب ليتم العثور عليه يعني جثة بطبيعة الحال بعد أن تعرض للغرق. ما الذي تقول هذه الحادثة سيد رامي؟
10: صحيح، أولا هاي مش أول حادثة من نوعها، صار عدة حوادث من هذا النوع. للأسف الناس شوي مش عارفة بعدها قوانين البحر، كيف وين تدخل من وين تدخل، الأساسيات اللي هي لازم تكون تعرفها. طبعا في كثير لافتات تشرح عن وضع البحر، إذا إحنا منكون في طيار ساحب كيف نتصرف، كيف نطلع منه، كيف منحس حالنا بقلبه. وللأسف كل حادثة بتصير زي هاي من هذا النوع تخلص في هيك، في للأسف إنه بيفقد حياته الشخص اللي بيصير معاه هيك حادثة، ودائما بأخذ أيام تنلاقي هيك الأشخاص اللي بيغرقوا في البحر وبنسحبوا مع الطيار للأسف. وأنا صراحة بحب أوصل رسالة للناس إنه لازم تعرف حالها وين بتفوت بالبحر، بالأماكن اللي لازم تدخل عليها تكون آمنة، وأكيد وين في محطات إنقاذ وبساعات اللي فيها منقذين. وطبعا كل الشواطئ اللي مرخصة واضحة ومبينة، وبيكون في أعلام حمراء بقلب البحر محطوطة باللي هي بتدل على الأماكن اللي مسموح فيها السباحة واللي غير مسموح فيها السباحة، والأعلام السوداء لما تكون موجودة هاي بتكون منطقة فيها طيارات ساحبة وخطرة جدا.
1: نعم،
10: ولازم الناس تفهم هذا الإشي وتعرف.
1: طب يعني إذا تحدثنا عن لحظة فقدان يعني أحد المستجمين أو سباح معين أو شخص معين، طب إذا اختفى شخص، والآن أسألك منقذ، إذا اختفى هذا الشخص عن أنظار مرافقيه أو من كان معه، شو التصرف الفوري الصحيح؟ مين اللي يجب إبلاغه؟ شو المعلومات اللي قد تساعد فرق الإنقاذ على تحديد آخر موقع شوهد فيه بدل إضاعة وقت ثمين جدا؟ يعني كل دقيقة قد تكون فارقة في هذا السياق يا سيد رامي.
10: صحيح، احنا هنا عشان نقدر نتقدم بالبحث ويكون الاشي سريع، البحث يكون سريع ونقدر نعرف وين الشخص اللي انفقد، اول اشي لازم هو ينطي خبر لحدا معاه بالشط انه فايت يسبح، واجبار يكون معاه حدا يعرف من وين فات ويشوفه على الاقل. هاي اول شغلي وابسط شغلي، يعني هاي أقل إشي ممكن أقول لك إياه، إنه

0: يجي شخص لحاله يسبح هذا خطر بحد ذاته، لأنه ولا حدا راح يعرف عنه وراح يكون صعب تحديد المنطقة. هذا الشخص بالتحديد ما كانش في حدا اللي يقول وين فات، كيف فات، وشو صار معاه. وبعد ما انفقدت أثاره الناس عرفت وبلشوا يبحثوا. فهون البحث راح يكون معقد أكثر وأصعب إنه يلاقوا هذا الشخص وين انفقد.
1: نعم.
0: وأنا اللي بدي أقوله إنه ببعض الأحيان إذا بيكون هو موجود في منطقة مرخصة للسباحة، المنقذين أكيد بيكونوا منتبهين وين فات وشو صار معاه، حتى على طول ساحل الشاطئ اللي هو موجود فيه. مش شرط يكون بالتحديد قدامهن، بس المنقذين عينيهن 10/10 على هاي الناس اللي بتفوت تسبح أو إذا بتعلق في طيار ساحل.
1: طيب مما يزيد عملية البحث تعقيدا كيف اتفضلت عدة عوامل، التيارات، الرياح، الأمواج، الرؤية في البحث. السؤال، هل يمكن أن ينقل البحر شخص بعيد عن نقطة اختفائه؟ شو حدود عمل الغواصين القوارب لما تتغير هذه الظروف وطول عملية البحث سيد رامي؟
0: طبعا أنا بقول لك أولا بيكون عندنا الرياح، إذا الرياح بتكون قوية بهذا اليوم والموج بيكون عالي بيكون في طيارات ساحبة قوية اللي بتنقل الشخص من تحت بالبحر، من تحت بعد ما هو ينزل تحت المي من مكان لمكان بسهولة، بيبعد كثير أمطار من المكان اللي دخل منه، لأنه الطيارات الساحبة بتمشي لاتجاه معين، مش شرط تضلها بنفس المنطقة، هي بتتنقل بالشاطئ وبتبعد الشخص بعد ما يدخل فيها بشكل مؤكد. لما تسحبه للعمق راح يبتعد من المكان اللي انسحب فيه للعمق كثير، ممكن يكون 200 متر 300 متر للناحية الجنوبية، لأنه الطيارات الساحبة عندنا بالبحر الأبيض المتوسط على طول الساحل هي من الناحية الشمالية، فممكن تأخذه للناحية الجنوبية وتبعده وكمان يتغير الأماكن اللي إلها، فبيصير صعب إنه يلاقوا الجثة الشخص.
1: وهنا حكيت حضرتك عن التيارات الساحبة، وبدي أسألك يعني بسؤال أخير إذا سمحت، إذا لا قدر الله وجد شخص نفسه يسحب بعيدا عبر هذه التيارات الساحبة، بدي هيك توصيتك، ما الذي ينبغي أن يفعله؟ لماذا قد تزيد محاولة مقاومة هذا التيار مباشرة من إنهاكه وبالتالي عدم قدرته على المقاومة؟
0: أكيد أول إشي لما البني آدم بيعلق في طيار ساحب وبيحس حاله بفوت الطيار ساحب، هو راح يحس هذا الإشي لأنه بيحاول إنه يتقدم على الشط وراح يكون عليه صعب، وبيحس إنه في إشي عم بيسحبه للعمق، لأنه الطيار كيف بتكون لما بيكون في كسر موج على الشاطئ، المي بدها ترجع على البحر لجوة للعمق، فبتفتح لإلها قناة رملية من علو 50 سنتيمتر وبتبلش تسحب كل إشي على سطح المي، فمن في داخل المي وخارج المي كل شيء بينسحب للعمق، فالبني آدم بيصير يبعد عن الشط بيحاول يسبح عكس التيار، وهيك راح يفقد الطاقة اللي له كثير وبسرعة، وبيفوت بالستريس بحالة نفسية، كل هاي العوامل مع بعض راح تؤدي لغرق، لأنه بيخسر الطاقة، استريس، تعب، أكيد مش راح يقدر يسقم. فأنا شو بنصح لما أنت حاولت ترجع وحسيت أنه في إشي اللي هو عمال يمنعك انك ترجع بالمي نفسه، فاعرف انك انت بطيار، اسبح مع الطيار، امشي مع الطيار للعمق، وبعد حوالي 20 متر من السباحة مع الطيار اطلع منه على ناحية الشمال او على اليمين بشكل حضوة حصان، وبترجع على الشاطئ في هاي الطريقة. بعد ما تسبح انت على اليمين او على الشمال 20 متر، تعال نقول 10 إلى 15 متر حتى يكفي إنك تطلع منه على أي ناحية من الناحات، وبترجع بشكل حذوة حصان على الشاطئ وبتسبح بأمان.
1: يعني أرجو أن تلقى هذه التوصيات أذهان صاغية، ونرجو السلامة دائما للجميع. يعني حلو الاستجمام، حلو الوصول إلى البحر، ولكن مهم جدا أن نتقيد بهذه المعلومات وهذه التوصيات للحذر. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد رامي خطيب منقذ سباحة، شكرا لك.
0: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. إلى كفر كنا، في أجواء من الأمل والانتماء شهدت البلدة يوم أمس حفلا مؤثرا تم خلاله توزيع منح دراسية بأكثر من 500,000 شيكل على عشرات الطلاب الجامعيين والأيتام من أبناء البلدة ضمن مبادرة صندوق التنمية والتطوير الاجتماعي على اسم المرحوم الحاج محمد فندي عواودي أبو بكر. ينضم إلي عريف الحفل، من هو؟ الزميل ودي عواودي. صباح الخير.
2: الله يصبحك خير يا محمد، أنت وكل المستمعات والمستمعين.

0: أهلا أهلا أستاذ وديع. يعني تفاصيل هذه الحفل، حصيلة هذه المنح، كنت أعرف الحفل، كم طالب وطالب هيك استفادوا؟ هل خصص الدعم للطلاب الجامعيين والأيتام وفق فئات وقيم مختلفة بعد بحث وما إلى ذلك؟
1: نعم تماما محمد، موجز سريعا. الصندوق يدعى صندوق التنمية والتطوير الاجتماعي، عمره 3 إلى 4 سنوات منذ أن بدأت الفكرة وخرجنا في تطبيقها لحيز التنفيذ، والمبادرة لأبناء المرحوم العم أبو بكر محمد فندع عواودي مع بعض الأصدقاء من كفر كنا ومن البلدات المجاورة من أصدقاء أبناء المرحوم. يقدم هذا الصندوق منح دراسية على طلاب جامعيين، بالأمس قدم للمرة الثالثة 620,000 شيكل مع لفتة إنسانية طبعا خاصة بالطلاب الذين حرمتهم الدنيا محمد من الأب أو من الأم أو من كلاهما. وهناك لجنة موجهة طبعا مكونة كما كنا من أبناء الراحل وعدد من أصدقائهم، دكتور جمال دكدوكي، المهندس هاني سمعان من علبون، دكدوكي كفر كنا، صخر أبو داود المهندس من كفر كنا، وسعد رحال أيضا من طرعان. ويركزها سمو العواودي أحد أبناء المرحوم، وضعت معايير تعطي أولويات للجامعات قبل الكليات وللحالة المادية والاجتماعية وللتفوق. وقصة الصندوق محمد يعني ترتبط في الأساس أيضا بالجامعة وبموضوع الأعباء المترتبة على ذلك. أنا بالمناسبة اللي جابني على العراف أنه بكون أولاد عمي الراحل محمد فندع عواودي بكون عمي، وأنا كنت شاهد عيان. أحيانا تجد أنت عم أو خال محمد، ومن يسمعنا يكون بمثابة أيضا الأب والعم صحيح. والصديق والمعلم صحيح. وكل شيء.
0: وهون اسمح لي أستاذ وديع، بحكم قرابتك للعائلة، مين كان الحج محمد فندع عواودي أبو بكر؟ كيف مارس دعم الناس والتعليم في حياته، واللي خلى لربما هذا الصندوق امتداد لطريقته في العطاء، مش مجرد مبادرة بتحمل اسمه فقط؟
1: نعم، هو يعني إنسان عادي من كفر كنا. كانت النكبة الفلسطينية قد صعقت طفولته في عام 48، وربما نأتي على تلك التفاصيل. عمل حجارا في بداية الأمر في الحجارة، وكانت مقالع الحجارة في الجليل في هذه الفترة مصدر أساس ل 70% من الناس، وأكاد أقول كافة الناس في تلك الفترة كانت عائلات عصامية، خبزها كفاف يومها. وكانت النكبة قد شطرت العائلة بالنصف، واضطر وهو يعني دون جيل 15 أن يذهب بقية الأشقاء للعمل في الأعمال الشاقة، ولكنه كان يقدس العلم. وربما هنا أنا يعني أتحدث إليك الآن وأنا أستمع إلى كلامه وصوره تقفز إلى ذاكرتي، وأنا أتخيل أن حرمانه وحرمان أشقائه من المدرسة، وهو كان إنسان ذكي وكان مثل إخوته، كان بإمكاني أن أتعلمه لو أتيحت لهم، لولا أن زلزال النكبة قد زلزلهم منذ عام 48. فأراد على ما يبدو تعويض ذلك في أولاده، وكان قد يعني رزق بستة أولاد وبابنتين، الثلاثية الأولى بكر عواودي إياه المرشح للكنيسة، وشقيقه عمر وشقيقته جهينة اللي هي اليوم أستاذي بدرجة بروفيسور في جامعة حيفا في موضوع الرياضيات. ما أن أنه وكاد أن يتنفس حتى جاءت الثلاثية الثانية، الثلاثية اللي راحت تتعلم في التخنيون، الأشقاء الثلاثة سموئل وسلامي وسليمان. فكانت القصة أن ضيقت الأعباء عليه، يحتار الأب بالعين بصيرة واليد قصيرة. وأنا كنت في هذيك الليلة عندهن، وأنا كنت ولد يعني من بهذيك الفترة، قالهن مثلهن يعني قالهن تعالوا ننام، الصباح رباح. في الصباح فتح دكان لبيع، يعني عنده كيوشك بسيط، دكان صغير مقابل مدرسة. فتح الباب وإذا من خلف تحت الباب في مظروف من فاعل خير فيه 1,000 شيكل، لأنه كان معه 2,000 ونقصه 1,000. كانت الأقساط الثلاثة للتخريج 3,000 وتيسرت 2,000. فاعل الخير حط تحت الباب هذا 1,000 مظروف، باختصار يسرها رب العالمين محمد على يد شخص شاهم، وسددت الأقساط.
0: الصباح كان رباح بالفعل.
1: طيب
0: إذا هيك رحنا على العدس المكبر أستاذ وديع، ويعني شو اللي بتقوله هاي المبادرة عن قدرة المجتمع على مساندة أبنائه، وشو اللي بتكشفه بالمقابل عن نقص الدعم المؤسساتي؟
1: هذا سؤال مهم محمد، يعطيك العافية. طلع قصة هي تبدو محلوية كنوية ولكنها تستبطن قصة المجتمع العربي اللي باقي في وطنه، بل قصة الشعب الفلسطيني اللي نهض من الرماد. وأنا أقول لك الآن بدون شعارات، أنا أتحدث لك وأنا قدمي على الأرض وأنا شاهد عيان وسماع على هذه القصة التاريخية. أوجز لك إياها بجملتين ثلاثة. الفقر اللي كان في العائلة مش نتيجة قضاء وقدر أو نتيجة كسل أو لأسباب أخرى، نتيجة السياسات ونتيجة النكبة. النكبة

0: سطرت العائلة. سأكشف لك أنا لأول مرة. سيدي طب في حلب وبعدين راح على الأردن، وستي بقيت هون وتسكرت الحدود. ستي معها أربع أولاد، وإلهن أخو من أب ثاني، عمي سعيد عم البكر. وسيدي ظل برية البلاد في الأردن ومات هناك، وانشطرت العائلة هون. وجدت نفسها الأم السيد الفاضلة الله يرحمها أم محمود، عايش النمروية من بلدة اسمها نمرين، شمرت عن سوعدها وأعالت الأولاد وهن بعمر العصافير، حتى ما خرجوا من المدرسة مضطرين جيل 12 وأقل، حتى تانين يشتغلوا يساعدوها. بعد ما أنه يعني تخيل أنه جاءت تزوجت في كفر كنا من نمرين قبل النكبة، فقدت كل أقاربها اللي تم تهجيرهن أيضا لسوريا وإلى الأردن، وفقدت زوجها في النكبة، وجدت نفسها في حالة مربكة تشبه الكابوس. يعني الخيال الواقع يتفوق على الخيال، زوجها برا فجأة وهي مع مجموعة الأولاد العصافير اللي هندي سعيد ومحمود ومحمد وعزيز وأحمد. أحمد خلق في النكبة، كان عمره شو أيام بعد النكبة بقليل، عملوا في المحاجر كما كنا. تزوج محمد أبو بكر، وفي آخر العنقود رزق بتوأمين اللي اسمهم سلامي وسليمان، سبقهم سمو آل وثلاثتهم مهندسون. أبو بكر الله يرحمه سهل عليه أسمى التوأمين على اسم إخواله سلامي وسليمان النمارني، كرامة واحتراما وتعاطفا مع والدته اللي هي جدة محمود اللي فقدت أقاربها في النكبة. وهي من جهتها دعت سلامي واحد من المهندسين الاثنين من التوأمين منذ طفولته أبو حسين، ثم دعت شقيقه الثاني سليمان أبو حسن، لأنه إخوتها اثنين سلام وسليمان في سوريا كانا يكنيان بهذين اللقبين أبو حسن وأبو حسين. وكان سلام وسليمان الطفلين بالنسبة لها ريحة الحبايب تشمشم فيهن لما يروحوا كل مرة أنا أكون شاهد عيان على ذلك تنفعل. وكانت حتى تغني له لسلامي وهو صغير: يا أبو حسين يا عزي والنزولي، واللي شايفك همه يزولي، يا باب الدار نيخت الذلولي، يا أبو كف معلم على السخة. تغني له قد ما هي يعني متفاخر.
1: أنت أخذتنا معك للغرفة اللي كانت فيها الحج والأولاد،
0: كانت هناك وأنا ربيت هناك دار سيدي. ودارت الأيام عشان ما طولش عليك بجملة نص محمد، تزوج سلامي وسليمان وأسميا بكريهما حسن وحسين على اسم أولاد الإخوال أبوهن، بل وأكثر سليمان دعا بنته نمرين على اسم البلدة تبعت ستي البلدة المهجرة، وسلامي سمى بنته على اسم بلدة مهجرة أخرى سيرين. على ذات الوزن وعلى ذات الذكرى، يعني الذكرى كما تعلم الرواية تورث كالأرض. وفي الانطلاق من الرماد يعني بالتصميم والعزيمة انطلقوا الشباب في مناكبها، نجحوا في أعمالهم بالتخطيط المعماري والمساحة، واليوم عندهم بزنس وأعمال كبيرة جدا
1: ما شاء الله.
0: ظل فاعل الخير مجهول محمد،
1: ولكن
0: أعطاهن درس وأعطاهن وصية ورسالة. ولدت فكرة الصندوق من قصة الألف شيكل المفقود اللي حولوه لعشرات الألاف، 600,000 وزعوا بالأمس المرة السابقة من أجل كرمال ذكرى والدهم، شغفوا بالعلم وتشجيعوا للعلم للولاد وولاد الجيران، كان يكون ديروا بالك وشجعوا الناس كمان يتعلموا.
1: كيف قصة صغيرة تحولت إلى مشروع طويل أمد، وهذه فرصة أنه نترحم كلنا على المرحوم الحاج محمد فندي عواودي أبو بكر، ونبارك كذلك لمن خلفه في مواصلة عمل الخير والعطاء. شكرا جزيلا.
0: وكلمة للحاج الفاضل أم بكر اللي هي كانت وراء كل هذا البناء المتين والأثر الطيب، وقفت فعلا كالشجرة الشامخة، سند لا يمل ولا يميل. يعطيها ألف عافية.
1: يعطيها ألف عافية، ويعطيك ألف عافية زميل ودي عواودي. شكرا جزيلا لك.
0: الله يعطيك العافية.
1: شكرا أستاذ، إلى اللقاء. إلى اللقاء. فاصل ونعود للمتابعة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية.

0: صحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: مع محمد أبو العزم حميد.
1: 49 دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. افتتح مهرجان سحر الخشبة بنسخته الثالثة مسابقة للمونولوج المسرحي موجهة للمواهب الصاعدة الراغبين بخوض تجربة الأداء الفردي دون اشتراط خبرة سابقة وبإشراف فني من الفنانة منى حوا، التي نقول لها صباح الخير منى.
2: صباح الخير محمد، أهلين.
1: أهلين بك الفنانة والمطربة، شو اللي بيستنانا في سحر الخشبة ثلاثة؟
2: طيب، مهرجان سحر الخشبة في دورته الثالثة هاي المرة لأول مرة بعمل يومين مش يوم واحد، ففي أكتر فعاليات وأكتر عروض أطفال زي كل سنة. في طبعا حوارية فنية اللي بحاوروا أشخاص من المجال، في كمان ورشات اللي هي فنية اللي بتتركز بالفن الحرفي مع جابر عباس اللي هو ابن البلد. يعني مهم نقول إنه الإقبال المفاجئ اللي كان هديك السنة من عدة بلدات من الشمال شجع جماعة المهرجان إنه يكبروا المهرجان.
1: هذا بيعكس تعطش عند الناس، عند الشبان، عند المواهب اللي بدهم، وكأنه فرصة لاحتضانها. احكي لنا هيك أكثر عن تفاصيل هاي الفرصة الجديدة، مين بيستطيع التقدم إلها، في شروط للسن، للغة، لمكان الإقامة؟
2: لأول مرة راح يتم مسابقة مونولوجات للمواهب الصاعدة أو طلاب مسرح أو أي حدا حابب يخوض هيك تجربة وبفكر إنه بيقدر وعنده المقدرة وعنده الموهبة وبده يقول إشي. الاشتراك فوق جيل ال 18، والمونولوج لازم يكون من 4 دقائق لست دقائق، درامي أو كوميدي أو أي إشي شخصي هو كاتب وحاسس إنه بده يمر إشي من خلاله. بس طبعاً ما فيش حاجة لخبرة مسرحية مسبقة، يعني ممكن أي حدا يحس إنه قد المسؤولية يقدم. وراح تكون السيرورة فنية يعني فيها متابعة ومرافقة معي، اللي إحنا رح نعمل لقاء قبل المسابقة، رح نلتقي لقاء أولي هيك نناقش النص المقترح، بعدين رح تكون جلسة توجيهية فردية مع كل مشارك نشتغل فيها على فهم النص، على الأداء، على الإلقاء، على الإيقاع، على الحضور المسرحي.
1: عظيم.
2: منوفر لهم ملاحظات، نصائح مهنية إنه نشتغل على المونولوج. وراح يكون في هيك المسابقة نفسها راح يكون في لجنة حكم اللي راح تقرر مين يكون الرابحين، وفي جوائز مالية على المراتب الثلاثة الأولى. فبس كتير مهم إنه المشتركين يكونوا جديين وقت المسؤولية ويعرفوا عشو فايتين، يكون عندنا المقدرة إنه يلتزموا يحضروا، يلتزموا بالمواعيد ويلتزموا بالإلقاء.
1: جميل جميل جميل. طب يعني الإعلان ما بيشترط تجربة سابقة، سؤالي كيف ستقيم موهبة خام أمام مشارك تلقى تدريب أو لربما عنده تجارب سابقة مسرحية وما إلى ذلك؟ منى،
2: حلو.

0: لا طلع احنا كمان يعني بتعلق بمين بتقدم في بالتقديم راح يكون فيديو قصير اللي يحكوا عن حالهن شوي يشرحوا ليش هن بالنسبة لإلهن مثلا هذا الاختيار مهم أو شو بيحكي معهن يعطونا شوي مثال على الأداء اللي هن بدهن يعملوه. فأنا بتخيل إنه طول ما هو إشي اللي جاي هيك من قلب شغف من قلب محل حقيقي طول ما هو في كأنه نية فبفكر حتى المحل الفني ممكن ينشغل عليه.
1: حلو. يعني اللي بفهمه من حضرتك انه لربما في خطة لاحتضان المواهب بعد هذه المسابقة بورشات بعروض عشان ما تكون الخشبة وكانها تجربة وحيدة بتخلص بصورة وجائزة.
0: هي بداية
1: هي الأساس.
0: دفشة فنية اللي هي احنا كمان الفنانين الموجودين نعطي ايد للفنانين الصاعدين عشان كمان يعني اذا احنا منساعدش بعض فيش حدا راح يساعدنا. فانه كمان احنا نكون سبب بانه نعطي دعم وسند ونعطي هاي الدفشة لما نوفر هاي المساحة ممكن هذا الاشي كتير يكون مثمر لانه احنا نعمل هاي الارض الخصبة للفن.
1: منى بنصف دقيقة اللي بده يشوف اكثر تفاصيل ويسجل وما الى ذلك وين لازم يتوجه؟
0: لازم تفوتوا على صفحة المهرجان سحر الخشبي وفي هناك كل التفاصيل وبتقدروا تنزلوا الفورم وتعبوه وتبعوه.
1: عظيم عظيم عظيم. بالنجاح يعطيكم ألف عافية.
0: بس دا أقول إنه المهرجان بيافت الناصري من تنظيم المركز الجماهيري والمجلس المحلي بالتعاون مع شركة جيلان. وتعالوا لأنه في كتير فعاليات بتستناكم وإحنا كتير متحمسين إنه نشتغل سوا ونعمل أشياء فنية اللي يكون.
1: الله يعطيكم ألف عافية بالنجاح إليك ولجميع القائمين على هذا المشروع المهم جدا. شكرا جزيلا منى.
0: شكرا
1: منى حواء الفنانة والمطربة. شكرا لك. الزميل فادي مصطفى يا مرحبا. يا مرحبا.
2: هلا بالمهاجم القناص ابو العز محمد. تحياتي.
1: انا بحب اكون لاعب خط وسط اكثر بحب اكون طباخ.
2: شفتك مره تراب.
1: بحب اكون اردا جولر اللي ابدع في بعض الدقائق القصير امبارح. نعم.
2: لا علاقه لك ولكن شفتك. يلا على ريال مدريد. اذا كنت اردا ريال مدريد طبعا سقط ريال فيو كان 4-1. امبابي سجل كراس وايضا امبابي وايضا بيلينغهام. وطبعا هل سينجح مورينو في ريال مدريد؟ باعتقادي الاجوبه بلشت تيجي لكثير ناس اللي انتقدوا هذه المسيره. و طبعا ريال مدريد بلشت تقدم اداء قسم كبير بنتقد طريقه اللعب ولكن واضح انه في بصمات للمدرب. وما هذا يا عنان كريستال بالاس خسر 3-2 امام إبسيتش ولكن عنان خلايلي سجل اول هدف له في الدوري الانجليزي في المباراه الرابعه. طبعا غير متوقع لاعب اسطوره كتبوا عن عنان. حان الوقت للحديث عن عنان كتبوا ايضا المشجعين طبعا بعد تسجيل هذا الهدف في كريستال بالاس. واضح محمد ان كريستال بالاس بحاجه لتعزيز هكذا لا يمكن البقاء في الدوري. صحيح. ولكن كسبوا عنان وفعلا شفنا طبعا هذه الإحاطة الكبيرة والاهتمام حول عنان. من عنان إلى لاعب الموسم في الدوري لاعب الموسم لهذا الشهر طبعا في الدوري الإسباني مين باعتقادك؟
1: رافينيا بدون شك.
2: طبعا نافس جود بيلينغهام حتى النهاية ولكن الهدف المميز اللي عمله وهو فقط مش بس سجل هو ليس قوة هجومية رافينيا وإنما كانت البداية النارية للدوري. 5 أهداف سجل حتى الآن 1 أجمل من الثاني. وطبعا جود كان منافس حتى النهاية ولكن في التالي وقع الخيار وبحق على رافينيا حبنا أو ما حبنا. واضح أنه اللاعب بستايل برازيلي مميز
1: ساحر رافينيا ويساعد فريقه بشكل كبير. ميلان لاعبه ما ساعده كثير.
2: صحيح مع لاتيو مباراة صعبة لاتيو بعد طبعا اللي سجلت أولي هدفين ولكن من الدكة الاحتياطي قام موريرا هدف أجمل من الثاني سجل مرتين. باعتقادي كسبوا هذا اللاعب اللي أجا جديد على ميلان وميلان في الطريق الصحيح بعد إحراز هذا التعادل.
1: كلمتين محليات فادي.
2: إخوان الناصري تعادلت 3-3 فوز صعب جدا أمام الفرشلم. الناصري قلبت الريني قلبت 2-0 ل4-2 على طبعا الفريق من العفولة. واليوم غدا كفر قاسم وغدا سخنين إلى بويل حيفا كفر قاسم في هرتليا. واليوم العديد من المباريات والأهم مسا رياضة الساعة 6 كونوا على السماع.
1: سنكون بانتظار مسا رياضة وبانتظار كابتن فادي مصطفى. شكرا جزيلا لك فادي. إلى اللقاء. بهذا وصلنا إلى ختام برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم وأشكر طاقم

0: الإخراج محمد مجادي طاهر يونس مصطفى وليد زعبي في التحرير، الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك في الإنتاج، ماجي علوطي في الإخراج والديجيتال، جواد العمري، عرين نصار، دان أبو بكر، وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. تحياتي محدثكم محمد أبو العز محميد، إلى اللقاء.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.

0: سنين.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. عثر الليلة الماضية على جثث 3 أشخاص داخل مركبة محترقة في منطقة مفتوحة بين باقة الغربية وجت، وقالت الشرطة إن هويات الضحايا لم تعرف بعد، وإنها باشرت التحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم. وأفادت مؤسسة نجمة داود الحمراء بأن المسعفين عثروا على الجثث عقب إخماد الحريق. هب المئات من أبناء مجد الكروم يوم أمس دفاعا عن أراضي البلدة، وذلك احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس الواقعة ضمن منطقة نفوذ البلدة. وكان المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم قد أعلنا رفضهما القاطع لإقامة البؤرة، محذرين من أن تتحول الخطوة من وجود مؤقت إلى أمر واقع دائم. في حديث لراديو ناس قال رامي حيدر أحد أصحاب الأراضي في مجد الكروم إن إقامة البؤرة الاستيطانية يذكر بحركة الاستيطان في الضفة الغربية ويهدد أراضي السكان ويمس بحقهم في الوصول إليها.
1: إن الأرض اللي هني مخزينها هي أرض الكركية، طبعاً هن بالأرض اللي سلبوها بموجب قانون ملاك الغائبين، بس الأراضي اللي حواليها كلها أراضي خاصة، مجد الكروم كلها أراضي زيتون، والناس إسه يعني هذا جزء من إنه شو الموضوع، إنه الناس إسه كلها عم تطلع الأراضي ترتب أمورها لأن الشهر الجاي فينا موسم زيتون، يعني
2: طبعاً.
1: تقريباً 6-7 عائلات خلينا نقول اللي هن لهم أراضي ملاصقة للأرض اللي هن فيها، فمنخوف ما إحنا نشوف إن هن كمان كل توحشة متضفة، ما فيش حدا بيضمن إنه بكرة هذا الزيتون بكرة يظل واقف، ممكن يقلعوه ممكن يحرقوه ممكن يعملوا فيه أي إشي يعني.
0: وقع

0: وضعت القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة اتفاق فائض أصوات إلى جانب تعهد بخوض حملة انتخابية نزيهة ونظيفة على أن يتم توقيعه رسمي في 27 من الشهر الجاري بعد المصادقة على القوائم رسميا من قبل لجنة الانتخابات المركزية. في حديث لراديو ناس قال رئيس المكتب السياسي للقائمة الموحدة المحامي يحيى دهامشي إن جهودا تبذل من أجل معركة انتخابية نظيفة ورقية.
1: يعني أتأمل أنه هذا عبارة عن فتح صفحة جديدة. يعني بصراحة مجتمعنا العربي مر في الأشهر الأخيرة بحملات ويعني منشورات تحريض تشويه اللي لم تتوقف، ولكن على الأقل على مستوى قيادات الأحزاب، على مستوى يعني جمهور الأحزاب، كوادر الأحزاب، هذه أمور اللي يجب ضبطها. يعني لا تخرج هاي الأمور السلبية على الأقل من قيادات، من كوادر، من نشطاء.
0: من جانبه السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة قال إن الأحزاب ستركز على رفع نسبة التصويت دون إهمال الخلافات السياسية.
2: كان يعني بيان مقتضب تضمن ثلاثة بنود قصيرة. الأول هو فائض الأصوات، الثاني هو فعلا يعني أن نتعهد كلنا بانتخابات نزيهة، بمعنى بالأساس بحملات الانتخابية، أن نمتنع عن التجريح، أن نمتنع عن يعني التشهير، الخوض الحملة الانتخابية في نقاش سياسي بين القائمتين، في نقاش سياسي كيف نؤثر في هذه العلبة السياسية، كيف نستثمر وحدة شعبنا. هذه أسئلة يعني في خلاف بالأجوبة بين المشترك وبين القائمة الموحدة، تعالوا نجاوب عليها، نجاوب عليها بطريقة تقلع الناس، بعيد عن التشهير، بعيد عن التجريح.
0: أفادت مصادر فلسطينية صباح اليوم بأن غارة استهدفت سيارة في حي تل الهوى في مدينة غزة قتلت فلسطينيين اثنين، فيما استهدف قصف مدفعي إيصالي مناطق جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة في وقت سابق من صباح هذا اليوم. أفادت السلطات الإيرانية بقتل شخص في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية في مضيق هرمز، ونقل التلفزيون الرسمي وأكلة تسنيم للأنباء عن محافظي جزيرة قشم القول إن سفينة تجارية إيرانية تعرضت للاستهداف حوالي الساعة الخامسة من فجر اليوم، أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قد اتهم الولايات المتحدة باستهداف مدنيين وبنى تحتية ومصادر غذاء ودواء في بلاده، داعيا واشنطن إلى مواجهة القوات العسكرية بدلا من الإضرار باحتياجات السكان. وضاف بازشكيان في منشور عبر منصة إكس أن الضغوط الأمريكية لن تخضع الشعب الإيراني، مؤكدا أن بلاده لن تستسلم وفق تعبيره. في الختام الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية العامة بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا، وعند ساعات المساء تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو لطيفا. ختام النشرة بعد قليل برنامج كيف الحال بحلته الجديدة مع الزميلة رجاء كنعاني. كونوا بخير.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة وهي التحريف، فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج كيف الحال. زي ما عم تسمعوا برنامج كيف الحال اليوم بشكل مختلف بحلة جديدة بعد ما تعودنا إنه نلتقي كل يوم أربعة. اليوم عم نفتح صفحة جديدة ومنبدأ معكم يوم الأحد، بداية أسبوع جديد بطاقة جديدة وموعد جديد معكم ومع كل المواضيع اللي بتهمكم من الحياة اليومية للصحة والجمال للمجتمع للموضة ولأحدث المستجدات. الأربعاء صار الأحد، بس الأكيد إنه الروح نفسها والضحكة نفسها والقهوة الصباحية نفسها، والأهم الأهم أنتوا نفسكم معنا. من اليوم خلوا كيف الحال يكون جزء من بداية أسبوعكم، نبدأ معاه بخفة بفائدة وبكثير كثير من الإيجابية. فإذا كنتوا تسألوا كيف الحال، إحنا رح نكون معكم كل أحد لحتى نحكي عن الحال. صباحكم خير وأسبوعكم جميل، وعلوا هيك الصوت معانا وين ما كنتوا عم تسمعونا، كان من البيت من السيارة، وخليكم معانا على مدار ساعتين للساعة واحد الظهر. طيب، أول موضوع على حلقة اليوم اللي رح ننطلق فيه هو عن، بتوقع إنه فيش حدا منكم ما شاف وما مر عليه بهالكم يوم الأخيرات، الترند الثمانينات اللي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي. بدي أحكي عن ترند الثمانينات يا جماعة، بس مش كل اللي سمعتوه بالأيام الأخيرة، بالعكس بدي أحكي عن قديش زهقتوا إنه تسمعوا تشوفوا ترند الثمانينات وتشوفوا هاي الصور اللي معبي منصات التواصل الاجتماعي. ده بتفتحوا هيك بتشوفوا على الصفحات وكأنه رجعنا بالزمن لورا كثير كثير كثير، والإنستغرام بيشبهش الإنستغرام اللي منعرفه، لدرجة إنه المصالح التجارية مباشرة حولت كل إعلاناتها لجو الثمانينات عشان تجذب زبائن من خلال تصاميم المحلات، الحملات الإعلانية، التغليف، وحتى طريقة تقديم المنتجات. بس السؤال، كيف تحولت ذكريات الثمانينات لأداة تسويقية؟ هل فعلا هذا الأسلوب بيوصل المصالح لهدفها ولزيادة مبيعاتها، وكل ترند بيطلع بينفع نستخدمه فعلا للتسويق ومننجح من خلال استخدامه؟ عشان نفهم أكثر عن هذا الموضوع معنا اليوم صانعة المحتوى والصحفية المستقلة بمجال الثقافة وسرد القصص بأسلوب خفيف، وهي بترافق أيضا مصالح تجارية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، نتالي زيناتي. أهلين نتالي،
1: شو أخبارك؟ كيف حالك؟
0: تمام، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: أنا والله الحمد لله مشتاقين.
0: يعني نتالي، بداية قبل ما أسألك عن التسويق من خلال يعني ترند الثمانينات، أنت شو رأيك بالترند؟
1: شو لك، بضحك إنه الثمانينات صارت ترند، بس مبسوطة أنا.
0: مبسوطة حبيتي؟
1: حبيت، مش عارفة شو لك، فجأة انتبهت عن جد إنه بالثمانينات باقي هيك تصاميم الشعر غريبة عجيبة، يعني بتضحك.
0: بتضحك يعني، مش
1: كتير بتنبه له.
0: فعلا تفاصيل يمكن احنا يعني مننساها، يعني مننسى انه كان هيك اصلا.

0: بس برأيك ليش ترند الثمانينات عمل هاي الأصداء القوية على منصات التواصل الاجتماعي كان عندنا هون بالبلاد وبالعالم وبالعالم العربي؟
1: يعني طالع الثمانينات بيقولوا عليهم جيل هيك ناس طيبين مبسطين، كان في أمان معين، ما كناش مستعجلين لل على الشاشات أو في شيء. الحياة مش ما كانتش سريعة، الألوان كانت فاقعة بس الحياة ما كانتش
0: سريعة. إيقاعها كان بطيء. صح
1: صحيح، والموسيقى كانت مختلفة، وفجأة بتلاقي هذول جن زي هم كأنه اللي محرك حاليا، اكتشفنا بطرق تانية، فقال بده يعيش نوستالجيا حسابنا يعني. وإحنا تعرفي ما صدقنا حدا شافنا قلنا يش أو ياي بدنا نروح معهم. فهي كانت عجقتنا إحنا إنه جن زي تطلع علينا فنعجقنا.
0: يعني هاي يعني أنت عم تحكي عن توجهه كأنه الجيل الجديد هو اللي عم بيوجه كمان الجيل الكبير
1: نوعا ما. بس يعني هاد مش إشي إنه جديد، دايما كان هيك إنه الجيل الجديد بحب يتبنى أشياء جديدة، بس بنفس الوقت بحب يطلع دايما لورا لسنوات قبل. يعني إذا بنرجع للسبعينات أو الستينات كانوا الهيبيز، أو كانت كمان ستايل فاشن مختلف أو منتشر أشياء تانية، وكأنه بجيل الثمانينات فجأة صاروا يطلعوا على الستينات. فهي مش عارفة إذا أسميها نظرة استعلائية، كأنه الجيل الجديد بيطلع على القديم وبيقول طيب بدي أخذ منكم بس هاي الأشياء، الباقي خلي لإلكم.
0: طب يعني نتالي بتفكر إنه المصالح التجارية أو الشركات هي اللي عم تلحق لترندات اليوم؟
1: نوعا ما يعني في أكيد محرك من أكبر من جن زي هو اللي بيحرك لنا الترندات وبلقط شو إحنا منحب أو منحبش، بس هي بتيجي أكثر المصالح الصغيرة أو حتى الكبيرة اللي بتحاول كأنها تكون إن بدها يعني تواكب شو بيصير، فبتحاول بالقوة أحيانا تلحق الموضة، وفي اللي بيلحقوا في اللي بيلحقوش، لأنه هذا عصر سرعة. يعني إذا أنت ما لحقتيش الترند وبعد بيوم خلص وانت تذكرت يعني تركب الموجة، فبتبيني كتير هيك قديمة وبومر وبضبطش معي.
0: بس كيف ممكن كل مصلحة تجارية سواء كانت مطعم، صالون، متجر، مشروع صغير أو حتى شركة كبيرة، لأنه شفت كمان شركات اعتمدت الترند من خلال تسويقها، كيف ممكن يستفيدوا؟
1: أول إشي لازم تكوني سريعة، يعني مش تستني كأنه يمرق تعرف يوم يومين. باللحظة اللي حسيتي يعني الشركات التجارية خاصة الكبيرة، باللحظة اللي بتحس إنه في كأنه إشي صار ترند على طول بتتبنى، فأنت السرعة هنا كتير مهمة، إضافة إنه تحاولي يعني إنه الإشي يكون يشبه شو أنت بتقدمي. يعني مش كليا أنا أروح أغير، مش كليا كلياتنا لازم نتبنى الصورة اللي الأغلب يتبناها بالذكاء الاصطناعي، مش كلنا لازم نتبناها. يعني ممكن أغير الشعار يبين بألوان فاقعة، أو أغير كأنه الموسيقى اللي بستخدمها لما بقدم إشي، أو أسترجع إعلان قديم عملته. إذا أنا شركة يعني صار لي زمان ومدة، فأكيد عندي إعلانات قديمة زي ما شفنا الفنانين كتير عملوها، يسرى وغيرها، فجأة يقولوا إحنا مش بحاجة للأي آي عشان نعيش الثمانينات، أنا هاي صورتي بالثمانينات.
0: حلو،
1: بس الإشي مبني إنه أنت تكوني عندك تعرفي سرعة، يعني مش تقضي راحتك. يعني الواحد لازم يواكب السرعة اللي حاليا موجودة، وهذا الجيل على طول يعني بيغير ترند بسرعة.
0: بس هذا السؤال هنا، إذا شفنا إنه أغلبية المصالح استخدمت هذا الترند للتسويق، هل هذا بلزمني أعمل زيهم كلهم لحتى أكون إنه مواكب؟ يعني ممكن الموضوع يشتغل بشكل عكسي، يعني ما لأنه الترند نفسه ما بتلائم مع نوع المشروع، مع المنتج اللي بقدمه المشروع، مش بالضرورة بنفع كل المشاريع تستخدم نفس الأسلوب.
1: صحيح، ولازم هنا يكون عندك ذكاء معين إنه هل الترند بيشبهك، بيشبه شو أنت بتقدمي ولا لا. وأحيانا كونك أنت مش مشتركة بالترند وبتعمل إشي مختلف هو اللي راح يبرز. يعني بشي مرحلة بيصير العالم الموجود بيصير الإشي مشبع، يعني خلاص زهقنا نشوف كليات، أوكي كلهم استعملوا وغيروا الصورة وغيروا الهاد، فلما يجي حدا اللي هو غير كأنه هو اللي بيصير الإن.
0: حلو،
1: فهنا أنت بدك تكوني بالتجارة يعني ذكية، أنه أول شيء تبحث الإشي بخدمني، هل أنا بتماشى مع هذا الموضوع، هل في عندي منتج أو الخدمة اللي بقدمها ممكن تناسب الترند، لأنه إذا لا مش بالقوة. يعني مش لازم أنا أفرض كأنه الترند على شو أنا بقدم، إنما بالعكس أنا دايما أحاول أتميز. إذا

0: ترند بيساعدني أتميز، فتمام بتبنى، أما إذا لا فبخليه يعدي وأنا بعمل إشي تاني يميزني، وهيك أنا will stand out يعني بالنهاية.
1: حسيت أنه كان هيك يعني مستهلك كتير ترند الثمانينات، زي ما بعرفش أنا هيك حسيت أنه كثير كان مستهلك، يعني
0: كان أوفر
1: كان مبالغ
0: يعني. هيك هو كل ترند، يعني أنا كشخصيا أنا بحب أبتعد عن الترندات لأنها طول الوقت بتتغير، ويعني يا بتلحقي، وإذا بتلحقي إيش بتحسي هيك مع حالك، بصير صراع داخلي ما لحقتش الترند، فبصير يشتغل عليكي عكسي، لأنه بتصيري أنت فايتة بدوامة إنه أنا ما لحقتش الترند وهلأ أكيد خسرت كذا، فبتنسي تنشغلي شو أنت عن جد لازم تعملي، وبتنشغلي كأنه بالترندات.
1: بس كيف بقدر أقيس وعلي. كيف بقدر أقيس موضوع نجاح الحملة التسويقية مثلا المبنية على ترند معين؟ من خلال إيش؟ مشاهدات، تفاعل، مبيعات؟ كيف بقدر أعرف عن جد إذا يعني وصلت للهدف؟
0: هين سؤالك حلو، وهو زي أي إشي تاني عندك إياه بالمصلحة، بتعلق أنت بأي مرحلة موجودة بالمصلحة. يعني إذا أنا مصلحة جديدة مثلا وبدي الناس تعرفني، فبالتالي النشر وإذا وصلت كتير ناس يعني شافوني كتير ناس، هذا مقياس نجاح لأنه أنا لساتني ما حدش بعرفني. بينما إذا أنا موجودة صار لي فترة وفي عندي منتج أنا لازم أبيعه، فالار او اي هو اللي بترجم اذا نجحت ولا لا. يعني اذا كان استثمرت فجأة نشرت وشافوني مليون بس بالاخر شروا مني بس 2-3، فمش عن جد يعني انا نجحت، لانه اوكي شافوني مليون بس بالاخر اللي شروا كانوا 2، يعني بقبال شو انا عملت والمجهود اللي انا حطيته، يعني طلعت مش مستفيدة يعني نقول. فهي بالنهاية خاصة بالتجارة لما انت بدك تبيعي اشي ومش هدفك بس مشاهدات، مثلا زي إذا بدي أطلع على الانفلونسرز أو البلوجرز أو صناع المحتوى، هم بفتشوا على مشاهدات على تفاعل، بينما مصلحة تجارية هي بالآخر بدها تفتش هل دخلت مصاري ولا ما دخلتش، إجا عندي زبون ولا ما إجاش عندي زبون، يعني بعت خدمة ولا لا، مش مجرد إنه شافوني مليون. مرات أفضل يشوفوكي 100 واحد ويشتروا 50 أو 70 من ما يشوفوكي مليون ويشتروا بس 2.
1: بتعرفي يمكن بيحكوا احنا بنعمل الترند، زبط زبط، جاب مبيعات جاب، ما جابش المهم احنا عملناها زينا زي الكل. يمكن هاي عم بيستخدموا هاي الاستراتيجية من خلال
0: اذا انت فايتة على السوشيال ميديا من محل انه انا بدي استمتع ويكون فن ولذاذة وهيك تمام. اذا انت فايتة كمصلحة تجارية بدك تعملي مصاري، فالنظرة هي بتكون مختلف. يعني اقل لازم اطلع انه شو اسمه شافوني ووصلت، يعني هذا نقاش بتهيألي دائم او موجود طول الوقت، انه الواحد انا كمصلحة لازم أكون أنا بالفرونت، أنا لازم أكون طول الوقت أحكي مع الناس، والواحد لازم بالتفكير يعمل كأنه سويتش وشيفت. أنت لازم تفهم شو الناس بحاجة منك، شو القيمة اللي أنت بدك تعطيها الناس. يعني إذا أنت خدمة، ليش أنا بدي أجي عندك؟ ليش أنا بدي أتصل اليوم برجاء ومش بحدا تاني؟ ليش بدي أتصل بنتلي ومش بشخصية تانية؟
1: بالضبط هاي هي النقطة. فعلا بدي أشكرك جزيل الشكر صانعة المحتوى والصحفية المستقلة بمجال الثقافي وسرد القصص بأسلوب خفيف نتالي زيناتي، شكرا لك على كل هاي الإضاءات. شكرا، إلى اللقاء،
0: مع السلامة.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: دهانك بنير على حيط ام منير، قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير. دهان ام منير،
3: دهان بنير، قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: سنين.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال؟ منذكركم أنه برنامج كيف الحال صار كل يوم أحد من الساعة 11 للساعة 1 الظهر. قبل الفاصل حكينا عن ترند الثمانينات وعن المصالح التجارية اللي استخدمت أسلوب ترند الثمانينات للتسويق لمنتجاتها وللشركات والمحال التجارية والمصالح التجارية. وهالموضوع ترند الثمانينات على وجه الخصوص أعاد للواجهة المقارنة ما بين التصاميم، تصاميم المنازل، المكاتب والأماكن في الماضي والتصاميم العصرية الجديدة. كثير كان الموضوع هيك مثير للاهتمام أنه جزء من تصاميم وديكورات الثمانينات بلشت ترجع من جديد وكأنه الماضي عم بعيد حاله بس بطريقة عصرية شوي. شو اللي تغير بين بيت الثمانينات وبيت اليوم وشو اللي بخلينا هيك نشتاق للتصاميم القديمة أو اللي كانت بالثمانينات أو بالتسعينات مش بس بالثمانينات؟ عن هذا الموضوع معانا اليوم المعماري والمصمم وسيم بصول. أهلين وسيم.
1: أهلاً يا رجاء، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك، طمنا عنك، كيف الحال؟
1: الله يسعدك. تمام تمام، أنت كيف؟
0: تمام الحمد لله. بداية أسألك قبل ما نفوت بصلب الموضوع والمقارنة بالتصاميم البيوت، شو رأيك بترند الثمانينات وسيم؟
1: يعني ترند الثمانينات بدي بموضوع التصاميم شوي قبل، يعني تعال نقول بدي من نهاية السنة اللي مركت، بس موضوع ترند الثمانينات هيك رجع الموضوع كتير هيك على الموجي، وخلى الناس توعى كتير إنه الترند هو قديم وجديد بموضوع التصميم، لأن زي ما ذكرت لك موضوع الترند بدي بمجالنا شوي قبل، ولكن هيك الترند حرك الموضوع كتير بطريقة اللي هي قوية. الترند رجع العالم لنوستالجيا، رجع لهذا الزمن الجميل تبع الرواق والألوان والحياة والإشياء الحلوة اللي اليوم للأسف سرعة الحياة عم تخلينا نفقدها، عم تخلينا نحطها شوي على جانب ونركز بالأمور الأكثر عملية.
0: انت شو اكثر اشي بيلفتك انت كمصمم كمعماري من خلال يعني الاختلاف بيناتهم بين الديكور بالثمانينات والديكور العصري؟ اكثر اختلاف بارز بالنسبة لك وبيلفتك؟
1: يعني كل موضوع التكستشرز، الالوان، الماتيريالز نفسها، كل المواد تغيرت او استعمالها تعال نقول تغير، يعني الشايش هو شايش، البلاط هو بلاط، ولكن الاستعمال تبع هاي المواد اختلف تماما وبطريقه مخيفه من الثمانينات لحديت اليوم. يعني اذا بنحكي على كل موضوع الديكور بالآونة الأخيرة، واللي بديت أحكي لك إياه بداية المقابلة إنه موضوع الترند تبع الثمانينات بدي بنهاية السنة اللي مركت بمجال التصميم بسبب الملل تبع العالم بإنها تضلها تشوف البيوت بيج، وكل بيوت لدرجة صارت تشبه بعض، يعني صرنا نشوف كل بيوت ترفرتين، بيج، بلاط سادة، وباي، يعني نفسه كأنه نفس البيت عم بتكرر. فالناس صارت تحس إنه البيوت تبعيتها بطلت تشبهها، وصارت أكثر عم تلحق موضة وترند، إنه وين بتفتح الانستغرام بتلاقي كل بيوت العالم اللي حياتها معروضة أو حياتها مبينة تعال نقول بمحل معين بالميديا، كلياتهن حتى الناس اللي عم تعمل بيوت بالآونة الأخيرة كلياته بيج، والموضوع صار مقلق أكثر لما البيج سيطر على حياة الأطفال. بالفترة الأخيرة كتير هيك طلع مصطلح The Sad Mama Beige، أو اللي هي بعت اللي هي بتبين أو بتحط النقطة على إنه الأميات حتى باختياراتهم للأطفال عم بتكون بيج، مش بس بالديكور، كمان الألعاب عم بلحقها موضوع البيج. ومن غاد بلش الموضوع تبع المقارنة ما بين الثمانين وما بين اليوم، كمان من ناحية الألوان والحياة بالأشياء اللي احنا عم نمسكها ونلمسها، وما بين الأشياء كيف صارت اليوم. تمام، المينيماليزم سيطر على موضوع التصميم كتير بالسنين الأخيرة،

0: ولكن الكم سنة الأخيرات كانوا بطريقة مبالغ فيها، لحتى صرنا نشوف أنه كل الأشياء عم تشبه بعض، كل المحلات عم بتشبه بعض، والإشي صار شوي بخوف لأنه الأشياء فقدت الروح، فقدت الهوية تبعيتها، وهذا اللي خلى العالم تيجي وتقول إنه لحظة أنا ما بدي أجي أعمل بيتي زي بيت فلان وزي بيت علان وزي بيت إكس وزي بيت واي. أنا ما بدي بيت اللي بيشبه كل بيوت الناس، بدي بيت اللي بيشبهني. فرجعنا نشوف الألوان عم بتعاود بترجع، والتكستشر تبعيت الأشياء عم تعاود ترجع. يعني إذا نتذكر بيوت أهلينا كانت كتير مسيطرة بهذيك الفترة، الكنبيات اللي عليها روميو وجولييت وورد وغزلان وكتير ألوان، كتير نقشات، يعني كتير حتى خامات، يعني الماتيريالز كانت متنوعة، يعني ما كان الموضوع مقتصر بس على خزانة مطبخ بيج وأرضية بيج وشايش ترفرتين والسلام عليكم. لا، كان الموضوع هو موازنة صح بين الألوان. يعني إذا بنرجع على القصور وعلى البيوت القديمة وكل الأشياء اللي إحنا حتى يعني بدورنا كسياح ببريت البلاد منفوت ومنحب ان نتصور ونوثق لحظاتنا بهاي المناطق، بلا ما نحس بانه اللي عاجبنا او اللي جاذبنا هو الهارموني ما بين الاشياء والتوازن ما بين المواد، اللي هو حلو بس الفكرة تبعيت انه كل الاشياء لازم تكون بيسك وكل الاشياء لازم تكون بيج وكل الاشياء لازم تكون سادة هي اللي سيطرت، رمزتنا بانه نعمل كل البيوت بهاي الطريقة.
1: طب وسيم، يعني كيف ممكن نستوحي من يعني تصاميم الثمانينات او التصاميم القديمة ببيوتنا اليوم من غير ما يبين البيت قديم ومن غير ما نحس حالنا غير منتميين للإشي الدارج وللموضة؟ لأنه طلع يعني قد ما نحكي إحنا كلياتنا بدنا نكون بدنا نكون مواكبين، بدنا نكون بنفس يعني على نفس الليفل مع الباقي، وبيوتنا بتشبه يعني بيت صديقتي وبيت صديقي والستايل والعصري للديكور العصري، يعني كلنا حابين نكون حتى لو ما بشبهنا أو ما يعني بلمس شخصيتنا، بس منحب نكون زي الباقين. بس إذا حابين نخلي تصاميم هي قديمة وندمجها مع بيتنا العصري، كيف ممكن نعمل هاي الخطوة؟
0: شوفي، كل هاي الحكيتين بنقدر نختصره بستايل معين اللي هو النيو كلاسيك. النيو كلاسيك اللي هو بيجي بكل اهتمام، رجاء انت بنفع بيتك يكون قديم وبنفس الوقت جديد، بنفع البيت يكون عصري وبنفس الوقت يكون فيه المحافظة على اللمسة القديمة اللي احنا كلياتنا بنحبها، اللي لمسة الفخامة بمحل معين او لمسة الدفى بمحل معين، خاصة ببيوتنا احنا كعرب. إذا إحنا بنيجي اليوم نطلع على الستايلات اللي موجودة وبنيجي هيك من جزئهن، بنفع إنه البيت يكون إذا بدنا نحكي على نسب 70% منه مودرن، بس يكون فيه ضربات معينة اللي هي لون جريء هون، قماش جريء هناك، استخدام لمواد اللي هي قديمة بس بطريقة اللي هي جديدة. وهاي الشغلة يعني عشان الواحد يعملها بحاجة إنه يكون جدا مواكب كمان للموضوع وكمان للترند اليوم وكمان لشو كان قبل، ويكون في فهم جدا عالي لكل موضوع المواد وموضوع الخامات وبأي طريقة احنا بدنا ندمجهن لحتى نقدر نوصل لنتيجة اللي لما اليوم رجاء عم تعمل بيت ب 2026 تحس فيه 2037، بس بنفس الوقت تحس فيه هاي النوستالجيا تبعيت بيت أهلها والنوستالجيا تبعيت بيت العيلة الدافي اللي فيه كتير ألوان وفيه كتير صور وفيه كتير تفاصيل، بس بطريقة مش تخنق وإنما الطريقة اللي هيك تعطينا نفس وتخلينا نحس انه احنا بالضبط بين العالمين، احنا بالمحل تبع جديد مع تكنولوجيا مع تقدم مع بيت ذكي، ونروح على هاي الفكرة تبعيت سمارت هوم اللي هو مش شرط يكون مينيماليزم وانما سمارت هوم اللي فيه هاي التاتش تبع ايام سيدي وستي اللي تخليني احس باني منتمي لهاي المحل وحاسس انه بيتي صحيح بيشبه يمكن بيت صحابي بدرجة معينة، بس نفس الوقت بيشبهني انا كرجاء، بيشبهني انا كوسيم، بيشبهني انا وزوجتي، انا وولادي، انا وشركة حياتي، مش بس لشكل موضة وعم بعيش كل يوم بكل محل اللي احنا ما بننتمي

0: له أو صحيح. إحنا مش حاسين تمام معاه.
1: صحيح. بدنا نستغل هيك وجودك معنا وسيم، يعني بما أنه حكينا عن الديكورات زمان واليوم، شو عم بستنانا بخريف وشتاء 2026-2027 من ناحية تصاميم؟
0: كل موضوع المكسات تبعيت الألوان رح تكمل على الآخر، يعني حتى الدمج بين ألوان اللي هي مش كتير مألوفة، يعني ليلكي وأخضر زيتي، النقشات رح تكون كتير موجودة بطريقة قوية، حتى بالسجاد، يعني حتى رح نشوف بالبيوت المينيماليزم والبيوت اللي هي كتير ماشي بهذا الخط تبع بيت مودرن مع بطون وترفرتين وأنواع مواد معينة، رح نشوف فيها فجأة عنصر المفاجأة بسجادة ريترو، بسجادة قديمة، وبسجادة اللي هي على الآخر تخدنا على محل فانتج. يعني كل الموضوع تبع النقشات والخامات اللي فيها ألوان وتفاصيل زيادة رح تكون، بس رح تكون هيك بنعومة معينة وبموازنة معينة لحتى نحس انه احنا بالضبط بين هدول العالمين. يعني كل موضوع الثمانينات رح يكمل على الاقل كم من سنة مناح بموضوع الديكور.
1: والله حلو هالمعلومة مهمة، يعني شوي هيك رح تتغير هاي البيوت اللي شايفينها اللي لون واحد ما فيش فيها الوان ولا نقشات ولا كله، هذا شوي رح يبلش يتغير.
0: رح يبلش يتغير، وحتى الناس يعني الحكي مش مقتصر على الناس اللي إسا عم تعمل بيوتها، يعني حتى الناس اللي بيتها كلها ياتو بيج في بعد عندهم الإمكانية إنهم يعملوا هذا الميكس بالأكسسوريز، يعني كل ما يتعلق بالأكسسوارات وبالتحف اللي هي متغيرة، اللي قام نسمح لحالنا اليوم كل سنة يمكن نجدد قطعة أو قطعتين اللي هيك كبار بارزات، رح يعطونا كمان الإمكانية إنه نضل حاسين إن يعني الإيجابية أو البلاس تبع موضوع البيج إنه شو ما بطلع ترند بمحل معين، إذا عندك هاي النظرة التصميمية الثاقبية شوي لقدام راح البيت يضل إن، مع إنه نعمل على أساس بيج أو مينيماليزم أو
1: جميل جميل. واضح إنه عم بستنانا هيك يعني موضة جديدة وتصاميم جديدة حلوة وبتشبهنا أكتر من اللي شفناها بسنين الأخيرة. بدي أشكرك جزيل الشكر المعماري والمصمم وسيم بصول، شكرا على كل هاي الإضاءات والنصائح، شكرا لك.
0: شكرا
1: لك،
0: نهارك سعيد.
1: باي باي.

طيب يا جماعة، أنا من ناحيتي ختمت ترند الثمانينات، خلصنا معه، حكينا عن جوانب تتعلق بهذا الترند ولوين العالم راح فيه بمجالات متعددة ومختلفة. حلو ناخد منه، بس تضل يعني نستوحي من ترندات أو من سنين ماضية ونجمع ما بين التصاميم الحديثة العصرية والقديمة، هيك بروح بتشبهنا ويكون قريب لهويتنا. من هذا الموضوع رح نطلع لفصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم ونرجع لنكمل. خليكم معنا، تروحوش لبعيد.

0: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: نحن بطخين يوم أتم ثقلين كاريرا.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: تقريبا دقيقة. البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكاناً مركزياً في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها وتدرس بمساعدة آلة النورج، وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
10: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
11: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم كمان مرة في برنامج كيف الحال. اليوم الأحد ومكملين معكم اليوم لساعة واحد الظهر. بإمكانكم تسمعونا على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. طيب رايحين لآخر موضوع لأول ساعة من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. يعني بتوقع بلشتوا هيك تحسوا بالخريف إنه جاي على الطريق وبلشتوا تشموا ريحة الخريف. أوراق الشجر بلشت تتساقط حواليكوا والطقس فيه شوية نشاف. كمان بشرتنا بتمر بمرحلة انتقالية ما بين الصيف والخريف وبتتأثر بهذا التغيير. فكيف بيأثر الانتقال بين الفصول على البشرة؟ شو الأخطاء اللي منوقع فيها لما منغير روتين العناية؟ وهل بشرتنا بتحتاج فعلا لمنتجات مختلفة مع بداية فصل الخريف؟ عن هذا الموضوع معانا اليوم خبيرة التجميل وصاحبة عيادة تجميل هالة ديب جدعون. أهلين هالة.
1: صباح الخير، كيفكم؟
0: صباح النور يا هالة، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: كله منيح، وانت كيف حالك رجاء؟
0: أنا الحمد لله منيح ممتازة.

0: هلا
1: يعني احنا مع بداية هيك الخريف بلش يقرب وتغييرات بالطقس، شو التغييرات، ابرز التغييرات اللي ممكن نبلش نحسها على البشرة بهاي الفترة؟
0: صحيح انه احنا كل سنة وعلى مدى الفصول كلها بنحذر من اختلاف الفصول بين كل فصل وفصل. عادة اكتر فصل بنحس فيه بالتغيير فصل الصيف، لانه برجع علينا بالضرر اكيدي. ليش؟ اول اشي نتعرض كتير للشمس ونتعرض للمزقاني التبريد، مرة برد مرة حام، وهذا بيعكس علينا على بشرتنا. الحالات اللي بتوصلنا بعد الصيف كتير كتير كتير، نحس انه نشوفه بقع تلف، مع انه منحذر كل سنة ومننصح الزباين استعمال الواقي وتجديده كل ساعتين. فهذا الاشي كتير صعب، بفكروا انه احنا اذا جينا نعالجه من فترة الصيف للخريف دغري مباشر خاطئ. مننبلش ننصح بالزبونة تبلش تدريجي تدريجي بترطيب البشرة، تمتنع عن التعرض للشمس وكمان للتبريد. يعني إذا تكون بداخل غرفة باردة وتطلع دغري للطقس كمان البارد أو الحامي للبارد، العكس يعني إذا من سخن لبارد أو بارد لسخن، هذا بعكس كمان ضرر كبير على البشرة.
1: ممكن يعني سبب تهيج بالبشرة، حساسية، نشاف، احمرار، إيش بيصير؟
0: كل هاي الشغلات معرضة، كل هاي الشغلات معرضة. وقديش احنا بنكون فاهمين بشرتنا من سنة لسنة بتختلف، من سنة لسنة بصير الضرر اكبر، لانه احنا كمان بنراعي انه طبقة الاوزون اللي هي عم الثقب اللي موجود بطبقة الأوزون عم بيكبر سنة عن سنة وفيش الحماية الكافية. إذا بتلاحظ قاعدين ننصح الزباين والناس كلها من الصغير للكبير تجديد الحماية كل ساعتين. طبعا الضرر كبير وبصلوا لعنا، مش بس زي ما حضرتك ذكرتي الكلف بقع. الحلو إنه إحنا لازم الزبونة تعرف إنه كل مشاكل البشرة إلها تشخيص خاص فيها لحالة، مش إنه إذا كان هي حست بشرتها ناشفة خلاص. إحنا مرات كتيرة منوجهها للدكتور نفحص إنه النوع الكلف، هذا كتير مهم. اليوم كلنا بنعرف في تقنيات جديدة غير المقشرات اللي إحنا تعودنا عليها، في الأجهزة اللي هي بتعالج هاي الشغلات. إذا أنا ما عرفتش أميز النوع البقع خلينا نقول، أو نوع الحمار اللي بشرتها، أو نوع نشوف اللي بشرتها، بدل ما نعالج بنفوت بمتاهات كبيرة. ننصح دغري إذا أهم إيش البقع، ممكن تكون البقع لا سمح الله مرض جلدي. فمن هذا المنطلق ممنوع نستعمل ولا أيات جهاز ولا أيات نوع تقشير غير يكون عندنا مثبت من دكتور جلد على نوع البشرة. حتى لو أنا بدي أكون 30 وفوق 30 سنة بالخبرة أنا بعرف أميز، بس عشان نشتغل بأجهزة هالقد بتقنيات عالية طبية مفروض يكون معنا إقرار من الدكتور شو نوع الكلف اللي موجود. هاي بالنسبة للكلف.
1: بالنسبة هي يمكن أصعب يعني مشكلة للبشرة، السيرورة
0: اللي منواجهها.
1: صحيح نعم.
0: بعدين ننساش البرك، البحر، الأنواع المواد اللي بتنحط بالبرك، في منهم بيجوا بفطريات حب زيادة. مشان هيك التشخيص الملائم لازم يكون يعني باستشارة
1: مهنية
0: عنا بالعيادة عشان نقرر نبني لها خطة علاج ناجحة وصحيحة لنوع بشرتها.
1: صحيح،
0: احنا بنعرف في انواع
1: بشرة مختلفة. صحيح، ومش كل علاج بينطبق او بلائم شخص معين بلائم شخص اخر، وهي نقطة جدا مهمة، لانه احيانا اليوم صرنا نتبع يعني في كثير اشخاص بيشوفوا شو بيتم التسويق له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعني بتبعوا اشياء شافوها من خلال المنصات والصفحات، وممكن يكون

0: يكون مش مناسب لنوع البشرة، وهي نقطة يمكن جدا مهمة.
1: نقطة مهمة أحب أنا أنبه منها، إحنا آخر فترة من سنتين وجاي قاعدين بصلنا حالات إن قاعدين نعالج مشاكل اللي بتصلنا بدون شرط مستحضر من الإنترنت. خلينا نقول على سبيل المثال المواد اللي هي بتفكر حالها ان هذا المواد ممكن تفتح لبشرتي، هي بتعرفش انه ممكن المواد تكون كتير منيحة بس نوع البشرة، لون البشرة
0: ما بتلائم. صحيح،
1: لون البشرة الغامقة تختلف عن الفاتحة.
0: صحيح. بدي أروح معك لنقطة مهمة ذكرتيها، حكيت عن التقشير وعن العلاج بالتقشير. السؤال، هل إحنا بهاي المرحلة الانتقالية ما بين الصيف والخريف هو الوقت المناسب إنه نعمل يعني علاج التقشير وعلاجات البشرة ما بعد الصيف؟
1: هذا الشيء متبع عنا كتير، تصل الصبية انه إسا انا بدي اعالج بشرتي، وهذا اشي خاطئ جدا، سوري ان انا بقولها، ومفهوم انه الصبايا والستات كلها انه دغري مباشرة من بعد فصل الصيف ان انا بدي ابلش بالمقشرات. لا، الاشي بيجي تدريجي عمليا. احنا مننبه كمان ان المقشرات مش كل مقشر ممكن يساعدك إليك وإلي على نفس المستوى. المقشرة أول إشي بننصحها جمعتين ثلاثة شهر، تحاول تشرب مي منيح، تحاول تبتعد عن الطقس البارد، تحاول تحط الوقاية حتى لو فصل أيام هذا فصل غير الشتاء غير الصيف، تبلش ترطب بشرتها. حتى لو أجت تشتغل عندي بدي أشتغل، تيجي أعمل لها علاج بتقنية الأجهزة، ممنوع أمد إيدي عليها غير تكون بشرتها مرطبة ناشفة، يعني هي بكفيش البشرة بتراوما، بدخلها كمان بتراوما. كتير مشاكل بتصير بالتجهيزات هاي، التنظيفات والترتيبات بعد الصيف أساس إنه إحنا نفتح. لا، شهر أو جمعتين ثلاثة، معنا الشتاء طويل ممكن نعالج أكتر مشاكل البشرة في وقت، بس الإشي تدريجي، وهي تتبع خطة نظام بالبيت مثل ترطيب. مش ممنوع يكون الإشي أكثر من ما لازم، يعني كل إشي بالمعقول، كل إشي متوازن، مش إشي إذا إحنا مثل اليوم المستحضرات اللي هي بشتوها زي ما ذكرنا. لنقول إنه إحنا متبع عنا المقشرات لازم المسموح فيها من 3% الخمصات، خلينا نقول الأحمر بروحوا بيشتروا واحد، وبتكون بشرتها
0: أخطاء، فعلا أخطاء بيقوموا فيها ومن غير استشارة مهنية. أكيد أكيد رح نتطرق لإلها ونحكي عنها بالأيام الجاي، وخاصة بفصل الشتاء اللي هو مناسب لفترة العلاج. بهاي المرحلة بدي أشكرك جزيل الشكر خبيرة التجميل وصاحبة عيادة التجميل في الناصر هالة ديب جدعون، شكرا لإلك على كل هاي المعلومات. شكرا
1: شكرا لكل راديو الناس.
0: إلى اللقاء، نهارك سعيد.
1: إلى اللقاء، باي باي.
0: طيب هيك منكون وصلنا لنهاية الساعة الأولى من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. إحنا مكملين معكم لساعة 1 الظهر، فاصل إعلاني وموجز لأهم الأنباء، ومن بعدها رح نكون مع موضوع جدا مهم وحساس داخل مجتمعنا العربي. تروحوش لبعيد، خليكم معنا على السمع.

0: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم كملت فرحتكم.
1: الآن في آي بليس

0: ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار، يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. عثر الليلة الماضية على جثث 3 أشخاص داخل مركبة محترقة في منطقة مفتوحة قرب مدينة باقة الغربية، وقالت الشرطة إن هويات الضحايا لم تعرف بعد وإنها بشرت التحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. وأفادت مؤسسة نجمة داود الحمراء بأن المسعفين عثروا على الجثث عقب إخماد الحريق. هب المئات من أبناء مجد الكروم بالأمس دفاعا عن أراضي البلدة، وذلك احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الرؤوس الواقعة ضمن منطقة نفوذ البلدة. وكان المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم قد أعلنا رفضهما القاطع لإقامة البؤرة، محذرين من أن تتحول الخطوة من وجود مؤقت إلى أمر واقع دائم. في حديثه لراديو الناس قال رامي حيدر أحد أصحاب الأراضي في مجد الكروم إن إقامة البؤرة الاستيطانية يذكر بحركة الاستيطان في الضفة الغربية ويهدد أراضي السكان ويمس بحقهم في الوصول إليها.
1: إن الأرض اللي هن ماخذينها هي أرض الكركية، طبعاً هن بالأرض اللي سلبوها بموجب قانون ملاك الغائبين، بس الأراضي اللي حواليها كلها أراضي خاصة، مجد الكروم كلها أراضي زيتون، والناس إسا يعني هذا جزء من إنه شو الموضوع، إنه الناس إسا كلها عم تطلع الأراضي ترتب أمورها لأنه الشهر الجاي في عنا موسم زيتون، يعني تقريباً 6-7 عائلات اللي خلينا نقول اللي هن لهم أراضي ملاصقة للأرض اللي هن فيها، فنخوف ما إحنا نشوف إنه هن كمان كل توحش متضفي، ما فيش حدا بيضمن إنه بكرة هذا الزيتون بكرة يظل واقف، ممكن يقلعوه ممكن يحرقوه ممكن يعملوا فيه أي إشي يعني.
0: وقعت القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة اتفاق فائض أصوات إلى جانب تعهد بخوض حملة انتخابية نزيهة ونظيفة على أن يتم التوقيع الرسمي في 27 من الشهر الجاري بعد المصادقة على القوائم رسميا من قبل لجنة الانتخابات المركزية. في حديثه لراديو الناس قال رئيس المكتب السياسي للقائمة الموحدة المحامي يحيى دهامشي إن جهودا تبذل من أجل معركة انتخابية نظيفة وراقية.
2: يعني أتأمل إنه هذا عبارة عن فتح صفحة جديدة، يعني بصراحة مجتمعنا العربي مر في الأشهر الأخيرة بحملات ويعني منشورات تحريض تشويه اللي لم تتوقف، ولكن على الأقل على مستوى قيادات الأحزاب، على مستوى يعني جمهور الأحزاب، كوادر الأحزاب، هذه أمور اللي يجب ضبطها، يعني لا تخرج هاي الأمور السلبية على الأقل من قيادات من كوادر.

0: كادر من نشطاء.
1: إلى ذلك قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة أن الأحزاب ستركز على رفع نسبة التصويت دون إهمال الخلافات السياسية.
2: كان يعني بيان مقتضب تضمن ثلاثة بنود قصيرة، الأول هو فائض الأصوات، الثاني هو فعلا يعني أن نتعهد كلنا بانتخابات نزيهة، بمعنى بالأساس بحملات الانتخابية، أن نمتنع عن التجريح، أن نمتنع عن يعني التشهير، الخوض الحملة الانتخابية في نقاش سياسي بين القائمتين، في نقاش سياسي كيف نؤثر في هذه العلبة السياسية، كيف نستثمر وحدة شعبنا. هذه أسئلة يعني في خلاف بالأجوبة بين المشترك وبين القائمة الموحدة، تعالوا نجاوب عليها، نجاوب عليها بطريقة تقلع الناس بعيد عن التشهير بعيد عن التجريح.
1: أفادت مصادر فلسطينية بمقتل فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق جنوبية خان يونس جنوبية قطاع غزة في وقت سابق من صباح اليوم. أفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخص في ضربة استهدفت سفينة تجارية في مضيق هرمز، ونقل التلفزيون الرسمي ووكالة تسنيم للأنباء عن محافظ جزيرة قشم قوله إن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لاستهداف حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في وقت سابق اليوم. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن طبيعة المقذوف والجهة المسؤولة عن إطلاقه لم تحدد بعد، وأضافت أن حالة الطاقم وحجم الأضرار لا يزالان قيد التحقيق. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا، وعند المساء تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو لطيفا. ختام الموجز، ألقاكم بعد لحظات في ساعة ثانية من برنامج كيف الحل.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticos التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة loger في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة، وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

لحلقة اليوم من برنامجنا اللي رح يرافقكم كل يوم أحد بين الساعة 11 للساعة 1 الظهر، وإنتوا معانا ومستمرين معانا اليوم للساعة 1 الظهر على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس.

0: وأول موضوع للساعة الثانية من حلقة اليوم موضوع جدا مهم بمجتمعنا، يمكن مش كثير نسمع عنه أو مش كثير منتوقف عنده، مش كثير منسلط الضوء عليه في وسائلنا الإعلامية. في أطفال بمجتمعنا بيعيشوا تجارب قاسية بالحياة اللي بتحرمهم من نعمة العيلة، في المقابل الدنيا بتجمعهم مع ناس جداد بيعيشوهم بطريقة مختلفة وببيئة إيجابية من خلال مشاريع بتقدمها وزارة الرفاه الاجتماعية اللي بتوفر هاي المساحة. اليوم بدنا نسلط الضوء على تجربة العائلات الحاضنة في المجتمع العربي ونتعرف أكثر على واقع الرعاية الأسرية، احتياجات هاي العائلات، التحديات اللي بتواجهها، وكيف ممكن لكل عائلة إنها تكون جزء من هاي المسؤولية الإنسانية. بدي أرحب معاي اليوم على الخط الهاتفي بالسيدي سامية برهوم، هي سيدي أم احتضنت 3 أطفال. أهلين سامية.
1: أهلين، صباح الخير أخت رجاء.
0: أهلين فيكي. الحمد لله، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: تمام. وبحب أشكرك وأشكر كل واحد مهتم بهذا الموضوع، الموضوع جدا جدا حساس في مجتمعنا العربي، وطبعا ان اقليه في ناس اللي عندها خبره بهذا الموضوع.
0: صحيح، ومهم جدا نحكي عنه ونسلط الضوء عليه لانه مش كل يوم ومش بكل المرافق بنحكي عنه. ساميه، بدايه انت كشخص من وين بلشت الفكره عندك مع نفسك وحكايتك مع احتضان الاطفال؟ شو اللي دفعك لاتخاذ هذا القرار؟
1: خلينا نبلش بيت الموضوع، ان انا مش متجوزه، ما عنديش اولاد، واليوم انا مخلصه لقبه ثالثه بالتمريض. طبعا الانسان لما بحب اشخاص او بحب الاطفال فممكن يعطي كثير شغلات لهي الاطفال. فبلشت الفكره ان في كان عده اطفال انا بحاجه لهي الامومه، بحاجه لهذا البيت الهدافي والحامي او الشخص اللي يكون معهن. فما فكرتش مرتين، مع انه اول شيء كان اوكي، اولها ممكن يكون صعب، ممكن يكون هيك انه ياثر على تعليم او على شغل هيك، وبالاخر انه لا، اخذت موقف انه حابه اكون مع هاي الاطفال وشو بقدر انا بقدم لهاي الاطفال. بالاخر احنا بشر يعني، زي او بحكي المثل، حب لغيرك كما تحب لنفسك.
0: جميل. وساميه، يعني شو الاشياء اللي انت برايك من خلال تجربتك بحاجه تتوفر لهدول الاطفال في العائله الحاضنه؟
1: اوكي، بحسب تجربتي كثير كان هناك في دعم من مؤسسة اللي هي دعمت الاولاد، بتعرف من ناحيه برامج ثقافيه، ركوب خيل، السباحة، تعليميا، ثقافيا، فكل هاي الشغلات كثير ساعدت انه لقيت حد كمان اللي هو كمان يساعد هاي الاولاد، يعني اني مش لحالك بالطريق،
0: في دعم وفي مساعدة ومش لحالك بالطريق. بس كيفك بناتي انت بشكل شخصي الثقة والبيئة الآمنة لإلهم؟
1: طبعا أنا اليوم موجودة ببيت لحالي، وكنت قبل مع الأولاد عند أمي، يعني فكون أنا بالبيت، فأخذنا الأولاد ربيناها، أعطينا قد ما بنقدر، تساعدنا، ما قصرناش بإشي، كل شيء عطينا، يعني حسينا للحظة ان هاي الاولاد هي اولادنا. يعني
0: حسيتي حالك قريبة منهم؟
1: طبعا لما الطفل صحي حاله بحكي لي ماما مثلا، فانا كنت متفاجئة كثير من هاي الكلمة، يعني انه كيف طفل عمره 3 سنين بلش يحكي لماما من غير ما انا احكي له انا امك، لو بيعرف مين امه، بيعرف دائما يحكي هاي ماما، هذا بابا.

0: الأطفال بتحس إن أنا الملجأ الأول لإلهن، يعني يحكوا معي شو صار معهن، شو ضايقهن، كل هاي الشغلات.
1: يعني لليوم هن بتواصل معك وبلجأوا لك؟
0: طبعاً كمان بين أيام بيناموا عندي كمان عادي،
1: رغم إنه يعني بشكل رسمي فترة الرعاية انتهت.
0: مزبوط مزبوط، خلص صار في هون زي نوع من العلاقة، في ترابط، ما في يلا مثل مهم ربي وخلص، لا في هون ترابط صار. بعدين ليش على الحنية؟ طبعا الولد بيجي على الحنية، وين كان له مريح حنية وهي كان هنا وكون متواصل.
1: كيف كان انت شعورك لما انتهت فترة الاحتضان؟ رغم انك انت كملت تتواصل معاهم بس الفترة نفسها خلصت، فترة الاحتضان بشكل رسمي، ايش حسيتي؟
0: فراغ أولها، لأنه كنت مقرطيك وإنه وقتي لهاي الأولاد، يعني إنه عارف إنه لازم أكون بالبيت بدري، أروح من الشغل بدري، أقل الشغل هيك، فصرت أحس إنه صار هاي اللي كان مخدين وقتي، إنه فجأة إنه مش موجودين بشكل متواصل. وبس رغم مع ذلك إنه حاولت إني أرجع إنه لا أكون معهم بتواصل، يجي عندي إنه كل شيء عادي، يعني إنه ما حسيت إنه لازم أبعد عن هاي الأطفال، والشيء كتير حلو صدقيني، الإحساس كتير كتير حلو.
1: يعني بتحب تكرر التجربة نفسها سامية؟
0: طبعا طبعا، يعني أنا بحاول هلأ، أنا عندي بيت بحاول أعمل هذا البيت، إذا هناك كان في دعم واهتمام الموضوع كثير، فحب يكون إن عمل بيتي تكون زي بقولها تحرار شونا المحطة الأولى بالأخص هاي الأولاد اللي مفيشها محل، يكون اليوم مثلا أنا أستقبل ما عندي مشكلة.
1: كيف برأيك يعني دعم، لأنه عم تحكي أنه أنت بحاجة دعم عشان تقدر تحقق هذا المشروع وما توقفيش هون، كيف برأيك دعم وزارة الرفاه، دعم المؤسسات عم بنعكس على هدول الأطفال وعلى شكل حياتهم؟
0: طلع أول إشي دعم الأهل اللي هن المربي طبعا، أول إشي اللي هو راح ينعكس على الأولاد. ثاني إشي من ناحية كان هناك مصروف للأولاد، مثلا إن بحاجة مثلا تعرفي دول أولاد صغار بدهن ألعاب، بدهن شغلات ممكن مش كل مرة بتقدر تشتريها، أو بالأحرى مثلا إنك أنت خففتي شغلك عشان هاي الأولاد، فهناك بيكون الأطفال فهناك بيكون دعم اللي هو مثلا إنه يساعدك إنك تحققي شغلات للأطفال، مثلا روح يركب الخيل، مثلا ركوب الخيل كثير مهم، كثير صحي من ناحية نفسية، يعني من ناحية كثير شغلة تعليمية، مثلا السباحة كمان نفس الشيء، لما كانوا ودينا على السباحة كان كثير يحبوا، كان إشي كثير يساعدهم يعطين قوة الشخصية.
1: وانتو كعائلة كيف بتاخدوا الدعم منهم؟
0: من أي ناحية؟ أي عائلة مثلا؟
1: يعني العائلات الحاضنة، انت كشخص اللي دخل على هذا المشروع واحتضن أطفال كمان، يعني حكيت انت بحاجة لدعم من وزارة الرفاه مش بس الأطفال.
0: أكيد هناك ناس تسأل عن هاي الأطفال، بتعرف مرة ممكن الأطفال بشكل عام بنحكي ممكن تمر في ظروف كتير صعبة، أكيد إيد واحدة ما بتصفت مختصين مثلا نساعد المختصين عشان نقدر نستمر مع هاي الأطفال ونكمل حياتها.
1: ولو إسا في ناس يعني هيك سامية قاعدين بسمعونا بسمعوا يعني تجربتك، شو الرسالة اللي كنت بتوجهيها لعائلة اللي عم بتفكر أو شخص عم بفكر إنه يحتضن طفل ضمن الرعاية الأسرية، يمكن متردد متخوف، إيش بتحكي له؟
0: صراحة أنا أحكي أو بنصح الأهل إنه يثابروا يوقفوا على رأيهن. مظبوط أولها بتفكروا صعب وكيف وهذا ولد ما بنعرفوش أو بنعرفه، أولها بيكون شوي هيك في شوي الواحد بشك بالموضوع، بس بعدها لما بتشوف هاي الأطفال بتشوف قديش إنه حلوين وقديش مثلا العلاقة بتكون تتطور مع الأهل، ببطل يحس إن الأطفال غريبين، لا منك وفيهم، بالعكس أنا بدعم بالأخص بالمجتمع العربي، إيش لأن كثير اليوم أطفال بحاجة لعائلات، وإذا في هناك عن جد عائلات اللي هي بتقدر تعمل وفي إمكانية ما تفكروا مرتين.
1: جميل جدا، هيك عم نلمس من حديثك قديش حاسة بشعور اكتفاء سامية، قديشك سعيدة
0: طبعا لما اليوم بتشوف اليوم هاي الأطفال ناجحة بالمدرسة، استمرت حياتها، ناس طبيعيين، إنه وهن نفسهم حاسين إنه أوكي مبسوطين عم نعيش حياتنا، فيش إشي بدايقهم
1: تعدوا لما تشوف إنه أنت ساعدتيهم بإنهم يتعدوا هاي الظروف ويكونوا بمحل تاني أفضل.
0: أكيد بالخص مثلا لما أنا مثلا الولد اليوم

0: عمره 7 سنين بيشوفني او بيجي عندي من بعيد من اديني ماما. كلمة حلوة كمان.
1: صح صح، كلمة حلوة وبتأثر، بتأثر كثير،
0: كثير.
1: انك توصل الى هذا المحل انه يحسك بهاي المكانة رغم انك مش الام البيولوجية. بدي اشكرك جزيل الشكر سامية برهوم على مشاركتنا تجربتك الرائعة الجميلة، يعني فعلا فيش كلمة توصف هذا الشعور، بتخيل فعلا انك تفتحي بيتك ومجال لطفل عاش ظروف صعبة وتخديه لمحل مختلف تماما، مش إشي سهل وتحدي كثير كبير، وإنجاز عظيم عظيم عظيم. شكرا لإلك سامية.
0: إشي كثير حساس وكثير قريب للقلب كثير.
1: صح
0: حبيبتي، الله يسعدك أخت رجاء، وشكرا.
1: شكرا لإلك سامية، شكرا،
0: مع السلامة،
1: إلى اللقاء،
0: باي باي.

0: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
2: دهان أكبنير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. بكل الحالات بس نرلات.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
0: كورونا بلا اعتراف وقلنا بالنقب بتهجروا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
6: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
0: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
0: هذا مو بيوتنا وحلم شبابنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، والساعة الثانية لحلقة اليوم من برنامجنا. أنتم عم تسمعونا على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. ومهم أذكركم مرة جديدة أنه إحنا رح نلقاكم كل يوم أحد بين الساعة 11 للساعة 1 الظهر.

0: قبل الفاصل كنا قد تحدثنا وحكينا مع سامية برهوم، الأم اللي احتضنت 3 أطفال، وكانت يعني العائلة الحاضنة لهدول الأطفال، وحكت لنا عن تجربتها الإيجابية مع احتضان الأطفال ورعايتهم، وقديش هالموضوع مأثر عليها وعلى حياتها بشكل كثير كبير وإيجابي، وكيف اليوم أخذها لمحل تاني وقررت إنها هي تقوم بمشروع يتعلق بهدول الأطفال. جميل جدا يعني إنه نسمع تجارب إيجابية، كونه اليوم بمجتمعنا صار في تغيير نوعا ما بحالتنا بسبب وضعنا، ضغوطات الحياة، وكيف اليوم يعني مهم كثير نسلط الضوء على هذا الموضوع، على هذا الجانب، لأنه في ناس عندها قدرات وعندها الإمكانيات، بس يمكن يعني انشغالاتها بالحياة مش مخليتها توقف للحظة وتفكر إنه بينفع وممكن وعندها القدرة إنها تقوم بهيك خطوة وتكون مشاركة بإنه نخلي وضع أطفالنا ومجتمعنا بمكان أفضل. من بعد ما حكينا عن التجربة الشخصية صار الوقت نحكي عن التجربة المهنية بما يتعلق بهذا المجال وهذا الموضوع. لهيك معاي اليوم بالاستوديو بدي أرحب بمديرة المجتمع العربي بجمعية مطاف للعائلات الحاضنة سامية سليمان. أهلين سامية.
1: أهلا رجاء فيك وجميع المستمعات والمستمعين.
0: طمنينا عنك، كيف الحال سامية؟
1: الحمد لله.
0: سامية يعني إحنا كنا قبل شوي من قبل الفاصل سمعنا سامية برهوم وسمعنا عن تجربتها اللي وصفتها وحكت عنها من لحظة ما بلشت بدورها كعائلة حاضنة.

0: بدنا شوي هيك نرجع شوي لورا معك أكثر ونحكي أكثر بشكل عام، لأنه ممكن في كثير أشخاص مش عن جد فاهمين شو يعني الرعاية الحاضنة، شو المقصود فيها؟
1: أول شيء مهم نوضح شو يعني عائلة حاضنة. العائلة الحاضنة هي عائلة اختارت إنها تفتح بيتها لأطفال بحاجة للرعاية. هدول الأطفال بيعانوا من ظروف مسيئة في بيئتهن، ممكن يكون عنف، ممكن يكون في إهمال، ممكن يكون إنه احتياجاتهن مش ملبية في بيتهن، فممكن يكون في قرار إنه هدول الأولاد لازم يربوا بشكل مؤقت بعائلة حاضنة. العائلة الحاضنة بتكون مؤهلة من قبل كل السلطات المختصة إنها تكون عائلة حاضنة، ومعها ترخيص إنها تكون عائلة حاضنة. العائلة الحاضنة بتختلف عن التبني كتير، يمكن بمجتمعنا بسمعوا عائلة حاضنة زي سيدة سامية كيف ذكرت الإشياء وذكرت وأكدت إنه الأولاد رجعوا لأهلهن، فهي فترة مؤقتة لبين ما يتحسن ظروف الأهل ويكون في إعادة تأهيل لهدول الأهل أو تمر الظروف الصعبة، هدول الأولاد برجعوا لأهلهن.
0: أما التبني هو يعني
1: تبني
0: بدون
1: هو أبدي وقت. لا هو أبدي، هو أطفال اللي فيش إمكانية إنه يرجعوا عند أهلهن، فهدول الأولاد يتم تبنيهم من قبل عائلات تانية اللي هي جاي لهذا الهدف إنها تتبنى.
0: يعني سيدي سامية، برأيك أو من خلال تجربي واللي شفتوه وشاهدتوه وشهدتوا عليه، شو بحتاج الطفل من العائلة الحاضنة؟ شو بيكون بحاجة إنها توفر له هاي العيلة؟
1: أكيد طفل طلع من بيته بحاجة لكل إشي ما كانش متوفر ببيته، بحاجة لحب، لحنان، لاحتضان، بحاجة لشعور بالثبات، بحاجة لرعاية تامة عشان هو يتطور بشكل سليم. طبعا كل ولد بيطلع لعائلة حاضنة بيجي مع البرنامج العلاجي، كل ولد بيجي إحنا بنكون عارفين شو احتياجاته، إحنا عارفين شو معطياته، إحنا بنحاول نلائمها مع العائلة الحاضنة، ومن خلال المرافقة المهنية العائلة الحاضنة بتطبق هذا البرنامج مع الولد، فهي بتعطيه كل احتياجاته، بس أهم إشي احتياج للحنان، للثبات، لأنه يكون محتضن داخل أحضان عائلة،
0: يحس بأمان
1: طبعا.
0: والمعايير اللي أنتوا بتطلعوا عليها كمؤسسة اليوم لما بتيجوا بتكون تقيموا العائلات اللي عندها رغبة بأنها تكون يعني أسر حاضنة، إيش المعايير اللي بتفحصوها وبتتوقفوا عندها؟
1: طبعا المعايير حددها القانون وحددتها وزارة الرفاه الاجتماعي، وهي أول إشي بنحكيها بشكل بسيط عشان يوصل هيك للناس شو هي الشروط اللي لازم تتوفر بالعيلة الحاضنة. أول إشي الرغبة إنها تحتضن طفل ويكون في عندها يعني مسيرة حياة ناجحة نوعا ما، يعني ناجحة تربي أولادها بشكل مرضي، وهي اليوم يعني راضية عن حالها بالمسير اللي عملتها، في عندها ثبات اجتماعي واقتصادي، فيش مشاكل، فيش انشغالات، وحابة انها تخوض هاي التجربة. مجرد انه يتوجهوا لنا احنا بنشرح لهم شو الشروط اللي حددها القانون. عمليا القانون حدد انه يكون الزوجين على مقدرة صحية ونفسية انهم يقوموا بهذا العمل، ويكون في انعدام لكل الملفات الجنائية. طبعا بتم فحصها، هاي اول خطوة بتم فحصها، وبعدين احنا بنكون بنفوت عند العيلة ونبلش نفحص الامور التانية داخل العيلة، العلاقات داخل العيلة، كيف نمط حياتهن، كيف بيواجهون المصاعب، كيف بيواجهون المشاكل، كيف تغلبوا على التحديات الموجودة بحياتهن، كيف ربوا أولادهن، كيف تجربتهم مع تربية أولادهن. كل هاي الامور هيك بتشكل عنا صورة هل هاي العيلة في عندها المعطيات انها تكون عيلة حاضنة ولا لا.
0: يعني هاد بيتم من خلال مقابلات، زيارات منزلية عشان تتأكدوا من ملائمة البيئة للطفل؟
1: طبعا أول إشي المقابلات هي عن جد هيك سيرورة، مش إشي يعني محدد مرة أو مرتين. هو كل ما في حاجة إحنا أكتر منتعمق بمعرفة العيلة، عشان كمان هني يتعمقوا بمعرفة مدى ملائمتهن هني كمان. يعني كتير عائلات بوصل لعنا كتير متلهفين، ببلشوا يفهموا شو هذا الموضوع اللي هني جايين عليه من أرض الواقع، يعني ببلشوا يشوفوا التجربة عشان يكون في كل إشي واضح أمامهن، فوتوا على التجربة هني جاهزين، مجهزين أولادهن، ضمنها مقابلات كمان مع الزوجين وكمان مع أولادهن. كمان إحنا بنشرح لأولادهن شو يعني عائلة حاضنة، شو يعني يفوت ولد على البيت ويصير من ضمن العائلة، جزء من العائلة، إنه هو يحتضن داخل هاي العائلة، يدور على محله داخل العائلة، يزيح لأولاد شوي صغير ويأخد محله، يأخد حيز من اهتمام الأهل، الأم والأب. كمان هذا كله ياتو إحنا بنحضر العائلة لإله.
0: في ممكن يكون أسباب معينة تخليكوا بشي مرحلة من خلال السيارة.

0: ضرورة تقرروا إنه يعني هاي العيلة مش ملائمة وتسحبوا يعني تسحبوها من هذا القرار؟
1: أنت عم تسألي إنه بين خلال الفحص ولا بعدين إحنا بين خلال العمل مع العيلة؟
0: كمان وكمان إيش كمان ممكن وكمان. آه الأسباب اللي تخليكوا تاخذوا هيك قرار؟
1: طبعا إحنا حكينا إنه الوزارة والقانون حدد شو الشروط اللي لازم تتوفر داخل العيلة، فإحنا بنفحص هاي الإشي بشكل أولي وبعدين إحنا بنفوت يعني أكتر بشكل أعمق. كمان بنفوت بشكل أعمق بنعرف مين هاي العيلة، متعرف عليها بشكل عن قرب، يعني متعرف عنهن عن ولادهن. ومرات كتير إحنا حماية لإلهن، حماية لأولادهن، إذا بنشوف في ولد من أولادهن إسا مش ملائم لإله إنه يفوت طفل يأخذ محله، كمان إحنا حفاظاً على العيلة ومهنيتنا بتفرض علينا إنه كمان ننصحهم مثلاً استنوا كمان شوي ليكبر الولد أو بيجوا مع رغبة بجيل معين، إحنا بدنا هذا الجيل، إحنا منشوف الديناميكية داخل العيلة ونشوف إنه لا قدراتهم ملائمة أكتر لأجيال تانية، فإحنا كمان منصحهم بهذا الإشي.
0: العادات والتقاليد بتلعب دور بمجتمعنا يعني سامية في أو بقرار العائلة نفسها اللي بدها تحتضن؟
1: طبعا هو بدءا من الموضوع كلياته كأنه هو كموضوع مجهول، فإحنا منفكر إنه كل ما إحنا منعطي أكتر يعني معرفة ببلش الإشي يصير معروف أكتر مألوف. فكتير عائلات إنه لا هذا تبني، فإحنا كمان مرة بنرجع منأكد إنه هذا مش تبني وهي فترة مؤقتة برباها الولد داخل العيلة الحاضنة وبرجع لأهله. هاي بداية. الموضوع الديني كمان بيأثر، يعني كتير عائلات إنه هذا الولد بده يضل عندي لجيل المراهقة، أنا أم متدينة كيف بده يكون العلاقة بيني وبين هذا الولد، بسأله كمان هاي الأسئلة. وإحنا طبعا بنوفر كل المعلومات وكل الإمكانيات لما بيكبر الولد شو بصير، أو إحنا بنبلش معاه خطوة بخطوة بنعطي المجال لكل الأسئلة طبعا.
0: حلو.
1: مشروع كل الأسئلة.
0: حلو، وصلنا لمرحلة إنه تمام فحصنا العائلات وكله تمام وقررنا إنه يعني في طفل راح ينتقل لعائلة حاضنة، شو السيرورة اللي بيمر فيها الطفل نفسه؟
1: طبعا كل ولد بيكون معطى قرار انه يطلع لعائلة حاضنة بيكون تم تشخيصه، كمان احنا عارفين شو المشكلة اللي بيعاني منها، وين كان، لايش تعرض، شو البرنامج العلاجي التأهيلي لإله. فالعائلة الحاضنة بتاخد بالأول معلومات كافية عن هذا الولد، عن خلفيته، عن أهله، ومنبلش نعمل تعارف ما بين الولد والعيلة الحاضنة. أول إشي منحكي للعيلة الحاضنة مين هو هذا الولد، نستنى جوابهن، وبعد ما يصير في جواب إحنا نبلش نشوف نبني البرنامج التعارف ما بينهن وبين الولد. كمان من خلال برنامج التعارف إذا شفنا أنه لا مش ملائم كمان إحنا بيكون في عندنا ما يقال على هذا الموضوع.
0: عن هذا الموضوع حكت سيدة سامية برهوم في اللقاء بالأول عن المرافقة والدعم من قبل المؤسسة إن كان الطفل نفسه أو للعيلة نفسها. كيف المؤسسة يعني بترافق العيلة على مدار الوقت اللي هي محتضنة فيه الطفل، وشو بتقدم لها دعم؟ كيف بتقدم لها الدعم؟
1: العيلة الحاضنة ولا مرة بتكون لحالها، ولا مرة بالمرة، يعني من اللحظة الأولى اللي بيرفعوا تليفون بيفكروا يكونوا عيلة حاضنة إحنا معاهن. ولما بيفوت الولد على بيتهن إحنا صرنا جزء من حياتهن، يعني إحنا مواكبينهن، إحنا بنساعدهن يلبوا البرنامج العلاجي كيف لازم مع الولد. إحنا بنكون معهن بأزماتهن، إحنا بنكون عشان نعطي الإرشاد داخل البيت، العامل الإجتماعي بتوصل بشكل دائم على البيت، ودائما دائما في خط متواصل ما بينها وبين العيلة بالذات بالمراحل الأولى عشان الولد يأخذ محله، وكمان العيلة الحاضنة تفهم لإيش هي فاتت، يعني الخطوات الجاي اللي هي لازم تعملها. فكتير إنه يعني العيلة الحاضنة عن جد بشكل مجازي وبشكل فعلي هي جزء من حياة العيلة الحاضنة.
0: يعني أنتوا بتمشوا السيرورة والمشروع نفسه مع بعض إيد بإيد
1: من اللحظة الأولى لحد ما يطلع الولد يرجع لأهله أو يرجع لأي إطار تاني.
0: صار من قبل وقررتوا يعني توقفوا احتضان طفل معين
1: داخل عائلة الولد؟ طبعا احنا حكينا بيطلع من عائلته لانه طبعاً في ظروف معينة جبرته انه يطلع من عائلته. منحب انها تتوفر هاي الظروف داخل العائلة الحاضنة. في كتير مرات بيجي أولاد اللي هن مركبين، يعني معطياتهم كتير مركبة أكتر من إحنا إيش تخيلنا. ممكن عند العيلة الحاضنة نفسها يصير في ظروف لا سمح الله مرض أو تغيير داخل العيلة اللي بمنع إنه هن يكملوا بأداء واجبهن. فإحنا بنوصل مع شركائنا بمكتب الخدمات الاجتماعية ومع المفتشين كمان إنه ممكن لازم هذا الولد يطلع من هذا البيت.
0: حلو. وانت سامية بتقرروا انه المدة مدة الاحتضان انتهت ووفت بالغرض، والطفل او الولد او المراهق

0: بيكون بعد سنين جاهز إنه يطلع من العيلة الحاضنة؟
1: حكينا إنه الاحتضان هو مؤقت وإحنا من خلال سيرورة العمل مع العيلة الحاضنة كل سنة مرة بالسنة لازم يكون في تقييم. إحنا في عنا شركاء مكتب الخدمات الاجتماعية اللي بعت الولد على العيلة الحاضنة وكمان المفتشين بوزارة الرفاه. عمليا في اجتماع مرة بالسنة بيقيموا تقدم الأهل في البرنامج العلاجي وهل يعني البيت جاهز إنه يحتضن الطفل، عيلته جاهزة تحتضنه من جديد ولا لا. هناك القرار يتخذ، هو مش قرار لإلنا إحنا لحالنا.
0: يعني بتفحصوا كل الجوانب في هيك سامية. احنا حكينا كثير عن الجانب المهني والسيرورة كيف بتكون، في قصة معينة انت اثرت فيك بشكل شخصي؟
1: هو انا بالمجال مع العائلات الحاضنة 25 سنة، لا شك انه كتير ولاد هيك مروا في ذاكرتي وكلياتهم تركوا اثر، يعني كل ولد بحد ذاته له محل في ذاكرتي. وأنا بفكر إنه هي مش ذاكرة ولد واحد أو طفل واحد، هي مجموعة الأطفال، هي صور هيك جمعت عندي، هي شذرات ولمحات من حياتهم اللي بتكون هيك ألبوم كامل لأطفال اللي بتمثل كل طفل عمليا، نظرة استعطاف لطفل، نظرة غربة لما بيفوت على العيلة الحاضنة، نظرة امتنان فرح. يعني حتى بضيف لإلهن صوت الفرح اللي كان بصوتها لسامية برهوم لما حكت عن إنها فرحانة إنه في حدا أعطاها إنها تكون أم، نداها ماما. يعني كل هاي الصور عمليا بتشكل هيك حكاية لطفل اللي ممكن تلائم كل الأطفال. بس إحنا بفكر إنه بجمعية متاف إحنا كلياتنا نساء عاملات اجتماعيات وكتير بيأثروا فينا الأطفال، أكيد كل واحدة عندها أطفال الإشي بيلامسها بشي محل معين. بس دايما المواليد هني أكتر إشي، الأطفال المواليد جديد. أكتر إشي هيك بيشعرونا بالهيك إنه في عجز معين، طفل عاجز مش عارف إسا مين الإيدين اللي حملوه، مين اللي فتح عينيه عليهن، فهذا هيك شوي بيلمسنا كلياتنا.
0: يمكن هيك اللي بيواسينا هي وجود هاي المؤسسات
1: طبعاً.
0: وإنها
1: طبعاً.
0: عم بتقدم إيدها
1: طبعاً.
0: وتأخذ هدول الأطفال لمحل منيح. كلمة هيك بتحب تحكيها سامية لعائلة عم تسمعنا وبتفكر إنها تكون أسرة حاضنة، وزي ما سألت سامية برهوم مترددين يمكن يكونوا خايفين من هالخطوة، إيش بتحكي لهم؟
1: مجرد إنه سمعوا عن الموضوع عم بفكروا هذا هي خطوة أولى، هذا إشي كتير منيح. أنا بفكر إنه المعرفة والعلم يعني بالموضوع هذا بيخفف عنهن كتير لحظات التردد. وأفكر إنه مجرد إن يعرفوا إنه مش لحالهن، يعني الإشي لأول وهلة ببين إنه مخيف، أفوت ولد على بيتي أنا بعرفش مين هو، صحيح. كيف بده يربى، هل أنا بقدر يعني أقوم بهاي المهمة ولا لا؟ بس لما بفوت الولد بفوت عاملة اجتماعية وإحنا بنعطي المعلومات الكافية بفكر إنه هيك شوي بيهدي من الخوف. والتردد مشروع، أنا بفكر يجوا مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ويسمع عن الموضوع، حتى إحنا ممكن نرتب لقاء مع عائلة حاضنة يسمعوا من تجربتها ويشوفوا إنه المخاوف مشروعة والصعوبات اللي بالبداية هي مشروعة، وإنه الإشي مجرد إنه نفكر فيه هو مشروع كتير كتير منيح وحلو لإلنا ولولادنا وبيعطينا مردود كتير حلو. كمان على الصعيد الشخصي والعائلي احنا قدوة لأولادنا كمان، صح. ونساهم بمشروع اللي هو عن جد مشروع إنساني من الدرجة الأولى. ونساش انه كل عائلة حاضنة كمان غير المرافقة المهنية، وزارة الرفاه بتمول هذا الموضوع، فالعائلات اللي بتخوفوا من كمان المصاريف الاقتصادية وزارة الرفاه هي بتمول هذا المشروع.
0: الحل موجود
1: طبعا،
0: يعني لكل سؤال في جواب، وبس إذا منضل مرافقين المجهول من غير ما نفحص ومن غير ما نبحث فيه مش رح نتقدم أكيد ولا بأي خطوة. بدي أشكرك جزيل الشكر مديرة المجتمع العربي بجمعية متاف للعائلات الحاضنة سامية سليمان، شكرا على حضورك معنا هون في الاستوديو في راديو الناس ووجودك في برنامجنا برنامج كيف الحال، على تسليط الضوء على هذا الموضوع وإنك يعني هيك شاركتينا التفاصيل اللي خلف الكواليس اللي احنا مش مدركين لها ومش عارفينها ونجهلها. بدي اشكرك سامية.
1: شكرا لكم على استضافتنا، عن جد على تسليط الضوء على هذا الموضوع كتير كتير مهم. ومن هون انا بفكر انه كل حدا سمعنا سواء الموضوع ملائم لإله او ممكن يشعر انه ملائم للي حواليه لناس تانيين مش هو، يتوجهوا او يدوروا علينا بجوجل جمعية متاف للعائلات الحاضنة او يتصلوا على 118

طيب هيك بنكون يعني سمعنا تجربة شخصية عن العائلات الحاضنة من سامية برهوم، السيدة سامية اللي احتضنت 3 أطفال، وسمعنا من السيدة سامية سليمان التفاصيل والسيرورة كيف بتتم وشو أهم النقاط اللي لازم نلتفت لإلها بما يتعلق باحتضان يعني من قبل عائلات الحاضنة والرعاية للأطفال اللي بحاجة لهذا المكان وهاي المساحة. من هذا الموضوع رح نطلع على فاصل إعلاني ونرجع لنكمل حلقة اليوم من برنامج كيف الحال.

0: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا.
2: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
1: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ومكملين في حلقة اليوم من برنامج كيف الحال، وآخر فقرة لليوم وآخر موضوع لليوم زي ما عودناكم. في شخص مؤخرا عم بيظهر معانا كثير في برنامج كيف الحال، وكل مرة هيك بيعطينا أو بيكشف لنا عن موضوع وبتوقف عن موضوع جدا مهم، وعامل هيك شوية لبكي زي ما بيحكوا بمنصات التواصل الاجتماعي. بدي أرحب معي بالاستوديو بزميلتنا عرين نصار. أهلين عرين.
1: أهلين رجاء.
0: عرين، يعني خلينا نقول الشوشرة والضجة والأمور اللي عم بتكون على السوشيال ميديا بالفترة الأخيرة متسارعة، صح. يعني كل يوم يومين عم بيكون في موضوع هيك عامل ضجة،
1: والناس تخيل رجاء يمكن عشان لسه احنا يعني بأواخر أيامات الصيف، هاي الفترات اللي بصير فيها شوي ضجة أكثر.

0: حركة أكثر، زي الناس عم بتودع إنه أنا بنفع أطلع، بنفع أعمل، بنفع أحضر مهرجانات مثلاً. وإحنا قربنا من الشتاء فعلياً. وكمان يعني في
1: نلحق
0: طبعاً، وانتهاء العطل والعودة إلى الحياة العادية وكل هاي الأمور.
1: صحيح. طيب شو آخر يومين، إيش الموضوع اللي كان هيك شاغل بال الناس على المنصات؟
0: قبل ما نحكي بالموضوع رجاء بدنا نسمع من الياس لو سمحت جزء من أغنية أصالة، بعدين نحكي بالموضوع. يلا.

0: ما أجمل ما أجمل صوتها وما أجمل الإيقاع والكلمات
1: كل شيء مبدئيا. يعني إحنا متفقين على إنه أصالة أيقوني بمرحلة من المراحل، ولكن هذا الألبوم يعتبر لوحة فنية متكاملة. رجاء الألبوم اسمه عودة الأصالة اللي فيه 14 أغنية على عدد المحافظات السورية، كل أغنية بطابع ثقافي بتبع لأحدى المحافظات، وفي منهن مثلا أغنية على الروزنة اللي هي مستوحاة من الثقافة الحلبية، في أغنية بعنوان يا قاضي اللي هي بتحكي عن طرطوس كمحافظة، وطبعا بنفس الطريقة اللي هي استوحت أصالة حتى لباسها في ظهورها في الفيديو كليب من المحافظة نفسها اللي عم بتغني لها. والألبوم كسر الدنيا غير مواقع التواصل الاجتماعي، كمان على يوتيوب. يعني احنا عم نحكي على ملايين المشاهدات، عم نحكي على أغنية طولوا مثلا اللي هي بالأساس كانت أول أغنية بتخيل اللي هي طلعتها من الألبوم كاملة، اللي بتحكي فيها عن المغتربين السوريين اللي محقق لحد إسا 1,400,000 مشاهدة خلال 5 أيام على منصة يوتيوب. والناس عم تحكي كثير على الألبوم، وأهالي المحافظات عم بيستنوا أغنية المحافظة يلي بتحكي عنهن كأنه يشوفوا إطلالة أصالة في اللباس التراثي تبعاً، أو مش عن جد كثير هو اللي هو مستوحى 100% من التراث، ولكن الإطلالة قريبة.
0: جميل. من بس ليش المحافظة. أغنية رجعت أصالة على الشام عملت لهالدرجة ضجة على منصات التواصل الاجتماعي؟
1: لأنه أصالة الشعب السوري لا يتعامل مع الشعب العربي، خلينا نحكي على إنها مجرد مغنية سورية. أصالة كانت أيقونة بفترة المعارضة والناس اللي كانت تتبع النظام السوري السابق في سوريا،
0: رأيها كان وكانت واضح
1: غير رأي واضح وقوي. يعني بتطلع بكل المنصات الإعلامية بكل المقابلات اللي عملتها، ما كانتش عندها مشكلة تحكي أنه أنا معارضة لهذا النظام، ورغم أنه هذا يعني نظام خلينا نحكي حافظ الأسد قبل بشار اللي كان معطيها مثلا اللي هي المنحة للمعالجة لما مرت بفترة صحية اللي هي شوي صعبة، ومع هيك حكت أنه الشعب السوري بالنسبة لها أغلى من أصالة كشخص. يعني وفي مقطع كثير مؤثر بأغنيها هي اللي بتحكي أنه سمت بنتها شام عشان يعني من حبها لبلدها لسوريا. فبطبيعة الحال عودة أصالة بعد أكثر من 12 سنة غياب عن سوريا، بتعرفي خلال كل فترة الأزمة والحرب اللي كانت داخليا جوا سوريا اللي هي إلها على كانت من 2011 تقريبا مبلشي. فغير أصالة كمان في فنانين ممثلين ومطربين اللي هني كانوا برا سوريا مجبرين على إنهم ما يكونوا جوا البلد
0: صحيح.
1: بسبب آرائهم السياسية، لأنه كان عندهم تخوف كبير من إنه تم اعتقالهم أو تم التنكيل فيهن سجنهن بالسجون اللي إحنا كلنا شفنا الشهادات المروعة اللي طلعت عنها فيما بعد. أصالة كانت مجبرة على إنها تكون خارج سوريا، وعودتها بالنسبة للجمهور السوري هي وعودة صوت الثورة خلينا نحكي، إنه أكثر حدا حكى عنهن عبر عن آرائهن وعملت أغاني على فكرة للثورة السورية كمان بفترة اللي هي كثير حساسة كانت. فهن بيشوفوها
0: حتى كان واضح كثير يعني من خلال تسجيل الأغنية، وكان متواجد معها أخوها شقيقها وبنتها شام، وتأثروا كثير كانوا متأثرين وهي عم بتسجل بالأغنية. يعني كان في تصوير لكل مرحلة التسجيل من وراء الكواليس، كانت مصورة وموثقة، والفيديوهات عم تنشر على منصات التواصل الاجتماعي من الكواليس.
1: صح، ولأنه أصالة ولا مرة بطلت تحكي على قديش قديه مشتاقة لسوريا كبلد. يعني دائما صح كانت تحكي أنه أنا موجودة بدول عربية اللي هي محتضنتني أنا.

0: وعيلتي وعم تفتح لنا الأبواب وولادها عم بيكونوا بأماكن اللي هي جدا منيحة مهنيا واجتماعيا. ومع هيك كانت تحكي إنه سوريا هي مش مجرد بلد اللي إحنا بنحكي عن بلد مثلا معينة, كل إنسان ينتمي لوطنه بطريقته. فهي كان بالنسبة لها شيء كثير قوي, رابط كثير قوي عاطفيا كمان. وهذا اللي حكيت لك إياه, من هون أجا حب الناس لأصالة وربطها أصلا بكل وجوه الثورة اللي كانت بهذيك الفترة بسوريا. وأصالة راجعة رسميا على دمشق بحفلتين رجاء اللي هن ب 17 و19 سبتمبر هذا الشهر, اللي من خلالهم رح ترجع لجمهورها. في شوية جدل بالساحة السورية على انه يكون في حفلات لإلها او لا, ولكن الأكثر بيستنى بهاي الحفلات, يعني جمهورها متشوق جدا يرجع يشوفها على المسرح ويسمع
1: كل جمهور
0: صوتها.
1: أصالة السوري والغير سوري من كل العالم بيستناها, وبتخيل كله عم بتأثر معاها بكل العمل الجديد والألبوم الجديد, مش مهم شو الجنسية ومن وين هو. جميل جدا, بدي أشكرك جزيل الشكر زميلتنا عارين نصار مديرة قسم السوشيال ميديا في راديو الناس. شكرا لك.
0: شكرا رجاء,
1: إلى اللقاء. هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لمستمعاتنا ومستمعينا, والشكر أكيد للزميلات والزملاء اللي رافقوني في الحلقة في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي وميسى عساف, الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك, وفي الإخراج والديجيتال عارين نصار ودانا أبو بكر. وأنا كنت معاكم في الإعداد والتقديم رجاء كناعني. ألقاكم الأسبوع المقبل يوم الأحد بحلقة جديدة لمدة ساعتين. إلى اللقاء.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: كورونا بالاعتراف وقلنا بالنقب تأجروا غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعات المشهداوي.
6: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: هدم بيوتنا وحلم شبابنا غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم عنوي. العثور على 3 جثث محترقة داخل مركبة قرب باقة الغربية والشرطة تباشر التحقيق. احتجاج واسع في مجد الكروم ضد إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية، وحركة ريغافيم تكثف من محاولات السيطرة على أراضي في البطوف وتثير موجة غضب واسعة.
1: ظاهر انهم متصلين بالمنطقه، يعني واضح انه في تنسيق واضح بيناتهم. مجلس مزقاف بيقول انه هن معهن الوفاءات، طبعا بحديث معهن فرجوا انه معهن موافقه للراعي، كان فرجوا الموافقه على التلفون، بس طبعا ما في ولا اي شيء للراعي هناك موجود. بس هيك بتبدا بالاخر البؤره، يعني هن الارض اللي هن ماخذينها هي ارض الكركيه، طبعا هن بالارض اللي سلبوها بموجب قانون املاك الغائبين.
0: وفي الناصرة، تراكم النفايات يفاقم الأزمة ويدفع السكان إلى المحكمة العليا لإيجاد الحلول. إذن كانت هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية. هب المئات من أبناء مجد الكروم دفاعا عن أراضي البلدة، وذلك احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس الواقعة ضمن منطقة نفوذ البلدة. وكان المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم قد أعلنا رفضهما القاطع لإقامة البؤرة، محذرين من أن تتحول الخطوة من وجود مؤقت إلى أمر واقع ودائم. انضم إلينا بدة فرحات، أهلا بدة.
2: أهلا فرات، سلامات لك لجميع المستمعين. بالفعل يعني فرات، في هذه اللحظات يعني عدد كبير من أهل مجد الكروم وأيضا وفد من القائمة المشتركة وعيد والكنيسك وأطر كثيف يتواجدون في كيبوتس جيلون والسوريت، ولكن قوات من الشرطة أيضا تتواجد في المكان وتمنع الجميع، تمنع الأهالي وأعضاء الكنيسك ورئيس المجلس وأعضاء المجلس وأصحاب الأراضي حتى من الوصول إلى أراضي منطقة الروس. أين يعني تقام في هذه، أين تقام البؤرة الاستيطانية على أراضي قرية مجد الكروم؟ وكما ذكرت يعني المستوطنين يتواجدون داخل أراضي مجد الكروم، والشرطة تقوم بمنع المواطنين من الوصول إلى أراضي. ويوم أمس يعني تجمع أكثر من 400 شاب من سكان وأهالي قرية مجد الكروم في منطقة الروس، وكان يعني قوات كبيرة أيضا تتواجد في المكان لحماية المستوطنين. وأيضا يعني في هذه اللحظات عدد كبير من قوات الشرطة تتواجد وتمنع حتى المسؤولين وأصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم. يقف بجانب رئيس المجلس المحلي السيد سليم سليدي أبو شادي يعني

0: المستوطنين على أراضي مجد الكروم، والشرطة تقوم بمنع رئيس وأعضاء المجلس وأصحاب الأراضي من الوصول للأراضي.
1: نعم، للأسف إنه مش بس إنه هاي كلمة الدولة تطحن أرض من قلب مجد الكروم عشان يقوموا فيها بؤط مستوطنة. اليوم إحنا بنشوف قضية كثير خطرة. إحنا بنحكي على مستوطنين من الضفة اللي إحنا نقول إنه عليها قباوت اللي جايين ينقلوا تجربة الضفة هون لمجد الكروم والجليل. احنا اليوم اذا يكون من بين حبه مئات الشباب لوجود دفع مرضين كنا واقفين على بالهم وتمينا لاخر الليل. احنا فاتين معركه ونضال عارفينهم طويل، لكن احنا فاتين مرحله كثير خطره. هاي بدايه للذليل بتربطها شو قال كات قبل جمعتين برلين، راح ننقل تجربه بالضفه للذليل. اذا هي البوادر فاحنا فاتين مرحله كثير صعبه كثير خطره. أنا هون تجربة قادة الجمعية العربية لكل الجمعية العربية، مش معركة مجد الكروم، هاي البداية بل هي معركة الجليل لكل الجمعية العربية.
0: ولكن أبو شادي يعني كيف بتفسر يعني تعامل من الشرطة وتمنع رئيس وأعضاء المجلس من الوصول إلى أراضي مجد الكروم؟
1: واضح إن الشرطة يعني للأسف كيف بيحموا المستوطنين بالضفة بدل يكونون هون، إن بدهم إنه كل شيء محل قانوني محل قانوني ما يكون كامل. احنا بنشوف انها اكثر هي قضيه سياسيه لقامه قوى سلطانيه، مش قضيه انه جاي ناس عشان ترعى وعشان تعتاش، لا هي مجموعه شبيهين هن نفسهم نعرض موت الضفه، هن جايين هناك ساعه بكونوا اربعه ساعه بكونوا خمسين في تنسيق بيناتهم. الهدف هو استفزاز الجمعيه العربيه، استفزاز المجلس يكون مش طول، والهدف اقامه قوى استيطانيه كيف الضفه.
0: شكرا رئيس المجلس المحلي السيد سليم السابي، والان يعني رئيس القائمه المشتركه البروفيسور يوسف جبارين. بروفيسور يوسف، يعني حاولتم الوصول الى اراضي قريه المواطنين في مجد الكروم ولكن الشرطه تمنعكم من الوصول.
2: نعم، الشرطة وضعت هنا الحاجز وتمنع حتى يعني أعضاء الكنيسة وحتى رئيس المجلس من الدخول. طبعا نحن نقف إلى جانب أيضا أصحاب الأراضي والمجلس ونرفض هذا الإجراء، لازلنا نقف هنا. أرادوا بشكل انتقائي إدخال يعني بعض القياديين ولكن أيضا رفضنا ذلك، وسنتابع طبعا الموضوع وطرحه في أعلى المستويات، بالإضافة طبعا إلى التحذير من مخاطر هذا المشروع. هكذا يبدأون بالأول بيحلوا عنها منطقة للرعي والأغنام، ومن ثم يقومون يعني البيوت المؤقتة والكرفانيم يمنعون الناس من الوصول. هذا بالضبط ما حدث في يعني الضفة في إقامة كل هذه البؤر الاستيطانية، والآن ينفذون نفس المشروع الذي تحدث عنه سموتريتش في الضفة، ما يسمى خطة الحسم. يبدأون من مجد الكروم، وطبعا إذا ما نجحوا هنا ويجب أن نمنعهم وممنوع أن ينجحوا، سينقلون ذلك إلى بلدات أخرى. من هنا أهمية هذه الوقفة مع الشباب مع أهلنا مع أصحاب الأراضي، ونستطيع فعلا أن نتصدى لهذه المخططات وأن نمنعهم من مواصلة هذه المشاريع. هذه مشاريع أبارتهايد تهدف إلى تضييق الخناق على أهالينا على مجد الكروم، ومن ثم سينتقلون إلى بلدات أخرى. ولذلك هو امتحان لكل أهلنا ولكل شعبنا، ومهم أن تكون يعني وقفة وحدوية لكل الأهالي مع القيادات لنمنع نجاحهم بهذا المخطط.
0: شكرا لك.
3: بدأ لمن لا يعرف يعني ما الذي حصل ويحصل، الحديث يدور عن مجموعة من المستوطنين استولت على أراضي تابعة لمواطنين.
0: نعم فرات، يعني مجموعة من المستوطنين استولت على أراضي اللي هي تابعة لدائرة أراضي إسرائيل بحسب يعني ادعاء هؤلاء المستوطنين، ولكن يعني بجانب هذه الأرض هناك عدد كبير من أراضي أهالي مجد الكروم، وحتى الوصول إلى هذه الأرض يجب الدخول من أراضي أهالي مجد الكروم. يعني لا يعقل فرات نتحدث عن عدد كبير من المواطنين من قرية أهالي مجد الكروم لديهم أراضي في هذه المنطقة، والشرطة تقوم بمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم، وإنما تحمي المستوطنين الذين استولوا على هذه الأرض. فرات يقف بجانب محي الدين خلايلي أحد أصحاب هذه أحد أصحاب الأراضي في منطقة الروس. سيد محي الدين، يعني أنت تحاول الدخول إلى الأرض ولكن الشرطة تمنعك من الوصول إلى أرضك
4: لأول مرة منذ 50 عاما. أرضنا مزروعة زيتون وتين ولوزيات، لأول مرة بيمنعونا نفوت. احنا في علاقات كثير منيحة مع اهالي جولون وتسروتي اليهود، ما فيش اي مشكلة. اللي عمل المشكلة هذول الاوباش اللي جابوهن على اراضي مجد الكروم قبل اسبوعين، هن عملوا التوتر، هن عملوا المشكلة. احنا مش دورين لا مشاكل.

0: جميل، احنا طلاب سلام ومحبة وتعايش. احنا هنا هذا الموضوع اللي ارسلهن بدي حس النبض للمجتمع العربي ولمجدفلون اهل الجليل، كيف يكون رد الفعل؟ لانه في تصريحات قبل اسبوعين من ابن كبير وسموتريش ورئيس حكومتهم بدهم يبنوا 60 مستوطنة في النقب والمثلث والجليل، بديوا يعصوا النبض في مجد كروم، ولكن أهالي مجد كروم على العهد ستتحدى وتواجه هاي الظاهرة إلى أن يقتلعوا من هون من هاي الأرض. إحنا مش راحين نسكت، الحراك راح يستمر إلى اقتلاعهم من أرضنا ومن محلاتنا.
1: هل تخشى من أن يقوم المستوطنين أيضا بالتخريب في أرضك من فرقة الأرض وما داخل الأرض؟
0: تاريخ لن يشهد على كل شيء سيء. المستوطنين بيقتلعوا الزيتون، بيقتلعوا الشجر، بيقتلعوا البشر، بيقتلعوا الحجر، هذا تاريخي. احنا منستغربش اشي اعمال اجرامية يقوموا فيها في كروم الزيتون، كروم التين، كروم العنب، كل اشي، كل شيء ممكن يكون، ولكن اهالي مجد كروم سيقفون في المرصاد سد منيع في هذا في وجه هاي السياسة وهذول الاوباش اللي جيبوه لهم الى ان يقتلعوا.
1: شكرا لك. اذا فرات يعني هذا هو الوضع بالفعل، يعني نتحدث منذ اكثر من ساعة أهالي مسجد كروم والمسؤولين واللجنة الشعبية يعني يتواجدون في المنطقة، ولكن الشرطة تنصب الحواجز وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم. وأيضا يعني فرات عدد من السكان في توريت وجيلون يعني أبدوا يعني استعداد للمساعدة.
2: تضامن.
1: نعم تضامن، يعني يوم أمس وصلنا رسائل كثيرة من سكان توريت وجيلون يتضامنون مع أهالي مسجد كروم ولا يريدون هؤلاء المستوطنين في هذه المنطقة. في تمام الساعة 7:30 سيكون اجتماع في المجلس المحلي لرئيس وأعضاء المجلس واللجنة الشعبية أيضا، وسيكون ضيوف من توريت وجيلون لاتخاذ عدة خطوات في المستقبل. ولكن الأهم يعني الشرطة في هذه الأثناء تقوم بحماية المستوطنين وتمنع أهالي مجد كروم من الوصول إلى أراضيهم.
2: وضحت الصورة مدى فرحات كان هناك تطورات خلال هذه الساعة، سنعود إليك لأي إحاطة. نريد أن نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل.

0: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كما

0: هندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: كورونا بلا اعتراف وقلنا بالنقب تأجروا غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: المنتصف مع فرات نصار.
4: عدنا عليكم من جديد. أثارت حركة رقفيم موجة غضب في منطقة البطوف بعد تغيير اسم عين ناطف إلى معيان أحيم، ومطالبتها السلطات بالتحقيق في إزالة اللافتة الجديدة وملاحقة استخدام مياه العين إلى جانب الدفع باتجاه هدم مبنى زراعي في المنطقة. وأكد الأهالي أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لمحاولة السيطرة على الأرض والمواد وفرض أسماء ورواية جديدة على المكان. إذا ليس فقط في منطقة مجد الكروم إنما أيضا في عرابة البطوف. ينضم إلينا قاسم بدرني مدير جمعية التاج للصحة والتراث. أهلا بك.
5: أهلا بك أستاذ تراث.
4: ما الذي يحصل مع رقبيم؟
5: رقبيم اللي بيبنوا مستوطنات كاملة بدون ترخيص في مناطق الضفة بيجوا هنا على السهل، أي شادر بتابعوه بلاحقوا لجنة التنظيم إنه يهدوه، يعني صاروا حماية للقانون اللي هني مش ماشيين حسبه. الوضع اللي عندنا اليوم بديو في عين ناطف إعادة تسمية الاسم يعني كبداية لإقامة مستوطن هناك والسيطرة على أراضي في البطوف. هذا الشيء أنا حسب رأيي لازم يكون للقيادة قد المهمة إنه إحنا فايتين على عهد جديد اللي راح يكون كثير عنيف، لأنه هذول اللي تمرنوا في الضبة وجايين يحققوا الإشي هنا في بلادنا، وراح يكون صراع على الأرض وعلى مصادر المياه من جديد.
4: وعمليا أنت بتقول غيروا اللافتة، غيروها يعني بلافتة زمنية أم لافتة ثابتة مثبتة في المكان؟
5: لا، قاموا في تسمية، أولا تسمية يعني على أسماء ثلاث إخوة، ثلاث أزواج من الإخوة انقتل في أعمال عدائية في محلات بعيدة في غور الأردن وفي القدس وغيره، أجوا سموا العين على اسمهم، يعني فيش أي علاقة بين الأشخاص هذولا والعين. هاي العين من مئات السنين وهي العرابي والفلاح العرابي وصاحب المواشي يرد لهناك، فالعين عربية مما خلقت. إسا تيجي تسميها على اسم ثلاث إخوة يعني فيش أي سبب، وتيجي تسيطر عليها لأنها تابعة لتنظيم كفار تافور، وتيجي مدرسة من كفار تافور تعمل ترميمات وتسميها وتحولها لإشي يهودي، هذا إشي غير مقبول، وهذا فقط البداية. إذا إحنا ما كنا صاحيين، قيادة محلية وقطرية، إذا ما كنا صاحيين رايحين يكون لها تأثير كبير على مستقبلنا.
4: من هيك عادة بعملوا كمان بالضفة، بيجوا على عين معينة بيسيجوا حواليها بيسكروها، وزي ما حكيت بيسموها بأسماء كمان، سيجوا حواليها وسكروها العين عندكم؟

0: ما سيجوها لانه في طريق هناك اللي بتوصل للساحل، بس مش مستبعد انه اليوم عملوا ضجه كبيره انه واحد قايم الشيل اليافطه اللي مكتوب عليها الاسم معيانها اخيم، بكره بلاقوا لها اسباب هاي بشرطوها، وبكره بجيبوا برضه مستوطنين من عريها قبعود وبقعدوهن هناك، وبصير تصادم مع الفلاحين في سهل بطوف، يعني راح يكون تأثير على كل الفلاحين في المنطقة هون.
1: شو الخطوات المتوقعة من ناحيتكم من أجل ربما الخوض بنضال ضد هذا الموضوع؟
0: على حسب رأيي مثل ما في مسجد الكروم الصراع الاقتلاع هاي الاشي من بدايته، حسب رأيي لازم السلطة المحلية اللجان الشعبية يتوجهوا لهناك ويحطوا حقائق انه هاي عين العرابي مش عين يهودية ولا بؤرة استيطانية، لازم يكون تحرك من السلطة المحلية واللجان الشعبية وأئمة المساجد، لأنه إذا تهولنا في البداية راح يكون متأخر بعدين وما نقدر إن عيد العجل إلى الوراء.
1: وعمليا برأيك هاي يعني السياسة اللي بلشت تنتهجها الحكومة أو يعني هاي الناس الموجودة بالحكومة من بن غفير ستروك وسموتريتش إنه ينفذوا اللي بيحكوا عنه بكل ما يتعلق بالضفة أيضا بتهويد الجليل؟
0: أكيد في هنا شغلتين اجتمعوا، الأولى 7 أكتوبر إحنا هنا كنا متفرجين بين قوسين إنه هاي الإشي بس بغزة، بعدين انتقل على الضفة، اليوم انتقل لعنا لأنه بدينا نشعر فيه. والشغل الثاني هو اقتراب الانتخابات، بن غفير معني يولع المنطقة، يعمل يوم أرض ثاني يفرجي لكسب الأصوات، كل ما قام في أعمال هنا وصار تصادم مع السكان الفلسطينية هنا راح يكون ربح أصوات له من اليمين، فوجود الإشي قبل الانتخابات هاي مش صدفي.
1: ونحن سنتابع على أمل أن يكون هناك تحرك وتغيير. شكرا لك على المداخلة قاسم بدرني.
0: شكرا
1: قاسم بدرني مدير جمعية التاج للصحة والتراث. إذا انتقلنا من مسجد الكروم، هناك محاولة استيلاء على الأراضي، وفي البطوف محاولة استيلاء على عين الماء عين ناطف هناك.

0: أعلنت سلطة إطفاء والإنقاذ صباح اليوم أن طواقمها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس في مجمع الإطارات ببلدة يركة، وكانت النيران قد اقتربت من مباني سكنية فيما أخلي مركز تجاري وعدد من المحال التجارية بسبب الدخان الكثيف من دون تسجيل إصابات. وأضافت السلطة أن تحقيقا يجري لتحديد أسباب اندلاع الحريق حتى هذه المرحلة. المتحدث باسم سلطة الإطفاء تحدث لأراضي الناس،
1: تحدث عن مجمع كبير جدا للإطارات الغير مستعملة تقريبا، وبالتالي شب حريق أكثر من 17 طاقم عمل خلال هذه الساعات حتى ساعة الصباح قبل قليل. يمكن القول بأنه تمت السيطرة على الحريق بشكل تقريبا شبه نهائي، ولكن أنا أقول حريق كبير ليس بالقليل. الدخان الكثيف الذي انتشر في المنطقة وحتى منطقة أبو سنان وكل هذه المنطقة لا شك بأنه حديث سام وليس لهين. في نفس الوقت تم إغلاق وأيضا إخلاء بيج فيشن المجمع إلى جانب كل ما تحتوي المنطقة على المقاهي المطاعم وكل هذه المنطقة التجارية المحيطة، تم إغلاقها بشكل نهائي وإخلاء كل من تواجد في المكان. أيضا في تلك المنطقة هنالك مدارس وهنالك أيضا مؤسسات أخرى، كل هذا تم إخلاؤه حتى هذه اللحظة. نحن نقوم بالتحقيق، لدينا أطراف خيوط بهذا الموضوع. أنا أعتقد أن التحقيق يجري في جميع الاتجاهات بما في ذلك أيضا طبعا الموضوع أنه الحريق كان متعمد.
0: سلمان ملا رئيس مجلس محلي يركا، أهلا بك.
2: أهلا فيك في المستمعين.
0: نتحدث عن حريق كبير اندلع في المكان، وفقط يعني موجب بيان صوت الإطفاء في ساعات الصباح تمت السيطرة الكاملة على هذا الحريق الضخم. بداية، هل هناك أضرار طبعا مادية للمنطقة للمحال التجارية؟
2: الأضرار المادية اللي كانت إنه امبارح كان عيد،

0: وفي هاي الأيام البيج وكل محلات التجاري في يركا مكتظة في السواح وفي اللي جايين يشتروا وينفعوا البلد. وهذا الاشي بيعود في ضرر كثير يعني، كمان كل المحلات تسكرت، واليوم الصبح كمان المدارس ما انفتحتش في المنطقة هناك بسبب الرائحة الكريهة، وكمان حسب الاتجاهات اللي شفناها انه كل هاي الشكاكين اللي في الجو للسكان، مشان هيك قررنا عدم فتح المدارس.
1: يعني اليوم لم يلتزم الطلاب الى قاعده الدراسه؟
0: لا، كان قرار من امبارح على في نص الليل، بعد البادي نص الليل على الوحده، بعدين ما قدم على الشرطه الاسرائيل سلطه الاطفاء اساس انه الاشي بخطر كثير، بعطي خطر كثير على طلابنا وعلى الكل. الصبح كان في قرار فتح البيج لانه المحل مسكر ويخلي السواح يرجع. لا شك انه هذا الحريق يعاد في الضرر على كل المحلات التجاريه اللي امبارح اغلقت بعدي 6 المساء.
1: عمليا ما المتوقع الآن؟ كما ذكرت هناك تلوث في الجو، كيف سيتم إزالة هذا التلوث؟ ما هي الإجراءات المتوقعة؟ وأيضا هل هناك توجه؟ ما هي أسباب اندلاع هذا الكبير؟
0: سلمان، احنا نتأمل انه بكرة يكون رجوع للمدارس المقاعد الدراسي بشكل عادي، كمان المنطقة التجارية تفتح. لحد إسا فيك في شغل بايجر انه متملي كل المنطقة، تضم هاي المنطقة وتمنع خروج هاي الروائح وهي الحلكيكيم. بالنسبة للاتجاهات، شرطة إسرائيل عم بتحقق في كل الاتجاهات، احنا فيش عندنا ولا اي كرمز من رموز نعرف انه هذا الاشي كان مفتعل او جنائي. الشرطة عم تتابع شغلها.
1: وعمليا كما ذكرت هناك يعني أضرار وهناك خسارة، هل يتم في مثل هذه الحالات تعويض أصحاب المحال التجارية يعني مع الخسارة الحاصلة؟
0: للأسف الشديد لا، ما فيش ولا أي محل تعويض هنا. إحنا مش يعني المجلس محل ولا شيء يعوض، إحنا بنقول للمحلات التجارية بسوف انه يتوجهوا لوزارة الاقتصاد نجرب انه نجيب اي تعويض، احنا كمان رايحين نساعد في هذا الشيء. اما للاسف صعب كثير نفط تعويض على هاي الاشياء، على هاي الاضرار اللي صارت.
1: طيب، احنا نتمنى السلام للجميع على امل ان تتضح الصوره بكل ما يتعلق بهذا الحريق الكبير. سلمان الملا، رئيس مجلس محلي يركا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا. باي.
1: أثر أمس على جثث لثلاثة شبان داخل مركبة محترقة في منطقة مفتوحة قرب مدينة باقة الغربية. قالت الشرطة أن هويات الضحايا لم تعرف بعد، وأنها باشرت التحقيق بالجريمة دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه. ضياء الحاج يحيى، مراسلنا في منطقة المثلث المركز، أهلا بك. هل اتضحت هوية هؤلاء؟
2: نعم، أهلا بك فرات وكل المستمعين.
1: هل اتضحت هوية الشبان أو الضحايا؟
2: نعم فرات، حتى هذه اللحظات لم تتضح هوية القتلى في الجريمة الثلاثية البشعة التي عثر على ثلاثة جثث فجر اليوم. طبعا الترجيحات بأن يكونوا الضحايا القتلى من سكان منطقة المثلث أو المثلث الجنوبي على وجه الخصوص، ولكن هنا يعني نتحدث فقط عن شبهات وترجيحات حتى هذه اللحظات. يعني هنالك عدد من الأشخاص المفقودين في هذه المنطقة، يتم فحص هوياتهم مع عائلاتهم وتطابق الحمض النووي. طبعا بطبيعة الحال بسبب حالة الجثث فرات المتفحمة يعني بدرجة كبيرة ومتقدمة، سيستصعب استخلاص الدي ان اي الحمض النووي، او يعني هذا ياخذ وقت اطول، وتكون استخلاص الحمض النووي بصوره ابطا بسبب حاله التفحم المتقدمه للجثث. طبعا كما ذكرنا ان حتى هذه اللحظات هويه القتلى لم تعرف بشكل واضح، ولكن الترجيحات بان يكونوا من منطقه المثلث او المثلث الجنوبي على وجه الخصوص. طبعا الشرطه تفحص أيضا اتجاهات أخرى فيما لم تحدد خلفية الجريمة بطبيعة الحال، لأن هوية الضحايا

0: لم يعرفوا بذلك أيضا، يعني الخلفية لم تعرف حتى هذه اللحظات، ولكن الجريمة يعني أيضا لم يعرف إذا ما كانت قد وقعت في مكان آخر، وترجيحات أيضا فرات أن تكون الجريمة قد وقعت في مكان آخر وليس في المكان الذي عثرت المركبة عليه وفي داخلها كانت الجثث. بحسب التفاصيل المتوفرة أيضا فإن الجثث الثلاثة كانت متواجدة على المقعد الخلفي، والشبهات الأولية للشرطة هي أنهم قتلوا ومن ثم أضرب،
1: تعرضوا يعني لإطلاق نار ومن ثم أضرمت المركبة.
0: بالفعل نعم، ولكن لم تحدد الشرطة بطبيعة الحال بعد التشريح وتقرير التقرير الطبي، سوف يعني تتأكد الشرطة فيما إذا كانوا قد تعرضوا لإطلاق رصاص أو قتل بآلة أخرى، ولكن الترجيحات بأنهم يعني قتلوا ومن ثم أضرمت في المركبة النيران وفي داخلها الجثث. بطبيعة الحال أيضا يعني المكان الذي عثرت عليه المركبة هو قريب جدا من شارع 6 فرات، وهذه كانت الترجيحات الأولية بأن يكون الضحايا ليسوا من المنطقة، وإنما يعني أحضرت المركبة إلى شارع أو إلى منطقة محاذية لشارع 6 لكي يكون التنقل والهروب بطريقة أسهل. فرات طبعا الشرطة تتواجد حتى يعني منذ فجر اليوم في مكان الجريمة وقامت بجمع الأدلة، وأيضا في جمع الأدلة من مسرح الجريمة سواء الأدلة المادية أو الأدلة الرقمية، أيضا بجمع الكاميرات المراقبة.
1: ضياء حاج يحيى وصلنا في منطقة المثلث ومركز، شكرا جزيلا لك. نذهب الآن إلى توثيق انتشر عبر الشبكات الاجتماعية لكن لم تتضح حتى الآن إن كان هذا التوثيق قديم جديد وهل حصل بالفعل في بلادنا، نتأكد من ذلك من ورد قراقرم وصلنا في منطقة الشمال. أهلا ورد.
2: أهلا بك فرات وبجميع المستمعين. نعم فرات، يعني نتحدث عن تطور جديد في قضايا الجريمة والعنف وتحديدا في إطلاق النار. نتحدث هذه المرة عن خروج توثيق ربما صادم فرات، خرج عبر كاميرات المراقبة من قرية سجور في الجليل في منطقة الشغور. هذه القرية نتحدث في ساعات الليلة الماضية ملثم قام بإطلاق النار على إحدى المنازل في إحدى الأحياء السكنية في قرية ساجور في الجليل بالشمال. نتحدث فرات أن بحسب المصادر المحلية ومن خلال حديثنا قبل قليل مع مقربين في قرية ساجور، تحدثوا أن ملثم قام بالمجيء إلى ساحة المنزل وقام بإطلاق صاروخ باتجاه أحد منازل قرية ساجور. لم يكن هناك أي أحد من أبناء هذه العائلة أو أصحاب المنزل داخل هذا المنزل، كانوا خارج هذا البيت. نتحدث فعليا إطلاق صاروخ دون وجود أصحاب أو العائلة المالكة لهذا المنزل بداخله. نتحدث عن ربما للمرة الأولى في منطقة الشغور يقوم ملثم بإطلاق صاروخ من نوع لو بحسب المصادر المحلية في قرية ساجور. تتحدث أن هذه المرة الأولى الذي يقوم بها شخص بإطلاق صاروخ، هذا يدل على انفلات أمني بات يعيش المجتمع العربي فرات. وكذلك الأمر نتحدث نتابع بيانات الشرطة منذ ساعات المساء حتى هذه الساعة منذ أو ساعات الليل تحديدا عندما بدأت هذه الجريمة حتى هذه اللحظة الشرطة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه في هذا الملف تحديدا، ولا حتى التقدم ولا حتى أيضا إصدار بيان خصوصا في هذا الملف. ونتحدث عن إطلاق صاروخ كاميرات المراقبة وثقت على ما يبدو لحظة قيام فرات شخص ما بإطلاق صاروخ على إحدى وباتجاه أحد المنازل السكنية في قرية ساجور، وحتى الآن لا معتقلين في هذا الملف. إليك فرات.
1: ورد قراقرة شكرا لك على هذه المداخلة. نذهب إلى اقتحامات واستمرار اقتحامات للمستوطنين المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع رأس السنة العبرية. ويأتي ذلك فيما كشفت محافظة القدس أن عدد قرارات الإبعاد التي تمكنت المحافظة من رصدها وتوثيقها منذ بداية العام وحتى اليوم بلغت نحو 850 قراراً

0: منار شويكي الصحفية من القدس تنضم إلينا الآن. أهلا بك.
1: أهلا بك فرات وبالسادة المستمعين.
0: يعني هذه الاقتحامات مستمرة، نتحدث عن مئات مش أول مرة، ولكن هذا الرصد بإبعاد 850 أو 850 قرار، يعني العدد يزداد أعتقد.
1: نعم بالفعل أعداد الإبعادات تزداد، وبالتحديد مع الأعياد العبرية وانطلاق الاقتحامات الواسعة بحق المسجد الأقصى المبارك. منذ بداية هذا الشهر وحتى اليوم نتحدث عن عشرات الإبعادات تضاف إلى مئات الإبعادات التي فرضت منذ بداية هذا العام. الخطير جدا في هذا الواقع والذي يشاهد مؤخرا هو أن هذه الإبعادات التي تتم تكون بحق مواطنين من سكان البلدة القديمة الذين لا يبعدون إلا أمتار قليلة عن المسجد الأقصى المبارك. يتم إعطاء هذا الإبعاد في الآونة الأخيرة عبر إرسال رسالة للفلسطيني في مدينة القدس عبر الواتساب، يتم إبلاغه خلالها بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك وأيضا عن محيطها، هنا نتحدث عن البلدة القديمة، لمدة أسبوع قابلة للتجديد. طبعا تتجدد في معظم هذه الحالات عمليات الإبعاد لتطال عدد واسع من الفلسطينيين، نتحدث عن أنها تبدأ لمدة أسبوع وتستمر حتى 6 أشهر. في ذات الوقت أيضا ومما يشاهد منذ ساعات فجر هذا اليوم هو الإبعاد الميداني. لا نتحدث فقط عن إبعاد من خلال قرارات تعسفية يتم إصدارها بحق المواطنين في مدينة القدس، إنما أيضا نتحدث عن إبعاد ميداني ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. هذا ما شهد في خلال صلاة الفجر، حيث منعت الشرطة الإسرائيلية المتواجدة على أبواب المسجد الأقصى المبارك عدد واسع من الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك دون تحديد أعمار، أي أننا نتحدث عن أنها قامت بإبعاد ومنع عدد من الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية ومنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. كل ذلك في الحقيقة بالتوازي مع استمرار عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك. نتحدث عن أنه خلال ما يعرف فقط بفترة الاقتحامات الصباحية كان قد اقتحم المسجد الأقصى المبارك أكثر من 480 مستوطنا، وذلك طبعا وفقا للأوقاف الإسلامية في مدينة القدس ووفقا لمحافظة القدس. في ذات الوقت ومما حذرت منه محافظة القدس اليوم أن الشرطة منعت تداول أي صور أو نشر مقاطع فيديو للمستوطنين أثناء اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، أي أننا حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن الانتهاكات التي تمت خلال هذا الاقتحام في ساعات صباح هذا اليوم. في ذات الوقت وفي هذه اللحظات تتجدد هذه الاقتحامات فيما يعرف بفترة الاقتحامات المسائية، والتي أيضا هناك تحذيرات واسعة انطلقت في مدينة القدس من هذه الاقتحامات، والتي بالطبع ستزيد من أعداد المقتحمين وبالتالي زيادة أعداد الانتهاكات التي ستسجل في هذه الأثناء في أولى القبلتين.
0: وضحت الصورة بمنار شويك الصحفية من القدس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نخرج إلى فاصل ثم نواصل.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. 27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: هذا مو بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: عدنا إليكم من جديد. تتفاقم أزمة النفايات في مدينة الناصرة وسط تراكم أكوام من النفايات في عدد من الأحياء لفترات طويلة، فيما توجه الناشط الاجتماعي محمد شحادي للمحكمة العليا برفقة منظمات بيئية للمطالبة بإيجاد حل الأزمة. ناهدة منصور كانت قد تحدثت أمس لبرنامج مساهلة حول الموضوع.
1: المحكمة العليا قدم طلب عن متتابع بديل ضد بلدية النصر السابقة قصة النفايات، وبحق قدموا طلب، ما أنا فهمانيتهم وبطلع لهم، ولكن حتى المحكمة العدل العليا شافت إنه البلدية تكتب هي في قرارها واضح إنه في تحسن في قضية النفايات في الناصري، واضح إنه الناس بتشتغل. فأنا بفكر إحنا عم نشتغل بس بيكفيش. تازي إحنا خلال هاي السنة في الشهرين الأخرانية قمنا بشراء 9 سيارات، حتى إحنا بدنا ناخد ننظف، مش نعطي المقابلة ننظف البلد، البلدية بدها تنظف البلد، بدها تلم النفايات، لأنه حسب رأيي المقابل مش عم بيعمل الشغل بصورة المهنية اللي أنا بدي إياها، اللي أنا بتبناها لبلدي ولبيتي. فعأساس هيك إحنا قمنا بشراء معدات، وفي الأسبوعين القادمين بشراء كمان حاويات بوزارة حماية البيئة، برضو دعمتنا في حاويات الكرتون، في حاويات للزجاج، في حاويات البلاستيك. فالقضية هاي أنا بفكر خلال الأشهر القريبة رايحة تكون من ورانا، ولا مش بشكل كامل، لأنه في الناصري في عنا محلات اللي هي صارت مزاد العملاقة، حتى انت تقدر تنظفها. احنا طلبنا الوزارات من 30 ل50 مليون شيكل حتى نقدر احنا نتخطى قضية المزابل العملاقة الموجودة في نفوذ الناصري.
0: محمد شحادة عضو لجنة حي شنلر وناشط اجتماعي، أهلا بك أستاذ محمد. يعني استمعنا إلى نهدة منصور مديرة العامة للبلدية الناصرة تقول إنه هي بحاجة البلدية لـ30 مليون شيكل فقط

0: مش فقط يعني فقط لتنظيف بعض أكوام النفايات العملاقة.
1: أهلا مرات، سلامات إلى كل المستمعين.
0: نعم
1: أنا اللي بشوفه إنه يعني من 30 ل 50 مليون هذا أمر مش لازم يكون يعني انتقائي أو بتحذر وتحذير، لازم يكون في خطة عمل. قرار المحكمة كان واضح، لازم يكون في خطة عمل شاملة لبلدية الناصر اللي تكون بتحضرها، تعرف قديش بالضبط بدها مصاري عشان تقدر تكون بتنظيف الناصري. المشكلة أخ فرات هي مش بالكمامة والنفايات اليومية والحاويات، المشكلة في كوام زبالة اللي هي متراكمة من فترات، من سنة ومن سنة ونص، اللي موجودة في كل أحياء البلد واللي ما حداش اهتم فيها. احنا عارفين انه في تحسن، عم بيقيموا الزبالة بالحاويات، ولكن هذا مش كفاية. في زبالة متراكمة، نفايات متراكمة من أشهر بعدها موجودة بالناصري، وعليها احنا بنحكي، وعلى هذا الأساس احنا رحنا على المحكمة عشان نطلب انه هاي الأمور لازم يتم الاعتناء فيها، لانه هاي بتسبب تسمم، هاي بتسبب للبيئة يعني مخاطر وسموم. عشان هيك احنا رحنا على التماس لمحكمة العدل العليا.
0: وعمليا هذا الالتماس برأيك اللي ممكن يكون الحل أمام الجهات المختصة وليس فقط أمام بلدية الناصرة، لأنه كمان قالت نهدى منصور في هذا اللقاء أنه المشكلة هي البلدية السابقة، فعمليا المقاضاة والمتابعة هو للبلدية السابقة مش للبلدية الحالية. البلدية الحالية بتقوم بواجبها، هيك بتقول هي.
1: لا لا، هذا كلام مش منطقي أصلا. يعني اليوم البلدية هي الموجودة بالبلدية، هاي بلدية لجنة معينة اللي بعثتها وزارة الداخلية، المفروض انه الحكومة والدولة هي اللي تدعمها وهي اللي تعطيها الامكانيات انه تقدر تتقدم. بلدية السابقة انتهى دورها، اوكي فشلت، كان في فشل، كان في شو مكان، مش هاي المشكلة. المشكلة انت بالبلدية تبعت اليوم، انت لازم تكون بواجبك، بما انك انت البلدية المسؤولة اليوم لازم تكون بالواجب اللي عليك. تنظيف البلد واجب عليها، زي ما في تقصير باشياء تانية كثيرة. احنا ما نحكيش يعني بدناش نحكي اسا على مواضيع تانية غير موضوع النفايات، اما بموضوع النفايات فيش حدا مسؤول غير وزارة، غير بلدية الناصري. يعني القاضي يضحك عميد كان بالجلسة اللي هو رئيس المحكمة العليا، اللي قال بشكل واضح الناصري موضوعها مش زي موضوع جديد المكر. كان إذا بتتذكر قبل فترة كان في قرار
0: صحيح
1: على موضوع جديد المكر اللي المحكمة رفضت تتدخل وقالت هاي كلياتها مسؤولية المجلس المحلي، لكن هون قالوا لا، قالوا إحنا مستعدين نكون البيبي ستر. يعني شوف لوين قاضي محكمة عدل العليا بيقول أنا مستعد أكون بيبي ستر لموضوع النظافة بالناصري. الناصري بتستاهل انها تكون نظيفة، الناصري بتستاهل انه تكون مهتمين فيها. فعشان هيك طلب انه يحضروا خطة حتى يشوف شو الامكانيات، شو الحاجات من ناحية اقتصادية، مشان يقدر يلزم الوزارات تساعد بلدية الناصري في القيام بدورها وتأخذ الميزانيات اللازمة.
0: طيب محسن، نتابع معكم محمد شحادة عضو لجنة حي شنيدر وناشط اجتماعي، شكرا جزيلا لك عزيزي.
1: عفواً، شكراً.
0: تعاني منظومة المواصلات العامة في البلاد نقصاً يقدر بنحو 6000 سائق حافلة، ما يحد من قدرة الشركات على توسيع الخدمات وتحسين انتظام الخطوط حول هذا الموضوع. انضم لنا ساهر فرح، سائق حافلة في شركة إيجد. أهلاً ساهر.
2: أهلاً عزيزي.
0: يعني هذا النقص يعني جزء كبير منه أيضاً ما يحصل من اعتداءات متواصلة، اعتداءات عنصرية على سائقي الحافلات العرب في منطقة القدس على وجه الخصوص.
2: طبعاً أكيد العنف والإهانات والمسبات اللي بمروا فيها الشفرية يومياً هي بتسبب لأنه الشفير يوصل لمرحلة أنه يترك الشغل، وكمان ظروف العمل اللي هي الضغوطات والالتحامات المرورية والشوارع اللي هي دائما فيها أزمات مرورية اللي بتخلي الشوفير يكون مضغوط، وبالرغم من الضغط بيجي الركاب كمان بيسببوا له ضغط أكثر، والمشاكسة بين الركاب والسائقين هي كبيرة خصوصا منطقة الأرض زي ما حكيت. طبعا الشفرية زي ما حكيت

0: في نقص كبير للشفرية. الشفرية الشفير الجديد عم بيجي اليوم عم ببلش يشتغل تقريبا 60 أو 70% من الشفرية الجداد خلال السنة الأولى بتركوا الشغل بسبب ساعات العمل الطويلة، ساعات متأخرة، التقطع بالساعات، يعني تعال الصبح مثلا وارجع العصر. عندك كتير شغلات اللي بتخلي الشوفير انه ما يكملش في الشغل. فيش عندك معاشات ملائمة للشوفيرية، يعني احنا بنطالب دائما انه المعاش يرتفع، الساعة ترتفع، عدم وجود دورات مياه وغرف استراحة للشوفير بأول نقطة من الخط وبآخر نقطة اللي يرتاح فيها زي ما لازم، ساعات للراحة تكون ملائمة. طبعا هاي الظروف بتخلي الشوفير الجديد خصوصا انه يترك الشغل طبعا في الشركة في لجنة عمال اللي هي بتساعد وبتطالب بحقوق الشوفيرية.
1: طيب وحمد أمل نعم.
0: بس كمان شغلة احنا دائما بنطالب اول شغلة انه أهم شغلة الشوفير اللي هو بحتاج لها إنه يكون ساعة الشغل ملائمة للإيش اللي هو بنطيه، يعني دائما هاي أهم شغلة إنه المعاشات تكون ملائمة ونطالب إنه دائما ترفع الساعة ويكون الإشي مناسب للشوفير.
1: سار فرح ساخ حافل في شركة إيجل، شكرا جزيلا لك
0: حبيبي، شكرا لك.

0: التصفيق لمدة 25 دقيقة. أعتقد من تابع الشبكات ومنصات الاجتماعية بعرف عن شو بحكي. لهيك تنضم لنا سامية عرموش ناقدة سينمائية. أهلا سامية. نتحدث طبعا عن الفيلم الوثائقي الإسرائيلي أضرار جانبية الذي يتحدث عن الحاصل في قطاع غزة للمخرجين يوفال أبراهام ورحيل شور.
1: يعطيك ألف عافية فرات وشكرا على المنصة.
0: يعني سامية هذا التصفيق ما كانش يعني له سابقة أعتقد.
1: مزبوط الفيلم أثار عن جد ردود فعل كتير كبيرة وكان في تصفيق جدا حار على مدار 25 دقيقة واليوم من الصبح وهن يقارنوا بين التصفيق اللي كان بعد عرض فيلم صوت هند رجب قبل تقريبا سنتين بنفس المهرجان واللي حاز على الأسد الفضي وكان 23 دقيقة و50 ثانية. وبغض النظر عن إذا 23-50 ثانية أو 25 دقيقة إنه لما يجي إسرائيلي يحكي عن الموضوع الإشي يختلف عن لما بيجي بحكي منتج أو مخرج
0: إله أثر أكبر المقصود سامية
1: أو فلسطيني إله أثر اللي هو أكتر لأنه عادة على مدار كل من 7 أكتوبر 23 لليوم يعني كل الإسرائيليين اللي حاولوا يقولوا إشي اللي هو يختلف عن الشائع والمقبول بالشارع الإسرائيلي قوبلوا عن جد بالرفض واتهموا إنه هني عم بيسيئوا لصورة إسرائيل. عادة لما فلسطيني أو أي عربي أو أي إنسان من أي جنسية بحكي عن قضية الإبادة بغزة بيقولوا هاي معادلة سامية. لما إسرائيلي بيحكي عن الموضوع صعب يقولوا معادلة سامية ولكن بيقولوا أنت عم بتسيء لصورة إسرائيل ومش معقول إنه إحنا عم نعمل اللي عم نعمله. في نكران كتير كبير إذا إحنا بنيجي نقارن نسبة الناس الإسرائيليين اللي عم بيكتبوا مناشير على السوشيال ميديا اللي هي مؤيدة للي صاروا خاصة بعد الخطاب تبع المخرج نفسه اللي هو كمان كان شريك بإخراج كل قضية الملاحقات بنزاف ريطة وكل قضية سلب الأراضي من الفلسطينيين. يعني المخرج كمان سواء رخيل أو يوفال هاي مش أول تجربة لإلهن بمهرجان كمان وبقضية أنه إثارة مواضيع اللي بتعرض إلى المدنيين والفلسطينيين. فطبعا في له تأثير كتير كبير لما بيجي من إسرائيلي اللي هو بيقول لا إحنا جزء من هاي الماكينة اللي عم بتلحق مدنيين أبرياء. وطبعا أنه يفوز كمان بجائزة مع أنه هي مش الجائزة الرئيسية بس هي جائزة اللي فيه لها المكان والاعتبار تبعها. هذا كمان بيقول أنه اللجنة شايف فيه بالفيلم نفسه يعني قيمة مضافة وشايف فيه إشي اللي هو عن جد استثنائي وصوت اللي هو استثنائي.
0: وإن ملاحقين أعتقد أيضا إسرائيليا وأكيد حكومة نتنياهو مش راح تتركهم بحالهم.
1: طبعا أول مين حكى هو الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ونفع طبعا أنه يكون اللي حكى بالفيلم هني يعني جنود يعني مسرحين أو جنود كانوا بالخدمة أو رجال استخبارات إسرائيلية. ولكن الفيلم يعني هو إنتاج بريطاني هو بيعتمد على

0: صحفي. وإحنا كمان نعرف في جمعيات اللي فيها مسرحين، جمعيات إسرائيلية اللي فيها مسرحين من الجيش اللي حكوا على الفضائع وحكوا على أمور وكشفوا أمور وكشفوا النقاب على أمور اللي الجيش كان يطلب منهم يعملها. فقضية سواء إذا بالعمل الميداني ولا سواء إذا بالعمل السينمائي أو الإعلامي اللي هو بعيد عن المقبول والشائع بل بالميدان الإسرائيلي، في كتار اللي حكوا عن الأمور اللي هي بتصير سواء بحرب غزة اللي بعدها دائرة من 2023 أو بأمور أخرى اللي هي بتصير بالضفة. ففي أصوات رغم قلتها لكنها هي موجودة يعني بالجانب الإسرائيلي، اللي بهمنا هي تكشف هاي الأمور وبهمنا هي تناصر الإنسانية وبهمنا هي تقول الحقيقة يعني. فإنه هذا الإشي موجود مندرش هنا نكره رغم دقالته ورغم قلته يعني مع الأصوات الثانية اللي هي عم تنكر واللي هي عم بتهاجم بتقولوا شوفوا في اثنين إسرائيلية شو عم بهدونا براس السنة العبرية يعني قدام العالم عم بفرجوا هاي الأمور. طبعا المهرجان هذا هو من المهرجانات المرموقة، فكمان إله المكان تبعته وكمان قدروا يحصلوا على جائزة لهذا، كمان بيقول إنه هو هذا اعتراف. المهرجان هو مش محكمة دولية ولكن الاعتراف فيه ثقافيا والاعتراف فيه كمادة اللي هي إعلامية، لأن السينما هي تندرج يعني ضمن الإعلام وهي مش مفصولة عن الإعلام. هذا طبعا في إله المحل تبعه والكلمة تبعته قدام العالم.
1: الصورة الناقدة السينمائية سامية عرموش، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك ألف عافية فرات، شكرا.

أمير عيد في الإعداد والتحرير، عزمي دريني في التنسيق والإنتاج، ماجي علوطي في الهندسة الإذاعية، الياس عبد الملك في الإخراج والديجيتال، دان أبو بكر وعرين نصار في تطبيق ناس مصبصول. للقاء.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
5: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع.

0: ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: السلاح صار بكل الشوارع
2: وكل الأمان بناتنا.
1: غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. تفيد أنباء أولية بأنه تم إخلاء زوار إحدى المحميات الطبيعية في منطقة إصبع الجليل إثر اندلاع حريق في المكان وانتشار النيران بسرعة، ويعني هناك على ما يبدو أن سلطة الإطفاء والإنقاذ بطريقها إلى المكان لإخماد النيران المنتشرة في إحدى المحميات الطبيعية في البلاد في منطقة إصبع الجليل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن اجتماع عمان المقرر غدا سيبحث المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، موضحا أن طهران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط المتعلقة بالمسار. وأكد في تصريحات لوسائل إعلام عربية أن الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال فتح مضيق هرمز، مشددا على أن شرط إيران لإعادة فتحه هو عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها الواردة في مذكرة إسلام أباد. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سلطات محلية أجلت طاقم سفينة تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز. وكانت قد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق بإصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، مؤكدة أن طبيعة المقذوف والجهة المسؤولة عن إطلاقه لم تحدد بعد. إلى ذلك أفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخص في ضربة استهدفت سفينة تجارية اليوم في مضيق هرمز. ونقل التلفزيون الرسمي ووكالة تسنيم للأنباء عن محافظة جزيرة قشم قوله عن محافظ عفوا جزيرة قشم قوله إن سفينة تجارية إيرانية تعرضت للاستهداف نحو الساعة 5 فجرا ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أفادت وسائل إعلام عربية بمقتل أكثر من 500 من اليمنيين وإصابة نحو 1500 آخرين خلال المعارك الأخيرة على الساحل الغربي لليمن. وقالت وسائل إعلام يمنية إن السعودية شنت 3 غارات على محافظة تعز جنوب غربي اليمن، إضافة إلى غارات أخرى على محافظة صعدة شمال غربي اليمن، حيث وجهت وزارة الصحة اليمنية برفع درجة الجاهزية القصوى في المشافي ودعم بنوك الدم ومخزونات الطوارئ. في غضون ذلك حذر الكرملين من مخاطر تصعيد كبير في اليمن، معتبرا أن الوضع في البلاد يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. وقال الكرملين إن زعزعة استقرار الأوضاع في اليمن تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي داعيا إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة اليوم، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق جنوبية خان يونس جنوب القطاع في وقت سابق من صباح هذا اليوم. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في غالبية المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار

0: حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: أهلا بكم في حوار خاص. ضيفي لهذه الحلقة هو أمجد شبيطة، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. يأتينا أمجد شبيطة في واحدة من أكثر الفترات اضطرابا، وربما خلينا نقول هيك أكشن داخل الجبهة في الآونة الأخيرة. عاصفة بدأت بالخلاف حول المشتركة، وسرعان ما تحولت إلى أسئلة أعمق ربما حول طريقة اتخاذ القرار وموازين القوى داخل الجبهة والحزب الشيوعي والقيادة، والعلاقة أيضا بين القيادة والقوى. ثم جاءت قضية جعفر فرح لتفتح كل الملفات دفعة واحدة. من يقرر داخل الجبهة؟ من يتحمل المسؤولية؟ وهل ما نشهده أزمة عابرة مرتبطة بأشخاص أم أزمة بنيوية؟ عن إدارة الأزمات وعن الضرورة أيضا لرفع نسبة التصويت نستضيف أمجد شبيطة في استديوهاتنا في راديو الناس. أهلا بك أمجد، مرحبا.
2: أهلا، هلا، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا أنك أجيت على الاستديوهات. أولا أمجد شبيطة اسم هيك، اسم بتعرف شبيطة طاط، يعني هيك الناس بتعرفك، بتعرفش كثير تفاصيل شخصية عنك. أنت من وين أمجد؟ أنت تقريبا يعني أجيت على الجبهة، أنت تربيت بالجبهة عمليا وصرت سكرتير الجبهة. احكينا شوي عنك، عن حياتك الشخصية قبل ما ندخل للجد، لأنه في كثير أمور جدية.
2: طيب أولا شكرا ومساء الخير لجميع المستمعين. أنا من مدينة الطيري، إحنا يعني عائلة نازحة من قرية مسكة المهجرة، هجرت سنة 1948. وما أنك ربطت بين اسم العائلة والجبهة، فعلا يعني عائلتنا مثل عائلات كثيرة من العائلات النازحة المهجرة في سنة 1948، اللي بالقرية الأخرى اللي نزحت إلها بحثت إلها عن يعني ظهر اجتماعي وعن شيء يعني حيز للانتماء. وكان الحزب الشيوعي أيامها بالخمسينيات هو الحضن اللي احتضن هاي العائلات المهجرة، اللي كانت يعني مثل الأيتام على موائد اللئام إن صح الكلام. فوقتها يعني فعلا العائلة انضمت، كان فيها نشطاء كثر بالحزب، ومن يومها يعني ما زال عدد كبير منا في الحزب والجبهة. أنا فعلا تربيت بأبناء الكادحين بالشبيبي، كنت سكرتير عام الشبيبي الشيوعية، ويعني أغلب حياتي البالغة وأنا يعني في صفوف الحزب، أيضا مش بس ك يعني ناشط، إنما أيضا أغلب السنوات كنت محترف، احنا بنقول اللي هو يعني المحترف الحزبي يعني متفرغ.
1: اللي بيعرف روح الحزب بسمي المحترف، هو عمليا يعني من يتفرغ للعمل الحزبي، طبعا مقابل عمل، هذا يتحول الى عمل، بس الفرق بينه وبين عمل اخرى انه هذا عمل مع ايديولوجيه معينه. امجد انت ايضا متزوج من الصحفيه هناء محميد، حياتك العائليه هيك بلحظه يعني كمان هناء برزت في الاونه الاخيره بعد الحرب في بعد 7 من اكتوبر، يعني كحال الصحفيين في الفضائيات العربية لوحقت وما إلى ذلك.
2: صحيح، هنا هي مراسلة الميادين اللي يعني منع بثها وما زال يعني بثها ممنوع، فيعني وكان لها ملاحقة ببداية الحرب، وإحنا الاثنين ساكنين بالطير وقلنا بنتين شمس وكرمة.
1: الله يخلي لك إياه. طيب سلامي للعائلة الآن، خلينا نبلش الجد. يعني بعد أسبوع عم بتنام منيح؟ نمت منيح هاي الجمعة؟
2: لا نمت منيح، بالذات بعد تسليم القوائم.
1: لا أنا بعد تسليم القوائم كلنا نمنا منيح، أنا قصدي قبلها.
2: لا كانت فترة عصيبة صراحة، كانت يعني فترة عصيبة فيها الكثير من القلق.
1: يعني طلع قبل ما ندخل بهذا الموضوع وقبل ما نصل للقضايا، يعني هنالك تساؤلات. هاي المرة يعني أنت عم تحكي على كله متفق إنه هذه انتخابات مصرية، تبدأ أزمة اللي هي أزمة الثلاثية ما تسمى، الإشكاليات مع العربية للتغيير حول المقاعد، من بعدها بتتسكر هذا الموضوع، بتسكرش كمان كثير منيح، بعدين بيفتح موضوع قضية جعفر فرح. لماذا لم تدركوا في الجبهة قبل ما ندخل في الحيثيات إنه إحنا على أعتاب جولة مصرية جدا توضع هاي الخلافات جانبا إلى ما بعد تؤجل، وبعدين بنشتغل بهاي المواضيع؟ يعني في قضايا اللي هي قضايا

0: قضايا وجودية معني أعتبرها. ما كانش عندكم قصص إنه طلعوا خلينا نفكر شوي بالمرحلة؟
1: لا بالعكس، بالذات لا بنعرف. يعني خذ مثلا الانتخابات الداخلية، الانتخابات الداخلية دائما كانت تجرى بوقت متأخر، مثلا الموحدة عملتها ب 22/8
0: صحيح،
1: احنا عملناها ب 16/5. ليه عملناها ب 16/5؟ عملناها ب 16/5 من أجل أن نغلق كل الملفات الداخلية ونرتب كل الأوراق لو ننطلق، ولكن كانت يعني الرياح جرت بما لم تشتهي السفن، فهي كانت الإشكالية. ولكن احنا فعلا كل خطوات بدأناها من باب المنطلق أو من منطلق أنه يعني في كثير تحديات اللي بتطلب منا أنه ننهي كل هاي الملفات. ونفس الشيء كان بالنسبة للسجال مثلا مع العربية للتغيير. العربية للتغيير بالآخر إحنا رغم كل الخلاف اللي كان اتفقنا على كل شيء قبل تسليم القوائم بأكثر من أسبوعين، وهذا تاريخ. يعني من 2015 اليوم لم تقم قائمة تحالفية اللي قدرنا أن نسكر فيها كل التفاصيل قبل تسليم القوائم بهذا الوقت. ولكن رغم كل هذا كان هنالك يعني أمور فعلا لم تكن محسوبة.
0: أنت سكرتير الجبهة، بعدنا احنا بلشين بالجد، بعدنا مش فايتين بالقضايا الهامة. في مستمعين حابين يعرفوا كمان الفرق بين الجبهة والحزب الشيوعي. أنت سكرتير الجبهة وأنت ابن الحزب قبل شوي قلت، وكثير دائما بالشارع بتصدفها، طب شو الفرق بين الحزب الشيوعي والجبهة؟ لا بتعرف هذا شيوعي ولا هذا جبهاوي، يعني ما الفرق تنظيميا أيضا؟
1: شوف الفرق الأساسي فرق إيديولوجي. الحزب الشيوعي هو حزب لأناس يعني يقولون أنهم يعني يؤمنون بالفكرة الماركسي الليني، هم شيوعيين. والجبهة هي جبهة مع برنامج سياسي بدون إيديولوجيا، فيحق لناس عاديين لا تريد أن تنتمي للحزب الشيوعي أن تكون بالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. مشان هيك بتلاقي أنه في مرشحين أو في نشطاء اللي هم جبهويين غير حزبيين. مرة من المرات صراحة كان الشرح أهول لما كان في أكثر مركبات كمركبات بالضبط للجبهة. اليوم الجبهة مكونة بالأساس من الحزب الشيوعي وأصدقاء ونشطاء وأطر صغيرة على المستوى المحلي أكثر مما هو على المستوى القطري. مشان هيك أحيانا في بعض اللغط، ولكن احنا بنقول انه وجود حزب شيوعي والانتباه للحزب الشيوعي هو حاجة لمن يعترقون هذا الفكر، ولكن أيضا وجود جبهة واسعة على أساس برنامج سياسية أيضا حاجة لمن لا يريدون أن يكونوا يعني
0: إذا بدهون عليه كل حزب هو جبهوي، ولكن مش كل جبهة هو حزبي.
1: صحيح 100%.
0: ويعني عمليا الحزب يعني إذا بتقدر تسمينا قيادات اللي هن مثلا في الحزب الشيوعي وأيضا لديهن مناصب عليا في الجبهة.
1: يعني مثلا اليوم محمد بركي هو عضو بالحزب وبالجبهة، حنا سويد هو بالجبهة وليس بالحزب، يوسف جبرين وأيمن عودي ويوسف العطاوني هم أعضاء جبهة وليسوا أعضاء بالحزب، عايدة توما وافر كسيف هم أعضاء بالحزب وبالجبهة.
0: يعني هيك في في في بطيخ وشمام يعني بتفرق الإنسان الحزبي والجبهوي له مكانة أعلى ولا كيف؟
1: لا بس يعني صراحة في بعض المواقع مثلا في بعض الفروع لربما بيكون في نشاط أكبر للحزب ولهيئات الحزب، بس على مستوى اتخاذ القرار ويعني حلقات اتخاذ القرار نهتم دائما أن يكون كل من هم يعني منتمون لهذا البيت الكبير شركاء باتخاذ القرار.
0: خلينا هيك نرجع شوي، انت قلت ان في 16/5 انتخبتم القائمة من اجل ان تتفرغوا للمعركة الانتخابية المصيرية، ولقيتوا حالكم مع معارك مصيرية اخرى اللي لا تقترب على لا رفع نسبة التصويت وما الى ذلك. هنالك ازمة طبعا بسموها يعني اللي موجود الكل عم بسمع وبعرف انه قضية جعفر فرح التي هيمنت على الاخبار مؤخرا، حول قضية بدأت في العام 2019 استمرت واختفت، عادت إلى الواجهة قبل الترشيح بشوي بشذرات هنا وهناك، وبعد ما ترشح جعفر فرح وفاز في المكان الثاني، وهذا لم تكن يعني معركة سهلة، فاز على شادي شويري وعلى نسرين مرقص ونال ثقة الحزب ونال أيضا تأييد من قياديين في الحزب وفي الجبهة، فتحت هذه القضية مرة أخرى بأعنف بعد ذلك. لماذا يعني كناس حزبيين بتطلع المواضيع لم تستطيعوا منع مثل هذا الوضع اللي وصلنا له؟
1: شوف احنا
0: انتوا كنتوا تفضلوا من 16/5.
1: شوف احنا ما بنعلم بالغيب صراحة، يعني انا اريد ان اقول لصالح
0: لا كان لازم تعلموا بالماضي الاشي من 2019.
1: يعني هي بدي اقول لك
0: يلا
1: احنا يعني يقال لصالح جعفر فرح انه صارحنا بالامر قبل خوض الانتخابات، بمعنى أنه طلب جلسة معي ومع عادل عامر الأمين العام للحزب.

0: الشمسية، إنما يقول بأنه هنالك من فسرها بشكل آخر، وبالتالي نحن تبنينا رواياته كاملة وقتها، وقلنا له أننا ندعم حقه في الترشيح. بعدها
1: هذا الحكي وين كان؟
0: هذا الحكي كان قبل أيام من الانتخابات الداخلية، يعني إذا 16/5 بدك تقول.
1: يعني الزلمة فتح الموضوع وقعد معك
0: يعني وبمبادرته، وأنا أحترم هذا الشيء وأقول من باب الإنصاف له مشان أكون واضح يعني. وإذا كان هنالك من يستحق النقد فنحن مش هو.
1: وكان إيش سر؟
0: إذا كان هنالك من يستحق النقد على هذا إحنا مش هو يعني بهاي القضية. ولكن يعني بعد الانتخابات كان هنالك تطورات ووصلتنا يعني بعض التفاصيل. أنا لا أستطيع أن أقول حقائق ولا أستطيع أن يعني أعتمدها ولا أن أنفيها، ولكن وصلتنا بعض المعطيات والمؤشرات يعني التي كانت أكثر خطورة مما اعتقدنا. فكان هنالك يعني إقامة لجنة التي يعني التقت بالرفيق جعفر وبآخرين وبكل يعني من أرادوا أن يلتقوا معنا بهذا الصدد، ولم تكن الصورة سهلة. لذا قلنا أنه إحنا غير مؤهلين لا أن نبرئ ولا أن ندين، إنما نحن قادرون فقط على التوصية في هذه الظروف لإزالة هذه الغمامة بالتوصية بسحب الترشيح، لنتفرغ فعلا للحملة الانتخابية ضد اليمين الفاشي، وألا يعني نكون مثقلين.
1: بس عندما تقررون إقامة لجنة، شو المعايير التي اعتمدتموها لإقامة هذه اللجنة؟ يعني خاصة نتحدث عن موضوع حساس بكل المعايير، نتحدث عن قضية فتحت وفتحت مرة أخرى، وهنالك لجنة التي تشكل عادة تكون يعني مهنية معينة. يعني شو نوع اللجنة التي تشكلت؟ هل هي لجنة حزبية مؤهلة مخولة؟ لما أنت قررت أنه يكون في هيك إشي باتخاذ القرار، لماذا؟
0: شوف أنا أعرف
1: بأعضائها وما إلى ذلك.
0: أنا أعرف أنه يعني هنالك من يعني أعطى ملاحظات على تركيبة اللجنة، ولكن لما فكرنا بلجنة قلنا أنه بهذه القضية الحساسة يجب أن يكون على الأقل رؤوس الهرم التنظيمي بالحزب والجبهة، أنا وعادل عامر على بعضوية اللجنة، وأيضا يعني رأينا من الصحيح أن تكون الرفيقة عايدة توما بما أنها يعني صاحبة تجربة كبيرة بهذا النوع من العمل، وأيضا الرفيقة والمحامية ريهام نصرة كونها يعني ذات خلفية يعني قضائية ولديها معرفة واسعة بهذا المجال. فكانت هذه التركيبة للجنة، وكان المعيار الأساسي هو أنه إحنا انطلقنا بالعمل مع شكل واضح أنه إحنا مش رايحين ندين أو نبرئ، إحنا مش لجنة استقصاء حقائق، إحنا لجنة جايين نحاول نجمع ما يمكن جمعه من المعطيات، وبالتالي أن نتصرف بشكل الأمثل أخلاقيا ولكن أيضا انتخابيا. فهذا ما كان.
1: محمد بركي كان في اللجنة في وقتها؟
0: لا، محمد بركي لم يكن عضوا باللجنة. اللجنة كانت مكونة من 4 أعضاء، وقدمت التقرير بتركيبة الأعضاء.
1: لماذا شارك إذن في الجلسات محمد بركي؟
0: محمد بركي لم يشارك بجلسات اللجنة. محمد بركي شارك بجلستين، الجلسة الأولى هي الجلسة التي قدمنا فيها التقرير للمكتب السياسي للحزب ومكتب الجبهة القطري، وهو عضو بمكتب الجبهة القطري، وبعد ذلك بالهيئة الأوسع وهي اجتماع للجنة المركزية وللسكرتارية، وأيضا محمد بركي هو عضو هناك، وهناك يعني نحن نتحدث عن حوالي 70 شخص، ولكن بغض النظر عن عضويته باللجان، محمد بركي مكانته واحترامه غير المتعلقة فقط بعضويته بالهيئة.
1: لا، لو عدنا طبعا قدمت اللجنة لم تكن انت بتقول لسه استقصاء ولا اشي، اللي هي عمليا كانت لجنة من اجل توصيات معينة اللي انتو شفتوا بعين الاعتبار انه ينبغي على جعفر فرح ان يسحب ترشيحه، وقدمت هذه التوصيات لجعفر فرح التي رآها انها غير دستورية في ذلك الوقت. لما انتو شكلتوا اللجنة وما الى ذلك، اليوم اذا منرجعك شوي بالوقت يعني، وانت شفت انه ما بعد قرار اللجنة صار هنالك في تسريبات وصلت تقريبا لكل صحفي، هنالك من اختار ان ينشرها هناك، ولكن في نهاية المطاف نشرها من نشرها وطلعت، ولا يعني عمليا طلعت ومحداش عن جد بيعرف بالضبط ما الذي جرى جوا، وضرب عمليا عمل اللجنة بشكل كبير. يعني من المسؤول عن كل هذا عما حصل فيما بعد؟ يعني الى اي مدى هذه الامور اليوم تطلع عليها بتقول انه احنا قمنا بعمل، أي علامة بتعطيه؟
0: أولاً الأكيد أنه اللجنة وأعضاها الأربعة لم يكونوا جزء من مشكلة التسريب، بدليل أنه التقرير نفسه لم يسرب، التقرير أو المعطيات التي سربت من الهيئات الأكبر عندما تم طرح، وهذا مهم. ويعني يعني أنا أعتقد أنه أمامنا كحزب وكجبهة

0: تحديين كبار اللي فرضتهم هذه القضية هي كل موضوع التكتلات الداخلية في الحزب والجبهة بشكل يعني اللي هو يعني أكثر انغلاقا مما كان بالمرات السابقة. والشغل الثاني هي قضية التسريبات. قضية التسريبات احنا وكأننا نعيش في بيت يدلف، وهذا شيء يعني صعب جدا يعني، وهذا يعني ببعض يعني بأحد المراحل يعني دفعني إلى يعني التفكير بشكل جدي بإنهاء العمل من كثرة الإحباط طبعا الذي أصبت به في حينها. ولكن رغم كل هذا احنا قلنا أنه يجب، احنا أمام امتحان أخلاقي، امتحان جدي اللي بدنا ننهي فيه العمل حتى النهاية. إذا بتسألني شو الدرس الأكبر من كل هذا، كيف بيقولوا احنا نجبرها قبل ما تنكسر، بمعنى أنه الشيء الأساسي هو أنه بنفعش أنه نكتفي بأنه أحد المرشحين جاء بمبادرته الشخصية إلى اثنين من قادة الحزب وحكى معهم، إنما الشيء الطبيعي هو أن تكون هنالك لجنة تدرس كل الترشيحات قبل أي انتخابات داخلية. هذا شيء طبيعي جدا في كل هيئة سياسية. أعتقد أن الجبهة لم تقم بهذا الأمر حتى اليوم، وحتى يعني حسب معرفتي ولا واحدة من القوى السياسية الفاعلة في المجتمع العربي تقوم بهذا، من باب أنه يعني عمك خالك، أنه إحنا بنعرف بعض وما فيش حاجة لجان وتعقيدات من هذا النوع. ولكن هذا هو يعني درس مستحق يجب أن نأخذه بعين الاعتبار.
1: هل كنت ستشكلون لجنة كما كانت يعني في حال أصبح أمر مشابه بهذا الصدد؟ يعني كمان كان في هنالك إشكاليات متعلقة أيضا في التوصيات ومتعلقة أيضا بكل ما حدث.
0: كان هنالك الكثير من التوصيات أنه لفلفوها، ضبطبوها. أنا رأيت أنه أنا أمام امتحان أخلاقي أمام بناتي، مش أمام أي أحد آخر، أنه هاي القضية ممنوع تضبط بهاي الطريقة. فأنا فخور بكل هذا المسار. قد يكون هناك تغيير بتركيبة اللجنة، اقتراح بأن نزيد شخص معين لربما أو أي شيء آخر، ولكن أنا فخور بهذا المسار.
1: أو لجنة مهنية لديها خلينا نقول يعني مش محزبة، لا تخضع لتكتلات داخل الحزب، ممكن محايدة.
0: انت بتعرف انه احنا يعني عملنا كل هذا الشيء خلال يعني سباق سريع مع الزمن، يعني ما كان في شيء اللي يعني بهدات بالي انشغل. في كثير اشياء اللي ممكن بالتفاصيل ممكن انها تتصلح، ولكن الشيء الاساسي هو اننا لم نهمل قضية اخلاقية. انا بدي اقول لك
1: شوي غريب يعني هيك، خليني شوي اقول انه في المحصلة ما حدث فعلا إنه في نهاية المطاف حصل ما أردتموه، أو على الأقل ما أرادوا جزء من الحزب والجبهة. إنه بدناش أفوت كثير تفاصيل، بالآخر يعني جعفر دخل المستشفى بسبب وعكة صحية حول البيانات التي كانت وما إلى ذلك، ووصلنا إلى المجلس الجبهة، ومجلس الجبهة كان هنالك حل وسط في نهاية المطاف، صار بالآخر تصويت هيك دوشة معينة. بس أنا حكيت مع قبل حكيت مع قيادين، قلت الاتجاه هو إيجابي وانتهى بشكل إيجابي. انتهى بشكل إيجابي. الرجل الذي أقصيتموه من الترشيح لا زال يحظى بشعبية كبرى في الأوساط. كل ما قمتم به كحزب لم يقنع الشارع بشكل الكامل. إذا بتفوت على السوشيال ميديا، بتشوف على الفيسبوك، بتشوف على أوساط، الرجل يتمتع بشعبية كبرى، هنالك لوم على الحزب، هنالك من يقول أنا لا أعرف أنه قد يؤثر أيضا على القائمة المشتركة برمتها هذا الإقصاء أو هذا السحب أو هذا التعليق، سميه ما شئت. يعني لما أنت بتطلع على الخطوة بتقول أنا هاي الخطوة كانت يعني ممتازة في ذلك الوقت، بس في نهاية المطاف أنت بدك تمثيل. يعني ربما الشارع لم يقتنع تماما بما تقوله أنت.
0: نحن لم نخاطب الشارع بهذه القضية، انتبه عزيزي، بمعنى أنه قيادة الحزب والجبهة لم تخرج إلى المقابلات، وحتى الآن هنا أنا ما بحكي بتفاصيل الأمور. هذا الشيء إيش معنى؟ هذا الشيء معناه أنه إحنا ما بنقول أنه ما هي قيمة جعفر فرح بالحزب والجبهة، مش على هذا الكلام. الكلام هو هل يخدم الحزب والجبهة والقضية العامة أن يكون هنالك مرشح اليوم في القائمة تدور حوله هذه الأسئلة وهذه الغمامة؟ هذا هو السؤال الأساسي، وهذا سؤال مثل ما قلت سؤال أخلاقي وسؤال انتخابي. مشان هيك إحنا ما يعني الكثير قالوا هذه محاكمة ميدانية وإعدام، وإحنا كنا أبعد ما يكون عن هذا الشيء. إحنا لم نطلب هذا الشيء، وبناء عليه إحنا ما يعني عندما استعملنا حتى مصطلح تعليق الترشيح، بمعنى أنه بالمستقبل إذا قام ببعض الخطوات المطلوبة لمواجهة من يعني يوجهون ضده هذه الشكاوى ولم يكن هناك تقدم، باب الترشيح في المستقبل قد يكون مفتوح.
1: لا هي المكان الآن لجعفر فرح، لأنه شفنا في احتضان بعد المؤتمر، أنا كنت موجود، ناس عم تتصور معه عم بيطلعوا إلى آخره. الإعلان بأنه باق في الحزب والجبهة.

0: وحديث أيضا أن يكون جزءا من المعركة الانتخابية. أنت سكرتير جبهة، ما هي مكانة جعفر فرح الآن في الحزب والجبهة بعد هذه الأزمة؟
1: مثل ما كانت قبل 16-5، بمعنى جعفر فرح عضو قيادي بالحزب وبالجبهة وعضو لجنة مركزية، عضو مكتب جبهة قطري، هو يعني صاحب حضور بالحزب وبالجبهة وسيبقى كذلك. هو لم يدن بأي شيء من أجل أن يعني نقصيه من صفوفنا. مثل ما قلت، القضية كل النقاش كان
0: حول الترشيح،
1: الترشح للكنيست، وفي حال كان هنالك أمور أخرى قد تتطور لكل حادث الحديث، ولكن
0: رح يكون في الطاقم الإعلامي على الأقل في المرحلة المقبلة.
1: الرفيق جعفر فرح سيكون في المواقع يعني التي كان فيها قبل 16-5، وسيكون معنا في الحملة الانتخابية أيضا. نعم.
0: وانت ليش كنت بدك تستقيل؟ حكينا عن هذيك الليلة.
1: شوف يعني
0: ليلة القبض على فاطمة.
1: لا يعني احنا ندير الامور بحسية كاملة. القضية قضية تتعلق ب يعني كرامات ناس واعراض ناس، وتعاملنا معها بكل حساسية وبكف من حرير، مثل ما قلنا بمشرط الطبيب. وفجأة تكتشف ان هنالك من يقومون بتسريبات بشكل بالمرة غير مسؤول، وكأنه يعني علي وعلى اعدائي. وهذا تصرف يعني لم اكن اتوقعه من هيئات أو أعضاء بهيئات قيادية بالجبهة. هذا كانت لحظة إحباط، ولكن يعني تجاوزناها سريعا يعني ووصلت العمل ب.
0: بس احكي لنا شوية تفاصيل أكثر. أنت شوي حسك رسمي يا زلمي.
1: طلع
0: يعني
1: هذا
0: يعني تحكي يعني تقول إنه أنا خلص زتيت المفاتيح على الطاولة، قلت لنا أنا ما عدتش أرجع لهون، أنا خلصت ما علي. بتصير أنا مرات يعني بتصير معي بالراديو، بتصير شي
1: أنا قلت إنه على الأقل 27-10 أنا فزت المفتيحة.
0: على الأقل 27-10
1: على الأقل حتى 27-10 ولا مرة قلت إنه
0: بعد الأمور على الطاولة إنك ممكن تستقيل.
1: لا أنا مش شايف هذا الشيء بهذا الاتجاه، وهذا ما له علاقة بتركيبة القائمة اليوم. ولكن فعلا أنا شوف، أنا بدي أقول لك إشي يعني إذا بنحكي على هاي الأمور.
0: يلا.
1: أنا كنت مدير عام جمعية سيكوي أفق، وكنت يعني مدير ناجح لمؤسسة ناجحة. وقبل 4 سنوات عندما جئت لهذا التحدي الكبير لأن أكون سكرتير جبهة، جئت بخياري لأنه أعرف أنه يعني لدي ما أساهم به. أنا لحد الآن يعني عندي الشعور أني بقدر أساهم بهذا المحل. لما أحس أني مش قادر أساهم بقدر أني ما أساهمش. خلال أشهر يعني من اليوم قد يكون هنالك يعني المؤتمر، يعني بعد الانتخابات سيكون المؤتمر القطري للجبهة، لنتخب هيئات جديدة، سكرتير جبهة جديد. هذا يعني كله يعني هي محطة جيدة للواحد إنه يعيد حسابات وقتها.
0: طيب خلينا نطلع لفاصل أمجد ونعود من أجل المواصلة، وفي هنالك مواضيع أخرى غير هاي الأزمات، في كمان أمور أخرى، تحديات أخرى. خليكم معنا أعزائي المستمعين والمستمعات، فاصل ونواصل.

0: العريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم. كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: هذا مبيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
0: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: إذا عدنا من جديد راديو الناس 103.3 107.8 FM في حوار خاص. ضيفي أيضا لهذه الحلقة هو أمجد شبيطة, السكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. مرحبا بك مرة أخرى أمجد. يعني إحنا كنا قد تحدثنا عما يعرف, صار يعرف بقضية اللي أنا أعتبرها قضية تاريخية في الجبهة, قضية جعفر فرح. أجبت على كل الأسئلة يعني بما معناه, فإحنا بدنا ننتقل شوي لمرحلة أخرى.
2: قرار موفق
1: حول حول المشترك الآن. مش بالضروري أهون يعني بطمنك. عم بطلع على القائمة تبعت الجبهة الآن بعد خروج جعفر فرح وما إلى ذلك, وأيضا بعد الانتخابات التي كانت, وحتى على القائمة التحالفية, وأنا أستمع من الشارع أنه في هنالك نوع من التراجع نوعا ما. القائمة ليست بأفضل حالها, يعني لا من ناحية تقسيم جغرافي ولا من ناحية يعني عمل سياسي أو توقعات لعمل سياسي معين. كيف أنت بتشوف الموضوع؟ عشان إذا أنت شايف شو شايف جزء من الناس.
2: لا أنا بعتقد أنه يعني هذه القائمة تحمل في جعبتها يعني مرشحين لأول مرة يخوضون الغمار العمل السياسي ضمن العمل البرلماني قصدي, وبالتالي هنالك يعني لربما توقعات كانت اللي اليوم الناس يعني مش عارفة بالضبط عن شو الكلام. يعني مثلا إذا بدي أعطيك مثال, دكتور فاتن الغطاس رفيقنا اللي انتخب للمقعد الثاني بالجبهة والمقعد الرابع في القائمة المشتركة, اللي يعني هو معروف جدا بدوائر الحزب والجبهة وأيضا دوائر النشطاء السياسيين, ولكن لربما على المستوى الجماهيري هو لم يكن منتخب جمهور والناس مش عرفته. ولكن في شغلتين أنا بقدر أقول لك أنه فيه عنده إضافة نوعية فيهن. القضية الأولى هي يعني الموقف السياسي والعمل السياسي والنشاط الجماهيري, ولكن كل النشاط الصحي. يعني فاتن الغطاس كان أحد أبرز الناشطين بلجنة المتابعة لقضايا الصحة في المجتمع العربي بفترة الكورونا, وهو يأتي من خلفية يعني مكافحة مرض السرطان, ولديه يعني معرفة واسعة بكل ما يتعلق بما يسمى صحة الجمهور. هذا موضوع مثلا قليل ما بنحكي عنه, ووجوده في هذا الموقع قد يعني يطرح قضية اللي احنا مش كثير بنهتم فيها بالشكل العام, وهذا يندرج ايضا على بقية النواب, بمعنى انه حتى ايضا مثلا يوسف العطاولي لا يتعلق فقط بأنه ابن النقب, إنما هو يأتي

0: بتجربة كبيرة جدا بحقل التربية والتعليم، ونفس الشيء نهاية وشاحي. عوفر كسيف مثلا يأتي ب يعني اليوم
1: بشو يأتي عوفر
0: كسيف؟ لا اليوم يأتي بصوت مهم جدا بالأساس بقضية إرهاب المستوطنين. هاي قضية بطلت تكون قضية هامشية. عندما كان يتحدث عوفر كسيف عن إرهاب المستوطنين قبل كم من سنة ما كانش حدا بعرف عن شو يدور الحديث، واليوم هاي قضية يعني عالمية، وهو يعني لربما أحد يعني أبرز الأصوات محليا وعالميا على فكرة بهاي القضية، وهذا الشيء يندرج أيضا على بقية القوى السياسية المركبة.
1: سيف أنا بس ممتاز يعني ممتاز، ولكن أنت تعرف أن عنوان المرحلة هو ليس الصحة وليس التربية والتعليم، مع الاحترام طبعا أنا هنالك مكانة هامة لهذين المجالين. القضية هي سياسية من الدرجة الأولى، هي تحدي من الدرجة الأولى، هي إسقاط حكومة اليمين من الدرجة الأولى، هي بحاجة إلى قيادين يطرقون هيك زي ما بقول لك كل بيت من أجل الخروج إلى التصويت. هنالك قلق ليس فقط في البلاد، في العالم هنالك اهتمام لمن سيصوت العرب، والعرب مشغولين في قضايا اللي هي مش على الأجندة. فيعني مش عن جد جاوبتني على السؤال.
0: لا أنا متأكد.
1: تسويق القائمة منيح، هذا علاقات عامة إنه هذا مهتم بهيك وهذا مهتم بهيك، ولكن أنت تعرف وأنا أعرف وكل من يستمع لنا يعرف بأن القضية أكبر بكثير.
0: صح، وأنا أقول لك يعني مثل ما قلت بعض الأسماء لربما غير معروفة، الجمهور سيفاجأ من قدراتها أيضا بالمفهوم العمل السياسي بالقضايا الكبرى مثل ما تطرقت حضرتك، ولكن أنا أريد أن أؤكد أنه كل ما يتعلق بمجابهة اليمين وكل ما يتعلق برفع نسبة التصويت هو ليس امتحانا لأعضاء الكنيسة لوحدهم فقط، هي مسؤوليتك كإعلامي ومسؤوليتك كناشط سياسي ومسؤوليتنا كلنا كمجتمع أن نرفع نسبة التصويت ونقنع الجمهور الواسع. وأنا ألمس أنه الجمهور الواسع لديه انفتاح كبير ورغبة بالخروج إلى التصويت وإسقاط حكومة.
1: شو العلاقة مع باقي المركبات في المشتركة؟ يعني دكتور أحمد طيبي كان هناك، احنا نسينا الأزمة اللي كانت معه، يعني بدأت هذه الأزمة حول المقعد السابع ولا التاسع ولا الخامس، ومن بعدها كان هنالك تبادل اتهامات بين الجبهة وبين العربية للتغيير. يعني كيف العلاقة اليوم؟
0: العلاقة اليوم ممتازة. العلاقة كل فترة الشراكة بين الجبهة العربية للتغيير كانت ممتازة. موضوع أن يكون هنالك يعني بعض التوتر في فترة المفاوضات والحوار هو شيء يعني دائما كان موجود، ولكن أستطيع أن أطمن الجمهور وهذا الشيء لربما يعني يلمسونه في يعني الحملة الانتخابية في الأجواء عند تسليم القوائم، إنه يعني الأمور الخلافية من وراءنا وإحنا مصرين أن نبذل كل جهد بعمل الوحدة وبرسائل منسجمة من أجل مثل ما قلت أن نقنع الجمهور بالخروج إلى التصويت وإسقاط هذه الحكومة.
1: شو يعني العلاقة ممتازة؟ يعني شو في برنامج عمل؟ الأنظمة مشغالة، المنظومات اتعينت لجنة، لأنه الناس عم تسأل الكامبين تبع المشتركة بعده مش
0: كان هناك العديد من العوامل التي أعاقت الانطلاقة، ولكن أستطيع أن أقول أنه على المستوى القطري ولكن أيضا على المستوى المحلي هناك تواقم عمل. يعني مرات كان يأخذ معنا وقت مش بسيط أن تقنع نشطاء الأحزاب بالبلدات المختلفة أن يلتقوا بعد الخلافات لربما على المستوى المحلي وغيره. اليوم نستطيع أن نقول أنه تقريبا في كل البلدات بدأ العمل بشكل جدي، نبني البنى التحتية، وخلال أيام قريبة سيكون انطلاقة أوسع للحملة الانتخابية، وبجوز هاي فرصة نعمل شوية دعاية لصفحات القائمة المشتركة على شبكة التواصل ودعوة الجمهور لمتابعتها.
1: عم بتشوف دكتور أحمد طيبي لأنه كان عتبان عليك بكم من تصريح طلعوا لك أنت شخصيا أمجد شبيطة.
0: صحيح، التقينا أحمد طيبي وأيضا أسامة السعدي كان له عتب علي، ونعم يعني باسم المسؤولية أيضا، ولأنه صراحة يعني
1: وشو التقيتوا كيف ما يعني
0: كثير التقينا، آخر مرة كانت يوم تسليم القوائم.
1: قعدت وحكيت وهيك
0: أنا وحكينا، ولكن قبلها يوم ما أقرت العربية للتغيير الانضمام للقائمة المشتركة وفقا لقرار لجنة الوفاق، كان هناك اجتماع للجنة المركزية بالطيبي، وأنا زرت المكتب هناك والتقيت بالدكتور أحمد الطيبي وتحدثنا الأمور من ورانا.
1: شو كنت بتغير أمور اللي قمت فيها خلال فترة التفاوض؟ اليوم كل الوقت كل وقت شو كنت بتغير يا أمجد؟ لازم تغير كثير شكله.
0: لا أنا مستعد أحكي كثير عن شو ممكن أغير، ولكن كنت بفضل إنه نحكي أكثر على
1: بعد معنا شوي.
0: أنا أخذت كثير من سواد الوجه وأنا مش ندمان، لمرات يعني في يعني مش غلط وقت الامتحانات إنه يعني تأخذ السواد الوجه، مش غلط. أنا فخور إنه بالآخر كان في اتفاق منصف للجبهة، منصف لبقية المركبات، ومفيد للقائمة المشتركة.

0: تقول شو عم يدها.
1: طيب إسا هيك بدنا ندخل لمواضيع يعني أخرى بكل ما يتعلق في كل ما يتعلق في آخر سؤال هيك عن المشترك. كان له حديث أيضا مع بروفيسور يوسف جبرين بكل ما يتعلق في نشاطه. أين يعني شو كيف شايفين حضوره كرئيس اللجنة
0: للرئيس
1: القائم السوري؟
0: شوف الرفيق يوسف جبرين يعني اليوم قام خلال الأسابيع المنصرمة بشغل كبير بكل ما يتعلق بهذه القضايا اللي حكينا عنها. ولكن أقول لك بصراحة في بعض الأمور المعقدة إحنا أيضا كقوة سياسية كقائمة مش من مصلحتنا ولا من مصلحة مرشحنا أن يكون هو في واجهة القضايا الخلافية. فهو كان شريك أساسي بكل الأمور، ولكن نحن معا نتخذ القرارات وين ممكن يكون بالواجهة وين ممكن يكون خلف الكواليس بما يخدم القائمة.
1: احنا أجينا هيك من الداخل الجبهة، انتقلنا إلى الثلاثية، الآن ننتقل إلى الحلبة السياسية. الموحد عنوان كبير، الناس عم تتطلع وبتقول انه الموحدة بدأت الكامبين عندهم شهر 5، انتوا عم تنتخبوا القوائم والجماعة شغالين، انضم لهم سيجالوفيتش، وايضا هنالك حديث عن ان يكونوا بيضة القبان وان يكونوا ضمن الحكومة المقبلة، والجمهور يرى بان هنالك مشروع سياسي معه ضده، اشي مع اشي ضد، هل بفيدنا هل بفيدناش، هذا موضوع يعني قد نتركه للأيام. ولكن بنظروا على قائمة مشتركة اللي تمثل عمليا الغالبية العظمى من الأحزاب في مقابل الموحدة، يرون انشغال في قضايا داخلية وانشغال في تحالفات، مش عم بيشوفوا برنامج سياسي، ما الذي سنفعله؟ في مقابل رواية أكثر متماسكة لدى الموحدة، أنا أقول لك انطباع، بديش أقول لك كل الشارع، أجزاء من الشارع. كيف كنت تعاملوا مع هذا الموضوع؟
0: أولا روايتنا الأوضح ومشروعنا الأوضح هو مشروع الوحدة. إحنا أمام حرب وجودية، إحنا أمام خطر وجودي كمجتمع عربي. المجتمع العربي كله أراد للقيادة السياسية أن تتحد في قائمة واحدة. هذا مش يعني بذخ، هذا تصرف أو رغبة فطرية عند الناس. نحن نعتز أنه الجبهة والتجمع العربية للتغيير كانت ثلاث قوى اللي استجابت لمطلب الوحدة. هذا شيء اللي من ناحيتنا هو جزء أساسي من المشروع وجزء أساسي من الرواية وأيضا من الحملة. وكنا نريد رغم كل الخلافات أن تكون القائمة الموحدة أيضا جزء معنا في القائمة المشتركة، ولكن يعني نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نحن نقول بشكل واضح أننا قبل أن نتحدث عن شبكة أمان لأي حكومة أخرى، نريد أولا وقبل كل شيء وبدون أي شرط أن نسقط هذه الحكومة. هذا يعني إحنا ما عندنا يعني في أي نقاش، ولكن نريد أن نقول لكل حكومة أخرى تريد أن تحظى بدعمنا سواء كان من الداخل أو من الخارج، إنه نريد أولا وقبل كل شيء شبكة أمان لمجتمعنا، شبكة أمان
1: شبكة. ولكن الآن سياسيا في هنالك من يجاهد من أجل يعني إسقاط الحكومة بشكل فعلي والدخول إلى حكومة بديلة، والجبهة يعني وشركاء عمليا القائمة الثلاثية ضد الخدمة المدنية، ضد انضمام سيجالوفيتش، ضد أن تكون جزء من هذه الحكومة. ماذا تؤيدون بشكل فعلي؟ الناس اللي عم بسمعك الآن، أنت تمثل قائمة، شو بتحكي لي في مقابل رواية الموحدة؟
0: بشكل فعلي الشيء الأساسي اللي احنا شغالين عليه والشيء الأساسي اللي مهم أن يستوعبه الجمهور هو رفع نسبة التصويت. هذا الشيء أهم وقبل كل القضايا الخلافية الأخرى، قبل ما نحكي على دخول الحكومة أو دعم من الخارج أو غيره. هذا شيء أساسي. اليوم احنا بنقول كجبهة أنه احنا نريد أن نؤثر، ولكن نريد أن نؤثر بكرامة وبمسؤولية، وإحنا نريد أن نستفيد أيضا من التجارب الأخرى. أنا يعني قبل عدة أيام، مش بس أنا وأيضا بالأساس إياس لطور وغيره من المرشح السادس بالجبهة، تحدثنا عن هذا الخطاب بالذات اللي أنت حكيت عنه وقارناه بتجربة أبناء شعبنا من الطائفة المعروفية. بمعنى أنه جئنا وقلنا نوافق على الخدمة المدنية، غيرنا وافقوا على الخدمة العسكرية أو فرضت عليهم الخدمة العسكرية، ندخل في الائتلاف الحكومي، غيرنا داخلين بالأحزاب الحاكمة مش بس بالائتلاف الحكومي، نعترف بيهودية الدولة، غيرنا يعترفون أو فرض عليهم الاعتراف بحلف الدم. وإيش الفرق بين بلدة عربية عادية والبلدات العربية الدرزية اللي بتعاني مثلنا من البناء غير المرخص وضائقة السكن والتمييز؟ الفرق الوحيد بين هذول بين هذين النوعين من البلدات هو المقابر العسكرية، وإحنا بلاش نوصل هناك. إحنا هذا جزء من روايتنا، وروايتنا واضحة جدا. نحن نقول أننا نريد أن نؤثر، ولكن التأثير لا يكون فقط يعني مرات

0: أنت ممكن أن تكون بمقاعد المعارضة ومؤثر، وبالمقابل قد تكون عضو بالائتلاف وغير مؤثر. فالقصة ومحاولة يعني يعني الربط ما بين التأثير وما بين موقع الجلوس من الائتلاف، أنا حسب رأيي هي غير.
1: ما رأيك بالخط الذي تقوده الموحدة بقيادة منصور عباس، ما يشمل الائتلاف مع سيغالوفيتش من أدل يعني سوق بأنه مناهض للعنف والجريمة، ويعني هذه خطوة لاقت إجماع أو على الأقل من المعسكر اليسار وسط سمي ما شئت في إسرائيل؟
0: أنا أعتقد أنه يعني من حق أي قوة سياسية أن تفكر بالطرق التي يعني ممكنها أن توسع بها
1: نعم.
0: يعني أطر التأثير. ولكن أنا يعني بدي أقول شغلي اللي يعني سيغالوفيتش هو مش بن غفير، احنا نرى الفرق بينهم، واحنا بنشوف سيغالوفيتش انه ممكن ان يكون شريك للاحزاب الفاعله بالمجتمع العربي بالكثير من القضايا، ولكن هل هذا معناه ان يكون مؤتمن على كل الاصوات وعلى تمثيلنا بشكل مطلق؟ انا اعتقد انه هذا غير صحيح، لانه نحن نتحدث عن شخصيه رغم كل النقاط يعني الالتقاء معها، قضايانا لا تتوقف فقط عند قضيه العنف والجريمه، رغم انه هذه قضيه اللي انا ما بقلل من اهميتها، ولكن ستكون هناك الكثير من الامتحانات أمام هذا التحالف ما بين العربية للتغيير وآسف ما بين الموحدة وسيغالوفيتش، والتصويتات مثلا بالكنيسة التي قد لا يكون متفق عليها. كان هنالك من ادعى، وأنا يعني أعتقد أنه هذا يعني جزء من التفكير، أنه لم ينضم سيغالوفيتش إلى الموحدة إنما الموحدة انضمت إليه، بمعنى أنها قبلت بشروطه من أجل أن يكون جزءا من هذا الأمر. نحن بالجبهة كحركة سياسية تؤمن عميقا بالعمل العربي اليهود المشترك، نؤمن أن الشراكة يجب أن تكون مبنية على أسس أوضح من الندية ومن التفاهمات المبدئية الواسعة وليس على قضية واحدة فقط.
1: يعني أنت ترى بأن هذا التحالف عمليا هو تحالف ذهب وخطوة أبعد، مع أن كنتوا دائما كنتوا تقولون بأنه يعني التحالف العربي اليهودي هو مطلوب، يعني عفر كثيف مع الاحترام للتحالف معه، يعني هو نوعا ما الهدف كان أنه يفتح أمام الجبهة أبواب في المجتمع اليهودي، وإحنا بنشوف أنه هو نوعا ما لا يفعل هذا الموضوع، ولم يوسع قاعدة الجبهة لدى الجمهور اليهودي، بالعكس صار محسوب على العرب أكثر. هنالك من يرى حتى داخل الجبهة بأنه يعني ممارساته ربما متطرفة في هذه الآونة وقد يضر في الجبهة مستقبلا.
0: أنا برأيي أنه يعني عفر كثيف مش حليف، مثل ما دوف حنين لم يكن حليف ولا تمر جوجاتسكي لم تكن حليف، فهم جزء لا يتجزأ من بنية الحزب والجبهة من النضال العربي اليهودي المشترك، فبالتالي يعني احنا ما بنقدر نطلع عليهم كحلفاء، انما هم جزء من الحركة السياسية اللي اسمها الجبهة ومن الحزب. هل الجبهة لا ترى نفسها شريكة مع قوى او مع شخصيات يهودية أخرى؟ أنا بقول أنه نعم بظروف معينة نعم، ولكن مثل ما قلت بناء على قاعدة أوسع من التفاهمات وعلى قواعد أمتن من الندية لهذه الشركة.
1: قبل ما ننهي بدي أعطيك شخصيات، أعطيني هيك جملة عن كل شخصية.
0: أكثر إيش بخاف منه؟
1: لا يا زلمي بالعكس، إحنا جايبين لك شخصيات من عندكم مش محمد بركي.
0: محمد بركي أنا بدي أقول لك بهذه الأزمة الأخيرة قلت له اللي ملوش كبير يدور على كبير، أنا أعتقد أن محمد بركي اليوم هو عمود خيمة يعني وركيزة أساسية.
1: عايدة توما،
0: عايدة توما إنسانة لربما من أشجع الناس الذين أعرفهم.
1: أيمن عودي،
0: أيمن عودي تحدثنا عنه قبل قليل، وأنا كل يوم يكتسب المزيد من الثقة، رجل شجاع وقلبه على البلد وقلبه على الحزب والجبهة.
1: جعفر فرح،
0: جعفر فرح رغم هذا الإشكال الذي تحدث عنه مؤخرا إلا أنه الرجل موسوعة متحركة بكل ما يتعلق بالقضايا المهنية وبالأخص بالسياسات المتعلقة بالسلطات المحلية والميزانية.
1: دكتور منصور عباس،
0: لا أتفق معه رغم أنني أحترم صراحته.
1: دكتور أحمد طيبي،
0: شريك وشريك أساسي.
1: سامي أبو شحادي،
0: بدأت أتعرف عليه يعني بالسنوات الأخيرة أكثر وأنا أعتز بهذه الشراكة.
1: معك 30 ثانية للجمهور بكل ما يتعلق في أهمية هذه الانتخابات، ماذا ستقول؟
0: قلت وأقول إنه هي انتخابات مفصلية، هي انتخابات في حرب وجودية علينا وعلى شعبنا العربي الفلسطيني، لذا واجبنا كلنا أن نخرج ونصوت، رغم إنه قد لا نكون مقتنعين، رغم إنه قد يكون لدينا الكثير من الأسئلة والانتقادات على الأحزاب والقوى السياسية. المقاطعة هي شكل من أشكال العقاب الذاتي، لذا ما نكتفي بس إنه نصوت إنما أن نخرج ونقلع الناس بالتصويت.
1: أشكرك جزيل الشكر سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة، قابلتنا بعد فترة عصيبة عاصفة في الجبهة وخارج الجبهة.

شكر موصول لكم أعزائي المستمعين أينما كنتم. أيضا الشكر للزملاء لأسعد الملك في الهندسة الإذاعية وجواد العمري في الديجيتال، محمد مجادلي في التحرير، وأنا فراس خطيب كنت معكم على مدار الساعة الماضية. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد، وإن شاء الله مع أخبار خالية من الحزن وخالية من الأسى. إلى اللقاء.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلات جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعات المشهداوي.
1: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب تهجروا، غيابنا كلفنا. بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.

0: راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: هذا مو بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين
2: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكم؟ فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
6: فرحتكم كملت فرحتكم.
1: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: الآن في آي بليس افتتحت طلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
10: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أفادت سلطة الطبيعة والحدائق بإغلاق محمية تالدان الطبيعية في منطقة إصبع الجليل شمال البلاد إثر اندلاع حريق فيها، كما عملت فرق الإطفاء والإنقاذ على إخلاء المحمية من الزائرين وباشرت بإخماد النيران. أصيب طفل يبلغ نحو عامين بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع يقارب مترين ونقل إلى عيادة محلية في كاتسرين، حيث وصلت الفرق الطبية وقدمت الإسعافات الأولية قبل نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى رامبام في حيفا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن اجتماع عمان من المقرر غدا سيبحث المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، موضحا أن طهران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط المتعلقة بالمسار. وأكد في تصريحات للعربي الجديد أن الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال فتح مضيق هرمز، مشددا على أن شرط إيران لإعادة فتحه هو عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها الواردة في مذكرة إسلام أباد. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سلطات محلية أجلت طاقم سفينة تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز. وفي وقت سابق اليوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، مؤكدة أن طبيعة المقذوف والجهة المسؤولة عن إطلاقه لم تحدد بعد. إلى ذلك أفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخص في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية اليوم في مضيق هرمز. ونقل التلفزيون الرسمي ووكالة تسنيم للأنباء عن محافظ جزيرة قشم قوله إن سفينة تجارية إيرانية تعرضت للاستهداف نحو الساعة 5 من صباح هذا اليوم، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أفادت وسائل إعلام عربية بمقتل أكثر من 500 من اليمنيين وإصابة نحو 1500 آخرين خلال المعارك الأخيرة على الساحل الغربي لليمن. وقالت وسائل إعلام يمنية بأن السعودية شنت 3 غارات على محافظة تعز جنوب غربي اليمن، إضافة إلى غارة أخرى على محافظة صعدة شمال غربي اليمن. إلى ذلك وجهت وزارة الصحة اليمنية برفع درجة الجاهزية القصوى بالمستشفيات ودعم بنوك الدم ومخزونات الطوارئ. في غضون ذلك حذر الكرملين من مخاطر تصعيد كبير في اليمن، معتبرا أن الوضع يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. وقال الكرملين إن زعزعة استقرار الأوضاع في اليمن تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي داعيا إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حيتل للهوى بمدينة غزة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق جنوبية خان يونس جنوب قطاع غزة في وقت سابق من صباح هذا اليوم. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية ويكون الطقس حارا، وعند المساء تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو لطيفا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.

تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون

0: المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
3: راديو الناس،
2: المحطة المركزية.
4: أنتم تستمعون إلى فادي.
5: نشرب قهوة في حتة بعيدة.
4: حركة سير مع فادي زغير.

الله يسعد لي هالمساء، يا مساء الخير، يا مساء الورد، يا مساء النور والسكر والسرور والفرح عليك جميعا، وبداية أسبوع سعيد يا رب على كل من يستمع إلينا بهاي اللحظات. يلا اليوم الأحد 13 أيلول سبتمبر 2026، ساعتنا صارت 3:07 وأجينا بالضبط على الموعد لنبدأ هاي الاستراحة، لنبدأ هذا الأسبوع مع كل حبايبنا، وطبعا إن شاء الله هيك بيكون أسبوع موفق علينا جميعا. يلا بلشوا رتبوا لي أموركم، شدوا الأحزمة، ضبطوا لي صوت الراديو، درجة حرارة المكيف، ببساطة تكتكوا الجو، لأنه أمامنا ساعتين مليانات بالأخبار والمنوعات والفرفشات وأخبار دائما من نوع آخر. اليوم قررت أبدأ الأسبوع بنبرة متفائلة، قررت أنه نكون أصحاب اليوم أنا ويوم الأحد، بعرفش ليش هيك، مجرد شعور يعني. فأحد سعيد وموفق ومبارك. يلا بلشوا سجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399.

يلا بدينا. يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم جميعا جميعا. شو هالطاقات الحلوة هيك نبلشين فيها الأسبوع. أهلا ومرحبا. اليوم مفروض انه فش ازدحامات صح؟ اليوم في عيد رأس السنة العبرية، ومفروض انه كتار موجودين بعطلة، ولا انا غلطان؟ اذا في ازدحامات اكتبولي.

0: يلا هاتوا نشوف بداية هيك درجات الحرارة اليوم. درجة الحرارة حاليا 31 درجة مئوية في مدينة الناصري، وحسب دائرة الأرصاد الجوية تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حار، وبساعات المساء تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو لطيفا. هيك بلشت تبرد شوي بالليل في بعض المناطق، صح؟ هيك عم يكون في نسمة حلوة بالساعات المساء.
1: لحظة واحدة بس هدو الجمال ده من اللي قدو الجمال ده نار وجنب.
0: يلا بدنا نبدأ نسجل حضور وغياب، فاللي بعده ما سجل حضور يلا يلحق حاله قبل ما نبلش ننزل علامات يا جماعة. بداية أسبوع مع حركة سير طاقة إيجابية، سجل حضور لو سمحت. مساء الفل والياسمين يا رائدة، مساء الورد، بداية أسبوع موفقة ومريحة، يسعد هالمساء الحلو يا ختام. اليوم عطلة من الصبح وإحنا نصرف مشتريات حركة سير بن عرابي ودير حنة، في حادث سير وفي مليان حركة سير. وين حركة السير يا رندا؟ داخل البلدات العربية أعتقد حاليا عم بتكون ازدحامات مرورية، فاكتبوا لي الموجودين داخل بلداتنا العربية، اكتبوا لي شو وضع البلدات. حاضر ومروح من الشغل، السلام عليكم. وعليكم السلام يا بلال، مساء الفل والياسمين. مرحبا فادي اللي بحكي لك انه في أزمة بالشارع، بدي أتزعل أنا وياه، الشوارع فاضي. وين؟ لأنه في إشي بحكي إنه في أزمات يا محمد، في إشي بحكي فيش أزمات، فحددوا لي رجاء. سلام، كيف الحال؟ أحد سعيد مع المعاش. ليه اليوم المعاش يا روان؟ اليوم صرنا 13 الشهر، مفروض المعاش من 3 أيام، ولا عملوا لك تأخير هذا الشهر؟

رودي رين المسا بتبرد اسا الدنيا نار نار يعني. اللي مروح من الشمال ملان سير باتجاه مفترق جولاني هاي رندا مساء الورد نورت ملان حركة سير في برطعة مساء الفل والياسمين يا ازدهار. الناصري كفر كان الريني المشهد سالكي تماما الطرق هاي احنا هون مروحين من الشغل يعطيكم ألف عافية ألاء مساء الفل بداية أسبوع متعبي مساء الفل يا منال بعده مش مبلش الأسبوع منال وقت ما حسيت يا حبيبة مريم مساء الخير أبو الكارم الله يسعد لي هالمساء الحلو اسمعوا اليوم شو كاتب لي أبو الكارم اليوم إحنا والأحد أصحاب يلا انضموا يا شباب اليوم ما في ازدحام وحركة سير تمام التمام يا مساء الفل والياسمين والسكر والنرجس والعنبر يا أبو الكارم دول كلن إلك يا نانو سمبتك زابط حالو حبنا كله ديالو وما فيش كاني وماني لو قاله منه قالو إخلاص مساء الخير الناصري سالكي الناصري يعني مبدأين كمان اليوم الأحد فطبيعي تكون سالكي والله من حيفا للناصري أخذ معاي اليوم أقل من 40 دقيقة أقل

يعطيك العافية فادي. طريق شبه فاضي بين الزرازير ومنطقة المجادل. هذا يوسف، مساء الخير يا يوسف. يارين عم تحكي انه في دوريات شرطة على مفترق طمرة جنوب من الناحيتين، انتبهوا يا جماعة وخذوا بعين الاعتبار كل هاي الأمور، وأهم شيء سوقوا على القانون رجاءً.

طيب اسمعوني يا جماعة الخير، في عندي إلكو سؤال بس ركزولي كتير منيح بالسؤال. لما بنشعر بالملل، لما أنتوا كأشخاص تشعروا هيك بالملل، شو أول رد فعل بتعملوا لما تحس حالك مالل هيك زهقان؟ شو أول رد فعل بتعملوا؟ يلا اكتبوا لي على 050-5577-399. أنا من الأشخاص أول ما أمل أول شغلة بعملها بحس حالي رحت وفتحت التلاجة. ليه بعرفش؟ يلا أول ما تشعروا بالملل شو أول شغلة بتعملوها؟

0: قبل البعد بيوم.
1: رندا بتحكي لي انا بروح بنام بلال مثلي بروح بفتح الثلاجة، انه الفكرة انه انت بتكونش عارف شو بدك من الثلاجة، بس ببساطة هيك بتروح بتفتحها بتصفن. هذا بصيبني انا عبد مصري، بروح عالصيد بتصيد سمك، انا على المحل بقوم بعمل اي اشي، لو بدور السيارة بعمل لفي، لانه لو ضليت محلي الوضع بزداد سوء وبتصير افكار سلبية. أنا بروح بدور على الأكل. يعني مليت وطلعت أعمل لفة بالوعر حيث لا يوجد ماء ولا هواء ولا أي مخلوق. مريم، وين هاي مريم المنطقة؟ منطقة حلوة اللي مصورتيها، أين أنت يا مريم؟
2: أيوة. هو تاني.
1: أنا بروح بعمل مشتريات. روان أحمد دغري بمسك التليفون بفوت على تيك توك، إخلاص بدور على أكل، يعني هي العادات بتعيد حالة عند الكل.

بس أنا بدي أحكي لكم أنه أغلب الناس لما بتشعر بالملل بحسوا أنه بتصفي في عندهم حاجة ليتفقدوا التليفون. يعني مرة واحدة بتشوفك الشخص المالل بصفي في عنده حاجة يتفقد تليفونه، والسؤال اللي يسأل يا جماعة ليش؟ يعني الأشخاص اللي أول ما بفلسوا وبشعروا بالملل بمسكوا التليفون بشكل تلقائي، بالرغم من أنه هني ما بيستنوا ولا أي رسالة ولا في عندهم إشي محدد بدين يعملوه. هذا التصرف البسيط يا جماعة بتكرر عندي كتار كتار كتار، وممكن يكون مرتبط بالطريقة اللي بتعامل فيها الدماغ مع الملل والحاجة للتحفيز. لما بنشعر بالملل بميل الدماغ للبحث عن نشاط جديد يلفت الانتباه ويكسر حالة السكون اللي انت فيها، وهم بيجي التليفون كخيار سريع وسهل اللي بتيح الوصول خلال ثواني للرسائل والأخبار ومقاطع الفيديو ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي. ومع تكرار هذا السلوك ممكن انه تتشكل عادة ذهنية وسلوكية بتخلي تفقد الهاتف استجابة شبه تلقائية للملل. فبالتالي دماغنا بتبرمج على فكرة انه إسا حاسين بالملل مفلسين، ببساطة بنمسك التليفون وهيك بإمكاننا انه نشوف محتوى جديد وبنحصل على جرعة مؤقتة من التسلية. وما بيشترط وجود إشعار جديد عشان نمسك التليفون، العثور على أي إشي مثير للاهتمام ممكن يكون كافي لدفع الشخص لفتح التليفون مرة أخرى. وعلم النفس بحكي انه الملل مش بالضرورة شعور سلبي، ممكن أنه يمنح العقل فرصة للتفكير والإبداع والبحث عن نشاط اللي ممكن يكون أكثر فائدي. فعشان هيك يا جماعة الخير للمرة الجاي لما بتحسوا حالكوا هيك عم تمسكوا تليفونكوا من دون سبب، بس ببساطة لأنكوا مالين، اسألوا حالكوا هل فعلا أنا بدي التليفون ولا أنا عم بحاول بس أهرب من الملل. وإذا كانت الإجابة أنه أنتوا بس عم بتحاولوا تهربوا من الملل، فبالتالي جربوا اعملوا أي شيء مأجلين وأي شيء اللي بإمكانه يعود عليكوا بالفائدة بدل من التليفون، إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، ريلز، كل هاي أشياء، لأنه هاي الأشياء مش بالضرورة هي اللي بتكسر الملل وبتكسر الروتين.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين في الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بك.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
5: حركة سير مع فادي زغير.
6: ظنيتك سنة ما بيبين

يلا رجعنا لنتابع مع كل مشوار. يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ساعة 3:33 دقيقة حاليا باستديوهاتنا، ومتابعين معكم حركة سير المستمر للخمسة.

0: يلا قبل ما نكمل بس بدي أبعت تحية لهاني ورنيل سعد لي مساك وعم بسمعونا وهني اللي طلبوا الشام على فكرة. أنا قليل جدا ما مش من محبي الشامي أو مش من مستمعي الشامي. افتح عبري عن رأيك.
1: يا مرحبا.
0: يا مرحبا.
1: أنا تمام ما استمعت تخلص عشان أقول.
0: لا كنت أحكي على الشامي بس على فكرة أحكي لك شغلي على موضوع الشامي.
1: فعش ننكر إنه الشامي كتير حدا ذكي.
0: الشامي غير إنه ذكي أول شيء الشامي ستار اليوم ميجا ستار عم بيكون. كان ذكي جدا جدا جدا ببداية طلعته بكمال طريقه وكمان أعتقد
1: كل اختيار اختاره
0: ومش بس كمان الفنان الذكي وين ببين كمان لما بيختار إدارة صح حواليه لما بيعرف عن جد يوقع مع الإدارة الصح فحدا بيقدر ينكر إنه هو نجم طراز رفيع يعني.
1: سير اسمه علي
0: مش كتير بستهويني هذا النمط إسا أنا علقان عند أصالة وقلب أصالة جديد
1: وبنفع لا
0: اسمعي شوفي هذا المقطع اللي كان على السوشيال ميديا اسمعي اسمعي اسمعي

0: كنا نحكي قبل شوي أنا وياك على الحفلة اللي بدها تكون بالشام لأصالة، وجزمنا. شو جزمنا؟
1: إنه مش رح تتكرر، ولا كان ولا رح يكون بعد هاي الحفلة
0: إطلاقا. انت بتخيلي راجع على الشام بعد 15 سنة تغني بالشام، فشو ممكن تكون الحفلة؟ أنا أتوقع أصالة ممكن تعمل حفلة 5 ساعات.
1: على فكرة صعب نتخيل شو ممكن تكون الحفلة. يعني شو ما رح نتوقع رح تعطي أكتر
0: يعني يا بخت كل شخص رح يكون بهاي الحفلة. صدقا هو الحفلة سولد أوت لها أسبوع أعتقد.

0: يا هذا المقطع قولوا يا عالم لأمي
1: رجعت
0: أصالة على الشام. توقع هيك رجعت عروس رح تكون لي
1: صح.
0: عن جد رجعت صح. عروس عن جد عن جد. يلا احنا بدنا نتابع واكيد رح يعني رح كمان هيك نرصد الحفلة وتفاصيلها
1: طبعا عنا
0: كل شيء بتلاقوه عنا. صار معاكي مرة موقف انه مثلا كنتي بموقف معين وكان بتطلب منك رد معين وبعد ما خلص الموقف جيتي سألتي طب انا كيف ما رديتش هيك؟
1: بستغرب انه انا دايما جوابي عراس الثاني بس في مواقف لا.
0: أنا مجرد ما يعني أفوت لهذا المحل شو فهمت دي بتعصبا
1: وأنا بنامش بهذاك بهذاك اليوم مستحيد أنا
0: ومرات بتضيع منك الأشياء دي بتكوني جاهزة وحتى مرات بتكوني مثلا طالعة على محل على قاعدة معينة وانت عارفة إنه هاي القاعدة مثلا بدكم تحكم موضوع معين ومجهزة شو بدك تحكي بتنسي خلص روح وبس تروحي بتقولي طب أنا لما انحكى لي هيك ليه ما رديتش هيك
1: يعني بس ما أنا عارف ما أنا مخططة إنه هيك
0: في ناس يعني. بتاخدي كيكة بتاخدي كبوقة معاها
1: تيب الفك
0: إسا إحنا القلب الطيب يعني فهيك ننصاع هيك نؤخذ مع الهذا بس هي عن جد شغلة وانت آخر مرة صارت معك
1: مش زمان
0: حبي تحكي تفاصيل
1: لا تملي بدني لا بس والله كتير سيء انه انت يعني ما انت جوابك على راس لسانك دايما كل الوقت بس لما خلص صار هذا الموقف تحس حالك انه يعني انه شو عملت انا انه انا هيك طلعت بهذا الموقف
0: ليه ما جاوبتش ليه ما اعطيتش رد فعل ليش ما فبس طلع عم تحكي لي في إلها تفسير تفسير علمي
1: وهي التجربة هي مش دليل على ضعف شخصية او ناس عندها بطء بديهة
0: لكن
1: في إلها تفسيرات تانية
0: في إلها تفسيرات تانية طب ليش أنا مرات بسدد بكون مجهز حالي مجهز أموري ومرة واحدة بتلاقيني بسدد
1: هذا خاصه بوظيفة دماغك تحت الضغط
0: يعني
1: لما منواجه موقف مفاجئ أو حتى نقاش حاد بدخل الجسم بحالة من التوتر وهذا اللي بخلي التركيز منصب على التعامل مع اللحظة بدل من إنه يصيغ أفضل إجابة ممكن
0: صح على فكرة على الآخر صح إسا أنت صح مزبوط
1: وبهاي التواني ممكن يشعر الشخص بأنه عاجز عن التعبير عن شو بده يوصل حتى لو أنه كان عارف كتير منيح شو لازم يقول بهذا الموقف
0: بعرفش قديش عاجز على قد ما زي ما حكيتي أكتر أنه
1: خلص جسمك فات بحالة من التوتر

0: كلمات معينه بتلخم
1: هي يعني هاي حاولت ألطفها
0: بتلخم هيك مرة واحدة وبتبطل عارف شو عندك. طيب
1: بس بعد ما ينتهي هذا الموقف وبرجع الهدوء برجع بيبدأ العقل بأنه بيحلل الحوار وشو نحكى كيف كان ممكن أرد شو الكلمات اللي كانت رح تسرع الموقف أو تخليه بمحل أحسن. ومع انخفاض التوتر بصير من الأسهل أنك ترتب أفكارك وتربط التفاصيل ببعضها.
0: بس بعد ما إيش؟
1: بعد ما فات
0: الفاس بالراس بالضبط. يعني بعد ما تروح تقول لحظة أنا كان لازم أرد هيك كان لازم أحكي هيك. وإذا بدك تعاود تفتح الموضوع كمان مرة بصفي تافه
1: يعني طبعا
0: بصفي ملوش محل يعني
1: زي اللي بخلص غوشي بعدين بصير بس تعرف شو أنا كان لازم
0: بالضبط هيك
1: لهيك بتبين مرات الإجابة المثالية هي بعد ساعات من ما خلص هذا الموقف. وكمان الدماغ بميل لمراجعة المواقف اللي بتحمل شحنة عاطفية خصوصا إذا حس الشخص بأنه تعرض للإحراج أو الظلم أو ما تمكن من أنه يدافع عن نفسه بالشكل اللي هو بده إياه.
0: يعني بالظلم لا
1: لا مرات مبلا
0: لا إنه مش لدرجة
1: انظلمت بمحل معين وأنا ما قدرتش أدافع عنه
0: مش فكرة ظلم. أنت بتحس حالك إنه يعني إنه لا يعني لازم أصوب الهدف تعرفي هاي إنه مش
1: والله أنا يعني بنامش إذا صار معي هيك موقف وأنا ما جاوبتش بصير عيط إنه شو أنا يعني لا إنه راحت علي.
0: طب إذا صار وعن جد بتحسي إنه ضروري مثلا تحكي بهذا
1: بخليش إشي بقلبي بطل وحتى لو بده يبين تافه
0: بتعود أوكي
1: ولا أخليها بقلبي
0: مهم إنه طبعا. اشربي مي وكملي أحكي لك إذا لموك يلا كملي
1: وممكن إنه يؤدي تكرار هذا المشهد على فكرة ذهنيا لابتكار ردود متعددة بعضها ممكن يكون أكثر قوة من شو كان ممكن وقت المواجهة يعني بعدين تقعد إنه ولو عملت هيك لو حكيت هيك
0: لأنه بصفي في عندك خلفية من الشخص كيف بتعامل وخلفية من شو حكى فبتصفي أنت عندك إدراك أكبر إنه إذا فتح الموضوع كمان مرة فأنا ممكن أرد 1-2-3-4
1: أو هو حكى بهاي الحدة وأنا ما عرفتش عن جد إنه أجاوب كيف
0: بس لا. المشكلة أين تكمن تعرفي
1: والله صعبة
0: طبعاً والله صعبة طبعاً صعبة تخيلي أنت تخيل يعني أنا بتخيل صارت معي لا مش قريباً بس إنه لا صارت كتير بس بتحسي إنه إيش شو هالغبة
1: بتحس حالك غبي
0: إنه ليه شو هالغبة إذا شوفي هاي الجملة أنا استفزتني صراحة بنفع أقرأها
1: بنفع
0: قال اسمعوا يا جماعة الخير قال ويشير علم النفس إلى أن هذه الظاهرة يمكن أن تكون فرصة لفهم مشاعرنا وحدودنا بشكل أفضل بدل من جلد الذات بسبب عدم العثور على الرد المثالي. لا والله أنا بجلد حالي كل الليل إنه كيف هيك ومرات عن جد أستفز يعني أستفز من نفسي
1: صح.
0: يعني نفسي تستفزني
1: يعني تحس حالك انه انا اللي ما عرفتش اجاوب لا صعبه بقول لك مش ظابطه بس مرات بتحس انه يمكن نسيت او ما عرفتش اجاوب لسبب اللي يمكن كان يكبر المشكله اكثر
0: انا مرات
1: لا انا مرات بواسي حالي بهاي الطريقه
0: حكيتيها بتواسي حالك بس بضلك مستفزه شوفي أنا بس لما تصير معاي بيكون جعبالي أرجع وأعيد الموضوع
1: منطق
0: على فكرة لا وأنا كمان لا وبصير أتخيل يعني بصير أرسم سيناريو براسي إنه كيف لازم هذا الموضوع ينعاد عشان يعاود ينفتح بس بأغلب الأحيان بنعادش. تعرف أنا الأفكار البراقة وأنت بتجيني
1: بتيش تنام
0: أول ما أجي أنام والله أول ما أحط راسي على المخدة
1: بلش تبدع
0: بتبلش تبدع وتركب وكذا بس لما تصحى تكون ناسي كل شيء طبعا
1: بس أنا ما لما يجيك هيك فكرات قوم تسجلها عشان ما تنسى
0: والله كل مرة بحكي بدي أعملها بس بقلل الخواصة
1: على التليفون على النوت
0: بتقول لا بتكون هاي أول السهوة
1: فبطير شايف من هون بنبدأ
0: طيب يلا نطلع على الفاصل
1: يلا

0: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بك.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟ الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.

0: أنا في سؤال دايما دي أسألك إياه بس ولا مرة صحت لي الفرصة يعني إذا بتسمحي لي
1: تخليهاش بقلبك
0: الأنسة العزيزة ميرال، كيف علاقتك مع

0: بتعرف هيك استنوا زي بالاول تا تا تا تام كيف علاقتك مع مين؟
1: والله بطلت استبعد اشي عنك.
0: لا فيش مش على الهواء. شوفي قديش انا انسان بريء. كيف علاقتك مع تشات جي بي تي؟
1: سيئة.
0: مع جيميناي؟
1: سيئتين.
0: مع الاي اي بشكل عام؟
1: سيئ كله سيئ.
0: عن جد؟
1: مش بس على فكرة عشان عن جد هيك ما كنش ما اكذبش يعني مؤخرا مبلا بسأله اسئلة
0: يعني اسئلة زي شو؟
1: بس بصدقوش تعرف ليه؟
0: ليه؟
1: بسمعنيش اللي بدي اسمع.
0: بسمعك اللي بدك تسمعي؟
1: بسمعنيش.
0: بسمعكيش اللي بدك تسمع؟ طب من العكس لازم تصدقيه.
1: لا بالعكس.
0: إذا بسمعكيش اللي بدك تسمعي ليه لازم تليلش لازم ما تصدقيهاش؟ يعني إسا مثلا تيجي على سبيل المثال تحكي لي شغلي أنا بعطيك الرأي اللي عندي تمام؟ مش بالضرورة الرأي اللي بدك تسمعي هذا بقول شون رأي غلط
1: حسب
0: عمو حسب أنت شو بتسألي حابة تحكي لنا شو بتسألي
1: حسب
0: طيب لا أنا كبير بسأله بس كيف ممكن أنا عارف ننظف مثلا بقعة القهوة عن الكنبة
1: حتى هاي مرات بعطيك طريقة غلط كتير تقوله لا مش هيك كتير أنت تصلحه قال شو بيقولك آه طبعا معك حق آسف أنا ضيعت ما انتبهتش أنا شو استفدت منك فعشان هيك علاقتي سيئة
0: يعني هذا كبير
1: يعني أنا. بحاول هيك مرات أنه ها أقول أنا غلطاني تعال نجرب نعطيه فرصة على الفاضي لا حياة لمن تنين
0: على هذا الموضوع يا جماعة في تقرير مايند بلوم تقرير مختص بالدراسات النفسية عملوا تقرير واستعرضوا فيه يعني الأشخاص اللي بيحكوا مع الـ AI أو مع تشات جي بي تي بشكل دوري تقريبا ليش هذا التصرف عم يعني عم بخلي هاي المساحة هي مساحة للفضفضة بالنسبة للناس مساحة مريحة وبدنا يعني نحكيها بحذر أنا طبعا ضد بالمطلق ضد أو ميرال كمان كنا نحكي أسا تحت الهواء بس الدراسة بتحكي أنه اليوم أصبح وكأنه هو جزء من حياة كتير أشخاص لأنه متاح بكل وقت يعني صح. كل ما بدك إياه ببساطة أنت بتلاقي بتود تكتب له بالضبط تحكي له شو بدك شو عندك شو كذا فيمكن هاي الحاجة تبعتنا أنه إحنا بدنا حدا متاح كل الوقت لنقدر
1: نحكي معه
0: بالضبط فهاي النقطة الأولى اللي عم بتخليه مساحة للفضفضة
1: وهو كمان مساحة بدون أحكام في ناس بحسوا براحة أكبر لما يشاركوا أفكارهم مع الذكاء الاصطناعي لأنهن بيواجهوش بنفس اللحظة رد فعل اجتماعي مباشر فهو صح. طوالي يعني
0: وهو بحكمش عليه
1: بحكمش بكمل معك بشو أنت بدك يعني أنت حتى لو أنه رايك بكمل إذا رايك لا كمان بكمل
0: وهذا خطر
1: طبعا
0: هذا يعني هذا هنا يكمن الخطر والسؤال اللي بنسأل يا جماعة أنه كيف بتتحول الدردشة العادي ببساطة لما الإنسان بشو شوف انه عم باخذ رد سريع على كل شيء عم باخذ معلومات عن كل شيء وزي ما حكت ميرال من شوي انه هو بصير يبرمج حاله للتشات عشان يعطيك شو انت بدك حرفيا هيك فمن هون انت بتحس انه هذا مساحه مريحه لك وبتصير تلقائيا تلجا له كل ما بصيبك شعور بالملل بالتوتر او كل ما بدك تحكي ولكن خذوا بعين الاعتبار انه كمان مره احنا عم نطرح موضوع وابدا ابدا ابدا مش عم نشجع عليه انا برايي خطر جدا ومش لطيف
1: هاي
0: جدا
1: سلبياته.
0: طبعا طبعا تماما هو ما بيعوضنا عن الناس الحقيقيين ولا
1: طبعاً
0: انا غلطان
1: طبعا مليون بالمية ممكن يكون وسيله مفيده للتفكير والتعليم مرات وطبعا لازم نتأكد من صحة المعلومات اللي احنا اخذناها بس بالآخر العلاقة الإنسانية هي بتحمل تفاصيل اللي ما ممكن مش ممكن اختصارها بمجرد كلمات متبادلة
0: وأنا أقل بفضل نشارك تجارب ومشاعر وكذا لأنه بالآخر في أشخاص مختصين في أشخاص اللي هن وكأنه المؤهلين الوحيدين نشاركهم بهاي الأمور وهن اللي بيقدروا عن جد يعطونا إجابات واضحة وصريحة يلا مشوارنا
1: طار
0: ساعته الأولى طار شكرا يا ميرال
1: شكرا يعطيك العافية
0: الله يعافيك إلى اللقاء باي باي يلا فاصل موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل أنس غنايم وعودي للمتابعة بساعة أخرى خليكم معنا

0: سنين.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9 خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
4: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
6: فرحتكم كملت.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
8: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
9: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل الثلاثي التي وقعت فجر اليوم بين جت وباقة الغربية وأسفرت عن مقتل ثلاثة

0: شبان. ولمزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة الثلاثية معي الزميل ضياء حاج يحيى. أهلا بك يا ضياء، ما المعلومات الجديدة؟
1: نعم أهلا بك أنس وبكل المستمعين. نعم قبل قليل أعلنت عن هوية الضحايا جريمة القتل الثلاثية التي وقعت فجر هذا اليوم بعد أن عثر على مركبة وفيها ثلاثة جثث لضحايا على ما يبدو تعرضوا للقتل قبل أن أضرمت المركبة. الضحايا هم يحيى بسامي وقاسم وزين عودة، شقيقان من قرية جلجولية. والحديث يدور يعني عن الجريمة الثلاثية. حتى هذه اللحظات الشرطة لم تحدد خلفية هذه الجريمة، فيما أيضا لم تعلن عن معتقلين. كما ذكرنا أن المركبة التي أضرمت فيها النيران عثر عليها فجر هذا اليوم بالقرب من شارع ستة ما بين مدينة باقة الغربية وقرية جد، وعثر على ثلاثة جثث للضحايا في المقعد الخلفي. وقامت قوات الشرطة بالحضور إلى المكان مع قوات من التشخيص الجنائي، فيما باشرت في التحقيق وجمع الأدلة المادية وأيضا الأدلة الرقمية من مسرح الجريمة، فيما لم تحدد الخلفية وأيضا لم تعلن عن معتقلين. يعني حالة من القلق والحزن الشديد في قرية جلجوليا بعد الإعلان عن هوية الضحايا.
0: نعم مشكرك جزيل شكر زميل ضياء حاج يحيى على كل هذه التفاصيل. إذن وفق ما سمحت الشرطة بنشره فإن الحديث يدور عن ثلاثة قتلى من قرية جلجولي، هم زين عودي وقاسم عودي وكذلك أيضا ابن خالتهما يحيى بسامي، وكلهم طبعا كما ذكرنا من بلدة جلجولي. تمنع الشرطة أهالي مجد الكروم من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس ضمن منطقة نفوذ البلدة، وذلك لمنعهم من تنظيم اعتصام احتجاجي رفضا لوجود المستوطنين في المكان. وكان عدد من الأهالي قد توجهوا إلى المنطقة في ظل توتر متواصل ومخاوف من تثبيت الوجود الاستيطاني وتحويله إلى أمر واقع دائم. أعرب مدير جمعية التاج للصحة والتراث في عرابة البطوف قاسم بدرني عن قلقه إزاء تغيير اسم عين ناطفة، مؤكدا أنها معروفة بهذا الاسم منذ مئات السنين وكانت مقصدا للفلاحين وأصحاب المواشي. وحذر بدرني من أن تغيير الاسم قد يكون مقدمة لتحويل الموقع إلى مزار استيطاني في ظل تحركات حركة ريغافيم في المنطقة وربط الأهالي هذه المخاوف بما يجري في مجد الكروم حيث قيمت بؤرة استيطانية في منطقة الروس. أخلت طواقم الإطفاء والإنقاذ المتنزهين في محمية تالدان في منطقة إصبع الجليل وغلقتها احترازيا إثر اندلاع حريق في المنطقة، وهذا وتعمل الطواقم على أخماد النيران ومنع انتشارها، فيما لم ترد تقارير عن إصابات مع فتح السلطات المختصة تحقيقا في ظروف الحريق. أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش شن في وقت سابق من اليوم غارة في منطقة مدينة غزة أسفرت عن مقتل ناشطين في منظومة الهندسة التابعة للجناح العسكري لحماس وفق بيان الجيش. وأضاف أن الاثنين كانا يعملان في إنتاج وتطوير وسائل قتالية والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد الجنود ومواطنين إسرائيليين إلى جانب إعادة تأهيل قدرات الحركة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن اجتماع عمان المقرر غدا سيبحث المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، موضحا أن طهران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط المتعلقة بالمسار. وأكد عرقجي للعرب الجديد أن الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال فتح مضيق هرمز، مشددا على أن شرط إيران لإعادة فتحه هو عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها الواردة في مذكرة إسلام أباد. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سلطات محلية أجلت طاقم سفينة تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز. وفي وقت سابق اليوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن طبيعة المقذوف والجهة المسؤولة عن إطلاقه لم تحدد بعد. هذا وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخص في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية. في غضون ذلك حذر

0: الكرملين من مخاطر تصعيد كبير في اليمن، معتبرا أن الوضع يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. وقال الكرملين أن زعزعة استقرار الأوضاع في اليمن تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، داعيا إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا، وعند المساء تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس لطيفا. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فارس غيري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الصاع. من المقادير المعروفة في التراث العربي الصاع والمد والعلبة والكيل وغيرها. أما الصاع فهو وعاء يستخدم لكيل الحبوب وغيرها، ويساوي بالتقريب 3 كيلوغرامات، وهو ما يساوي 4 أمداد. وقد يختلف مقدار الصاع بين بلد وآخر، كما يطلق الصاع على المساحة من الأرض التي يبذر فيها صاع من الحب. وصوع الموضع أي كاله بالصاع، والصواع أو الصواع هو اسم يطلق على الإناء الذي يشرب منه. وقيل صواع الملك هو المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه. ارتبط استخدام الصاع باعتباره وحدة قياس للكيل بالدين الإسلامي، ومن ذلك ما جاء في مجال زكاة الفطر والفدية، فقد وردت نصوص كثيرة في الحديث النبوي الشريف. وهناك أمثال شعبية ذكرت الصاع، فقيل ردل الصاع صاعين، ويستخدم في التعبير عن رد الخصم على خصمه، فكأنه رد له الضربة مضاعفة. ويقولون أيضا محد بكيل بصاعه، أي أن ذاك الشخص لا قيمة له. كما نقول تعريمة الصاع لمن ملأ الوعاء فوق سعته حتى صنع على وجهه ما يشبه العرمة، بمعنى الكومة.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى راديو، راديو الناس رقم 1.
5: بحب راديو الناس كتير.
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتوا الطب طب طب طب
6: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
7: راديو الناس أحلى راديو
8: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
9: خزنت المحطة وكتبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
10: راديو عصري وشبابي.
11: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
12: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
13: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
1: حركة سير مع فادي زغير.

يلا عدنا لنتابع معكم المشوار، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:10 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وساعة أخرى من الزمن عم ننطلق فيها إحنا وإنتوا على الهواء، وحركة سير مشوار الأحد بداية الأسبوع. تحية

إلى كل السائقين والسائقات على الطرق، تحيي لكل الأشخاص اللي بطريق العودة من العمل، كل الأشخاص المعطلين اليوم هيك وقرروا يطلعوا يستغلوا يوم العطلة ويعملوا برامج. أهم إشي عمهلكم على الطريق، خليكم تبعين معنا بهاي الساعة، وطبعا إحنا معكم للخمسة على الموجتين 103.3 107.8 FM. يلا موضوع جديد، نقاش جديد، موضوع حلو اليوم كتير، و هيك في عليه وجهات نظر مختلفة ومنوعة، وأتوقع أكثر هيك يمكن رح يكون في عندهم تحفظ على هذا النوع من البشر، بس هذا النوع من البشر موجود حوالينا. في أشخاص يا جماعة بالطول بالعرض، لو شو ما صار، لو شو ما عمل، لما ينأذوا ما بيعرفوا يسامحوا. هذا الشخص بيقول لك أنا بعرفش أسامح، مش بمدرستي قضية إني أسامح، وبالأخص إذا بيكون الزعل كبير. وكتير ناس مرات اللي هيك بتمر بمواقف معينة اللي عن جد الزعل فيها والخيبة فيها بتكون كبيرة لدرجة إنه ما بيعرفوا يسامحوا، ما بيقدروا يسامحوا الشخص اللي أذاهن. هذا الشخص اللي ما بيعرف يسامح، هل هو يعني أمر طبيعي برأيكو، ولا مفروض إنه وكأنه نعطيه صفة تانية، ولا هذا شخص اللي بتحسه إنه بالنسبة له كرامته هي فوق كل شيء وفوق كل اعتبار؟ كيف بتشوفوا هذا الشخص اللي بيقولك أنا إنسان بعرفش أسامح؟ يلا بدي أسمع منكو على 04-611-6666. كيف بتشوفوا الشخص اللي بيحكي لكو أنا إنسان لما أنا أذي، لما أنا خذل، ما بعرف أسامح؟ هل شخص حقود؟ هل شخص عنده عزة نفس؟ شخص عنده كرامة؟ شخص متصالح مع حاله؟ شو بتقولوا عنه؟ وبدي تقنعوني اليوم بكيف توصفوا هذا الشخص.

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع الاتصالات 0461 1666. بدي تكونوا صريحين وواضحين وجريئين بإجاباتكم. الشخص اللي ما بعرف يسامح، اللي السماح مش بقاموسه، بيقول لك أنا لما بنأذى ما بعرف أسامح، شو ممكن نحكي عنه؟ شو ممكن نطلق عليه؟ أي صفة؟ وشو رأيكم بهاي الشخصية؟ نجوى مساء الخير.
1: فادي يعطيك العافية.
0: الله يعافي روحك.
1: الفل والياسمين.
0: يسعد قلبك، شو أخبارك؟
1: ألف عافية طبعاً، بنص الزحمة من سوق برتع طبعاً.
0: الله يعطيكم العافية.
1: هذه البلد الحلوة.
0: الله اسمعي، أنا بحب كتير برتع، بحسك فيها بركة، فيها خير هاي البلد. نجوى.
1: أنا بحكي معك أنا وتاخش وماشي حدك. يلا اسمع. كيف برتع راحتك؟
0: كيف كيف؟
1: بحكي معك والزحمة كيمك يعدي بالسوق.
0: بقول لك أنا بحب برتع، بحسها بلد فيها خير، فيها بركة هاي البلد.
1: لا أكيد طبعاً، طبعاً هي برتع بلد الكل، أو تروح دائماً بكل زائريها، بس مشكلتنا برتع مشكلة السوق والحنيون والمحلات. بس عن جد دائماً برتع هي رحب وأهل لضيوفها من الشمال.
0: بكفي أهل برتع يا نجوى، بكفي أهل برتع.
1: الله يسعدك، بعتز فيها منك يا فادي، الله يسعدك.
0: الله يسعد قلبك. شو نجوى؟
1: أنا سمعت السؤال، يعني جد سؤال، يعني أجاني على الوجع.
0: قليلي.
1: هذا السؤال، أنا بتنحش بحالة واحدة، فارتنت أي حالة لما أنا ظلم. لما أنت تنظلم مستحيل أنك أنت تسامح. فقط.
0: هل ممكن نجوى تفهمي الشخص اللي بيقولك أنا بكل الأحوال بعرفش أسامح، مستحيل أسامح، بتفهمي هذا الشخص؟
1: لا مستحيل، لا مستحيل.

0: تاكل بحكي مرحبا السلام عليكم.
1: طب أسألك سؤال نجوى، يعني أنت بتقولي الشخص اللي بيعرفش يسامح هو شخص حقود،
0: في شخص منه؟ حقود؟
1: في منه؟
0: لا مش شخص حقود، لكن الشخص اللي قلبه مش منور بالإيمان بحب الله، الشخص اللي قلبه منور بحب الله وشخص مؤمن، هو شخص دائما بعفو، دائما هو عفو،
1: عفو عند المقدرة،
0: العفو عند المقدر، يعني يعني كل بني آدم هو خطاء في الدنيا. يعني بدك يفادي أكثر من ظلم إحنا عايشين به بهالبلاد، والتعذير اللي عايشين به، ظلم اللي عايشين فيه، كمان إحنا كمسلمين وكجيران ما سمحش بعضنا. ليه؟ شو الإشي اللي بيستاهل إني أنا أكون حر، أو أنا وجاري، أو أنا وأخوي، أو أنا وعمي، أو أنا وأختي؟ ليه؟ شو اللي بسوى؟ ما إحنا عايشين بدولة عينك بالناظر، عايشين صح. اليوم العنصرية اللي عايشين بيها هاي بتكفي.
1: فبتقولي حتى كمان إحنا نيجي على بعض؟
0: مزبوط، أنا ما بسامحش بحالي واحد لما أنا ظلم.
1: أوكي وصلت فقط. نجوى يسعد لي هالمثل حلو،
0: شكرا كثير لك، فادي ألف عافية،
1: هلا فيك، هلا باي باي. يلا بنتابع 0461166666. فرقان مساء الخير.
2: مساء النور، كيف حالك؟
1: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
2: تمام الحمد لله.
1: شو معنى اسمك يا فرقان؟ استوقفني
2: التفريق بين الحق والباطل.
1: الله عليك، أهلا وسهلا، أول مرة تشاركينا صح؟
2: الفاروق عمر بن الخطاب.
1: اهلا وسهلا فيك، اول مره بتشاركينا، اول مره بيطلع معي هذا الاسم،
2: اول مره بتصل صراحه.
1: اهلا وسهلا فيك يا فرقان. شو رايك بالشخص اللي ما بيعرف يسامح؟
2: ليك انا بعطيك رايي بالشخص اللي ما بيسامح، مش ما بيعرف يسامح، لانه في فرق بيناتهم. الشخص اللي ما بيسامح هو شخص زعلان، يعني هو زعلان من موضوع معين فهو مش قادر يسامح، يعني جزء من التعافي النفسي لما الإنسان بيسامح بيكون فاهم. فلما إحنا بنكون مش قادرين نسامح بموضوع معين لازم نحكي فيه،
1: لازم نحكي فيه مع الطرف الآخر،
2: بنفع مع الطرف الآخر أو مع الطرف اللي إحنا بنرتاح لما بنحكي معه.
1: بس بتقدر تفهمي فرقان الشخص اللي بيقولك أنا مش عارف أسامح ولا قادر أسامح ولا بدي أسامح، بتفهمي؟
2: ممكن إذا إحنا مش عم نحكي عن حالة معينة، إذا إحنا بنحكي عن شخصية ما بتقدر تسامح، فهي غالبا بيكون في إشي كبير بحياتها وجعها، شخص بيكون موجوع كثير وهذا الوجع بعده موجود. يعني الإنسان هذا ما تعافى وبلش هذا الزعل يأثر على مبادئه بالحياة،
1: فمبرر بتقولي؟
2: نعم
1: مبرر.
2: أنا طبعا مش عم بعطي تبرير،
1: لا لا بينفع نعطي تبرير طبعاً لشخص موجوع بدوش يسامح عادي، بينفع
2: طبعا، وإحنا بشر
1: طبعا
2: طبعا.
1: ليه بشكل عام فرقان منقول عن هذا الشخص وكأنه بتعرف إحنا عايشين بالمدينة الفاضلة ونيجي منقول هذا إنسان حقود بدوش يسامح؟ الناس يمكن بتكونش عارفة كمية الوجع اللي داخل هذا الإنسان.
2: صح.
1: فأنت كيف بتشوفي هذا الإنسان؟ بتشوفي إنسان موجوع اللي بيقدرش يسامح؟
2: موجوع. إنسان موجوع.
1: أوكي يسعد لي هالمثل، حلو فرقان دايما شاركينا، يسعد قلبك، هلا فيكي، هلا
2: إن شاء الله. باي باي. باي باي.
1: كتير حلو اللي حكته فرقان، بقول لك اللي بيسامحش إنسان موجوع ولا شو عبير، موجوع ولا مش موجوع؟

0: يلا متابعين
1: 0461166666 الشخص اللي بحكي لك أنا بديش أسامح، بعرفش أسامح، مش غادر أسامح. شو هذا الشخص؟ هذا شخص حقود، هذا شخص عنده عزة نفس، هذا شخص عنده كرامي، هذا شخص زي ما حكت فرقان موجوع متألم. وهل عن جد في أشخاص اللي ما بيعرفوا يسامحوا مستحيل يسامحوا؟ محمد مساء الخير.
2: مساء الخير فادي، شو الأخبار؟
1: الحمد لله، كيفك أنت؟
2: الحمد لله، الله يسعدك.
1: أهلا وسهلا يا محمد.
2: شوف فادي، والله طلع المسامحة يعني ركن مطلوب عنا ولازم تكون المسامحة بين الناس. وأنا عن حالي رح أحكي لك

0: يعني شخص اللي مسامح كثير يعني بالزلات وبالغلطات تبعت الناس، ولكن يعني شو بدي أقول لك، سبحان الله لما الإنسان بيكبر وبتمرك في حياته كثير ناس بيشوف إنه في مواقف بالفعل صعب صعب صعب إنك تسامح فيها. يعني أنا مرت بموقف أو مرت بحياتي شخص معين وصراحة أحكي لك وبحكيها على الملا، لو بده يفوت على الجنة وواقف ليش على الدم تبعي مش راح أسامح فيه. لأنه بالفعل في أفعال مرات وفي أنواع خذلان اللي صعب، يعني كل نتيجة كل خلينا نقول ردة الفعل تبعتها أجت على صحتك النفسية وعلى جسمك وعلى حياتك وعلى مبادئك، وأنت يعني تقعد سنين تحاول تتعافى من هذا الخذلان أو من الإشي اللي ردة الفعل اللي كانت ومش غاضة. طب أنت كيف بدك تسامح شخص اللي هو بالأساس ولا فكر فيك؟ فالمسامحة أحيانا فادة تيجي صعب الصراحة.
1: محمد بدي أسألك، يعني أول شيء حكيت جملة قاسية صراحة، هذا الشخص اللي بيخذلنا مرات وبيكون صعب علينا جدا نسامحه، بتفكرش إنه خيارنا لإله من البداية كان خيار يعني مش
0: والله منيح؟ والله يا فادي الناس مغطية بثيابها، يعني صراحة بالبداية دائما نقول البدايات جميلة، ولكن مع الوقت بتكشف إنه حسن النية مع هذه الناس ما بنفعش. الناس بعرفش ليش، يعني لما بتشوف إنسان صادق ونيته طيب اتجاهه لا بده ناس مسمومة بحياته. في هيك نوعيات من الناس.
1: طبعاً طبعاً بدك تحكي لي هدول الناس يا
0: محمد. كلهم غلق في البداية.
1: فأنت بتقول الشخص اللي بيقدرش يسامح أعطيني كلمة واحدة عليه شو ماله؟
0: لا مش حقود، ولكن مر بوجع اللي
1: كمان موجوع منه. بتقول كمان موجوع
0: ما تشافش منه.
1: اوكي شكرا يا محمد، يسعد لي هالمساء الحلو.
0: هلا
1: يا حبيبي، الى اللقاء. باي. مين قرر انه لازم يعني تسامح كل العالم اللي بتعرف هذا؟ بيجيب لك لا سامح، ما هو يعني مين قرر انه كل الناس بتقدر تسامح وكل الناس بتعرف تسامح وكل الناس بدها تسامح؟ كمان هو مسألة بده ولا بدوش الشخص، مش مسألة بيقدر أو ما بيقدر، مسألة هل عن جد بده ولا بدوش.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن

يضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية، وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا للمتابعة. يسعد هالمساء, تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ساعتنا صارت 4:30 باستوديوهاتنا ومكملين مع هذا النقاش الشيق ونقاش مهم, أو كمان هيك مهم أسمع كيف بتفكروا حول هاي الشخصية اللي ما بتعرف تسامح, يمكن ما بدها تسامح, يمكن قضية المسامحة هي مش جزء من رؤيتها وحياتها. فكيف بتشوفوا هذا الشخص اللي ما بسامح بصرف النظر يعني تحت أي ذريعة, إنه بعرفش, إنه بدوش, إنه مش ناوي, إنه بصرف النظر, كيف بتشوفوا هذا الشخص أو شو منقدر نحكي عنه؟ يلا 0461166666. مساء الخير فكرية.
1: يسعد مساك.
0: هلا, كيف حالك؟
1: تمام وانت؟
0: الحمد لله. شو أخبارك يا فكرية؟
1: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا, تفضلي.
1: أحلى شخصية متصالح مع حالي.
0: ليه برأيك؟
1: يعني ما في حدا ما بسامح. احنا ما بنحكي عن شغلات يعني هيك بسيطة, تأخرت علي ما تأخرتش أو تعرف يعني شغلات هيك نهفات بسيطة. لا, أي من مشيها بالحياة. بس اللي ما بسامح بيكون عن جد واصل لكمية وجع كبيرة.
0: طب هذا الوجع, أوكي, توجع الشخص الوجع ولا يعني انخذل؟
1: لا انخذل بس ما يعني أوكي, أنت بتمشي بالحياة بس أنت الوجع هذا بيطل جواتك, ممكن يخف. أنا بمشي بترك أما إني أجي أسامحك لا.
0: بس فكري بتآمني إنه إذا أنا بدي أضل حاطت بقلبي ومش مسامح الشخص, هذا برهقني, هذا بأخذ مني من طاقتي؟
1: على أكيد, بس برضو مش بالضرورة أظني

0: يعني حطيتك في بالي طول الوقت، بس انه انت ألمتني أذيتني مش راح اقدر اسامحك يعني عن جد. انا في هذا الموصول وما بقول لك انه بدي انتقم لك، لا لا بمشي بكمل بحياتي، بس انا عن جد يعني هاي دائما عندي الصفه مش عارفه كيف.
1: انت صعب تسامحي يعني لما بتتالمي،
0: لانه بتعرف كمان ما في حدا يعني كلنا بالغين، ما في حدا بيأذيك بده يجي يحكي لك انه ما قصدتش. لا كلنا كبار وكلنا واعيين وكلنا بنعرف شو اللي بنعمله.
1: اوكي شكرا يا فكري.
0: انا عارف انا عارف الصح من الغلط،
1: بس هل يعني اكيد بتعرفي هذا موضوع، بس انا سؤالي لإلك، في فرق برايك بين الاذيه الغير متعمده والاذيه اللي بتكون مع سبق الاصرار؟
0: طب انا بدي اسالك كمان سؤال، في حدا بيأذي مش قاصد؟
1: في ناس بتأذي بدون قصد، في صدقيني في،
0: معناته بنرجع للشغلات زي ما حكيت لك بالاول على البسيطه.
1: لا لا لا حتى يعني حتى اشياء كبيره مرات
0: لا اشياء كبيره لا ما بتيجي بدون قصد. لا لا
1: اوكي شكرا مستحيل. فكري وصلت.
0: يا هلا يلا
1: صاد لي مساك الحلو. اهلا الله. اهلا باي باي باي باي. يلا متابعين يا محمود مساء الخير.
2: مساء النور كيف الحال؟
1: هلا يا حبيبي كيف حالك انت يا محمود؟ الو نروح لعند رامي. مساء الخير رامي. هلا كيف حالك؟
3: الحمد لله.
1: اهلا يا رامي. شو يا رامي
3: بالنسبه للي سامر؟ كل بني آدم يطلب قلبه حنية وحب يسامح، بس تقلب الإشي إنه يصير تنازل عن حق.
1: كيف يعني؟
3: أنا تشتغل عدة النفس. يصير الواحد ما وده يتنازل عن حقه وبده يسامح. يلاقيها إنه تنازل عن حق. أجل هيك يظل يصمم إنه لا، لأنه يقول لك إذا أنا تنزلت عن حقي اللي فعلني وأذاني استفاد مني، أنا شو استفدت؟ ما استفدت من إشي.
1: يعني أنت بتقول وكأنه اللي ما بسامح هاي عزة نفس وكرامي.
3: بالضبط.
1: يعني بتقدر تفهمه هذا الإنسان رامي اللي ما بسامح؟
3: أقدر أفهمه. إذا هو يكون عزيز نفس يقول لك ليه أنا أتنازل عن حقي عشان غيري ينبسط اللي هو بنفس الوقت أذاني.
1: أوكي
3: يعني هو مين بدي عوض حقه.
1: فبالتالي بتقول فكرة يعني إنه ما يسامح وما يغفر هيك هو كان برد اعتباره.
3: بالضبط، لأنه لو لقى طريقة إنه يرد اعتباره وما يصل للمواصيل بيسامح على طوالي يعني.
1: أوكي
3: بيحس مثلا تقول لك تبدأ تسلم أنا بيني وبين ربي. أنا لما داخل حقي من ربي
1: سامح. اوكي
3: في ناس تقول لك لا انا متخذ حقي ارجع حقي اسامح.
1: اوكي وصلت شكرا يا رامي سعد هالمساء الى اللقاء.

0: يلا متابعين يا محمود، مساء الخير.
1: مساء الخير، كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف حالك انت؟
1: انا كلمة واحدة وحيدة بقولها لهذا الزلمة او لاي شخص بدوش يسامح، قول خسران.
0: ليه هو الخسران؟ ليش؟
1: لانه المسامح هو الرب.
0: لانه شو؟ الو
1: الو
0: يا محمود.
1: نعم.
0: المسامح ماله؟
1: بقول المسامح الرابح، يعني دائما ربحان.
0: ليه؟
1: اولا كل بني ادم بصير معاه اي مشكله صغيره، وحكيت

0: وبحكيد وبدوش يسامع. مش ممكن إلا يظل يفكر كل عمره في هاي المشكلة. يعني لو واحد غلط معاه وبدوش يسامحه كل ما يشوفه كل ما يلتقوا كل ما بده يظل يفكر في المشكلة.
1: بس لحظة شوي انت بتفكر محمود لحظة محمود محمود يا محمود ركز معي وين شو في ولا إيه لا بدي أتوقف عند اللي حكاه محمود استفزني صراحة اللي حكاه يعني هو بقول أنت لما بتسامحش كل ما بدك تشوف الشخص اللي أذاك وكأنه بدك تنحر أو بدك تنزعج. طب ما هو حتى لو أنا بدي أشوفه مجرد أنه أذاني سامحته ولا ما سامحته بدي أستفز من لما يشوفني يعني هو الألم ولا الوجع بيروح هيك يعني لما بأشوفه زي وكأنه حدا عم بخبط لي على ألمي على وجعي على جرحي. ففهمتش وجهة النظر صراحة تبعت محمود في هاي بديك نحط جرحي تاني سنحطها بس إسا عم نسمع سامحتك أصالة. يا مين معي يا فهيمة ألو
2: ألو سامحتك
1: يسعد قلبك الحلو كتير.
2: شو واحد عميد يسامح ويسامح قولي معلش
1: ما أنا بدي أسألك أول إشي استني قبل كل شيء إحنا اشتقنا لك وينك
2: اشتقلك العافية إجازة مرة بيجي
1: سلامة قلبك
2: الله يسلمك. لا عم بزرع عظم
1: سلامتك سلامتك
2: أصعب إشي بالحياة
1: صح بوافق سلامة قلبك
2: عشان هيك بس إحنا دائما على السمع أنت بتعرف ودائما بسأل عليك
1: الله يخلي لي إياك يا ربي
2: عمتك ولاد عمتك بسأل كلياتك عم بستنى لا تيجي
1: إن شاء الله قريبا جدا يسعدك يا فهيمة
2: الله يخليك.
1: شو فهيمة شو رأيك هذا الشخص
2: رأيي أعقل واحد في الدنيا
1: أعقل واحد بالدنيا ليه؟
2: وفاهم الدنيا على الآخر
1: ليه؟
2: عم بسامح دادي سامح عارفي متى تقول تاخدش صاحبك ولا من زلي ولا من تاني ولا التالتي بتقول له ستوب
1: انت من النوع فهيمة اللي في أشخاص مش مسامحتيهم بحياتك؟ وإذا بيجي حدا بقولك انت إنساني حقودي خلص سامحي
2: لا مع أن بكون مسامحتن كذا مرة وبكون أنا كتير أنا مش بدي أحمد في حالي لا إن أنا قلبي طيب بمش وسامحي ويلا وبصير وصار كتير وصار يعني بس توصل لدرجة قديشك تسامح قدي كمية قدي الكمية اللي أنت بدك تصرف من طاقتك أنت علينا عشان تسامح عشان هيك الزلمة اللي قبل طلع إنه بقولك إيش بشوفه. طب أنا إذا بمر من قدامي بحس ان هوا ولا بحس ان اشي عادي عادي عادي عادي جدا وبكون عين بيناتنا عايشوا ملاح وبكون في صحبة بكون بس ولا ممكن اسامح
1: حتى بتقوليش مرحبا فهيمة
2: لا
1: خلص وكأنه بنمح الشخص بصفي نكرة
2: بفعش يا ابيض يا اسود ما فيش اجي اقول لك مرحبا وانا قلبي من جوا مش مسامح مش راضي هذا الاشي بقدرش
1: اوكي
2: بقدرش بسامحش خلص.
1: يسعد لي هالمسا الحلو يا فهيمة
2: الله يسعدك
1: يسعد الله يسعدك الله يخليك باي باي.

طيب بدكو جرح تاني ولا شو؟ ولا نضلنا مع أصالة؟ بدكو جرح تاني؟ طيب يلا نروح مع جرح تاني، بس اسمعوا هاي النسخة من جرح تاني، اسمعوا.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: دهان أكبنير على حيط أم منير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير دهان أم منير
3: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز
5: تذاكر سفر غربة ومصاريف باليورو ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً طب أسنان صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية جامعة القدس أبو ديس خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح
6: نداء أخير للمسافرين عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق شراء آمن سهل وسريع عملات أجنبية بدون عمولات سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: لا انا بقعد هون. اي بس يا شو
1: اللي بجمالك ما لقيت ابدا ولا بهوى بدالك يا روحي.
2: يلا رجعنا لنتابع والجزء الاخير من مشوارنا لليوم.
1: ابدا ولا بهوى بدالك يا روحي.
2: اليوم سالتكم عن الشخص اللي ما بيسامح، الشخص اللي ما بيسامح يمكن لانه بيعرف شي يسامح، يمكن لأنه بدوش يسامح، يمكن لأنه ولا مرة جرب يسامح. الخلاصة أنه هذا الإنسان ما بيسامح. وسألتكم شو ممكن نسميه هذا الشخص؟ هل ممكن نحكي عنه إنسان حقود؟ ممكن نحكي عنه إنسان شرير؟ إنسان مكيود؟ إنسان ناقم؟ إنسان حاقد؟ ولا إنسان عنده عزة نفس؟ ولا إنسان عنده كرامي؟ ولا إنسان عنده كبرياء؟ ولا ولا ولا ولا ولا تعددت المسميات يا جماعة، ولكن النتيجة واحدة، هو ما بيسامح. هل مرة سألتوا حالكم عن جد إذا كل الناس بتستاهل أنه نسامحها؟ هذا سؤال. هل مرة سألتوا حالكم هذا الإنسان اللي بيكون مصر على أنه ما يسامح، مصر مصر، وهدول الأشخاص بشكل عام بيكونوا عن جد مصرين على أنه ما بدين يسامحوا، سألتوا

بقولك شو حاسين هدول الناس يعني لما بنروح بنصير ننظر على حدا ونقول له لا سامح واصلا اللي مسامح كريم وانت لازم تسامح عشان ترتاح وما الى ذلك. حلو عظيم ممتاز وكله موافق معه، بس سألتوا حالكم هذا الانسان عن جد شو حاسس من جوا وليش بدوش يسامح؟ وانت بوصل الانسان لمرحله بيقول لك انا بديش اسامح وانا مش معني اسامح، صدقوني لما بيكون متألم من جوا، لما بيكون مرق بموقف اللي هذا الموقف ألمه، هذا الموقف وجعه، هذا الموقف ترك عنده جرح عميق بداخله، وهذا الجرح ما حدا بيعلم فيه ولا حدا بيدرى فيه غير صاحبه، لأنه هو اللي بيكبس على صاحبه كل الوقت. يمكن اللي حوالينا هني بدهن إيانا نكون أشخاص مرتاحين وبيجبرونا لا سامحوا عشان ما تبذلوا طاقة وما تبذلوا مجهود، وكأنه بفكرة أنه بتكونش تسامحوا. بس وأنا هذا رأيي أنا، أوكي رأيي الشخصي مش بالضرورة تتبنوا. أنا مع أنه مش كل شخص بيقدر يسامح ومش كل شخص يستحق أنك تسامحه، كمان مرة رأيي في أشخاص لا يستحقوا أنك تسامحهم، وفي أشخاص إذا بتسامحهم بيكبروا عليك بتمردوا عليك، في أشخاص إذا بتسامحهم أنت عم تعملن احترام هني لا يستحقوا هذا الاحترام. فبالتالي بالآخر اعملوا عن جد شو أنتوا حاسين وشو ممكن يكون منيح لإلكو ولأنفسكو، وشو اللي بيخليكو تحسوا منيح مع حالكو. إذا اللي بخليكوا تحسوا منيح مع حالكم أنكم تسامحوا فليكن سامحوا، والمسامح كريم وهيك بترتاحوا. بس إذا بخليكوا تحسوا منيح أنكم ما بدكم تسامحوا هذا الشخص، بدكم تعاملوا معاه كنكرة، بدكم تعاملوا معاه كمجهول، كمان كل واحد له حرية الخيار. بس ما تحسوش منيح إذا عن جد بتقرروا شخص معين خذلكوا أذاكوا ألمكوا وجعكوا، ما تحسوش سيء أنكم بدكوش تسامحوا. يلا وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، بدي أشكر طاقم العمل ميرال صفدي منتجة البرنامج، بالهندسة الإذاعية اليوم كان معي محمد علي أبو ليل والياس مرجيي، في التصوير الإخراج والديجيتال دانا أبو بكر وعرين نصار. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء، أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري. إلى اللقاء.

0: العريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلات جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. مقتل 3 شبان من جلجولي بعد العثور على جثامينهم داخل مركبة محترقة بين باقة.

0: وجت. الشرطة تمنع أهالي مجد الكروم ومرشحين لانتخابات الكنيسة من الوصول إلى محيط البؤرة الاستيطانية قرب البلدة. وممثلو إيران ودول خليجية إلى عمان غدا للاطلاع على المسارات الجديدة في هرمز. هذه عناوين ملفاتنا الأساسية لهذا العدد من برنامج استوديو المساء الذي يأتيكم عبر أثير راديو الناس. ونحن الآن إلى أبرز ما جاء في برامجنا هذا اليوم. المحامي يحيى دهامشي رئيس المكتب السياسي ووكيل القائمة العربية الموحدة عن توقيع اتفاق فائض الأصوات بين المشتركة والموحدة قبل أمس.
1: إنه هذا عبارة عن فتح صفحة جديدة. يعني بصراحة مجتمعنا العربي مر في الأشهر الأخيرة بحملات ويعني منشورات تحريض تشويه اللي لم تتوقف، ولكن على الأقل على مستوى قيادات الأحزاب، على مستوى يعني جمهور الأحزاب، كوادر الأحزاب، هذه أمور اللي يجب ضبطها. يعني لا تخرج هاي الأمور السلبية على الأقل من قيادات، من كوادر، من نشطاء. على مستوى الموحدة طبعا هناك حديث وهناك مطالبات وهناك توعية في كل هذه الأمور، إنه في أمور لا يجب أن لا نخوض فيها، يجب أن لا ندخل فيها، يجب أن لا نشوه الخصم، وأن لا نحمل كلام لم يحمله من خطابات أو من أمور. طبعا هذه أمور اللي نحن على مستوى القائمة العربية الموحدة، أنا بحكي لك من منطلق مسؤولي إنه هذا نقوم فيه.
0: أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن الاستعدادات للمهرجان الانتخابي للقائمة وإطلاق الحملة الانتخابية.
2: في قناعة عندنا أنه هناك حاجة فعلا لتلطيف الأجواء وإدارة حملة مسؤولة، لأن هذا أيضا ما يخدم مصلحة مجتمعنا من ناحية الحصانة الاجتماعية، ولكن هذا ما يقرب الناس من المحادثة السياسية. نحن لا نريد أجواء تنفر الناس، فكانت أجواء إيجابية جدا بالاجتماع. يعني البيان كان يعني بيان مقتضب، تضمن ثلاثة بنود قصيرة. الأول هو فائض الأصوات، الثاني هو فعلا يعني أن نتعهد كلنا بانتخابات نزيهة، بمعنى بالأساس بحملات الانتخابية، أن نمتنع عن التجريح، أن نمتنع عن يعني التشهير، الخوض الحملة الانتخابية في نقاش سياسي بين القائمتين، في نقاش سياسي كيف نؤثر في هذه العلبة السياسية، كيف نستثمر وحدة شعبنا. هذه أسئلة يعني في خلاف بالأجوبة بين المشترك وبين القائمة الموحدة، تعالوا نجاوب عليها، نجاوب عليها بطريقة تقلع الناس، بعيد عن التشهير، بعيد عن التجريح.
0: رامي حيدر أحد أصحاب الأراضي في مجد الكروم عن إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس الواقعة ضمن منطقة نفوذ البلدة وعلى أراضي السكان.
3: بالمنطقة يعني واضح انه في تنسيق واضح بيناتهم. مجلس مزقاق بيقول انه هن معهن الموافقات، طبعا بحديث معهن فرجوا انه معهن موافقة للرعي، كان فرجوا الموافقة على التلفون، بس طبعا ما في ولا اي شيء للرعي هناك موجود. بس هيك بتبدأ بالاخر البقرة، يعني هن الارض اللي هن مخزينها هي ارض الكركية، طبعا هن بالارض اللي سلبوها بموجب قانون ملاك الغائبين، بس الاراضي اللي حواليها كلها اراضي خاصة لمجد الكروم، كلها اراضي زيتون، والناس لسه يعني هذا جزء من انه شو الموضوع، انه الناس لسه كل عم تطلع الاراضي ترتب امورها لان الشهر الجاي في عندنا موسم زيتون. يعني تقريبا 6-7 عائلات اللي خلينا نقول اللي هن لهم اراضي ملاصقه للارض اللي هن فيها، فبنخوف ما احنا بنشوف انه هن كمان كل توحشهم بتضفي، ما فيش حدا بيضمن انه بكره هذا الزيتون بكره يضل واقف، ممكن يقلعوه، ممكن يحرقوه، ممكن يعملوا فيه اي شيء. يعني
0: المحامي وليد خطيب والد الفتى الذي اصيب باطلاق نار في كفر كنا عن الاصابه التي تعرض لها ابنه.
4: نجا بأعجوبة من الإصابات اللي تعرض لها أمس بإطلاق النار أثناء تبادل إطلاق نار بين مجرمين. ابني كان موجود في حظيرة خيل، طبعا طلب مني أنه يروح يشتري دواء عشان معالجة الخيل تبعنا، والظاهر أنه هناك في المنطقة كان في تبادل إطلاق نار بين مجرمين، وسبب ذلك ابني تعرض لإصابة. إصاباته هي رصاصة مع مدخل ومخرج من رجل ومدخل ومخرج في الكتف من الخلف. الحمد لله الإصابات كلياتها بسيطة، كسور اللي هي إن شاء الله راح يتعافى منها، وما فيش من أي خطر على حياته الحمد لله.
0: سلمان مولا رئيس مجلس يركا المحلي عن الحريق الذي اندلع أمس في مجمع للإطارات في البلدة.
5: الأضرار المادية اللي كانت إنه امبارح كان عيد وفي هاي الأيام البيج وكل المحلات

0: يجري في يركا مضطرة في السواح وفي اللي جايين يشتروا وينفعوا البلد. وهذا الاشي بيعود في ضرر كثير يعني، كمان كل المحلات اتسكرت، واليوم الصبح كمان المدارس ما انفتحتش في المنطقة هناك بسبب الرائحة الكريهة. وكمان حسب اتجاهات اللي شفناها انه كل هاي الشكاكين اللي في الجو، عشان هيك قررنا عدم فتح المدارس على اساس انه الاشي بيعطي خطر كثير على طلابنا وعلى الكل. الصبح كان في قرار فتح البيج لانه المحل مسكر ويخلي السواح يرجع. لا شك انه هذا الحريق يعاد في الضرر على كل المحلات التجاريه اللي امبارح اغلقت بعديه 6 المساء. احنا بنتامل انه بكره يكون رجوع للمدارس المقاعد الدراسي بشكل عادي، كمان المنطقه التجاريه تفتح. لحد هسه في شغل بايجر انه بتملي كل المنطقه، تضم هاي المنطقه وتمنع خروج هاي الروائح وهي الحلقيكيم.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. في جريمة بشعة هزت المجتمع العربي، قتل الشقيقان زين وقاسم عودي وقريبهما يحيى لبسامي من جلجولي فجر اليوم بعد العثور على جثامينهم داخل مركبة محترقة بين باقة الغربية وجت. وتعيد هذه الجريمة البشعة النظر إلى أساليب القتل القاسية التي باتت تتكرر خلال الآونة الأخيرة. بهذه الجريمة ارتفع عدد القتلى وضحايا الجريمة منذ بداية العام في المجتمع العربي إلى 176 قتيلا. الزميل ضياء حاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والمركز، أهلا بك ضياء.
2: نعم معلمك يا شيرين وبكل المستمعين.
1: اتضحت إلى حد ما معالم هذه الجريمة، على الأقل هوية الضحايا باتت معروفة، ما التفاصيل؟
2: نعم شيرين، يعني للأسف الشديد بعد أن عرفت هوية الضحايا، حالة من الحزن الشديد لدى عائلتي بسامي وعائلة عودة من قرية جلجوليا بعد عن إعلان عن مقتل يحيى بسامي وقاسم وزين عودة شقيقان بجريمة قتل بشعة، بالقتل ومن ثم الحرق بعد أن عثر على المركبة في بالقرب من باقة الغربية. وهذه الجريمة يعني بالفعل شيرين التي هزت المجتمع العربي، وأيضا يعني حالة من القلق وحالة من الحزن الشديد في قرية جلجوليا. قبل قليل تواجدنا لدى عائلة بسامي، وهنا نتحدث يعني شيرين أيضا عن أقرباء، ليس فقط يعني عن 3 ضحايا هم من نفس القرية، إنما يسكنون في نفس الحي وهم أقرباء أيضا، ومما أيضا علمنا
1: أولاد خالات هم ضياء كأنه.
2: نعم الشقيقان زين وقاسم عودي أيضا يعني شيرين نشأ وهما أيتام، والدهما توفي في حادث غرق قبل نحو 17 عاما، والشخص الذي يعني ربى الأشقاء هو والد الضحية يحيى بسامي. يعني نتحدث عن 3 شبان تربوا معا في نفس البيت وفي نفس القرية وفي نفس الحي، ولقوا أيضا يعني مقتلهم في جريمة بشعة أيضا في نفس الوقت وفي نفس الزمان والمكان للأسف الشديد. طبعا الشرطة حتى هذه اللحظات فيما يتعلق بالتحقيق لم تحدد خلفية الجريمة بشكل واضح، وأيضا لم يتم الإعلان عن معتقلين. بطبيعة الحال الشرطة تقول أن الخلفية جنائية فيما لم توضح أكثر من ذلك. يعني قوات الشرطة عملت حتى ساعات كثيرة وجمعت الأدلة المادية والرقمية أيضا برفقة وحدة التشخيص الجنائي التي وصلت إلى المكان، ولكن حتى الآن يعني تفشل في الإعلان عن معتقلين. كنا قد تحدثنا مع عم الضحية وأيضا مع والد الضحية يحيى بسامي، فلنستمع إلى مقالهم.
3: لا يعني ما حد مقصر فيهم الفترة الأخيرة يعني طبعا، بس باكل الولاد زي ما تكون كيف يعني من ناحية يعني لما نسعى مع الولاد مع تبادي الولاد ظلم عم بيحاول زي ما تقول يبكي محايد ويحاول إنه يدور على مستقبل، يعني بكل تفكيره بكل همه كيف بده يبني حاله وكيف بده يتجوز حاله وكيف بده

0: استسهال هذا يحيى يعني ايش
1: هو اخذ سيارته متعيد
2: فاهم حسب تعلم على مسائل ليكون حاله الاثنين هذول اخوه يقول رباهم الاثنين هذا يعني ماتوا يعني اجوهم يعني يتيمين
0: ايتام
2: رباهم اخوي علاء رباهم كل يوم بكى عنده ولا الاثنين اخرى اثنين بك يشتغلوا معه في بيشتغل في الكهرباء بيشتغلوا فاهم وما بيحب يشتغلوا بيحبوا ما بحبش يعني الشيء هذا خلاص يعني الله يعني قدر يعني
0: الشباب السنين اللي
2: الاثنين بك بيشتغل ابوهم مات ب 2009
0: حمايو
2: مضبوط ابو يوسف
0: بن عمه
2: اخوه
0: وعديل
2: يعني مات ابوهم هم صغار يعني يعني كيف عمرهم لو بك عمرهم يعني يكون على السنة سنتين يعني مش الا الجيل هذا
0: يعني
2: انتم
0: قول انه الثلاث هم ابناء
3: انا بالنسبة لي بعد زين وقاسم زي ولاد من بلادي طبعا هم تربيتهم عند دار عمي تولوا بعد ما ابوهم توفى بقوا عند ستهم تولتهم وبما انه كبروا مع اولادي ومع المأساة اللي صارت صاروا مع بعض يعني بتفرقهمش يعني في شباب يقولوا لي هذا ابنك بقول لهم هذا ابني بالتبني يعني هذا زي ابني انا الحمد لله يعني ما حدا بقصر فيهم يعني كيف بس بقى الاولاد زي ما تقول كيف يعني من ناحيه لما نشا مع الاولاد مع تربيه الاولاد ضلوا مع بعض فحت يعني وصل يعني حزين وقاسم يعني في فتره يناموا عندي زي واحد من الاولاد عندي في الدار يقوم ويشرب عادي عادي بزياده حتى زين الصغير الولد الصغير هذا المسكين ملوش يعني ولد ابن 16 بيحاول يكون نفسه يعني ولد يعني شو بدي اقول لك يعني كل طموحه انه يعني يبقى معه مصاري ويشتغل ومالوش كل هالمشاكل اللي بتصير هذه. الولد يا حرام في المدرسه بيتعلم جمعه وسبت بكل خالي هو بكل خال بتلبس خال له. كل خال بدك ننام عندك قلت له خالي دارك هي انت اولادي. فيعني الاولاد جديد ما جذر يعني الحمد لله رب العالمين يعني هذه رضا من الله يعني بكوا من عندي موجودين تواجدوا عندي بين تواصلوا بيننا وبين دار سيدو اللي هم من دار حمد اللي هو ابن عمي وهذا ابن عمي.
0: يعني بالفترة الأخيرة بنشوف
4: ضياء. إذن والد يحيى لبسامي تحدث عن ابنه وعن يعني أيضا زين وقاسم اللي هم أولاد خالة ابنه عمليا.
5: نعم يعني بالفعل كما قال أن زين وقاسم يعني نشاء وهما أيتام وعاشا عند عائلة بسامة وهم أقرباء يعني ويسكنون في نفس الحي أيضا ويعتبرهما كما أولاده يعني وهكذا ما قال يعني علاء بسامة أن الفاجعة ليست فقط يعني هو يعتبر أنه فقد ثلاثة أشخاص ثلاثة أولاد كما أولاده وبالفعل يعني فاجعة كبيرة لدى علاء بسامة بشكل خاص وعائلة عودة وعائلة بسامة بعد هذه الجريمة.
4: طبعا التحقيق لا يزال كما ذكرت مستمرا وما من تفاصيل إضافية بشأن هذه الجريمة.
5: نعم يعني حتى الآن الشرطة لم تصدر أي بيان عدا عن بيان الجريمة واكتفت بالقول أن خلفية الجريمة هي جنائية ولم تعلن عن المعتقلين ولا حتى عن تحديد خلفية الجريمة حتى الآن.
4: نعم أشكرك جزيل الشكر زميل ضياء حاج يحيى مراسلنا في المثلث والمركز شكرا جزيلا. أستاذ رضا جابر مختص إنفاذ القانون العام وسياسات الحكومة أهلا بك يا أستاذ رضا. يعني تتابع يوما بعد يوم كل ما يجري في المجتمع العربي هذه جريمة ثلاثية نتحدث عن أقارب تهز جلجولي هذه المرة ويعني تفاصيلها على ما يبدو التحقيقات الأولية بتفاصيل بشعة مستمرة الجرائم على الرغم مما قيل أنه توقفت أو كان في نوع من الهدنة في الموضوع
6: يعني يجب قراءة الموضوع أكثر بسياقاته العامة وهذا ما تحدثت معك يعني بسنوات ليس شيء جديد
4: صحيح.
6: إنه هناك غياب تام للدولة يعني الجريمة أنا لا أتحدث عن حيثيات الجرائم الأخيرة ولكن بشكل عام هدوءها أو يعني تراجعها هو ليس تراجع حقيقي هي يتعلق في حيثيات معينة لأنه السياق العام بقي هو السياق العام الدولة ليس فقط غير حاضرة في الموضوع الدولة لا تعتبر أن موضوع الجريمة مشكلتها إنما فقط مشكلة المجتمع العربي. يعني نحن نتوقع أنه يحلوا مشكلة هم يعتبرونها

0: هذا الغياب تتغذى منه بشكل بشكل عميق، وهو الشراسة تعيته هي تحصيل حاصل للحالة اللي احنا موجودين فيها. ولذلك يعني انا دائما اقول انه في هذه المرحلة عينينا يجب ان لا تذهب، يعني لا تفقد النظر الى المكون الحقيقي او الدافع الحقيقي او الذي يمكن الجريمة داخل مجتمعنا، وهو علاقتنا مع الدولة، علاقة الدولة معنا في سياقاتها العميقة. بدون هذه القراءة ستذهب دائما الى انه في خلافات هنا وهناك، وكأنه هاي الخلافات هي تتفاقم بقوتها الذاتية ذاتية فقط. ولذلك هذه القراءة الحقيقية لموضوع الجريمة داخل مجتمعنا،
1: يعني استمرار الجرائم بالأحرى. والوجهة الآن إلى أين أستاذ رضا؟ وهذا السؤال اللي دائما بنسأله، وكثير في إجابات والناس تختلف في الإجابات، هل هو النضال الشعبي، هل هو الانتخابات والمشاركة بما أننا على اعتاب الانتخابات. واضح أنه يعني طالما هذا هو الوضع فالإجابات كثيرة.
0: هذا وكل الأمور اللي قلتيها، يعني إحنا مضطرون إنه نتعامل مع وضعنا المركب بشكل مركب، وإنه لا ننزع إلى أخذ الموضوع فقط في موضوع الانتخابات، ونترك موضوع الحراك الشعبي أو التنظيم المجتمعي أو موضوع فك النزاعات داخل مجتمعنا وأمور أخرى. يعني عندنا إشكالية إنه دائما لما نأتي لحل مشكلة ننزع إلى أخذ طرف خيط معين واحد ونترك الخيوط الأخرى، ولذلك دائما هناك تفاقم. حالة الجريمة داخل مجتمعنا هي حالة مركبة، ولذلك يجب التعامل معها بشكل مركب. الأساس فيها هو باعتقادي هو التنظيم الاجتماعي وقدرة الناس إنه تنتظم، ليس فقط في الاحتجاج إنما تنتظم في حل الإشكاليات في داخلها، ويكون
1: هل عندنا هاي القدرة؟ هل عندنا هاي القدرة كمجتمع؟
0: ما إحنا لم يعني الذي أقوله إحنا لم نقوم بأي فعل حقيقي
1: حتى نجرب
0: نكتشف هاي القدرة ونقول إنها مش موجودة. يعني إحنا لم نفعل حقيقة بشكل جدي أي فعل تنظيمي جدي اللي نقوله والله إحنا ما عنا قدرة إحنا ما جربنا المشروع اللي إحنا قاعدين بنطرح، هو تنظيم المجتمع من حي لحي، من مدرسة لمدرسة، المجالس المحلية تنخرط فيه بشكل جدي، ونحول مجتمعنا يعني إلى هذا الفعل المجتمعي اللي بنقذ أبنائنا. هذا المشروع اللي أنا أطرحه ليس مشروع بنهي الجريمة
1: المدى القصير والقريب،
0: ولكن هو الفعل أيضا يذهب باتجاهين، هو سيجبر الدولة بأنها تأتي وتفعل شيء، لأنه إحنا نتوجه إلى ليس من نقطة الضعف إلا من نقطة التنظيم المجتمعي، من نقطة القوة. إحنا بدأنا نتحرك بشكل جدي. والشق الثاني وهو الأهم بنظري إنه المجرمون يفهمون الآن أنهم يعني هم مقابل أفراد يستفردون بأفراد، وأنه المجتمع حيد حاله في الدفاع عنه. في اللحظة التي ينتظم فيها المجتمع بشكل جدي، وسنضطر أن ندخل بتشابك معين، أنا لا أدعو إلى التشابك شامل مع الجريمة،
1: تقصد مواجهة
0: معينة اللي هي ستكون صعبة ولكن لا بد منها، ويجب أن نكون يعني حذرين في هذا، وأنا حذر في هذا الطرح، ولكن بمرحلة معينة مجتمعنا سيتشابك بشكل أو بآخر، وبدون هذا الحراك إحنا ستسيطر علينا عصابات الإجرام بشكل جدي. كيف نفعل ذلك؟ يجب أن تنهض قيادات مجتمعية وقيادات سياسية وقيادات يعني دينية، وهي لتقود مرحلة جديدة في التفكير في التنظيم المجتمعي بشكل مبدع، لا يكسر القواعد ولكن يحاول أن يتحدها بشكل معين يفيدنا في مناهضة الجريمة داخل المجتمع. بدون أن نفعل ذلك إحنا سنبقى ضحية، وأنا هذا خطاب الضحية يجب أن

0: القانونية.
1: نبقى أيضا رهينة يعني سياسات الحكومات المتعاقبة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ رضا جابر، مختص إنفاذ القانون العام وسياسات الحكومة، شكرا جزيلا لك.
0: مساء الخير. شكرا لك. شكرا. شكرا. شكرا.
1: إلى هنا في هذا الملف الذي يعود دائما ليقض مضاجع أبناء المجتمع العربي، الجريمة المنتشرة، الجريمة المنظمة، وأحداث أيضا العنف في بلداتنا العربية التي تواصل حصد الضحايا في هذه البلدات. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
7: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
8: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام، وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلاً ومرحباً بكم من جديد، 26 دقيقة بعد الخامسة، نحن برنامج استوديو المساء، تستمعون إلينا عبر أثير راديو الناس. منعت قوات الشرطة اليوم أهالي مجد الكروم وعدداً من المرشحين لانتخابات الكنيسة من الدخول إلى محيط البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس التابعة لبلدة مجد الكروم، فيما كانت قد شهدت الأيام الأخيرة حالة غضب واحتجاج من جانب الأهالي ومطالبات بإزالة هذه البؤرة. أستاذ مازن مناع نائب رئيس مجلس مجد الكروم المحلي ومن أصحاب الأراضي، مساء الخير أستاذ مازن.
1: نور إليك ولجميع المستمعين.
0: شو آخر التطورات بهاي القضية؟ اليوم كمان حاولتوا الاحتجاج والوصول للأراضي وكان في منع، يعني وكان معاكم نواب ومرشحين وأهالي البلدة، شو اللي صار؟
1: اليوم تجمعنا احنا بالمجلس عدد كبير من الاعضاء المجلس ورئيس المجلس وبعض ولجنة الشعبية وبعض الشخصيات بالبلد، وكنا احنا على موعد من مع القائمة الجبهة الموحدة يوسف جبارين وكم واحد يوسف كثيف، واتبعنا توجهنا للمنطقة للمحل، لقينا طبعا البوليس الشرطة موقفين السيارات ومسكرين البوابة، وعملنا وقفة احتجاجية طويلة يعني، ومع بعض مفاوضات طويلة سمحوا لبعض الشخصيات اللي سمحوا لرئيس المجلس والأعضاء المجلس وقسم من أعضاء اللجنة الشعبية وقسم من الأعضاء المجلس الكنيسة، ودخلنا وفتنا على الموقع وقعدنا هناك، وكان في طبعا ضابط البيسي استنانا كمان في الموقع، وشرحنا موقفنا وشرحنا المعارضة تاعتنا، وطبعا هاي احنا مش رايحين نسكت على اشي عن الشكل. في البداية استهيها
0: لما يعني دخلتوا شفتوا كان في حدا بالاراضي، مين اللي كان وشو اللي صار؟
1: طبعا انا شخصيا كنت صرت رايح اكثر من، يعني انا صرت رايح اكثر من مرة هناك، وفي لقينا بعض الست سبع فتيان، يعني فتيان التلال هذول اللي هن بيقولوا عنهن، وطبعا البوليس، و كان أخرى شخصية من هون يمكن من المنطقة من تل إيل أفكر إنه هو اللي مستأجر يعني المنطقة هناك، هو بقول إنه هو مستأجر المنطقة للمرعى يعني لراعي المواشي، طبعا الأرض الواقع مش مبين إنه فيه مواشي ولا فيه، مبين إنه فتيان التلال موجودين، وهاي الهدف منها بؤرة استيطانية في أرض مجد الكروم تحت نفوذ أرض مجد الكروم.
0: وانت إلك أرض يعني بملكية خاصة عمليا، قديش بعاد عنها قد يعني موجودين فيها؟ لأنه اللي فهمته أنه الادعاء تبعهم أنهم موجودين في أراضي اللي مصادرة يعني صارت للكيرن كيامت.
1: صحيح هن موجودين بأرض الحرش اللي هي أرض تبع لكيرن كيامت، وبدعوا أن محن الشورى أو محن يعني موافقة من الكيرن كيامت، طبعا هذا اللي بحكي المندوب اللي عنهن هذا هو بقول انه معه موافقه لمرعى لمواشي مش لسكن يعني او مش لاستيطان. انا شخصيا اللي ارض بس مش يعني بالمنطقه نفسها، بعيده شوي عن المنطقه هاي، بس في كثير من مجد الكروم اللي اراضي محاذيه بالضبط للمنطقه اللي هن قاعدين فيها ابو 20 30 متر بعيد عنها. والمنطقة اللي هن قاعدين فيها هي منطقة طابعة يعني نفوذ مجد الكروم، بس هي منطقة كيرن كيامت طابعة على كيرن كيامت. لأن فيها أحرف.
0: في خوف طبعا عند الناس خاصة أنه موسم قطف الزيتون قريب جدا، خاصة أنه كمان التجارب بالضفة الغربية مقلقة ومخيفة، استيلاء وتدمير وحرق. كيف استعداداتكم؟ شو اللي ممكن يصير؟
1: يعني لحد إسا ما كانت فيه ولا أي احتجاج. يعني قديش صار إن يعني في قانا هناك في المنطقة اللي اسمها جيلون وتسوليت فيه يعني قرى ثنتين، ولا مرة كان في احتكام إحنا وياهن. هاي إسا بما إنه هذول يعني جايين واضح، يعني واضح الهدف تبعهن، مش هدف تبعهن إنه هن يعني جايين هنا يعيد زي ما هن بيقولوا إحنا جينا على العيد. واضح إنه هنا زي هاي خطوة استفزازية، وأكيد راح يكون في مواجهة مع صاحبين الأراضي. وإذا قرب موسم الزيتون يعني أكيد إنه بده يصير في احتكاك، وإحنا خايفين من هاي هذا الاحتكاك، وإحنا ما بدناش ياتوا. إحنا جايين نعمل حرب هنا، إحنا جايين أراضي إنا مش رايحين نتنازل عنها. أراضي هاي راح الناس تضل عتيج على أراضيها وتفلح أراضيها، وفي عندنا موسم زيتون اللي هو يعني موسم مهم بالنسبة لنا.
0: الخطوات المقبلة إذا ظل الوضع على هيك وظل الإصرار لإبقاء على هاي البؤرة وربما توسيعها وبنائها؟
1: إحنا من طبعا إحنا كمجلس محلي إحنا مش رايحين يعني نأخذ خطوات عشوائية. إحنا اليوم في طبعا إحنا كمان يعني تواجهنا إحنا وزابة البوليس، زابة المنطقة المحطة اللي موجودة عندنا بالبلد، والزلمة البوليس يعني الزابط وعدنا إنه عشان اليوم في عيد ما فيش يعني

0: فيش مؤسسات فاتحة. ووعدنا بكرة يعني بخبر إنه بالفعل في محن وثائق رسمية أو محن طلب رسمية إنه يكونوا قاعدين فيها. ووعد إنه هذول الشباب ما يكونوش بكرة، بيكون بس صاحب الأرض اللي هو مستأجر. كمجلس محلي إحنا اليوم عندنا الساعة 7:30 في عندنا اجتماع طارئ، جلسة طارئة مع المجلس المحلي واللجنة الشعبية، وطبعا في كمان توجهات من بعض القرى هون بدير الأسد اللي بيعني اللي حوالينا هون رايحين يشاركونا بالزبه، ورايحين نتشاور، رايحين احنا مش رايحين نسمح ببوره استيطانيه تكون في ارض مجد الكروم.
1: في مشاورات مع السلطات المحليه والمجالس اللي محيطه عمليا اليهوديه لمحاوله ايضا انه تجنيدهم بهاي القضيه، ولا لانه كمان طبعا مجلس مسقاف معطي التصاريح اللازمه؟
0: مجلس مسقاف كيف احنا فهمنا طبعا هذا معلومات مش مؤكدة انه في معطين تصاريح، بس احنا اول شكوى او اول يعني اجتنا من اللي هي جيران اللي هن جيلون وتسوريت اللي هن يعني محاذية لهاي المنطقة اللي هن فاتحين فيها عاملين فيها. هذولا هن يعني ما يعني مش موافقين على هذا الاستيطان اللي هيك العشوائي هيك، وهن ضد هاي، هن رايحين يعني افكر ان شاء الله رايحين يوقفوا معنا، واحنا رايحين نتعاون معهم او ننسق معهم لمنع هاي البورة الاستيطانية. طبعا كمان مجلس الدير توجه حكى معنا، ومجلس البعني، وكمان مجلس مجالس القرى اللي حوالينا كلها،
1: مجالس العربية طبعا،
0: مجالس العربية يعني أكيد هي دعم، لأنه اليوم في مجد الكروم يمكن بكرة يكون في أي بلد بالدير بالبعني بنحف مش يعني قابل يكون بكل محل. إذا إحنا سمحنا في هاي الإشي يعني يجي هون يعني يتنفذ في أرض مجد الكروم راح ينتقل على أراضي ثانية. طبعا هاي خطط هي معلومة برمجة، وإحنا كلنا بنعرف عنها، خطط الوزير يعني إنه بده يعمل مستوطنات بالجليل وبالنقب.
1: وضحت. طيب نتابع طبعا هذه القضية التي تتواصل وتستمر في الأيام الأخيرة. أستاذ مازن مناع نائب رئيس مجلس مجد الكروم المحلي من أصحاب الأراضي التي يحاول المستوطنون بناء بؤرة عليها، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ مازن.
0: شكرا شكرا لكم. شكرا مع السلامة.
1: الآن إلى موضوعنا التالي مع زميلنا وديع عواودي والعريضة التي وقعها أكثر من 600 شخصية من الشخصيات الإسرائيلية البارزة، والتي تطالب بعملية نبذ العنصرية ولكن ضد شرائح من المواطنين العرب والتوجهات السياسية. تفاصيل هذه العريضة وما الذي تدعو إليه مع زميلنا وديع. مساء الخير وديع.
2: يعطيك ألف عافية.
1: أهلا. يعني وديع بنحكي عن أنه عادة لما بنحكي عن عريضة مفترض مئات وتتجاوز الآلاف، حاليا 600، شو قصة هاي العريضة؟
2: نعم، كان النشر قد بدأ قبل أيام وتحديدا يوم الخميس الفائت، وخلنا أننا سنجد هذه العريضة في وسائل الإعلام العبرية المطبوعة، ولكن تبين لاحقا أنها عريضة مفتوحة لم تنشر في وسيلة إعلام، إنما وضعت في موقع العرائض عتسموت في اللغة العبرية، وجاء هناك أن شخصيات إسرائيلية من مجالات مختلفة جاء في مقدمتها: نحن الموقعون من كافة قطاعات المجتمع، الأمن، الأكاديمية، القضاء، الاقتصاد والثقافة في الحاضر والماضي، نرفض محاولة إلغاء ومنع قسم من المواطنين العرب في إسرائيل من المشاركة في الائتلاف الحاكم على أساس ديني أو قومي. جاءت هذه العريضة في المقدمة، جاء فيها أن هناك رغبة أو هدف، تحديد الهدف بالوصول إلى 100,000 موقع، ويتبين بعدما أن دخلنا موقع هذه العريضة هذا النهار اليوم الأحد 20 أنه لم يوقع حتى الآن سوى 600، وإن كانت طبعا الشخصيات الموقعة حتى الآن فعلا شخصيات بارزة وعدد كبير من الأساتذة في الجامعات وفنانين ومثقفين وعدد كبير جدا من خريجي المؤسسة الأمنية. واللافت والجديد هذه المرة أن هناك عدد من الموقعين من أعضاء المؤسسة الأمنية في الحاضر من الشباك ومن الموساد، ممن وقعوا برؤوس أقلام فقط دون الكشف عن هويتهم الكاملة، وهذا أمر غير مألوف تماما في مثل هذه الحالات. وفي النص تقول هذه العريضة: نحن ندعو لنبذ العنصرية ورفض محاولة منع أو استبعاد قسم من المواطنين العرب، قسم مهم جدا هون، في إسرائيل من المشاركة في ائتلاف حاكم محتمل بسبب اعتبارات تتعلق بالهوية الدينية، العرقية أو الجنسية. وتعتبر الوثيقة أو العريضة أن كل من يقبل بمبادئ وثيقة الاستقلال ويشارك في أعباء الخدمة العسكرية أو المدنية هو شريك شرعي.

0: في الحكم.
1: إذن تشترط تضع شروط عمليا.
0: نعم.
1: مين المقبول وفق هذه العريضة يعني؟
0: جاء في العريضة العنوان للعريضة كفل العنصرية طبعا، وتتحدث عن العربي سيكون شريك شرعي في نظام الحكم طالما أنه يقبل وثيقة الاستقلال ومستعد للمشاركة في تحمل أعباء إما الخدمة العسكرية أو البديلة للخدمة المدنية. وهذا نوع من يعني كما قلت نوع من الإقران أو الرهن أو الموافقة على المساواة المشروطة بموافقة على الخدمة المدنية على الأقل. أعتقد أن هذا جاء على خلفية الحديث في الأسابيع الأخيرة عن عدم اتكاء الائتلاف الحاكم القادم أو أي ائتلاف في إسرائيل على نواب عرب وبالتحديد على القائمة العربية الموحدة. وهناك في النص أيضا يقول تقول هذه العريضة شيرين إن نحن نتحفظ بشكل بالغ من الخطاب السياسي الذي يعتبر عملية إقصاء مندوبي المجتمع العربي من الائتلاف الحاكم كأمر مفهوم ضمنا. هذا تعميم عنصري ينافي القيم الديمقراطية ووثيقة الاستقلال التي تقر بالمساواة دون فرق ديني عرقي وجنسي. الشيء الأخطر هو أن هناك أحزابا لليهود الحريديم غير مستعدين للمشاركة في عبء الخدمة العسكرية. هي تفاضل هنا بين التعامل مع العرب والتعامل مع الحريديم، وتقول أنه بعض أوساط الحريديم حتى لا تعترف بإسرائيل في إشارة لحركة ناتوري كارتا. وتقول أيضا العريضة مواطنو إسرائيل العرب هم جزء مهم من المجتمع الإسرائيلي ويساهمون فيها كثيرا. في 7 أكتوبر خرجوا مواطنون عرب وأنقذوا إسرائيليين من هجمة حماس، وهناك أطباء ومرضون عرب عالجوا جرح الهجمة وأنقذوا حياتهم. وخلصت العريضة للتنبيه أن هذا الكلام هنا ليس دعما لحزب ما في إشارة للقائمة العربية الموحدة أعتقد، بل هو موقف قيمي يهدف لتعزيز الديمقراطية الإسرائيلية ومنعتها في واحدة من ساعاتها الصعبة. كما كنا يعني جاءت هذا العريضة على خلفية وجود أصوات في كلا المعسكرين في الائتلاف والمعارضة أكد كل شيء بإجماع، ما عدا ربما هنا وهناك بعض التصريحات على لسان بعض الساسة التي تكون أكثر حذرًا، ولكن هناك إجماع بضرورة تشكيل حكومة
1: صهيونية لا تعتمد على العرب.
0: نعم، على النواب العرب. وهذه ربما يتساءل ما الدافع إذن لهذه القضية. على ما يبدو هذه محاولة لإيصال رسالة مبطنة للمحكمة العليا كي تأخذ في الحسبان حينما يتم شطب القائمة العربية الموحدة وربما غيرها، ولكن الآن التركيز هنا على القائمة العربية الموحدة في التلميح. ولذلك قلت أنا ينبغي الإشارة إلى أهمية كلمة قسم من المواطنين العرب حينما يقال في العريضة استبعاد قسم من المواطنين العرب في إسرائيل، لأن ببساطة هذه المجموعة من الأساتذة الجامعيين والجنرالات في الجيش والمسؤولين في الماضي والحاضر وفي مجالات أخرى، هذه المجموعة الكبيرة من الشخصيات تعتبر أن دمج المواطنين العرب في إسرائيل مصلحة لإسرائيل، مصلحة لتعزيز الديمقراطية. ومن يراقب طبعا شيرين ما يحصل في إسرائيل يعتقد أن العرب ربما يملكون إلى حد بعيد أو إلى حد معين عجل نجاة بالنسبة للديمقراطية في إسرائيل، بالنسبة للديمقراطية بعيون الإسرائيليين وكذلك بعيون العالم. يستطيع العرب في إسرائيل حينما يشاركون في نظام حكم جديد الآن أن يعطوا إسرائيل فرصة للقول في العالم
1: لتحسين صورتها ربما بنظر الإسرائيليين أو بعضهم.
0: بالإضافة طبعا إلى أن أعتقد هذا ما يفسر أيضا العدد الكبير من خريجي المؤسسة الأمنية أو من العاملين في المؤسسة الأمنية في الماضي والحاضر، ويرون الآن بهذه الجاهزية للمشاركة في الائتلاف الحاكم القادم سواء بشكل مباشر أو من خلال سلة أمان كتلة مانعة أو التغيب عن الكنيسة بشيء أو بآخر نوع من البراغماتية العربية للمشاركة أكثر خطوة في موضوع المواطنة وموضوع المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة. أعتقد أن هؤلاء يعتقدون أن هذه خطوة مهمة نحو الاندماج في الدولة، وهذا ينطوي على قيمة استراتيجية وأمنية. ولذلك كما كنا يفسر عدد كبير وجود عدد كبير من الأمنيين ومن الجنرالات
1: المبادرون إليها هم من رجال الأمن السابقين. يعني دائما كل عريضة بيكون في وراها توجه أو يعني شخص يرتب الأمور أو جهة معينة، نعلم من هذه الجهة؟
0: طبعا يعني هناك أقرأ لك عدد من الموقعين، وتبدأ القائمة والعريضة بتوقيع ألف را كبير في الموساد، ياء لام كبير في الموساد، ياء بيت كبير في الشباك، ثم تأتي الأسماء

0: هويتها الكاملة، إيهود براك، إيهود أولمرت، أوري باراباس، أورن عقاد، أميرة أورن، أميرة أورن السفيرة إياه اللي كانت موجودة
1: في القاهرة،
0: في القاهرة، جايد سور، جيورا عمبار، دافيد ميدان، أيضا خريج من الموساد، داني ياتو، تاليا ساسون المحامية المعروفة الناشطة في إسرائيل، عوزي أراد أيضا من الشخصيات اللي تعمل في معهد دراسات الأمن القومي، عاوس يارون وآخرون من الجنرالات. وكانت كما كنا قد أثارت هذه العريضة نوع من الملاحظات لدى بعض المثقفين العرب. شاهدت على سبيل المثال عامر الهزيل، دكتور عامر الهزيل من النقب، يقول هذه وثيقة خطيرة لأنه تميز بين عربي شرعي وغير شرعي، وينبه طبعا الهزيل لما هو مفقود وليس لما هو موجود في هذه الوثيقة، بالقول أنه هي لا تقول ببساطة أن العربي مواطن
1: العرب.
0: في إسرائيل نعم تماما، ولذلك له الحق المتساوي في المشاركة السياسية، بمعنى أن المواطنة مشروطة. ولكن في المقابل، وأنا أختصر طبعا، سعيد زيداني تحدثت معه في هذا النهار، أطلعت على هذا الموضوع، الأستاذ البروفيسور سعيد زيداني المحاضر والباحث في شؤون العلوم السياسية والفلسفة، يقول إن الرسالة بالأساس موجهة على ما يبدو لتصميم الرأي في العام في إسرائيل، محاولة التأثير على المحكمة العليا في ضربة استباقية لمنع شطب القائمة العربية الموحدة على وجه الخصوص
1: إذا شطبت في لجنة الانتخابات المركزية
0: طبعًا.
1: وكان هناك التماس
0: طبعا، لأنه هذا عادة يعني بشكل فوري يصل إلى المحكمة العليا. ويقول بنفس الوقت سعيد زيداني ينبغي النظر إلى البعد الإيجابي في هذا الموضوع، ولا ننسى أننا بعد 7 أكتوبر هذه الوثيقة تشير أو يشير زيداني بجملة أخيرة 20 إلى أن الوثيقة هي بيان يجمع بين الالتزام المبدئي بذلك التوازن بين يهودية الدولة وديمقراطيتها على الأقل، يعني هو بشكل أو بآخر يلمح سعيد زيداني أن هناك مر وهناك أمر، العودة إلى الموازنة بين الدولة اليهودية والديمقراطية اللي دائما المجتمع العربي عرضها وهو يعرضها أو يعرض تعريفها، لكن على الأقل هذا أقل سوء مما تتجه إليه المعسكران، يتجه إليه المعسكران المتنافسان في إسرائيل لجعلها دولة يهودية أكثر على حساب ديمقراطيتها.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات زميلنا وديع عواودي، يسعد مساك وديع، شكرا جزيلا،
0: مساء الخير،
1: شكرا. إذن هذا بشأن هذه العريضة التي قد نتوقف أيضا عندها في بعض أو في نشرات لاحقة ربما في هذا الأسبوع أيضا لمناقشتها ومناقشة الطرح الذي تأتي به. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: عريس مضغوط؟ المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو؟ فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
5: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.

0: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: راديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن اجتماعا من المقرر أن يعقد غدا الاثنين في مدينة صلالة بسلطنة عمان بحضور 5 دول خليجية إلى جانب العراق وإيران، لافتا إلى أنه من المقرر في هذا الاجتماع إطلاع الدول المشاركة فيه على تفاصيل المسار البحري الجديد الذي جرى التوصل إليه بين طهران ومسقط. من القاهرة دكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، أهلا بك دكتور هاني. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذة شيرين، تحياتي لحضرتك والسادة المتابعين.
0: دكتور هاني، ما هو هدف هذا الاجتماع خاصة أنه طهران تشدد على أنه هذا الاتفاق بين البلدين لا يعني فتح مضيق هرمز؟
1: يعني الجانب الإيراني يحاول أن يلعب على عدة محددات. أولا أن يؤكد على أن هناك انفتاح مع دول الخليج وأن هناك حوار وأنه لا ينفرد بصنع القرار من أجل يمكن إخراج نفسه من العزلة والمحافظة على آلية للتوازن السياسي والدبلوماسي. ويمكن هذا الأسلوب من المراوغة والالتفاف ده يعني إيران بتحاول أن تقوم به طوال الوقت وتوظف له عدد من العناصر، يعني قد يكون أصوات هذا التيار مسعود بزشكيان، عباس عرابجي، إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية. دائما هناك حديث عن الحوار والتواصل وأن إيران حريصة على التواصل مع دول الخليج، ده طبعا عكس الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها إيران. كمان أن إيران تحاول أن تعطي نوع من الفجوة أو إزاحة دول الخليج عن التماهي مع الأسلوب والسياسات الأمريكية، بحيث أن هي تؤكد أنها هي صاحبة السيطرة وأنها قد يكون حتى وإن لم يكن الآن ولكن في المستقبل قادرة على الوصول إلى تفاهمات واتفاقات مع دول الخليج وحتى تكون يعني تقوم بعزلها. كمان من الجانب الإيراني يحاول أن يستخدم دول الخليج لعلى أقل تقدير يعني إن لم تكن تعارض على أقل تقدير أن تقوم بضمان تجميد موقفها أو عدم إبداء اعتراض صلب في مواجهة ما تحاول إيران الحصول عليه من نفوذ في مضيق هرمز أو صلاحيات أو غيرها من هذه الاعتبارات. كمان أن الجانب الإيراني يحاول شرح فلسفته وتسويق هذه المسألة مع الجانب العماني للتأكيد على أن هناك ضمانات وأن دول الخليج ليست معنية، وبالتالي أكثر من هدف تحاول إيران القيام به في هذا الاجتماع. كمان إيران تحاول أن تقوم بنوع من الصفقات الغير مباشرة، يعني قد يكون في هامش هذا اللقاء مباحثات إيرانية سعودية فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في اليمن، وأن يكون هناك تنازل في مقابل تنازل. يعني أعتقد أن جملة من الأهداف موجود،
0: مع أنه يعني عرقجي قال أنه لا يجب الربط بين ما يجري في اليمن وما يجري في إيران. هل تتوقع أن تصل هذه الدول غدا إلى تفاهمات معينة، خلاصات مشتركة في هذا الاجتماع؟
1: نعم، يعني حديث عرقجي عن أنه يجب الفصل ما بين ما يحدث في اليمن وهرمز أو المواجهات مع الجانب الأمريكي ده على المستوى النظري، ولكن كلنا نعلم أن الملف مرتبط وأن البحث عن دور حوثي في هذا التوقيت هو لتطويق باب المندب للحصول على نفس الغرض أو الضغط على المملكة العربية السعودية، أو ربما مواجهة احتمال أن ربما تخسر إيران نفس النفوذ في مضيق هرمز، وبالتالي هي تحاول البحث عن بدائل، وبالتالي هو ملف واحد. حتى وإن كان عباس عرقجي يحاول يعني الإيحاء نظريا أن الموضوع منفصل، فأعتقد أنه هو أمر واحد وسيتم النقاش حوله مع الجانب السعودي حتى أو من خلال الوسطاء. كمان يعني خلينا نقول بسؤال حضرتك، أنا أعتقد أن يمكن ما يمكن أن يتم التوصل إليه، أنا لست متفائل للغاية فيما يتعلق بما يمكن التوصل إليه. أعتقد أن هناك فجوة تتسع مع الوقت، دول الخليج تحاول أن تتصرف بنوع من التوازن مع الجانب الأمريكي والإيراني حتى على الرغم من رفضها للانتهاكات والسلوكيات الإيرانية، ولكن هذا أمر واقع في السياسة يتم التعامل معه.

0: فأعتقد أن الدول الخليجية ستعبر عن رفضها، وخاصة في ظل موقف البحرين على سبيل المثال. فأنا شايف
1: لن تشارك البحرين.
0: بالتأكيد موقف البحرين هي لن تشارك في هذه في هذا اللقاء، وبالتالي قد يكون هناك وضع بعض الخطوط، وضع بعض المخاوف، قد يكون هناك مناقشة من خلال الطرف العماني حتى مع الجانب الإيراني إن كان المسار المتفق عليه أو الآلية، لأن الصيغة التي يعني الإيرانيين يتحدثوا عنها طوال الوقت مع عمانية تغيرت وتبدلت أكثر من مرة، وبالتالي لا نعلم ما هي الصيغة النهائية، لكن في كل الأحوال يجب أن تضمن حرية الملاحة، وأعتقد أن دول الخليج لن تسلم بموقف رسمي بالاعتراف بهذه الآلية. قد لا تعترض عليها ولكنها لن تعترف بها رسميا، لأن سيطرة إيران أو وجود أي آلية على مضيق هرمز هو مخالف للقانون الدولي والأعراف، وهو بمثابة استدامة للتوتر، لأن إيران سترهن مسألة مضيق هرمز أو أي من مسارات الملاحة لأهوائها وأهدافها أو أزماتها مع دول المنطقة والإقليم، وده أمر طبعا مرفوض.
1: طب دكتور هاني، الدول العربية أو الدول يعني الجوار تحاول الموازنة بين إيران من جهة والولايات المتحدة، ولذا أسألك لأي اتجاه يعني تتجه الأمور؟ هل التصعيد، العودة للتفاهمات؟ لا أحد يعني يتحدث عن هذه التفاهمات أصلا.
0: نعم، الموقف الخليجي زي ما قلت هو يحاول الموازنة، ولكن بالتأكيد هو ليس مع الصف الإيراني، ولكن بحكم الأمر الواقع هي دول طوال الوقت لا تريد أن تكون طرف، رغم الانتهاكات الإيرانية، يعني كان هناك ربما بعض المواقف غير المعلنة أو تنسيق أمريكي بشكل غير مباشر مع دول الخليج، لكن في النهاية الأمر الواقع يستلزم أن تبدي دول الخليج انفتاح على أي مسارات تفاهم أو أن تبقي جهات الاتصال مفتوحة، وده يعني موجود طوال الوقت. يعني عباس عراقجي وفيصل بن فرحان كان هناك العديد من الاتصالات، والموقف السعودي يأخذ بعض المواقف الصلبة مثل نهاية أغسطس الآلية متعددة الجنسيات لحماية التجارة والملاحة، وفي نفس الوقت هو يفتح مسارات للنقاش، وبالتالي بيتنا أمام سياسة دبلوماسية وسياسة الأمر الواقع لمحاولة ربما تجاوز ما تقوم به إيران أو محاولة ملاحقته أو حصاره وتطويقه بالتنسيق مع الجانب الأمريكي وفقا لآليات أخرى ثنائية أو جماعية بشكل أو بآخر. أنا شايف أن يمكن خلال المرحلة القادمة، لا أعتقد أن هناك توافق سريع أو اتفاق سريع، ستظل محطات التوتر موجودة، هناك فجوة تزيد، مسألة الثقة ما بين دول الخليج وإيران من الصعب استعدادها بشكل سريع، الموقف الأمريكي أيضا لا يمكن الحديث عن مذكرة التفاهم والتوافق حولها، وبالتالي ستظل معضلة مضيق هرمز هي الحاضرة، وأعتقد أن يمكن المسألة ستأخذ مزيد من الوقت ولن يكون هناك اتفاق سريع، وأعتقد أن يمكن مربع التوتر ومحطات التأزم المتكررة على مراحل زمنية ستظل حاضرة لوقت ما.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات من العاصمة المصرية القاهرة. شكرا جزيلا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، عرجنا فيه على جريمة القتل الثلاثية التي وقعت بين جت وباقة الغربية، وراح ضحيتها شقيقان وابن خالتهم من جلجولي، إلى جانب ملفات المنطقة وما يجري أيضا في مجد الكروم. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل والياس مرجي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر. أطيب المنى، في أمان الله وحده. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
1: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفي 1 ب24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.

تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقي ثلاثة شبان من جلجولي هم الشقيقان زين عودي البالغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي البالغ 20 عاما وابن خالتهما يحيى بسيمي البالغ 22 عاما مصرعهم في جريمة قتل ثلاثية وقعت فجر اليوم بين جت وباقة الغربية. وعثرت الشرطة على جثث الشبان داخل مركبة اشتعلت فيها النيران في منطقة مفتوحة، فيما أشارت إلى أن الخلفية وفق التقديرات الأولية جنائية دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم حتى الآن. تمنع الشرطة أهالي مجد الكرو من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس ضمن منطقة نفوذ البلدة، وذلك لمنعهم من تنظيم اعتصام احتجاجي رفضا لوجود المستوطنين في المكان. وكان عدد من الأهالي قد توجهوا إلى المنطقة في ظل توتر متواصل ومخاوف من تثبيت الوجود الاستيطاني وتحويله إلى أمر واقع دائم. أعرب مدير جمعية التاج للصحة والتراث في عرابة البطوف قاسم بدارني عن قلقه إزاء تغيير اسم عين ناطف، مؤكدا أنها معروفة بهذا الاسم منذ مئات السنين وكانت مقصدا للفلاحين وأصحاب المواشي. وحذر بدارني من أن تغيير الاسم قد يكون مقدمة لتحويل الموقع إلى مزار

استيطاني في ظل تحركات حركة رجفيم في المنطقة على غرار ما يجري في هذه الأثناء في منطقة الروس ببلدة مجلكروم. أخلت طواقم الأطفاء والإنقاذ المتنزهين في محمية تلدان في منطقة أصبع الجليد وأغلقتها احترازيا إثر اندلاع حريق في المنطقة. هذا وتعمل الطواقم على إخماد النيران ومنع انتشارها فيما لم ترد تقارير عن إصابات مع فتح السلطات المختصة تحقيقا في ظروف الحريق. أوقفت الشرطة جنديا إسرائيليا بعد أن أطلق النار أمس باتجاه فلسطينيين أثناء إجازته بداعي إلقائهم الحجارة نحوه قرب أطراف قرية المغير شمال شرقية رام الله. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجندي أوقف عن الخدمة إلى حين انتهاء التحقيق معه. أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش شن في وقت سابق اليوم غارة في منطقة مدينة غزة أسفرت عن مقتل ناشطين في منظومة الهندسة التابعة للجناح العسكري لحماس وفق بيان الجيش. وأضاف أن الاثنين كانا يعملان في إنتاج وتطوير وسائل قتالية والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد الجنود ومواطنين إسرائيليين إلى جانب إعادة تأهيل قدرات الحركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو ربما بعدها مباشرة، مضيفا أنه لا يمانع عقد قمة دول الخليج مع إيران المقررة غدا في عمان. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن اجتماع عمان سيبحث المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، موضحا أن طهران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط المتعلقة بالمسار. وأكد أن الاتفاق لا يعني فتح مضيق هرمز، مشددا على أن شرط إيران لإعادة فتحه هو عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها الواردة في مذكرة إسلام أباد. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سلطات محلية أجلت طاقم سفينة تعرض لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز. وفي وقت سابق اليوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن طبيعة المقذوف والجهة المسؤولة عن إطلاقه لم تحدد بعد. هذا وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخص في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية. في غضون ذلك حذر الكرملين من مخاطر تصعيد كبير في اليمن، معتبرا أن الوضع يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. وقال الكرملين أن زعزعة استقرار الأوضاع في اليمن تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي داعيا إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وعند المساء تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو لطيفا. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج مساء الرياضة. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

مساء رياضة، أهلا ومرحبا بكم فادي مصطفى راديو الناس، تحية رياضية طيبة للجميع. يلا نبلش مع العناوين. ريال مدريد يضرب بقوة وأرسنال يحلق منفرد بأربع انتصارات وميلان يخطف التعادل من لاتسيو. أما عنان خلايلي يفعلها في البريمير ليج هدف عربي تاريخي رغم سقوط كريستال بالاس. رافينيا يضرب بقوة ويسكت بيلينغهام البرازيلي ملك شهر 8 أغسطس في

0: لا ليغا. الإخاء المصري يعود بنقطة ثمينة من كفار شلام، كانت ممكن تكون أكثر ثمينة لو كانت 3 نقاط. أما الريني تقلب في أخوة ريمونتادا أمام العفولة 4-2 بعد أن تأخر 2-0. وأبو عقل رضيع الرابي في مهلة بين الحياة والموت أقصاها حتى غدا يوم الاثنين للأسف. إذن فعلها الرينوية، وكانت طبعا المنقلب بمكابي الرين يقلب الطاولة على بوي العفولة ويحسب المواجهة 4-2 في الوقت اللي العفولي كان تبحث عن العودة وتعديل الكفة، ولكن كان هناك الكابتن محمد شكر الرينوي. تحياتي محمد.
1: هلا فادي يا حبيبي.
0: هل باعتقادك شهدنا أجمل وأقوى نصف مباراة للريني حتى الآن 4-2 أمام العفولي؟
1: تقدر تقول السنة لحديث هسه، أنا بقول لك إنه الرين بتقدر أكثر من هيك. وأنت بتيجي بتحضر اللعبات يعني وبتشوف إنه إحنا نوصل دائما لهاي المرحلة في اللعبة اللي لازم نسجل أهداف والطابة بكتش تفوت، وعن جد ضد العفولة في زي ما قلت في النصف تبع اللعبة الأهداف كلها تفاتت.
0: نعم.
1: أنا بقول لك الريني فريق كثير قوي، وعن جد إنه مش استان بقول.
0: أنا معك محمد، بس في شغلة، الريني بحاجة لكثير وقت لتستفيق والعودة للمباراة. شفنا ليش في خائن الناصري شوط اختفيته، الآن أيضا حتى في أمام كريات جات الفريق بعت 60 دقيقة ممتازات 30 أقل، بعتي 45 هيك 45 هيك. ليش حسب رأيك؟ هو تأقلم ولسه اللاعبين ما بيعرفوا بعض.
1: أول شيء بتعرف إنه إحنا من أول اللعبة بقى في عنا عدة إصابات اللي خلينا نقول الفريق بكاش كامل مكتمل.
0: نعم. من أول الدوري. من أول الدوري صحيح.
1: ضد العفولي برضه خلينا نقول بالشوط الأول حتى لما هم ضربوا علينا جولين إحنا بكينا في اللعبة، إحنا يعني العفولي ضربت غير الهوتين اللي جتنا على الجول ما عملوش ولايات إشي ثاني يعني.
0: بس حتى لما العفولي ضربت هدفين محمد الكل صفان وحكى وين الريني شو اللي عم بصير يعني، وأنا تفاجأت، أنا كنت في موقع البث صدقني حتى شفتك أنت الكل ماسك راسه مش عم بفهم شو بصير، 1-0 2-0 العفولي وانتم مش عارفين تصلوا حتى او تحاولوا، فجاه اجى المنقلب. بس حتى ذلك الحين كل الاشارات الحمراء كانت مضويه.
1: صحيح، بس انا بقول لك انه عن جد هسه لما الكل اللي بقول اللعيب اللي بقوا مصابين رجعوا الاشي كان كثير بيساعد انه الفريق اللي انبنى اول السنه هسه بدلش يبين.
0: نعم،
1: هسه الفريق بدأ يكتمل عن جد، وانت شفت يعني كديش احنا الشوط الثاني يعني وصلنا موصول انه نحط اكثر من 4 اهداف.
0: صحيح.
1: وذا ذات في كأس التوتو لما بكينا برضو بكى الفريق ولا فيش في بكى اصابات، بكينا نعطي نفس الاداء. الاصابات صارت عن جد يعني هي اول السنة اول تم اللعبة، بتمنى انه الاصابات عند اللعبة ما ترجعش وانه الفريق يظل تونس كيف بيمت، انه يعني حتى سعيد قاعد يحاول يعزز الفريق بأخر لعيب 2
0: صحيح
1: من الدرجة العليا عشان يعني بس تفهم
0: في بعد مجال كمان تعزيز محمد مع كل الأسماء مع كل النجوم، مش حشر بتصير غرفة الملابس شوي فيها هيك كثير أسماء؟
1: لا أنا بقول لك فريق اللي بده يبقى محل أول بهذا الدوري واللي بديت له، أنت بتعرف في ملابس في السنة
0: في صبات،
1: وإذا احنا اتعلموا من الشغله اللي صارت اول السنه ومليحنا صارت اول السنه، انه لما صارت اصابات إن عده لعيبه اللي انت جايبها علشان الفريق يطلع ليغا.
0: نعم.
1: فحسيت انت انه الفريق زي ما تقول الاداء تبعه تراجع شوي بسبب هاي الاصابات، هسه لما انت في عندك اخرى لعيبه التعزيز اللي لو يصير اصابات اللعيبه هاي بتقدر تعطي 100% تبعتها.
0: محمد بتعتبر انه هذا الفوز هو رسالة قوية لباقي فرق الدوري انه مكابي الريني قادر على المنافسة وبقوة هذا الموسم؟
1: صحيح، انا قلت لك هذا الاشي بس بيقدر يفرجينا احنا كلاعبين، نشرك من الناس برا بس يفرجي احنا اللعيبة جوات الفريق عشان نقدر نعمل.
0: لا بقدرش اشترك من الناس برا محمد، الكل بتفرج عليكم، الفرق بتتفرج عليكم، صافرة النهاية كل الفرق بتصلوا شو الريني عملت مع استاريني، الكل بتفرج عليكم. ما يعني مع كل احترام للي جوا كمان برا كثير مهم.

0: صحيح بس بالاخر فادي انا خلينا نقول ككابتن كقائد في مكاد ابناء الريني شو انا اللي بيهمني؟ انا بيهمني شو بيحكوا عنا برا، انا بيهمني شو بيصير جوات الفريق.
1: صحيح.
0: شو اللعيبه بتفكر جوات الفريق؟ وانا بقول لك انه لما انت تبكي خسران 2-0 مش الريني اي هذا فريق وترجع وتغلب 4-2 وتحس انك بقيت تقدر تغلب 5 و6 و7، فبس هذا الاشي بفرج قديش هذا الفريق كثير مليح، قديش اللعيبة عن جد بدها الصعود. زي ما قلنا بالاخر هاي بكت خامس لعبة، يعني الطريق للصعود طويل كثير يعني
1: طبعا. ولكن بتعرف يا روح القائد وروح الكابتن محمد شكر، انت اليوم كابتن، شو بتشعر انه السنة تغير عند ابو الشكر؟ ابو ايش انت ان شاء الله؟
0: ابو الشداد.
1: اه انت شديد على فكره في الملعب، كثير شديد. مش احكي لك الحكام شو بحكوا لي عنك. انت بتعرف اكيد.
0: صراحه انا بحسش انه في شيء تغير عندي.
1: لا للاحسن.
0: لا انه نتغير للاحسن، انت برضه انت شفت يعني انه انا اللي بقدر العب في عده مراكز. ف
1: وين احسن مركز بتحبه محمد؟
0: الثاني زي ما تقول لي ظهير لمدافع. اذا لاحظت في اخر كم اللعب انه سنين قبل بكيت اتكبل هذا الاشي، انه تعرف دائما بكيت افكر كيف بدي اسجل اهداف، كيف بدي اطلع اهداف. اما السنه هاي عن جد ماخذ الاشي غير، يعني اللعبات
1: كبرت، العقل اكبر صار، هيك بتستوعب الامور.
0: اكيد. فهذا بقول لك انه بحس حالي اني متقبل هذا الاشي، انه بس علشان انه زي ما تقول انه عندي هدف واحد، ما عنديش هدف انه محمد شكر يسجل السنه 10 أهداف ولسنا 10 أهداف. لا، عندي هدف إنه فريق أبناء الريني السنة الجاية يرجع للدرجة العليا، هذا هو الهدف الوحيد تبعي.
1: يعني محمد لما بتشوف إنه أنت اليوم كبرت، العقل كبر هيك، الاستوعاب صار، صرت كابتن، عندك شباب يعني يهدوب مجد خوري، عندك نواف فزيع، أسيل، كيف بتعطيهم من خبرتك هاي وتحكي لهم شباب مسموح تتعصبوا؟ أنا كنت أبو العصبية، بس بالتالي العقل هو لازم يكون سيد الموقف.
0: صراحه انا بحاول اساعدهم كلياتهم، يعني بحاول زي ما قلت بالخبره اللي عندي احكي معهم اضغطهم في الفترات اللي صعب عليهم، مش في الفترات اللي هم ملاح والفترات اللي بيصنعوا اهداف وبيسجلوا اهداف.
1: نعم.
0: انا بقول لك انه هاي اللعيبه عن جد في عنا كم لعيب اللي بيقدروا يوصلوا كثير بعيد، وخاصه نواف. يعني نواف انا بقول لك وكيتش عارفه قبل ومن التدريبات، وانا بقول كيف يعني لحديت هسه دائما بقول له انت كيف تلعبش في الدرجه العليا، يعني انت كيف
1: على مهلك على الولد يا محمد.
0: بحاول ان اضغط عليه قديش اكثر علشان انا بقول لك انه نواف بيقدر يوصل ابعد من هيك بكثير.
1: صحيح.
0: وان شاء الله ان شاء الله انه زي ما قلت لك اول شيء الفريق يفكر من لعب، علشان اول سنه بكنا نفكر بس كيف بدنا نصعد، وتعرف جينا وخسرنا لعبه وخسرنا اخرى لعبه. فأنا بقول لك إنه لازم بهذا الدورة نتفكر بس باللعب اللي جاي عليك كيف تغلبها وخلص، من لعبة للعبة، من لعبة لبتل لعبة، إذا بدك تغلب ما بتشوف حالك ولا أنت فوق وخلص. هو هدفنا
1: شعورك، أحكي لي عن شعورك في التسجيل والتهديف. طبعا رحت لهدف مميز، هدف اللي بميز محمد شكر، انطلاقة من اليمين وصلت أمام الهدف هيك مقشر، ولكن جهد كبير لإلك كان.
0: اسمع الصراحة لما بلعب مدافع ايمن بحس انه اسهل اني اسجل اهداف واصنع اهداف من لما العب بالظهير. هو يمكن بس يعني ليش التفكير على تعرف انك لما تلعب ظهير خلص انت تبقى عارف انه شغلك هو تصنع اهداف وتسجل اهداف، لما تلعب مدافع تصير تقول يعني اذا ما سجلتش اذا ما صنعتش هدف بس. نعم. يعني بكيت في الدفاع منيح ف انه يعني ليش بصدر بس. لا عن جد شعور اشترح له، وزي ما قلت هذا هو أول حياتي في هذا الدورة. أتمنى أني أقدر
1: إن شاء الله تشرد منها قديش أسرع إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: محمد شكر مبروك الأهداف ومبروك الفوز، تحياتي لك، إلى اللقاء.
0: تسلم فادي حبيبي،
1: إلى اللقاء. إذا كان محمد شكر اللاعب من الفريق الرناوي، والآن هذا كان ظهير أيمن هيك مميز، وبحكي أنا سجلت أهداف، ولكن مش بس هو لحاله سجل، إخاء الناصري تعادل 3-3 مع بوليك فارشاليم، المباراة كانت مثيرة ومعنا مسجل هدف وأي هدف أي هدف. أهلا بالكابتن أنس دبور، تحياتي.
2: مساء الخير لك جامعة عين أخ فادي.
1: يعني كيف ممكن نوصف الهدف اللي أنت سجلته؟ واو واو واو.
2: تسلم يعني.
1: أنا بدي أسألك، يعني أنا بدي أحكيها وبديش هيك تكون يعني هاي الخ

0: كم متر هيك كلاسي بالنسبة لك؟
1: يعني الهدف الأخير كان قريب، أنا بحب أبعد شوي.
0: عشان تعطيها كمان هيك قوة،
1: كمان شوية قوة مظبوط.
0: يعني 25 نحكي على 25
1: ل 30.
0: أنا بستغرب لاعبين بيكون أنس دبور وبيجوا حد الطابة، يا عم شو عم تعملوا أنس هون؟
1: لا كمان
0: نعطيهم
1: فرصة يعني.
0: لا أي فرصة.
1: دبور مش
0: ميسي
1: يعني.
0: مش ميسي بس بتعرف يعني صعب من عند الأهداف، على الأقل اللي أنا بثيت لك إياها اللي من تسديده حرة، وكل مرة كنا نراهن نحكي للأستوديو أنس بده يسجل وشوفوا هالجول، وفعلا يكون جول مميز.
1: الحمد لله. طبعا أنا بس لهذا الموضوع كل تمرين، يعني كل بعد تمرين بياخد 5-6 طبات ومضربين على الحراس تعاوننا يعني.
0: هذا سؤالي هاي موهبة ولا إيش ممكن ننميه فعلا التسديد هاي القوية للشباك؟
1: هي موهبة بس بدك كمان تطورها، مش واحد كمان مرة، مش ولا ميسي ورونالدو واحد يركن على موهبته.
0: صحيح.
1: احنا لاعبين يعني بنلعب دوري الاسرائيلي، فمجبرين نطور حالنا
0: دائما
1: قد ما بنقدر.
0: يعني بعطيتك 10، هاي اللي سدت 10 مرات من نفس الموقع، كم مرة بتجيب جول؟
1: الله اعلم.
0: انا بقول 6. تشتري 6؟
1: عم بشتري 7.
0: بشتري
1: 6 شوي اغزمها بتكون.
0: اوبا خيبت امل. على فكره بنذكر طبعا عيران ليفي، بنذكر سليم طعمي، الاسماء الكبيره مزبوط. اللي سجلتها هيك، واكيد الاسماء الكبيره وتالبنين اللي دائما بنقول يعني على الاقل في الدوري المحلي. وصدقني انا السيد ابور غاد كفر شليم هيك بلش المجريات الشوط الاول 2-0 ثم قلبت المباراه، ولكن خيبت امل في 88. كيف ممكن نلخص المباراه؟
1: هتلخص لك اياها اليوم. اياتا فريق بدرجه الممتازه اللي بفوز اللي بتقدم 2-0 سابق فريق تاني يرجع عليه، يعني من خلينا نقول قريب للمستحيل. الحمد لله قدرنا نرجع ونقلب النتيجه 3-2، وزي ما شفت الفرحه كانت كتير كبيره، اللاعبين الجمهور اللي كانوا الطاقم المهني، فانك تيجي كمان تستقبل هدف باخر دقيقتين كمان هاي خيبه امل كتير كتير كتير كبيره.
0: يعني باي طعم روحتوا هيك على الباص؟ طلعتوا على الباص وروحتوا على البيت؟
1: طعم خساره صراحه.
0: واو يعني كنت قراب، يعني بال 82 أدم أبو ناصر سدد تسديدة رائعة، ولكن بيت ياكوف حكيت لعلاء قبل المباراة، بيت ياكوف حكالي هذا اللاعب كثير مخوفني.
1: لا سجل لاعب كثير كبير كمان.
0: صحيح، ولكن 3-3 يعني مباراة خارجية، أنا كنت أتوقع النقاط الثلاثة. لو بدي أحكي لك على
1: صدقني وهي 2-0، لو أنك أجيت قلت لأياتا لاعب أو أياتا مدرب وترجع على 2-2 بقول لك إسا أعطيني هاي النتيجة. بس يعني نقطة أحسن من بلاش، كما خلينا نكون واقعيين.
0: أنس أنت كبير في الدوري هاي وما شاء الله عندك أسماء وكثير بلايز بدلت، بس عم نكتشف أسماء حلوة، عم نكتشف أبو أحمد، عم نكتشف آدم أبو ناصر، محمد صباح، باعتقادي أسماء اللي رح نسمع عنها كثير في الممتازة، شو رأيك؟
1: بدون أدنى شك في كتير لاعبين بخلال ناصر هن صغار السن وراح يكون لهم كلمتهم، أنا بقول بالدرجة العليا مش بالدرجة الممتازة.
0: بدي
1: اشتغلوا حالين كمان، يعني أنا بآمن فيهن كلهن، يعني كل موجود باليوم بخلال ناصري يعني معطيه إنه يصل لأبعد الحدود إن شاء الله.
0: أنس أنت دخلت بديل، وطبعا الأخ دائما مستفيد من خدماتك، وقبلك حكيت مع محمد شاكر وبحكي لي أنا بتفاجئ من نفسي لما بكون ظهير ما يسمى يعني
1: مدافع
0: أيمن، بحس حالي أقرب للتهديف مما أكون جناح ما يسمى كنف. أنتم بتشعر نفس الشيء زي محمد شاكر ولا العكس؟
1: لا ما مش مشكلة، يعني ضد الريني لما خلصت 2-1 كنا بعشر لاعبين، فدت كظهير أيسر كمان يعني.
0: صحيح.
1: وإحنا بعشر لاعبين وصلت فرصتين، فالواحد لازم يأمن بحاله قبل كل إشي وربنا بيسهلها.
0: أنت بأمن بحالك كثير طبعا والكل
1: طبعا الحمد لله.
0: يعني عايش مع الأمر بسلام أنه أنت عم تطلع من دكة الاحتياط كبديل؟
1: صراحة لا. خلينا نكون واقعيين يعني.
0: أنا بحب صراحتك على أخي يعني.
1: لا أكيد يعني واحد اللي جاي من سنة كتير كتير كتير منيح، اللي ضارب 10 أهداف وثمان تمريرات حاسمة موسم اللي فات.
0: مين بدلت؟
1: نعم
0: بدلت مين لما فتيت هالمرة؟
1: بدلت كان إبراهيم أبو أحمد وكان كمان اللاعب برك البلاد
0: الأجنبي،
1: فتنا اثنين مع بعض. مش مشكلة مين بدلت يعني. صحيح. بقول لك الواحد اللي جاي بعد سنة كتير كتير ناجحة بلاقي حاله بديل. أنا طبعا الحمد لله عم بتقبل الإشي، بس إن شاء الله بيرجع التركيب
0: باعتقادي، يعني قصة وقت لتكون في التركيب
1: إن شاء الله. إن شاء الله بالآخر قرار للمدرب يعني، وإحنا معاه لآخر الطريق.
0: حسب رأيك خائن ناصر اليوم في القدرة اللي عنده في التركيب اللي عنده، فريق اللي ممكن يضمن البقاء بشكل مشرف هو مبكر؟
1: حسب اللاعبين، وخلينا أفاجئك، لازم نكون بالقسم العلوي،
0: بلاي أوف علوي هو
1: لازم حسب الكادر اللي انا شايفه وحاسب الفرق الثانيه.
0: من وين الثقه؟
1: احنا موقعنا هناك.
0: انسالي عكا وانسالي الفرق الضيف. بحكي
1: لا عم بحكي
0: انا 360 كل الفرق. ايوه بالضبط،
1: يعني انا عم يعني كنت

0: لعبنا الريني بعشر لاعبين كنا أفضل منهم. الكل شاف المباراة، الكل حكى المباراة.
1: أنا شفت المباراة كنت فيها. لا كانت نصين، نص لريني نص لكم، مش أنا نصف. على فكرة بعشرة كنتوا أحسن أنتم.
0: يعني صحيح. ما هذا هو، يعني أنت عم تحكي على عشر لاعبين كي 30. تحكي على ساعة كاملة بعشر لاعبين يعني، وكانت نتيجة 2-0.
1: طبعا واضح ان الريني بتعاني من فتره اصابات كبيره، وهالمره مع امام العفو رجعوا كل اغلب اللاعبين وشفنا في فعلا يعني قدره وقوه. بس لو نحكي
0: عند نواف بديع خلينا
1: نكون هم شكر بحكي لي انه نواف بعد كل تدريب بحكي له نواف شو عم تعمل في هالدوري، انت مكانك في الدرجه العليا كمان انت بتفكر
0: نواف لعبت معه سنتين اخر نيات بكفر كاس، انت نواف مكانه بس بالدرجه العليا.
1: شو ناقصه مشان يصير العليا؟
0: شويه حظ.
1: تعتقدش انه بحاول يعمل الامور لحاله شوي هيك صعبه حاله؟
0: لا لا لا لا لا, لا.
1: شفنا ضد الاخاء غلبكم في الشوط الاول.
0: نواصنا لعيب كبير، مش ولد يعني، لا لعيب كبير بنعد من الافضل في الدوري.
1: وحسب رايك مكانه مش في الدرجه الممتازه؟
0: اكيد طبعا حسب رايي الدرجه العليا.
1: كثير سعيد انه هيك، يعني انت بتلعب في فريق وفريق، ولكن دائما الامانه والمهنيه دي عم تسبق الكل.
0: اكيد طبعا طبعا
1: يعني في اشياء ما بتتخبى.
0: افضل ثلاثه بالدوري يعني.
1: اوبا، مع مين بتحطه؟
0: الباك بعرفني، خلينا نقول احنا نحكي على نعرفين.
1: حلو حلو. طب انت شفنا اخي الناصر طبعا اليوم الجمهور عم ترجع والعلوت ما شاء الله، ومباراة صعبة في الانتظار، ولكن بتقول بلاي اوف علوة هو الطريق الصحيح
0: للجمهور. يعني عكا من اصعب المباريات، يعني ما يجيش يفكرين انه احنا خلص غالبين عكا، محل اخير عنده 4 خسارات وعنده يوم 2 كمان لعبت اشدود، ف ما حداش يستوعب
1: شاطر
0: بعكا.
1: انت عكا مصابه وعكا جريحه رح تيجي تحارب على حياتها
0: طبعا.
1: تحليلك عبقري يا انس. صحيح.
0: لا لا هاي الليجا يعني.
1: لا انا شفت انه كثير انه 3 نقاط مضمونه وتعالوا. لا لا لا، فيش شيء مضمون في الدوري.
0: فيش شيء مضمون بالضبط، فيش شيء مضمون.
1: بدي اشكرك وبدي كمان اهداف واهداف مميزه هيك تسديده دبوريه لولبيه
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك والى اللقاء. الى اللقاء.
0: سلامات.
1: اذا كان معنا طبعا اللاعب انس دبور من فريق الخيال الناصي، والله سجل هدف كبير أنس دبور وفعلا لاعب رائع. بعد الفاصل راح نكون لك كمان ملفات، وكمان ملفات خليكم معنا.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
6: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبيفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: مجددا اهلا ومرحبا بكم طبعا من راديو الناس فادي مصطفى بحييكم في مساء رياضه وراح نروح للدرجه الاولى هالمره نقول مساء الخير للكابتن والمحلل عبد المنان تيتي. تحياتي عبد.
1: تحياتي لك مساء الخير لك للجميع المستمعين.
0: مساء الخير مساء الخير. بدايه ناريه الفريق الطيراوي بدايه تفوقتم على الانجداد وضربتم 4-0 الفريق العرابي لوين يا شباب لوين؟
1: مظبوط طلعه بداية موفق الحمد لله ما عشان نحق حالنا يعني ما لعبناش مع فرق اللي يعني من الفرق اللي هي مرشحة للصعود أو فرق اللي أكثر صعوبة فرق منيحة متواضعة مظبوط مرات اللي حتى الانجدات كانت كثير صعبة وكنا تقريبا شبه تعادل 10 لاعبين وتوفيق من رب العالمين لاعب محلي رياض عراقي يفوت كان تبديل بينجو لهشام الزعبي وقدر الجول بدقيقة 89 ونرجع بثلاث نقاط. طبعا بداية موفقة أكيد حطينا معنويات ودفع لقدام إنك تفوز أول مباراة وتنساش كان في الكأس كمان مع بيت شان بالعفولي مباراة خارجية كنا متأخرين 2-0 كمان هشام عملوا بريتي تعديلات وتغييرات في بين الشوطين وكانت كمان بينجو للبدلاء كمان سجلوا أهداف وفزنا 3-2 الفريق جاء صحيح جدنا طبعا على معنويات عالية لأمام الفريق من عرابي الكل اللي بيعرف انه بأزمة وان شاء الله
0: بنحكي معك بالاتحاد العام
1: فزنا كمان ب4-0 اللي السنة تغير عن السنة اللي فاتت ان عندنا 8 لاعبين من الطيري نفسها
0: هذا اشي منيح حسب رأيك قديش الاشي هذا بساعدك
1: كثير بساعدنا والجمهور مبسوط كمان احنا خلاص فكرة ان هذه الصعود من درجة من الدرجة الممتازة من المرتبة الاولى حاليا تخلينا عنها لانه الاشي يعني بعد ما حسبناها صح الاشي مش لصالح الفريق الامكانيات الموجودة لا عندنا ملعب بلدي ولا عندنا بلدية تدعم ولا عندنا سبونسرين اللي بيقدروا يشيلوا هذا الحمل خلينا الواحد يكون واقعي وعقد
0: كبكول لمين تركت الصعود يا عبد يعني لمين
1: انا بدي خليش من يصعد انا بطلع
0: لا كيف بدي خليكش انت بتقرر
1: فادي احنا شو بدنا نكرر احنا انا علي عبني فريق يلعب كره قدم جميله لاعبين محليين
0: وشو هدفك الفوز في كل مباراه
1: اكيد طبعا احنا
0: طب اذا بدك عبد اذا بدك تفوز بكل مباراه راح تصعد
1: احنا الهدف الفوز مش رح نفوز كل مباراه طبعا انا بوعدك انه فريقنا راح يكون بلوف علوي يعني باذن الله يعني مش راح نتخلى عن المراتب الاولى
0: لا ما احلى الطيري ما احلى الطيري مش بلوف علوي يعني عن جد تكون وقت راح تضحكنا يا عبد
1: عودناكم عودنا الجماهير واحنا بعدنا على العهد وبعدنا بنفس السياسي وبنفس الاهداف
0: يلا خذني للمدربين
1: احنا باكل ميزانيه الكل لازم يسمع باكل ميزانيه باخر 6-7 سنين استنى الميزانيه بتوصلش لمليون شيكل بتوصلهاش
0: إيه عبد معناته ممكن نعيش بميزانية أقل من 2 ومن مليون أقل ممكن
1: طبعاً
0: بعد هذا الانتحار اللي عم بشوفه عند فرقنا العربية مش مفهوم ضمنان
1: بعدي إذا إحنا الوسط العربي نحن نتحال إدارات إحنا كل سنة عندنا فريق تفكك هاي السنة الضحية عرابي وقبل سنتين فرق كفر
0: والله يا عبد يا عبد قبل فترة التقيت في إدارة بحكي له شو ده بقول الحمد لله إحنا مبسوطين والله ما نطينا مليون ونص وأنا بحكي لك فريق يعني بتلعب معه بتغلبه 6-7-0
1: مليون ونص مليون ونص انا مش قد هالميزانيات احنا يا دوب ميزانيتنا من البلديه يا دوب 250,000 شيكل واحنا لازم نجيب كل سنه من البيت 700-800,000 شيكل وهذا مبلغ فلكي لكل سنه طبعا بعد الحرب اكيد يعني المتبرعين مش راح يكونوا بنفس الكميه احنا لازم نضحك على حالنا حتى انا المباريات البيتيه بعمل الدخول مجانا طبعا بديش انا اتكل على المشاهدين اللي بحب الجمهور يدفع يتفضل انه من كرم لإله اللي بدوش او معوش احنا مش رايح اخلي اي بني ادم محروم من اي مباراه كان كبير ولا صغير
0: حلو
1: اما اليوم انا بطلع الطيري لما عندي انا 7-8 لاعبين محليين
0: وعندي كمان انجاز كبير
1: وثلاث محليين اسمع بالنسبه لي كمان دفء الى ذلك كريم بلعوم واحمد ربيع وصالح فرنسي
0: محليين
1: بالنسبه لي محليين هم الكابتن اليوم الكادر الفريق كريم بلعوم اللي وراه احمد
0: ربيع رايه كريم احمد
1: بالنسبه لي محليين يعني
0: حتى عبد كيف الشغل مع هشام اول مره تشتغل
1: 4-5 لاعبين يعني تركيب اول محليين هذا مهم جدا
0: اعطيت فرصه لمدرب قدير ولا مساعد قدير هشام الزعبي ومحمد بريتي كيف الشغل معهم هم جايين مع فلسفه شوي بتختلف عن اللي انت كنت معتاد عليها كيف شايف التناسق بينكم
1: انا وهشام الزعبي طبعا هشام الزعبي لعبت ضده باخر الكرار اللي عندي طبعا وانا كمان دربني دخل الناصر لما ساعدنا
0: الاستاذ
1: قبل 20 سنه بالضبط وانا على اتصال مع هشام الزعبي على طول يعني حتى هو درب الدرجه الاولى فيش اسبوع كنا نحكي مع بعض من زمان كان نفسه يجي وانا حابب

0: يجي على الطيري. فلما حان الوقت يعني ورفع تلفون اجى قال لي خلص يعني الوقت اجى اني انا وبيتنا ندرب الطيري.
1: كيف الشغل معه؟ يعني طبيعة الشغل معه
0: خمس دقائق خلصنا الامور. مدرب يعني بغش احكي عنه كثير معروف شو هو، الدرجة الاولى حافظها على كفة الايد.
1: عبيد عبيد عبيد انت بتحب دائما ترسم كل شيء وردي، عايش بتختلفوا؟
0: طلع عشان الزعبي المدرب اللي بيخاف الشنطة اللاعبين صغار الزن، يعني مدربين ثانيين كانوا من كلهم لاعبين بيتيين لا مش مستوى، وانا بمطلوب مني اسقطه. اسمع هشام انا فريق كمي بدي اياه يلعب كرة قدم جميلة، بدي انا لاعبين انا مش خايف. واو. انا معاك انت اللاعبين صغار الزن لاعبين محليين اللي نثبت للجميع انه مش مثل الاسامي. حتى اليوم
1: اتحمل النتيجة عبد لو لا سمح الله ما مشت معكم، بتقولوا الحق علي ولا الحق عليك يا شباب شو اللي تروح؟
0: انا طلعت على كل الصحف وكل المواقع حكيتها، انا بتحمل كل المسؤولية وحكيتها السنة اللي قبلها بتحمل كل المسؤولية. انا عارف شو بعمل، عندي الصبر، ولما بنآمن احنا باللاعبين وعارفين اي لاعبين موجودين اخترنا اللاعبين اللي هن عن جد كد الدرجة الاولى، بس بدهن ان احنا بس نحضنهم وبدنا ننتين الدعم والمعنويات وهن عن الحمد لله.
1: عبد تعرف انا قديش موافق معك، بدي احكي لك على مكالمة كانت لي مع شادي سبيدات مسؤول الشبيبة في سخنين. شادي سبيدات احد الامور اللي طلبها من خالد دوخي قال له خالد تخافش، خذ هاي لعيبة البيت، خذ لعيبة ادمجهم مع لعيب الشباب وراح تريح حالك ماديا وكمان تبني نجوم عرب، واللي عم تعمله هو صح.
0: طلع اليوم طلع حتى فريق زي برشلونة لما بنتك قاعد ان يعني طلع صلوا سنين بيجيب لاعبين ملايين مئات الملايين ومش قادر يوصل لهدف، وشفنا اخر سنة سنتين كيف غير هاي السياسة. يعني بنت اللاعبين اللي عندهم من قسم الشبيب اللي عندهم اللي بسموه لمسيه ولاعبين اليوم احسن لاعبين بالعالم بقدم احسن كرة قدم بالعالم اليوم. يعني مش عيب نتعلم من هالفرق الكبيرة، يعني انه لا انت لازم اللاعبين اللي عندك اللاعبين تبع الموهوبين، مش عيب اللاعب اللي عنده موهبة مش مهم عمره اذا عمره 13 سنة ممنوع نخاف
1: طبعا،
0: اذا هو لاعب يعني اكد المسؤولية هي يعطيه فرصته، اذا نجح فيها كمل معه ما نجحش فيها غير، بس انت فرصة عامي بالصغار هي كل التغيير اليوم، لان اليوم احنا كبلاد عربية الميزانيات شبه معدومة. يعني اليوم فيش اليوم عدالة بيننا بين فرق اليهودية بالدرجة الاولى، كل لازم نفهمها الميزانيات عند نيشر عند مجدل عيمك وبيت شان ومين كمان آتا بيالي كلها اللي بمجدال عين
1: ملايين ملايين ملايين للأسف.
0: إيه إيه ونهارية يعني أنا بحكي مع الإدارات عند أكل الفريق مليون شيكل من البلدية. طب كيف احنا ننافس يا أخي؟ كيف
1: وجع وجع رح نفتحه في مقابلات أخرى، ولكن بدي أخذ منك كلمة صح، نآمن في الصغار وهذا هو هاي الرسالة الأقوى اللي رح نخرج منها في هذا اللقاء. عبد المنان التيت وفريق التراوي بالنجاح، وإن شاء الله دائما ثلاث نقاط وثلاث نقاط وثلاث نقاط. إلى اللقاء.
0: شكرا.
1: تحية عبد. إذن كان هذا عبد المنان تيتي من الفريق الطراوي اللي سحق فريق عرابي اللي بعاني الأمرين. الآن إلى هذا الملف، منتخب إسرائيل سيبدأ حملته في دوري الأمم بعد أقل من ثلاث أسابيع، وقبل ذلك طبعا بأيام رح يعلن عن قائمة المنتخب اللي مش راح تضم المحترف ضياء السبع اللي بمر في أفضل مستوى في الحالات طبعا، وهذا لا يعود الاعتبار مهنية فقط. لذلك رحبوا معي بمراد أبو عنزي لاعب سابق والآن اسمحوا لي أن أقول محلل، محلل جريء. تحياتي كابتن مراد.
2: أهلا لك ويسعد مساك ولكل المستمعين حبيبي.
1: ضياء السبع لن يكون في منتخب الإسرائيلي، وفي الاتحاد قالوا لن يتم استدعاء ضياء السبع إلى منتخب إسرائيل مرة أخرى. نسي الفوتبول ضياء حسب رأيك ولا غير جيد بما يكفي للمنتخب؟
2: أكيد لا، ضياء أنا أول شيء من محبينه ومن متابعينه، أكيد إنه فخر إيش بيعمل في الدوري التركي اللي هو خلال سنة ونص هناك بعد ما صعد مع فريقه للدرجة الأولى، وشفنا كيف البداية الموسم كيف بتألق وكيف بسجل الأهداف وكيف بطبخ الأهداف. فهاي
1: يعني كل الناس شايفي ومراد أبو عنزي شايف والمنتخب ورام بن شمعون مش شايفين للاعتبارات سياسية.
2: هاي بس اعتبارات سياسية، بدهنش قديش ما يجي ممكن عرب بالمنتخب.
1: لا في عرب، في عرب ولا بدهم مش ضياء بسبب الزوبعة.
2: أكيد أهم أهم أهم أهم أهم واحد لازم ما يكونش بالفريق اللي هو المنتخب للأسف ضياء، بعد ما صار القصته مع مرته بين فريقه ومكابي حيفا قبل 3-4 سنين. فاحنا بنشوف انه حتى مع الكادر اللي كان موجود مع ران بن شمعون في الامم الاوروبية المونديال قبل
1: طبعاً.
2: كان كثير كثير لعيبة عرب ما استدعاهم مش، فهي للأسف عن جد ببين قديش العنصرية موجودة بالاتحاد العام وأكيد بالخص بالمنتخب الإسرائيلي.
1: مراد احنا نحكي شوي عن ضياء لأنه في لاعبين عرب في المنتخب للإنصاف، هناك من يقول فيه نوع من اتفاق هادئ بين الطرفين خوف لا تصير عاصفة سياسية وردود فعل.

0: تنساش انه ضياء ممكن يكون هون في البلاد عاصفة، ممكن كمان في تركيا يقولوا الأوبا انت لاعب منتخب اسرائيلي. السؤالي وين الاعتبارات السياسية اللي بتحدد مين يلبس القميص ومين ما يلبس القميص، مين يلعب على العشب الاخضر ومين ما يلعب، ولا بس في المنتخب في البلاد هذا الاشي بصير؟
1: أنا اللي بعرفه تعودت عليه وتربيت عليه اللي موجود بفترة منيحة واللي بيبين قديش أرقامه عالية فلازم نستدعي للمنتخب. ضياء سبع من مش من أول امبارح بلش يلعب فوتبول. ضياء له كثير سنين متعلق بكل فريق اللي كان متواجد فيه، فبالنسبة لي ضياء لازم يكون رمز وعنصر مهم بالمنتخب الإسرائيلي. وكمان مرة مش مهم إيش يحكوا بالتركية أو هنا بالبلاد، بالآخر أنت كبني آدم حابب أنك تساعد المنتخب وتعطي دمك للفريق اللي بده إياك أو المنتخب اللي بده إياك.
0: حسب رأيك طبعا يعني استبعاد ضياء السابع من المنتخب واضح أنه فقط سياسي سيطرات حسب ما أنت بتقول.
1: أنا متأكد من هذا الإشي.
0: فبون المدرب ومن الاتحاد العام؟
1: للأسف الاتحاد بدها تغطي بدها تساعد بدهاش تعمل مشاكل بال.
0: يعني خايفين من الجماهير يا مراد؟ خايفين يحكوا؟
1: أكيد. أهم شيء أنا لما أسمع المدرب قدام الصحافة بقول لك هاي كانت اتفاقية بينه وبين أنا ضياء، ها فيش شيء زي هيك. اللاعب
0: انت مش مصدق هاي الرواية، مش ماشي عليك هاي الرواية.
1: وانا كنت لما كنت لاعب انا كان نفسي كمان انا امثل المنتخب الاسرائيلي، يعني هاي كل لاعب حابب وحلمه انه يكون متواجد بالمنتخب لانه هاي اشياء كبيرة، يعني شيء كبير.
0: نعم.
1: بس انا بستبعدش انه اهم شيء انه ران بن شمان بدوش انه يجي لاعب ضياء سبع، انه بقول لك بدوش يجي من الصفصال يطلع لنص ساعة ربع ساعة، فبدوش يعمل يشوف هاي الوجه الغريب يعمله مشاكل. وضياء بالعكس بيعطي كل دمه حتى لو 10 دقائق او 5 دقائق. ف أنا بالعكس إنه بدهن شيء يضبوا العدة زي ما يقولوا يضبوا العدة ويكملوا مع اللعيب اللي بترجون وبعبطوهم.
0: شوف أنا شفت كثير يعني وقرأت كثير على الموضوع سواء يعني في كتابي عربي هون وفي الداخل وأيضا في العبري، قسم بكل المخاوف السياسية إنه خشية من حدوث عاصفة شعبية أو سياسية حول استدعاء ضياء، إنه في توافق هادئ يعني الأطراف وكأنه قررت عدم تجديد استدعاء ضياء رغم طبعا تألقه ومستواه الكبير في الدوري التركي، وهذا ممكن يمنع يعني التوتر الزائد مع انه في توتر مراد قائم ما ممكن ننكره بين اسرائيل وتركيا، ممكن هذا الاشي يساهم في دعم القرار. سؤالي مين اخذ القرار؟ هل هو المدرب؟ هل هو الاتحاد العام؟ ام الضغوطات السياسية هاي الناس اللي قاعدة على التيك توك وعلى الفيسبوك وعم تكتب؟
1: سؤال بسيط. روي ريفيفو اللي مع كل احترام له واليوم موقع مع فريق إلتشي بدور الاسباني
0: فريق متواضع حسب رأيي
1: بتمنى له كل الخير كأي لاعب اللي بيطلع من البلاد وبتفوق. كمان دولة اسبانيا مش يعني تعال نقولها مش حابة ولا أي لاعب ولا أي فريق ولا أي منتخب الإسرائيلي. فتخيل إنه إيش يعني نفس القصة يعني موجود بين تركيا وهذا، يعني هاي كلها أفلام زي أنا كيف ما أنا شايفها فيلم إنه بدهنش ضياء سبب بس عشان يقولوا إنه فيش سلام بين تركيا لإسرائيل.
0: يعني أنت بتقول واسأل يرفع تلفون لضياء، ضياء نفسك تلعب في المنتخب؟ شو جوابه بيكون؟ نعم.
1: فيش نفسك أنت ضياء أنت بتستحق انه استدعيك للمنتخب، هاي نقطة. فيش شيء تعال انا بدك تلعب ولا بدكش تلعب، لا انا بدي اياك انا راكن عليك. طيب. في هنا كمل لعبة انا حابب تكون متواجد معي بالكادر نفسه.
0: طيب خلينا في نفس المنوال من ناحية ثانية، مراد ابو عنزي انت كنت لاعب كبير وانت نجم وانت عم بشوف كتاباتك هيك بتكتبها بشكل طيب. جريء وبتعبر عن رأيك. لاعب عدن خلالي الكل حبه والكل ما شاء الله بتمنى له كل خير، سجل هدف. المعلق العربي مش مهم في اي تلفزيون في اي قناة حتى ما ذكر اسمه قال هدف لكريستال بالاس، فشوف احنا وين موجودين. يعني
1: بعرف لانه هاي في خلص بعد ما تعال نقول بين قوسين الدولة طلعت هالجملة 7 اكتوبر بطلوا يسمعوا فينا بطلوا يشمونا بطلوا يحترمونا بس من بعد هاي المقولة، يعني تعال نقول 7 اكتوبر انا حضرت أغلب الألعاب عن الخلايلة، حتى من أول مباراة ضد المانشستر سيتي ولا المعلق ولا ذكر اسمه، حتى انتبهت لهي من أول دقيقتين ثلاثة لما انتبهت لهي الأمور. وبدناش خلص، بدناش إنه اسم مش مهم، مسلم يهودي نصحاني، بدهنش واحد من تابع لإسرائيل إنه
0: مش مهم شو ديانته، مش المهم إنه إسرائيلي بالنسبة لهم.
1: هاي
0: طبعا انتمائه العرقي مش مهم، ولكن يحمل الجنسية الإسرائيلية. طبعا الموضوع مركب وبده كثير تحليل، وقسم من الزملاء طبعا يعني انا بعرف انه كان نوف الدلي كتب لاكثر من قناة تلفزيون عربي انه على الاقل يذكروا اسمه العنان، هذا موضوع شائك، بس بقدر احكي لك على الاقل انه في الملعب ذكروا اسمه عنان. بحب اسمعك هيك بعد ما سجل الهدف كيف كانت الاحتفالية. طبعا خلينا نسمع، يلا يا عنان، عنان معنا؟ مش عنان معنا طبعا الصوت. المهم انه من حمل الميكروفون قال بالحرف الواحد عنان خلايلي، مع عليك اللهجة لكن الانجليزية.
1: احنا بكفي انه احنا عن جد انبسطنا له، قمنا وصفقنا له، يعني زي الواحد حس تشعرير يعني لما سجل الهدف. فالوالد الله يخليه ويحفظ له كل عيلته. يعني
0: لعبت مع مجدي انت؟
1: انا طلعت كمان سجلت على
0: اكيد سجلت على مجدي اهداف.
1: فكل احترام على هالتربيه وعلى التواجد والتماسك فيه، فبنتمنى له العنان وغيره حتى ان كان من الوسط العربي من الجنوب للشمال انه يسعدوا ويتوفقوا بالكرة القدم.
0: طب اللي نودعك في صوت، يلا خلينا نسمع صوت عنان الاحتفاليه. أنا الخلايلي. إيه بالإنجليزي ولكن اللهجة شوي عربية.
1: أنا حابين نسمع كمان أسماء ثانية وإن شاء الله بنشوفها بأكبر المستويات إن شاء الله.
0: وأنت اليوم مدرب وبتوعدنا إن شاء الله في كمان أسماء، هي أول مرة بحكي معك.
1: الحمد لله أنا بتابع فيها كم من واحد عندي، بعملهم تدريبات خاصة ممتاز. وعن جد كثير كثير موهبين ولسه يعني أجيال 10-11 يعني بدنا كمان.
0: هيك البداية بتكون.
1: كل بداية لها صعبة وإن شاء الله بالآخر نكون مبسوط.
0: إن شاء الله
1: بأعلى الدرجات.
0: الكابتن واللاعب السابق مراد أبو عنزي واليوم مدرب ومحلل، بدي أشكرك على كل كلمة قلتها، تحياتي لك. إلى اللقاء. إذا كان هذا رأي مراد أبو عنزي حول عدم مشاركة أو يعني طبعا الاستغناء عن ضياء السابع، بيقول كله سياسي بسياسي، والمنتخب الإسرائيلي هو من خسر اللاعب الكبير ضياء السابع. بعد الفاصل راح نروح لملف بهم كل رياضي وكل لاعب كرة قدم، خليكم معنا.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شكل 90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شكل 90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شكل 90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شكل 90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: الآن في

0: برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
2: نظارتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.

0: دعم طبعا من راديو ناس فادي مصطفى بحييكم. والآن نكون في ملف مهم جدا وهو مع انطلاقة الموسم الجديد. طبعا الآن مش بس على الأهداف والنقاط، الآن كمان على جاهزية اللاعبين وأجسامهم. اليوم فقرتنا بتهم كل لاعب، كل مدرب، كل شاب حابب يرفع هيك لياقته البدنية الصح. معنا ضيفنا أخصائي العلاجي هيثم بولس من كفر ياسيف، وهو معالج الفريق لمكابي أبناء الرينة. تحياتي هيثم
1: لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: هات نبدا مع البدايه طبعا، والبدايه بتقول انه في مفاجاه، احنا بعدنا في اول موسم فجاه بنشوف لاعبين عم بتصابوا. ليش في هالمرحله بالذات حساسه وكثير في عرضه للاصابات؟
1: طبعا يعني احنا كمعالجين طبيعيين في بدايه كل موسم بنواجه نوعين من الاصابات. النوع الاول او المجموعه الاولى يعني هي اللي فيها الاصابات بتكون ناتجه من عدم جهوزيه اللعيب من ناحية لياقة بدنية بكل الشغلات اللي عملها قبل ما يبلش الموسم أو قبل ما يبلش الدوري، إن كان في المعسكر التدريبي أو إن كان في شغله ما بعد التدريبات اللي بقوم فيها. فالإشياء المجموعتين الأساسيات اللي منشوفن في هاي الإصابات هي إصابات التشنج، لما اللعيب في عادة بعد الشوط الأول دقيقة 60 وطالع خلينا نقول بصير عنده تشنجات كتير. أكتر عضلة ممكن تتشنج عند لعيبة الفوتبول هي عضلة الساق الخلفية أو ما يسمى بالجاسترو كنيموس أو السوليوس. هاي الإصابات طبعا إحنا ممكن نعالجها خلال المباراة، اللي ممكن نعطي للعيب إمكانية إنه يكمل المباراة. المجموعة الثانية في هاي الإصابات هي إصابات اللي بصير فيها تمزق اللي هو مش كامل، تمزق نصفي لأي نوع من أنواع الأنسجة الرخوي أو ما يسمى باللغة العبرية بالريكاموتراكوت، اللي هي عبارة عن عضلات أو أوتار أو أربطة اللي ممكن تؤدي لعدم إمكانية استكمال المباراة عند اللعيب وبداية برنامج تأهيلي حسب نتائج الكشوفات أو الفحوصات الطبية اللي احنا بنبعته عليها، اللي بدنا نعطيها خلال الأشهر أو الأسابيع المقبلة بعد اللعبة.
0: حلو، يعني نحكي على انتقال مفاجئ بصير لجسم الإنسان، بنتقل فجأة من فترة العطلة وإجازة وكثير دبي كانوا مسافرين، تدريبات خفيفة، بوم منافسات وقوة ودور في امتياز، وهنا بكون شوي زي صدمة أو شوك ما سمع كيف أنت حكيت للجسم. أي أكثر إصاباتك بتشوفها في هذا الوقت؟ هل عضلية ولا مشاكل في المفاصل ولا أربطة؟ خدني لغد.
1: يعني بتعلق كتير بكيف اللعيب، كيف ما حكيت لك كيف ايش عمل خلال الفترة اللي ما قبل بداية الموسم او ما قبل بداية الدوري. بس عادة من احنا منشوفه بشغلنا كمان في وين احنا منشتغل بمكابي ابناء الرينة او في اغلب الفرق اللي ممكن تكون معانا بدوري درجة الأميت، هي اكتر اصابات تشنجات.
0: نعم.
1: لانه اللعيبة بتكون جاهزة كيف ما حكيت لك من ناحية اعداد الجسم للتسعين دقيقة اللي ممكن تكون. وبصير في عندك كتير تشنجات اللي كيف ما حكيت ممكن عن طريق كل الاشياء اللي احنا بنعطيها كطاقم قبل اللعبة من ناحية مساجات، كل الاشياء اللي ممكن نعطيها للعيب من ناحية اللاصقات اللي انت بتشوفها، الكينيزيو تيب، كل الاشياء اللي خاصة بالادوية اللي احنا لما بنحس انه اللعيب خلال الاسبوع كان في عنده من ناحية معطيات الجي بي اس طبعا بالتواصل مع المدرب اللياقة البدنية انه كان في عنده شوي حمل زائد او ما يسمى بالاوفر يوز خلال تدريباته بهذا الاسبوع، ممكن نعطيه ماغنيزيوم وممكن نعطيه موسكول عشان يتفادى هاي التشنجات. وبخلال اللعبة ما بين الشوطين ممكن كمان نستعمل

0: معاه كل الاشياء الازوتونت اللي ممكن يشربها، الاملاح اللي ممكن نغطي فيها، هاي الشغلات اللي ممكن تؤدي للتشنجات.
1: نعم هيثم، انت حكيت هيثم بولس، طبعا انت معالج طبيعي مع الفريق الرناوي.
0: صحيح.
1: وانت كسفاوي من كفر ياسيف. صحيح. ومشهور ما شاء الله عنك في المنطقه، وكثير فرق بتحب خدماتك. هنحكي على التكنولوجيا، على المتابعه، شو الادوات المؤشرات اللي اليوم تعتمدوها لتكتشفوا انه هذا اللاعب معرض للاصابه قبل حتى ما يحس في الوجع؟ في هناك علامات، في اشارات بتاخذوها، واليوم في كثير ماكينات وفي تكنولوجيا جديده اللي تطورت.
0: صحيح. طبعا اي لعيب احنا بيجي عندنا كطاقم طبي وبيكون عنده ادعاء على انه في عنده عضله، خلينا نقول اللي لما بيعطي تمرير او لما بيحاول يضرب على حارس المرمى او لما بيحاول يعمل تغيير اتجاه بحس في نغزه او في وجع معين.
1: طبعاً.
0: ممكن يكون بنبلش معاه بالشيء الاساسي اللي هو فحص يدوي، خلينا نقول اللي بالمشوش او بانه احنا نلمس العضله هاي ونفحص ونعمل مقارنه مع الجهه اللي هي ما فيش فيها الوجع. عن طريق هاي الشغلة ممكن احنا نشوف انه ممكن يكون في عنده احتمال لضرر معين. اذا هلو. هذا الاشي موجود، كيف ما حكيت في عدة كشوفات اليوم مثل الكشف الفوق صوتي او الالترا ساوند اللي ممكن احنا نبعته عليه، او الكشف الرنين المغناطيس الـMRI اللي ممكن عبر هذول
1: ان شاء الله ما بنصل لغاية. خلينا عارض الملعب
0: ان شاء الله.
1: هل عندكم القدرة تكتشفوا لاعب هيك شوي ممثل عامل حاله مصاب ولا؟
0: طبعا لما احنا
1: بتحايلوا مرات عليكم
0: اكيد، لما انت بتكون قاعد برا بتكون عينيك على 10 على 10 باللعب
1: زي المدرب،
0: لانه المنجنون
1: النظام
0: اللي بيصير فيه الاصابه هو بيعطيك 50-60% من شو هلو. ممكن اللعيب يحس. يعني بتعطيك على سبيل المثال لعيب مكابي حيفا بلعبه تبعه للاوتس بكاس التوتو بنسون اللي صار عنده تمزق في الرباط الصليبي الامامي والغضاريف التنين، يعني لما صارت الإصابة فات بالدقيقة 80 بالدقيقة 87 إجا يعمل تغيير اتجاه، علق كف إجره بقلب أرضية الملعب وعمل هاي الإشي، ودغري عرفنا أو دغري كان في عندنا
1: عرفت إنه في إصابة صعبة هون،
0: إنه في عنده ضرر بالأربطة أو بالغضاريف.
1: حلو هيثم، بدي أخذك للشباب اليوم قبل ما بداية الموسم الشبيبي والأشبال، كثير عم بتدربوا، عم بشوفهم في الرمل بالشاطئ، كثير بروحوا على يركضوا بتدربوا في في في الحدر في غرفة اللياقة بدنية جيم ما يسمى، في مخاطر لإلهم شو بتحكي؟
0: بحكي إشي اللي هو كتير مهم، ما يسمى بالتوجيه تبع الحمل الزائد. أو ما يسمى باللغة العبرية نيفوت ونهول عمسيم نخون،
1: توزيع المهام بالضبط،
0: توجيه الحمل الزائد، لأنه أي إصابة بين إحنا اللي حكينا عنها من بداية المقابلة لإسا بالمجموعة اللي حكينا عنها هي بالأساس لما اللعيب ما فيش عنده توجيه مناسب ومهني ما قبل الدوري وبخلال الدوري.
1: يا هيثم هم بفكروا انه الشاطر هو اللي بيرفع اوزان اثقل واثقل في الجيم، كيف لازم يكون الشغل مع الحديد حسب رايك؟
0: لازم يكون الاشي متناسق مع مدرب لياقة بدنية اللي بيفهم بهذا الاشي، مع معالج طبيعي اللي له الخبرة في هذا العالم، عشان هو يشتغل بالاوزان والاثقال اللي مناسبة لوزنه لطوله لعمره، وما يصيرش في عنده اصابات اللي هي على خلفية الحمل الزائد اللي حكينا عنه.
1: يلا قبل ان نودعك هيثم بولس المعالج الطبيعي، اكثر ملف شائك اشتغلت فيه بحياتك وين رياضيا؟ إصابة مين؟ أي لاعب؟
0: كتير
1: لا واحد على السريع.
0: في كتير ملفات بس أكتر إشي يعني هي منطقة
1: لا أي لاعب اشتغلت معه، أكثر لاعب يعني لاعب مشهور اشتغلت معه مين؟
0: أكثر لاعب غلبنا أو اشتغلت معه بالإصابات وهديك السنة هو قيس غانم، كان في عدة إصابات
1: ما شاء الله عنه كل
0: مرة بوجه له تحية، وإسه هو عم بلعب بطبرية وما شاء الله عليه يعني عم بيعطي جوال،
1: يلا
0: ما يكونش في عنده ولا أي إصابة.
1: يا رب
0: من اللعيب اللي كتير اشتغلنا معه وكان كل شيء ناجح معه الحمد لله.
1: النجاح لإله والمعالج الطبيعي من كفر ياسيف هيثم بولس، شكرا لك وبالنجاح، إلى اللقاء. في الانتاج كانت معكم مايسا عساف وعرين نصار، في الهندسة الإذاعية إلياس مرجي، في الديجيتال جواد العمري، كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس، فادي مصطفى يحييكم، إلى اللقاء.

بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من

0: صباحا حتى الواحدة ظهرا، احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
4: فرحتكم كملت فرحتكم.
5: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

الأخبار من راديو ناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقي ثلاثة شبان من جلجولي هم الشقيقان زين عودي البالغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي البالغ 20 عاما وابن خالتهما يحيى بسامي البالغ 22 عاما مصرعهم في جريمة قتل ثلاثية وقعت فجر اليوم بين جت وباقة الغربية. وعثرت الشرطة على جثث شبان داخل مركبة اشتعلت فيها النيران في منطقة مفتوحة، فيما أشارت إلى أن الخلفية وفق التقديرات الأولية جنائية دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم حتى الآن. أطلق مسلح النار بجانب مدرسة المنارة الثانوية في جسر الزرقاء اليوم، فيما أظهر مقطع فيديو دوي إطلاق النار بالقرب من المدرسة وسط حالة من الهلع في صفوف الطلاب. ولم تتطرق الشرطة حتى الآن إلى الحادثة، كما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو معلومات عن الجهة المستهدفة. تمنع الشرطة أهالي مجد الكروم من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس ضمن منطقة نفوذ البلدة، وذلك لمنعهم من تنظيم اعتصام احتجاجي رفضا لوجود المستوطنين في المكان. وكان عدد من الأهالي قد توجهوا إلى المنطقة في ظل توتر متواصل ومخاوف من تثبيت الوجود الاستيطاني وتحويله إلى واقع دائم. أعرب مدير جمعية التاج للصحة والتراث في عرابة البطوف قاسم بدارني عن قلقه إزاء تغيير اسم عين ناطف، مؤكدا أنها معروفة بهذا الاسم منذ مئات السنين وكانت مقصد للفلاحين وأصحاب المواشي. وأحذر بدارني من أن تغيير الاسم قد يكون مقدمة لتحويل الموقع إلى مزار استيطاني في ظل تحركات حركة رجافيم في المنطقة، على غرار ما يجري في هذه الأثناء في منطقة الروس ببلدة مجد الكروم. أوقفت الشرطة جنديا إسرائيليا بعد أن أطلق النار أمس باتجاه فلسطينيين أثناء إجازته بداعي إلقائهم الحجارة نحوه قرب أطراف قرية المغير.

0: شمال شرقية رام الله. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الجندي أوقف عن الخدمة إلى حين انتهاء التحقيق. أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش شن في وقت سابق اليوم غارة في منطقة مدينة غزة أسفرت عن مقتل ناشطين في منظومة الهندسة التابعة للجناح العسكري لحماس وفق بيان الجيش. وأضاف أن الاثنين كانا يعملان في إنتاج وتطوير وسائل قتالية والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد الجنود ومواطنين إسرائيليين إلى جانب إعادة تأهيل قدرات الحركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو ربما بعدها مباشرة، مضيفا أنه لا يمانع عقد قمة دول الخليج مع إيران المقررة غدا في عمان. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن اجتماع عمان سيبحث المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، موضحا أن طهران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط المتعلقة بالمسار. وأكد أن الاتفاق لا يعني فتح مضيق هرمز، مشددا على أن شرط إيران لإعادة فتحه وعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها الواردة في مذكرة إسلام أباد. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سلطات محلية أجلت طاقم سفينة تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز. وفي وقت سابق اليوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن طبيعة المقذوف والجهة المسؤولة عن إطلاقه لم تحدد بعد. هذا وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخص في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية. في غضون ذلك حذر الكرملين من مخاطر تصعيد كبير في اليمن، معتبرا أن الوضع يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. وقال الكرملين أن زعزعة استقرار الأوضاع في اليمن تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي داعيا إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو لطيفا. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة ومفصلية عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.
1: Children of Abraham, the descendants of Isaac and Ishmael, have embarked together on a bold journey. Together, we bid them shalom, salam, peace.
2: كما يأمل شعبي أن يكون هذا الاتفاق هو بداية طي صفحة الآلام والعذاب، وأن يفتتح عهد السلام والتعايش.
3: ميلت على أبو عمار، قلت له رابين ما قال لي خلص الفيلم. أبو عمار قال لي خلص الموضوع، انتهينا.
4: الثالث عشر من أيلول سبتمبر عام 1993، اليوم الذي وقع فيه رسميا اتفاق

0: وإعلان المبادئ حول ترتيب الحكم الذاتي الفلسطيني الانتقالي بين منظمة التحرير وإسرائيل في ساحة البيت الأبيض، وهو ما بات يعرف باتفاق أوسلو.
1: Ladies and gentlemen, Mr. Arafat, Chairman of the Executive Council of the Palestine Liberation Organization, His Excellency Yitzhak Rabin, Prime Minister of Israel, the President of the United States.
0: سبقت توقيع اتفاق أوسلو مفاوضات سرية أسس لها مؤتمر مدريد عام 91 الذي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه يتسحاك شامير. وقبل مدريد كان اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى قد أحدث تغييرات كثيرة ومثيرة مهدت لقبول الفلسطينيين وإسرائيل بداية الاتصالات. فريح أبو مدين القيادي الفلسطيني ابن مدينة غزة كان ضمن الوفد الفلسطيني في محادثات مدريد.
2: حقيقة الأمر خط التماس كانت الانتفاضة الأولى الكبيرة الكبرى، ولما صار تحرك حرب الخليج عمل الزلزال وخلخلة في الانتفاضة، وأثرت كثير حرب الخليج واحتلال الكويت علينا، وكانت المنظمة في وضع بائس بعد خروجها من بيروت، كان عليها التزامات، كانت في مأزق كبير. فلما اجت أوسلو، ما جاتش أوسلو أولا اجت مدريد في وفد فلسطيني من الداخل وليس من القدس كمان، وقبلت المنظمة في ذلك برأس الدكتور حيدر، وبدأنا من مدريد وبقينا حوالي 20 شهر جولات طويلة جدا مع الجانب الإسرائيلي. كان الوفد بس نقطة واحدة اللي هي الاستيطان وإزالة المستوطنين، وكان هذا حقيقي بلوك مسكر من الجانب الإسرائيلي، ما تجاوبوا معنا إطلاقا وإحنا ظلينا ثابتين على موقعنا.
0: يقول الكاتب الصحفي نظير مجلي الذي كان رئيس تحرير صحيفة الاتحاد إن محادثات مدريد بيّنت للعالم مدى محاولات اليمين في حكومة إسرائيل إجهاض تلك المحادثات.
3: نحن نتحدث عن فترة كانت قد بدأت في انتفاضة الشعب الفلسطيني الأولى في سنة 87-89 واستمرت، ثم عقد مؤتمر مدريد للسلام الذي شاركت فيه كل الدول العربية ومع إسرائيل ودول أخرى عديدة من العالم. وبعد ذلك هذا المؤتمر أسرع عن بدء مفاوضات إسرائيلية عربية على كل المستويات، أو عمليا في اتجاهين، ما يسمى المتعدد والثنائي المرتبط بالصراع الإسرائيلي فلسطين. ونحن نتحدث عن حكومة كانت بقيادة إسحاق شامير التي تعتبر رفضية للغاية، وتمت المفاوضات بين إسرائيل ومن جهة وفد أردني، من جهة أخرى ضم وفدا فلسطينيا بقيادة الدكتور المرحوم حيدر عبد الشافي. وهذه المفاوضات الثنائية بين الوفدين طابع في الموضوع الفلسطيني كانت تماطل لفترة طويلة، ونشأت أزمة في ذلك الوقت مع بين إسرائيل ومختلف دول العالم. كان هناك شعور أنها تجهد هذا الحدث التاريخي بإقامة علاقات سلام.
0: شهدت محادثات مدريد إذن فجوات كبيرة في مواقف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل وجود حكومة وحدة إسرائيلية يرأسها اليمين، لكن ضغوطا أمريكية ودولية مورست على الطرفين وكذلك على بعض الدول العربية، وبموازاتها أو حتى قبلها بدأت تحركات بين حزب المعراخ أو العمل في أيامنا هذه ونواب الجبهة والحزب الديمقراطي العربي. وتروي لنا النائبة السابقة عن الجبهة تامار جوجانسكي أن موشي شاحل كان ممثل المعراخ في تلك الاتصالات.
4: הקשר עם המערך, כן, כפי שקראו להם אז. זה התחיל ב-1990 כי הם רצו להפיל את שמיר, ממשלת הליכוד אז. ולכן אז תופיק טובי הגיש מסמך דרישות, והמערך, כלומר משה שחל בשם המערך, הם הגישו הענות לכמה מהדרישות שלנו. למשל, אנחנו דרשנו אז לשחרר את כל העצורים הפלסטינים המנהליים, כן? אלה בלי משפט. אנחנו דרשנו להפסיק את הגירוש של אישים פלסטינים, את הפתיחה של האוניברסיטאות. אז הייתה מערכת, כלומר שהתחילה עוד ב-1990, של קשר עם המערך,

0: דרישות שלנו, תשובות שלהם וכולי.
1: أفضت انتخابات عام 92 بالفعل إلى حكومة جديدة يرأسها حزب العمل بزعامة يتسحاك رابين، وأخذت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الطرفين باتجاه محادثات ضيفتها العاصمة النرويجية أوسلو. جرت تلك المحادثات بوتيرة هادئة بعيدا عن الإعلام، لكن حكومة إسرائيل كانت تحاول التمهيد لها في الرأي العام، وتولى المفاوضات بشكل مباشر شمعون بيرس، كما يروي النائب السابق في المعراخ صالح طريف.
2: رابين كان قد نجح بشكل كبير جدا وحصل حزب العمل على تقريبا منتصف البرلمان مع ميري، والتعاون الذي حصل مع الأحزاب العربية في حينه بعد التغيير الذي حصل سياسيا وتغيير الليكود بحزب العمل، والحقيقة داخل حزب العمل كانت هنالك تيارات مختلفة، فكانت هنالك تيارات يسارية وكانت هنالك تيارات أكثر يمينية ومتحفظة. حزب كبير كان 44 مقعد، طبعا كانت التطورات كهذه بأن رابين وبيريس الذين عادوا ليتعاونوا مع بعض على كيفية إدارة الدولة والحكومة أكثر مما كان في السابق، فكانت هنالك فترة شيقة جدا من هذا التعاون التي تمخض عنها اتفاقيات أوسلو، حيث أن رابين قال لشيمون بيريس أو ذاك قال له بأنه يستلم الملف الفلسطيني، وأن طبعا يخبره بكل ما يحدث ويتطور، ورابين أكثر استلم الموضوع الأردني وباقي العالم العربي، ولكن في الحقيقة شيمون بيريس الذي كان مهتما وبشكل كبير بالموضوع الفلسطيني أو إمكانيات الحل للقضية الفلسطينية، فكان له طاقم مهم جدا، كنت صديق له اللي هو يوسي بيلين اللي كان نائبه، وكذلك دكتور أوري سفير الذي أصبح بعد ذلك مدير عام وزارة الخارجية.
1: في الجانب الفلسطيني استثني وفد مدريد من مفاوضات أوسلو كما يؤكد القيادي فريح أبو مدين.
3: وجد دكتور حيدر كرئيس للوفد، أنا كنت نقيب المحامين في غزة، ففوجئنا بأوسلو من ورانا، لكن لما قرأنا أوراقها وراجعنا المستشار طاهر شاش اللي كان قانوني وجدنا أنه ما كانش عنده فكرة. كانت الخلل الكبير في الاعتراف ب 88% من أراضي فلسطين لإسرائيل، ولم يعترف إلينا بي ولا سنتي، يعني للأسف هي الخلل الحقيقي بدأ من هذه النقطة. الجانب الإسرائيلي اعترف أنه منظمة التحرير ممثل الشعب الفلسطيني، بس ظلت مفتوحة قضية الأراضي المحتلة غزة والضفة الغربية، والإسرائيليين بيسموها dispute territories الأراضي المتنازع عليها، لذا هم أخذوا 88% وبقى 22%، وهينا اليوم مرطية في الحكومات اليمينية اللي في إسرائيل ومش ما اعترف لك بشي.
1: تقدم الطرفان بالمفاوضات وصولا لتوقيع الاتفاق الرسمي في واشنطن، والذي أفضى إلى اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، واعتراف المنظمة بإسرائيل. قبل التوقيع كانت القلاقل قد بدأت في الكنيست، ومعها بدأ رابين يحاول استرضاء النواب العرب الخمسة في الجبهة والديمقراطي العربي لتأييد الاتفاق في الكنيست.
2: أذكر أكثر من مرة كيف أن رابين طلب مني بأن أعود إليه لمكتبه في الكنيست مع توفيق زياد ويسأله ماذا تريد أن أصنع لبلدية الناصرة أو للناصرة، فكان مباشرة توفيق زياد يقول لا تعطيني شيء بل اعمل سلام مع الفلسطينيين، وسنتعمل. وأنا بطبيعة الحال كنت أعتب على توفيق زياد أقول له يعملوا عشان الفلسطينيين ولكن خذش للناصري. كانت الحقيقة فترة مهمة جدا من التعاون حول المبادئ الأساسية والمركزية بما يتعلق في السلام، مع غض النظر بكل ما يتعلق بالمساواة وحياتنا اليومية كعرب في داخل هذه البلاد.
0: הדבר החדש מבחינתנו בהסכמי אוסלו היה בעצם ההכרה באש"ף. זה הדבר מבחינתנו היה הדבר המהותי, זה היה מהפך. אנחנו כמפלגה קומוניסטית הכרנו בקיומם של שני עמים בארץ עוד ב-45.

0: طبعا اتأثرت، قمت بقدم صور ودعاء لنا اشيت في الكنيسة. طبعا وصلوا والناس سمعت في قلب الكنيسة انه شو قال لي شامير، عيط له نتنياهو، نتنياهو عيط لي قال لي شو صار معك مع شامير، حكت له كنت متأثر كثير. راح لشامير وحكى له وسأله قال له شو بتعمل مع أسد هذا الحكي. المهم شامير عيط لي قال لي يا أخي أنا لو تكفنت قل لك بوغيد في معنى الكلمة بوغيد خاين، أنت بس خنت موقف الحزب وأنت انتخبت للكنيسة مش من نفسك، أنت انتخبت بحزب الليكود والليكود بعرض الاتفاقية.
1: مر اتفاق أوسلو وسط حالة من الترقب والتشكيك في الشارع الفلسطيني، لكن من عارض أو تحفظ على الاتفاق قرر منح فرصة له، خاصة أنه بات أمرا واقعا كما قال فريح أبو مدين الذي انخرط لاحقا في صفوف السلطة الفلسطينية.
2: بدنا نتعاطى مع الموضوع كحقيقة لأنه خلص صارت موقعة منظمة التحرير الفلسطينيين هذا التوقيع، فتشكلت يعني كنا على أمل كبير أنه نقدر نخلق بعودة 200-300 ألف عائد إلى غزة وريحة، أنه نخلق واقع على الأرض حقيقي. أبو عمار رهن عربي رهانا كبيرا، لذلك كنا اتعاطينا مع القصة وصرنا يعني شكلنا وزارة وشكلنا مجلس تشريعي وبدينا نخلق رموز لدولة، رموز لكيان فلسطيني إيش ما بدنا نسميه.
1: وفي إسرائيل بدأت موجة من التحريض في صفوف اليمين على رئيس الوزراء، فالاتفاق من وجهة نظر هؤلاء كان تنازلا عن مبدأ أرض إسرائيل الكاملة، ومن ناحية ثانية مرر اعتمادا على النواب العرب.
3: يمين في إسرائيل أول من أدرك ما معنى هذا الاتفاق، أول من فهم أن الآن بدأ مسار جديد لإقامة دولة فلسطينية، وكل المشاريع عن أرض إسرائيل الكبرى والاستيطان في كل أرض قطعة من أرض إسرائيل الكبرى بدأ يتهدد. ولذلك اليمين دخل في حرب شرسة فيها مظاهرات يومية، فيها استخدام كلمات لأول مرة تستخدم في مظاهرات إسرائيلية، اليهود ضد يهود عن الخيانة وعن ضرورة أن الطعن في الظهر وضرورة أن تتوقف هذه العملية بأي ثمن، وأوقفوها بثمن قتل رئيس الحكومة.
1: في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1995 قتل يجال عمير رئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاك رابين. ومن عول على استكمال مسار أوسلو وظن أنه سيخلص إلى دولة فلسطينية تبددت توقعاته.
2: اغتيال رابين كان نقطة فاصلة، يعني حتى كان اللي بلغنا قبل أن يذاع أنه مات رابين هو روني شكيد الصحفي الإسرائيلي. روني كلمني قال لي أبو مدينة أنا بدي أبيعك شغلة وأنت تبيعني شغلة، قلت له دائما أنت زي شايلوك يا روني. فقال لي أرجوك تقول لي إيش انطباع أبو عمار رابين مات، قلت له الرجل قال أنه خطير الوضع، قال لي لا. فحكيت يعني ميلت على أبو عمار، قلت أبو عمار رابين بتفرج على تلفزيون أول مرة، أبو عمار بعمره ما قاعد على تلفزيون. فقال لي إيش في، قلت له رابين مات، ومصدري ثقة صحافة الإسرائيلية بتلعبش بس بيقدروش يعلنوا إلا بعد ما يبلغ الكنيسة والدولة تستعد والجيش والأمن ومش عارف. فقال لي خلص الفيلم، أبو عمار قال لي خلص الموضوع انتهينا.
1: شكل مقتل رابين تراجعا كبيرا أمام ما سمي في حينه معسكر السلام في إسرائيل، وبعد ذلك الحدث بأشهر قليلة تمكن اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو من العودة إلى سدة الحكم، وأدار بعض المراحل من مخلفات أوسلو أمام السلطة الفلسطينية، لكن ذلك لم يفضل نتائج واضحة باتجاه دولة فلسطينية.
4: مقتل رابين أصاب الهدف تبع اليمين الإسرائيلي بالأخص المتطرف الذي أراد إيقاف العملية السلمية. يعني القضية إن رابين كان رجل سياسي قد أخذ قرار وغير متردد، وكان يريد أن ينهي الأمور مع الفلسطينيين لولا حدوث الكثير من المشاكل والتفجيرات أيام الرئيس ياسر عرفات لكان الوضع يختلف حتى في الفترة القصيرة قبل قتل رابين. ولهذا الأساس لا شك بأن مقتل رابين حول التاريخ بما يتعلق في العلاقات الإسرائيلية العربية والفلسطينية، لأن رابين كذلك كان في أوج الاتصالات مع الرئيس حافظ الأسد في حينه.
1: تزايدت حدة التوتر بين الطرفين وزاد انشغال رعاة مسار المفاوضات بقضايا دولية أخرى. اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي عرفت بانتفاضة الأقصى وأخذت منحا عسكريا واضحا. توقف مسار أوسلو في مراحله الأولى عمليا، لكنه أبقى على تساؤلات وسجالات سياسية حول جدواه منذ البداية.
2: احنا ما ترجمنا على الارض اشي قوي، لانه الاسرائيليين كانوا مانعين انك تتحرك اكثر من حد معين. فابو عمار بعد ما رجع من امريكا سعى للمواجهة، اجت الانتفاضة الثانية والاشتباك الهائل الكبير اللي صار بين السلطات الفلسطينية بقوى الامن وبغيره وبغيره وبغيره. فللأسف الشديد فقدنا الضفة الغربية، حسر ابو عمار، قتل ابو عمار، وانتهت المسيرة بموت ابو عمار. بعد هيك ما في عملية سلام، لا ابو مازن ولا بحماس اليوم بقدر اقول انه في عملية سياسية.
5: استمعتم الى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء احداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع من اشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، إعداد مها بدر، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.
6: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

والغنوة الحلوة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: كونسرت مع الياس مرجيه.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين.

0: أغاني وكواليسها.
1: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
2: الله
1: ده
2: الله،
1: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
0: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
3: بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقي ثلاثة شبان من جلجولي هم الشقيقان زين عودي البالغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي البالغ 20 عاما وابن خالتهما يحيى بسيمي البالغ 22 عاما مصرعهم في جريمة قتل ثلاثية وقعت فجر اليوم بين جت وباقة الغربية. وعثرت الشرطة على جثث الشبان داخل مركبة اشتعلت فيها النيران في منطقة مفتوحة، فيما أشارت إلى أن الخلفية وفق التقديرات الأولية جنائية دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم حتى الآن. أطلق مسلح النار في الهواء بجانب مدرسة المنارة الثانوية في جسر الزرقاء اليوم فيما أظهر مقطع فيديو دويا في إطلاق النار بالقرب من المدرسة وسط حالة من الهلع في صفوف الطلاب. ولم تتطرق الشرطة حتى الآن إلى الحادثة، كما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو معلومات عن الجهة المستهدفة. تمنع الشرطة أهالي مجد الكروم من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس ضمن منطقة نفوذ البلدة، وذلك لمنعهم من تنظيم اعتصام احتجاجي رفضا لوجود المستوطنين في المكان. وكان عدد من الأهالي قد توجهوا إلى المنطقة في ظل توتر متواصل ومخاوف من تثبيت الوجود الاستيطاني وتحويله إلى واقع دائم. أعرب مدير جمعية التاج للصحة والتراث في عرابة البطوف قاسم بدارني عن قلقه إزاء تغيير اسم عين ناطف، مؤكدا أنها معروفة بهذا الاسم منذ مئات السنين وكانت مقصد للفلاحين وأصحاب المواشي. وحذر بدارني من أن تغيير الاسم قد يكون مقدمة لتحويل الموقع إلى مزار استيطاني في ظل تحركات حركة رجفيم في المنطقة على غرار ما يجري في هذه الأثناء في منطقة الروس ببلدة مجد الكروم. أخلت طواقم الإطفاء والإنقاذ المتنزهين في محمية تالدان في منطقة أصبع الجليل وأغلقتها احترازيا إثر اندلاع حريق في المنطقة، معلنة أنه تمت السيطرة على الحريق أذا، وعملت الطواقم على إخماد النيران ومنع انتشارها، فيما لم ترد تقارير عن إصابات مع فتح السلطات المختصة تحقيقا في ظروف الحريق. أوقفت الشرطة جنديا إسرائيليا بعد أن أطلق النار أمس باتجاه فلسطينيين أثناء إجازته بداعي إلقائهم الحجارة نحوه قرب أطراف قرية المغير شمال شرقية رام الله.

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الجندي أوقف عن الخدمة إلى حين انتهاء التحقيق. أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش شن في وقت سابق اليوم غارة في منطقة مدينة غزة أسفرت عن مقتل ناشطين في منظومة الهندسة التابعة للجناح العسكري لحماس وفق بيان الجيش. وأضاف أن الاثنين كانا يعملان في إنتاج وتطوير وسائل قتالية والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد الجنود ومواطنين إسرائيليين إلى جانب إعادة تأهيل قدرات الحركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو ربما بعدها مباشرة، مضيفا أنه لا يمانع عقد قمة دول الخليج مع إيران المقررة غدا في عمان. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن اجتماع عمان سيبحث المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، موضحا أن طهران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط المتعلقة بالمسار. وأكد أن الاتفاق لا يعني فتح مضيق هرمز، مشددا على أن شرط إيران لإعادة فتحه هو عودة للولايات المتحدة إلى التزاماتها الواردة في مذكرة إسلامباد. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السلطات المحلية أجلت طاقم سفينة تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز. وفي وقت سابق اليوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن طبيعة المقذوف والجهة المسؤولة عن إطلاقه لم تحدد بعد. هذا وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخص في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ويكون الجو لطيفا. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل الياسمرجي وبرنامج كونسرت. إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.

زمان ألعابنا وإحنا أطفال كانت بسيطة مش مكلفة، أحكي لكم فيها متعة. آه والله فيها متعة، وكمان فيها حركة، فيها ضحك، نهفات حلوة، وكمان آمنة مش خطرة، لا على الصحة النفسية ولا على الجسدية. بكبيرنا منخلص لعب منروح على بيوتنا. واحدة من الألعاب هي لعبة الكراسي والأغاني، وأهم فيها بالنسبة لي الأغاني اللي أرشفتها في ذاكرتي. كنا نتجمع مجموعة حوالين كراسي ومعلمة أو حدا هيك بريت الصف، بشغل أغنية وإحنا منبلش ندور حوالين الكراسي وبس تكبس.

0: ستوب، لازم الكل يقعد، واللي بيضلوا برا بيطلع لبرا لحد آخر كرسي، واللي بقعد بالآخر هو اللي بيكسب. شو فكركم؟ غير الحركة والمتعة استفدنا إحنا كأطفال بوقتها من هيك لعبي. أنا بالنسبة لي ثروة موسيقية وكمشة أغاني الأكيد أنه جزء كبير منها بعده عايش معي لحد هذا اليوم. وأجا الوقت تشاركوني أنتو كمان بذكرياتكم مع هيك لعب والأغاني كمان، وفي كونسرت إحنا منكبس ستوب قبل ما نكبس بلاي لحتى نبلش ساعة أنا وإنتو تجمعنا بأغاني من زمان. مرحبا بكل مستمعين ومستمعات راديو الناس وكونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجية وإنتو معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، وكمان تطبيق ناس من كل مكان إنتو موجودين فيه وحابين تسمعونا من خلاله، مع ساعة بنختار فيها مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس والرقم 050-5577-399. أما قصتنا اليوم بليغ حمدي، هذا الموسيقار المصري اللي ذكرى وفاته كان في 12 أيلول سبتمبر من العام 1993. صاحب بصمة ألحان وأغاني ما بتتكرر، بما أنه هيك لعبنا لعبة الكراسي والأغاني راح نختار أنا وإنتو ونتخيلها كمان بألحان بليغ حمدي. في كتير شو نحكي وشو نسمع وشو ندندن أنا وإنتو من ألحانه. بليغ الموسيقى والعاشق للموسيقى كان يهدس بالألحان والنغم، بس كمان كان يألف أغاني ويكتب. اسألوا وردة واسألوا ميادة، واللي جمع بينه وبين وردة الجزائرية مش بس علاقة زوجية، بس كمان بين الألحان والأغاني والزواج، حتى ما بعد الانفصال جمعت صداقة. وكل هذا أساسه بس الحب.
1: الحب بقى
2: الله،
1: الحب كان بيغطي كل الحياة فيها صعوبات ولازم تنازلات كتير
2: وتنازلات
1: من الاثنين الاثنين. وأنا بما أني يعني جاية جديدة في مصر كنت عايزة شوية نظام، وحاولت أنظم له حياته شوية
2: فشلت.
1: هو إنسان فري يعني حر، فالحياة كانت صعبة وتنازلات فانفصلنا.
2: بعد ما العلاقة بينك وبينه انكسرت بالطلاق،
1: أيوة.
2: فضلتوا أصحاب؟
1: فضلنا، رجعنا أصحاب.
2: وقدرتوا تكونوا أصحاب فعلا؟
1: لأنه ما فيش عيشة مع بعض، ما فيش خلاص. الحب اللي كان كان بيزغزاني شوية وقات، إنما لا، لما بنفصل
2: خلاص.
1: يعني في زهقان خلاص.
0: كان أكتر شخص بيقدر يعرف مقامات صوتي وعرف يستغلها صح. كان زوج فاشل وحبيب ملحن ناجح، هاي كانت كلمات الفنانة وردة الجزائرية قبل سنوات من رحيلها عن بليغ حمدي. طبعا هذا الكلام اللي من خلاله كمان جمع ما بين ألحان وأغاني بمعدل 26 أغنية بست سنوات زواج. واحدة من أجمل الأغاني اللي أنا بحب أسمعها جمعت لكم اثنين بواحد، أنا وائل جسار. رح نسمع خليك هنا خليك واسمعوني، وانتين بلحن وبصمة لحن بليغ حمدي.

وائل جسار ما بين خليك هنا واسمعوني. هالألحان من ألحان وبصمة بليغ حمدي وبدون ألقاب. بعد شوي رح نحكي عن الألقاب وعلاقتها في بليغ حمدي. أما إسا تحياتنا لكل مين عم بسمعنا. تحيات لمستمعتنا في النمسا تمام هلال. كمان تحياتنا لانتصار أبو ريا. أهلا وسهلا فيك يا انتصار. شكرا على مشاركتك في ذكرياتنا من الطفولة. ولكل مين بتذكر طفولته وألعاب الطفولة اللي تتعلق في الموسيقى والأغاني شاركوني. حلو الواحد يتذكر طفولته وبلا تمانينات قبل شوي كمان. أما إسا رح نكون مع وائل جسار وبيكمل بغني اسمعوني.

تحية كمان لمستمعتنا من الشمال، أهلا وسهلا فيكي، وبحب كمان تشاركوني وبذكر قصتنا اليوم بليغ حمدي مظبوط، بس كمان بحب تشاركوني بفعالياتنا وإحنا صغار، شو كانت، شو بتعلق بالموسيقى والأغاني. بعتوا لي على واتساب راديو الناس 050 55 77 399.

وائل جسار بغني لوردة الجزائرية، والأهم من هيك بصمة الملحن بليغ حمدي صاحب هالليلة في ذكرى وفاته. نتذكره بألحانه، ببصمة ألحانه، وكمان كلماته اللي كتبها. تحيات لكل من بيسمعنا.

0: هذا كان وائل جسار بغني لوردة
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين مع أجواء بليغ حمدي, كمان تصريح من تصريحاته يعني نسمعه بعد شوي. بحب أمسي على كل مين عم بيبعتلنا على واتساب راديو الناس, وبتذكر معنا كمان وكمان أغنيات من ألحان بليغ حمدي, أنساك ده كلام إن شاء الله نقدر نسمع منه لآخر هالساعة. تعال نروح لتصريح لبليغ حمدي بعد من مقابلاته لما بيشرح شو الفرق بين الموسيقار والملحن والمايسترو

0: ورأيه في الموضوع. تعالوا نسمع منه.
1: والله استعمال المستخدر ده بقى شيء نزل، انا شخصيا ما بحبوش، اما بيعملوا له على ورق ولا حاجه بشطبه. ما بحبهاش الكلمه دي ابدا، لان الابداع شيء وقياده الاوركسترا شيء وحاجه كتير يعني. انما هي لما تيجي تحسبيها في مايسترو في العالم العربي، في قائد لفرقه موسيقيه شرقيه والكورال، انما الموسيقار، الموسيقار ده حكايه تانية خاص. الموسيقار في محتويات المسرح الكونستراكشن يعني البناء التياترالي، البناء السيمفوني، استعمله هنا غلط يعني. هم حتى هو اولا كلمه تركي يعني، اتراكم بيقولوا على الملحن موسيقار، هي يعني اساسا كلمه تركي المعلوماتك يعني، فاتخذت عندنا بقت حاجه جديده يعني زي باشا وبي كده، ما جاي من هناك برضو يعني. انا شخصا ما بحبش،
0: ما كان يحب هاي الالقاب، يقولوا بس بليغ حمدي بدون لا القاب ولا شيء. وتميز بليغ ببساطة تعبيره في المقابلات وحتى عفويته، ممكن كمان نسمعها يعني. ما في عنده هيك أجمل لحن لإله ولا أجمل أغنية، لأنه دايما بفكر باللي جاي، وعن كل شيء مضى بنتسى، ما برجع له لو كان راضي عن اللحن أو لا. وهذا اللي خلى دايما ألحانه فيها جديد وتجديد، وهو أول من دخل الساكسفون مع عبد الحليم حافظ، وكمان مع أم كلثوم، عازف الساكس سمير سرور، والأكورديون مع كوكب الشرق في سيرة الحب وبعيد عنك، عازف الأكورديون فاروق سلامة. وهون بيجي دور عازف دخل على فرقة أم كلثوم بجدارة بعد ما احتار بليغ والموجي بعد انت عمري شو يعملوا لأم كلثوم اي لحن. تعال نسمع من فاروق سلامة كيف اجمعوا لحن، والتعاون بينه وبين بليغ حمدي مع أم كلثوم.
2: شافني بليغ حمدي قال الله ده انا اول مرة اسمع كورديون شرقي كده، فانبسط جدا. قال لي انا ومحمد الموجي محتارين نعمل ايه بعد انت عمري لأم كلثوم. هو عمل انت عمري جنيننا احنا الاثنين، فما صدقت لقيت الاكورديون. أيوة. ادخله في فرقه الحب، كلم ام كلثوم وفرقه ام كلثوم، احمد الحفناوي والحريري والاصبجي وعازف القانون، كلمهم كلهم قالوا الاكورديون ده اله غربيه، مش ممكن في اله شرقيه اكورديون، ده هيخلي الفرقه غربي. ام كلثوم قالت له لا بلاش يا بليغ الاكورديون لحسن الفرقه مش عاوزين. قال لها يا جماعة اسمعوا له وادوه فرصة بس. بعد ربع بروفة قعدت بعيد عن الفرقة، خلصوا البروفة ناداني قال لي هات الأكورديون يا فاروق وتعالى. قالت أم كلثوم بقى تعالى يا أستاذ فاروق لحساب بليغ حمدي قلب دماغنا بيك. وبعدين أنا سمعتها بقى إيه الشرقي، انبسطت قوي قالت الله ده، وهي الفرقة قالوا خلاص ده شرقي خالص، احنا فاكرينه كورديون غربي.
3: ايوه.
2: خلاص يا بليغ احنا وافقنا له، بس اعمل له سولو في المقدمه. رحت معهد الموسيقى، بليغ ما بقاش يسيبني بقى كل يوم في شارع محمد علي وفي الافراح اللي بروحها. قلت له انت فكرت يا استاذ بليغ مكتوم قالت لك اعمل له سولو بالكورديون؟ قال لي انا لسه بفكر. قلت له انا فكرت. قال لي ازاي؟ قلت له هي جاب العود وانا بالكورديون. يعني انا عملت ربع جملة بسيطة
3: صحيح،
2: لكن هو كملها وطلعت كميلة، وفعلا قلتها مع أم كلثوم سيرة الحب، وكانت اول لحن اعزفه معاها.
3: الله.
2: وعزفت بعد كده 12 لحن.
0: هذا كان فاروق سلامة عزف 12 لحن بعد سيرة الحب مع أم كلثوم. بصراحة سيرة الحب نسمعها بكتير اصوات، بس في مين غناها والسلطن فيها هو سلطان الطرب جورج وصوف. سيرة الحب كمان ألحان بليغ حمدي. بعد شوي رح نسمع كمان قولوا لعين الشمس ما تحماش، كمان من ألحان بليغ حسب طلب مستمعتنا تمام هلال، وكمان ألحانه لهاني شاكر.

0: Hadu Sultan Gjorg Vësuf.
1: Koncert Mahalia Smarzhigi.
0: Afa Fradi من الحنبلي حمدي يمكن على باله حبيبي من مهرجان الموسيقى العربية بالعام 2021 عفاف راضي بنفسه بتغني بهديها لكل مستمعينا تحية كمان لمستمعتنا من بيت لحم أهلا وسهلا فيك يا فيفيان

نحيي كمان لمستمعنا خالد عابد، أهلا وسهلا فيك. كمان فيروز، أهلا وسهلا فيك، شكرا على ذوق وإنتو باختيار دائما الأغاني اللي منحبها أنا وإنتو.

0: عفاف راضي
1: كونسرت مع الياس مرجيه.
0: كمان هي بتغني لبليغ حمدي والحان بليغ حمدي. تعالوا نكمل ونسمع كمان وكمان اختياراتكم انتم مستمعينا. قولوا لعين الشمس ما تحماشي. تحية لمستمعتنا تمام هلال اللي اختارت تسمع الأغنية, وراح نسمع بصوت مين؟ الفنانة جنات. شو رأيكم؟ يلا طبعا الأصل شادية بتغني من ألحان بلي حمدي. قولوا لعين الشمس ما تحماشي, رايقة الأغنية, كلاسيكيات ما اللي بنحبها.

0: هاي جنات بترنم للفنانة شادية مكملين في كونسرت
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: راجعين على وين الدرب ملي حمدي بوخدنا لسوريا لعند الفنانة ميادة الحناوي. أما بليغ حمدي فهو شخصية ملحن قدر يلحن مشاعره لحتى يكتب أجمل أغاني كمان لميادة الحناوي. أنا بعشقك أنا الحكي اللي الكل فكروا على فكرة لوردة. هل هو عن جد هيك كان؟ أبصر. هالأغنية صدرت في العام 1985، كانت أول مرة بكتب فيها بليغ حمدي كلمات من قلبه. هي لحنها بإحساس عاشق حقيقي. ميادة الحناوي غنتها بأجمل أداء. وعن قصة تعارف ميادة وبليغ اللي بلشت في العام 1979، حكت ميادة واستفاضت بالحديث، حكت عن كيف تعرفت على بليغ حمدي في سوريا.
2: أنا شافني الأستاذ بليغ بس ما بيعرف إنه أنا مطربة. بوقتها قال له لصبحي، قال له مين اللي بيغني

0: يا غائب الله يا غيب، طلع هيك بالكاسيت. قال له منين؟ قال له من سوريا. قال له حجز لي بعد بكرة.
1: الله.
0: إجا قعد عنا 6 سنوات بعد ما سمعني وسمع، هو سمعني بالكاسيت يعني ما سمعني لايف لسه. فبوقتها خدنا له بيت وطلع بقى معه هالشي العظيم. عملنا الحب اللي كان عملناه فاتت سنة، وأنا في البروفا قال لي حسن معك حتى يا ميادة اسمها حبينا وتحبينا كلمات عبد الرحيم منصور.
1: الله.
0: جابوا لعبد الرحيم منصور الله يرحمه من القاهرة، جابوا على دمشق.
2: وهي كانت كواليس تعارف ميادة الحناوي في بليغ حمدي، وإنتاج أول أغنية بكتبها وبلحنها بليغ حمدي في العام 1985. بتيجي نانسي عجرم بالعام 2023 بتغني أنا بعشقك. ولكل العشاق أتمنى لكم سارة حلوة مبسوطين فيها مع ألحان بليغ حمدي. ولكل مين بيحتفل في زواج خطوبة ألف ألف مبروك. كمان ألف مبروك لسليم نصراوي ابن الخالي، الله يتمم مع خير إن شاء الله. مبروك الخطوبة إلك ولعروستك ماريا. ولكل مين بيحتفل في الزواج ألف ألف مبروك. تعال نروح نسمع نانسي عجرم بتغني أنا بعشقك أنا، بهديها لكل العشاق.

كمان هاي ألحان بليغ حمدي. هاي الهيصة كانت ضمن فيلم أبي فوق الشجرة. عبد الحليم حافظ غنى هالأغنية قال الهوى. رح نروح نسمعها بصوت نور مهنا. تعالوا نسلطن مع بعض يلا.

بنسمع نور مهنا قالنا الهوى كمان من الحان بلي حمدي. بس هيك جاتني طلبية كتير حلوة، منفعش هيك نمرق البرنامج ما نسمع ولو بعض النغمات منها. أنساك ده كلام أو ده اللي مش ممكن أبدا، فرح نعتذر من نور مهنا، أكيد رح نسمعه بحلقات جاية قدام، بس أجل وقت نروح نسمع أنغام بتغني.

0: أنساك ده كلام
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: جاهزين تسمعوا أنغام؟ يلا.

على أنغام. أنغام بتغني أنساك، لأنه مش راح ننسى بليغ حمدي. بودعكم على أمل اللقاء بحلقة جاية لقدام في كونسرت. كنت معكم الياس إبراهيم مرجية بالإعداد والتقديم، وراح نجرب نستغل الوقت قد ما بنقدر لحد ما نسمع لحتى آخر نغمة نقدر نسمعها خلال هالساعة. نشوفكم على خير، سلامات.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع

0: مشروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة قتل ثلاثية وقعت فجر اليوم بين جتة وباقة الغربية وأسفرت عن مقتل ثلاثة شبان من جلجولي، هم الشقيقان زين عودي البالغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي البالغ 20 عاما وابن خالتهما يحيى بسيمة البالغ 22 عاما. وعثرت الشرطة على جثث الشبان داخل مركبة اشتعلت فيها النيران في منطقة مفتوحة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن خلفية الجريمة جنائية دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم حتى الآن. هذا وتسود قرية جلجولي أجواء من الحزن والصدمة في أعقاب الجريمة. اعتقلت الشرطة 5 قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما بشبهة التورط في عملية الطعن التي وقعت في مدينة حلون وأسفرت عن إصابة شابين بجروح متوسطة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث. أطلق مسلح النار في الهواء بجانب مدرسة المنارة الثانوية في جسر الزرقاء اليوم، فيما أظهر مقطع فيديو دوي إطلاق النار بالقرب من المدرسة وسط حالة من الهلع في صفوف الطلاب. ولم تتطرق الشرطة حتى الآن إلى الحادثة، كما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو معلومات عن الجهة المستهدفة. يواصل أهالي مجد الكروم محاولتهم الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس ضمن منطقة نفوذ البلدة، فيما تمنعهم الشرطة من الوصول إلى المكان وتنظيم اعتصام احتجاجي رفضا للوجود لوجود المستوطنين فيه. وكان عدد من الأهالي قد توجهوا إلى المنطقة وسط توتر متواصل ومخاوف من تثبيت الوجود الاستيطاني وتحويله إلى واقع دائم. وفي سياق متصل، عرب مدير جمعية التاج للصحة والتراث في عرابة البطوف قاسم بدارني عن قلقه إزاء تغيير اسم عين ناطف، مؤكدا أنها معروفة بهذا الاسم منذ 100 سنين وكانت مقصدا للفلاحين وأصحاب المواشي. وحذر بدارني من أن تغيير الاسم قد يكون مقدمة لتحويل الموقع لمزار استيطاني في ظل تحركات حركة رجفيم في المنطقة، على غرار ما يجري في هذه الأثناء في منطقة الروس ببلدة مجد الكروم. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن فرقها تمكنت من احتواء الحريق الذي اندلع في محمية تلدان بمنطقة إصبع الجليل، مشيرة إلى أن عمليات الإخماد ستتواصل حتى ساعة الليل. وقال قائد فريق الإطفاء أن النيران انتشرت بسبب النباتات الكثيفة والرياح، فيما أفادت سلطة الطبيعة والحدائق بوجود بؤر نار لا تزال تتجدد، فيما تعمل فرق الإطفاء في المكان على إخمادها. أوقفت الشرطة جنديا إسرائيليا بعد أن أطلق النار أمس باتجاه فلسطينيين أثناء إجازته بداعي إلقائهم الحجارة نحوه قرب أطراف قرية المغير شمال شرقي رام الله. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجندي أوقف عن الخدمة إلى حين انتهاء التحقيق. أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش شن في وقت سابق اليوم غارة في منطقة مدينة غزة أسفرت عن مقتل ناشطين في منظومة الهندسة التابعة للجناح العسكري لحماس وفق بيان الجيش. وأضاف أن الاثنين كانا يعملان في إنتاج وتطوير وسائل قتالية وتخطيط لتنفيذ هجمات ضد الجنود ومواطنين إسرائيليين إلى جانب إعادة تأهيل قدرات الحركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو ربما بعدها مباشرة، مضيفا أنه لا يمانع عقد قمة دول الخليج مع إيران المقررة غدا في عمان. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن اجتماع عمان سيبحث المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، موضحا أن طهران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط المتعلقة بالمسار. وجه جاريد كوشنر المستشار الخاص للرئيس الأمريكي انتقادا حادا وغير مسبوق للهجوم الإسرائيلي على الدوحة في قطر والذي وقع قبل نحو عام. وقال كوشنر إن الذي يعد من الشخصيات الرئيسية في إدارة ترامب في إدارة الاتصالات المتعلقة بقطاع غزة قال إن الولايات المتحدة استغلت الأزمة الدولية التي أعقبت الهجوم لزيادة الضغط على إسرائيل ودفعها نحو التوصل إلى اتفاق. إلى أحوال الطقس، يكون الجو هذه الليلة منعشا وباردا نسبيا في الجبال ولطيفا في المناطق السهلية والساحلية، ونهار غد لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الآن في آي بليس افتتحت طلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707. فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك.

0: الكلية التكنولوجية نوفا جليل هندسيون وأكثر بكثير.
1: نحن طبخين يوم أتم سوغلين كاريرا.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
3: نظارتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن حزب الليكود أنه سيقدم طلبات لشطب ترشح القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة في الانتخابات المقبلة. وقال الحزب في بيان أن الكنيست لا مكان فيها لمن يضرون بجنود الجيش الإسرائيلي ولا يستطيعون القول إن حماس وحزب الله منظمتان إرهابيتان. واتهم الليكود القائمتين بأنهما تؤيدان الإرهاب، وقال إنهما الشريكان طبيعيان لجادي آيزنكوت الذي يسعى إلى تشكيل حكومة بمشاركتهما. لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه، وأصيبت سيدة في الأربعينيات بجروح متوسطة مساء اليوم إثر حادث طرق وقع بين مركبتين قرب بسمة طبعون. وأفادت نجمة داود الحمراء أن السيدة كانت عالقة داخل إحدى المركبتين وتعاني من إصابات في منطقة البطن والأطراف السفلية، ونقلت إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج، فيما أقرت وفاة الشاب في مكان الحادث. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة قتل ثلاثية وقعت فجر اليوم بين جت وباقي الغربية، وأسفرت عن مقتل ثلاثة شبان من جلجولي. هم الشقيقان زين عودي البلغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي البلغ 20 عاما وابن خالتهما يحيى بسيمي البلغ 22 عاما. وعثرت الشرطة على جثث شبان داخل مركبة اشتعلت فيها النيران في منطقة مفتوحة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن خلفية الجريمة جنائية دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم حتى الآن. هذا وتسود قرية جلجولي أجواء من الحزن والصدمة في أعقاب الجريمة. اعتقلت الشرطة 5 قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما بشبهة تورط في عملية الطعن التي وقعت في مدينة حلون وأسفرت عن إصابة شابين بجروح متوسطة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث. أطلق مسلح النار في الهواء بجانب مدرسة المنارة الثانوية في جسر الزرقاء اليوم، فيما أظهر مقطع فيديو دوي إطلاق النار بالقرب من المدرسة وسط حالة من الهلع في صفوف الطلاب. ولم تتطرق الشرطة حتى الآن إلى الحادثة، كما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو معلومات عن الجهة المستهدفة. يواصل أهالي مجد الكروم محاولتهم الوصول إلى البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس ضمن منطقة نفوذ البلدة، فيما تمنعهم الشرطة من الوصول إلى المكان وتنظيم اعتصام احتجاجي رفضا لوجود المستوطنين فيه. وكان عدد من الأهالي قد توجهوا إلى المنطقة وسط توتر متواصل ومخاوف من تثبيت الوجود الاستيطاني وتحويله إلى واقع دائم. وفي سياق متصل، عرب مدير جمعية التاج للصحة والتراث في عرابة البطوف قاسم بدارني عن قلقه إزاء تغير اسم عين ناطف، مؤكدا أنها معروفة بهذا الاسم منذ مئات السنين وكانت مقصدا للفلاحين وأصحاب المواشي. وحذر بدارني من أن تغيير الاسم قد يكون مقدمة لتحويل الموقع إلى مزار استيطاني في ظل تحركات حركة رجافيم في المنطقة، على غرار ما يجري في هذه الأثناء في منطقة الروس ببلدة مجد الكروم. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن فرقها تمكنت من احتواء الحريق الذي اندلع في محمية تالدان بمنطقة أصبع الجليل، مشيرة إلى أن عمليات الإخماد ستتواصل حتى ساعات الليل. وقال قائد فريق الإطفاء أن النيران انتشرت بسبب النباتات الكثيفة والرياح، فيما أفادت سلطة الطبيعة والحدائق بوجود بؤر نار لا تزال تتجدد، فيما تعمل فرق الإطفاء في المكان على إخمادها. أوقفت الشرطة جنديا إسرائيليا بعد أن أطلق النار أمس باتجاه فلسطينيين أثناء إجازته بداعي إلقائهم الحجارة نحوه قرب أطراف قرية المغير شمال شرقي رام الله. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجندي أوقف عن الخدمة إلى حين انتهاء التحقيق. أفاد الناطق باسم

الجيش الإسرائيلي أن الجيش شن في وقت سابق اليوم غارة في منطقة مدينة خان يونس أسفرت عن مقتل ناشطين في منظومة الهندسة التابعة للجناح العسكري لحماس وفق بيان الجيش. وأضاف أن الاثنين كانا يعملان في إنتاج وتطوير وسائل قتالية والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد الجنود ومواطنين إسرائيليين إلى جانب إعادة تأهيل قدرات الحركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو ربما بعدها مباشرة، مضيفا أنه لا ما يمانع عقد قمة دول الخليج مع إيران المقررة غدا في عمان. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن اجتماع عمان سيبحث المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، موضحا أن طهران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط المتعلقة بالمسار. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة منعشا وباردا نسبيا في الجبال ولطيفا في المناطق السهلية والساحلية، ونهار غد لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: طولوا وحبابي علي طولوا مالي إدراء اتحمل لو قدروا يتحملوا
1: بالله يا رايح صوبن سلم لي على اللي بحبن بالله يا

0: 103.3 107.8 FM. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: خطفوني حنين خطفوني. I'm like a movie.

ما تيجي هنا. ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين
1: الآن في السوبر فارم. حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
4: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
2: دهان أكبنير. قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
3: نظارتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

عجب للونه ذهب ومرمر.

فرحك الجرحك أصلا.